في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سادة الأوتار في إطار البرمجة الإذاعية الجديدة. لقاء ينطلق معكم الآن فيه كما عودناكم في البرمجة السابقة العديد من أنواع الموسيقى، لكن هناك بعض التحويرات في إطار هذه البرمجة الإذاعية الجديدة. إن شاء الله التحويرات تعجبكم وإن شاء الله تبقوا دائما مستمعين أوفياء لهذه السهرة. سهرة الليلة لأمنها لطفي المكي في الإخراج، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة أحلوة لأنغامنا وفقراتنا اللي باش تكون كالآتي. أكيد اللي يقول الهند نقصد الهنود متاع آسيا، مش الهنود متاع أمريكا، الهنود متاع آسيا، دولة من الدول اللي الفن فيها في روح وذوات مواطنيها، في ذوات الهنود. الموسيقى الهندية اللي عندها تاريخ كبير برشا، وانطلاقتها كانت الموسيقى الروحية اللي تعبر على ذات الإنسان وعلاقة الإنسان بكل ما يحيط به من كائنات وخاصة الطبيعة. اليوم في سهرتنا باش نخصص حيز من الزمن للحديث عن الموسيقى الهندية، باش نحكيه على بعض نجومها، باش نحكيه على نوعية الموسيقى وخاصة الموسيقى الروحية منها، باش نحكيه على دور الموسيقى والأغنية في سينما بوليود، وباش نستمعوا أيضا إلى مجموعة من الأغاني. كذلك في سهرة سادة الأوتار في كل أسبوع باش نحاول نبحث معاكم عن أحدث الأغاني سواء كانت عربية أو غربية واللي انطلقت في طريقها للنجاح من خلال المشاهدات في اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية الأخرى. بعد اخبار الحداش باش نحكيو على الفنان العربي الفنان السعودي محمد عبده. محمد عبده اللي حياته تكتنفها الكثير من الاسرار، فاليوم باش نسمعوا محمد عبده يحكي على بعض الاسرار في حياته. بون، ثم اللي يقول محمد عبده، ثم اللي يقول محمد عبده، لكن اللي نعرفه هو محمد عبده. وكذلك باش نسمعوا زوز من أحلى الغنيات في رأيي بطبيعة وأكيد في رأي العديد منكم اللي غناهم ولحنهم محمد عبد. كذلك الليلة في سهرة سادة الأوتار باش نعرفوا حكاية من الحكايات المربوطة بأحدى من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. ثم غناية أكيد الناس الكل تعرفوها عنوانها أغدا ألقاك. الحكاية هذه شنية قصتها، شنية حكايتها، كيفاش تخدمت، شنو السبب فيها، شنية علاقتها ربما بالجانب وبالخلفية السياسية، هذا الكل إن شاء الله باش نعرفوه في نهاية الجزء الثاني من سهرة سادة الأوتار لليلة. كما العادة مرحبا بكل اقتراحاتكم، مرحبا بكل أراءكم، الفضاء مفتوح لكم جميعا عبر الخاص لمختلف الاقتراحات الغنائية. شريطة ديما نقول شريطة أنه الأنغام والاقتراحات تتماشى مع الفترة الليلية. كما العادة والله لا تقطع لنا عادة، نبدأ بجورج ثم مباشرة ندخلوا ونحكيوا مع بعضنا على الموسيقى الهندية. بطبيعة ما نجموش نحكيوا في كل شيء فيما يهم الموسيقى الهندية، لكن أهم مميزاتها

24 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة سد الأوتار مباشرة من إذاعة المنستير. الموسيقى الهندية تمتد جذورها إلى أدب الفيدة الخاص بالهندوسية وأيضا بالناتيا شاسترا القديمة. بتبيع على عبارات هذه هي ألفاظ هندية أصيلة، هي مجموعة من النصوص أو ما يسمى بالنصوص السنكريتية القديمة، والتي تتحدث عن مجموعة من العروض الفنية والتي كتبها بهارتا موني، ويعتبر النص السنسكريتي من القرن 13 نصا يعبر عن ما يخالج الفنان أو الموسيقي وما يريد إبلاغه للناس أو إيلاجه إلى أذهانهم وأرواحهم. الموسيقى الكلاسيكية الهندية تتكون على المستوى الفني أساسا من عنصرين، هما الراجا أو الراجا والتالا. والراجا يعتمد أساسا على درجات موسيقية تضم نغمات دقيقة كما نقول نحن السولفيج، ثم التالا هو ما يعبر عنه بالتوقيت الإيقاعي إذا كان صحة الترجمة من اللغة الهندية، يعني يعتمد على الإيقاع اللي يكون مرتبط بالوقت يعني، وهذا قريب برشا للموسيقى العالمية وحتى الموسيقى العربية. تعد الموسيقى الكلاسيكية الهندية نوعا موسيقيا من موسيقى ما يسمى بمنطقة جنوب آسيا، والتي تشمل الأنواع الأخرى المختلفة من موسيقى الأفلام وأيضا من موسيقى البوب والفولك وأيضا الموسيقى الدينية والتعبدية. هي الموسيقى الهندية بالنسبة لنا نحن لما نسمعوها سواء في سهرات فنية أو في أشرطة أو غيره أو نسمعوها في الأفلام خاصة، هي موسيقى توحي بالسعادة، توحي بالفرحة، توحي بالحركة. هذاك علاش ديما أغانيهم وموسيقاهم ديما تكون مرتبطة بالحركة بالرقص أساسا، لكن هذا يعنيش أنه للهنود طبعا نحكي على الهند وهنود آسيا أنه الموسيقى أيضا عندهم فيها جانب كبير من التعبد ومن الروحانيات.

طبعا وقت نحكي على الفن في الهند، هناك شخصيات فنية معروفة برشا. ما نجموش ما نحكيوش على شاروخان أو شاه روخ آن، هذا هو الاسم باللغة الهندية. شاروخان اللي تولد في 2 نوفمبر من عام 1965 في نيودلهي بالهند. شاروخان اللي عمل مسيرة كبيرة برشا في ميدان المسلسلات والأفلام الهندية، بدأت عام 1988 من خلال بعض المسلسلات الأولى، وخاصة مسلسل الأبلة اللي عمله في عام 1991. لكن طريق الشهرة فتح أمام شاروخان من خلال فيلم عنوانه ديوانا. الفيلم هذا تخدم في عام 1992 وحقق نجاحا جماهيريا وتجاريا أيضا مهول في تلك الفترة. في عام 1999 اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزي بعدما أسس رفقة الممثلة جوهي تشاولا والمخرج عزيز ميرزا شركة إنتاج خاصة بالأفلام الهندية. شاروخان اللي يعتبر من أبرز رموز ونجوم بوليود الهندية. شاروخان يعتبروه البعض مش كان في الهند، في العالم أسطورة عصره، وقد لقبته وسائل الإعلام الهندية بباتشاه بوليود، أي ملك بوليود أو الملك خان، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايم الأمريكية. يعتبر أكبر نجم سينمائي في العالم. في عام 2005 تم تكريمه من قبل حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية. أيضا مجلة نيوزويك صنفته عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخص مؤثر في العالم لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف مناطق العالم. رصيد شاروخان الفني تقريب 80 فيلم أنتج في بوليود وثمانية مسلسلات تلفزيونية. وفي عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز 12 كأكثر شخصية نفوذا حول العالم.

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ويتواصل حديثنا حول الموسيقى الهندية والأغاني الهندية. تقريبا لا يخلو فيلم هندي مهما كانت نوعيته، إذا كان فيلم حركة أو فيلم رومانسي أو فيلم حتى رعب، لا يخلو من وجود الأغاني والرقص. وتقريبا الأغاني اللي موجودة في الأفلام الهندية هي مش عبارة على استراحة، بل هي تعبير على المشاهد، هي روح الفيلم والوسيلة الأساسية للتعبير عن المشاعر عندما تقصر الكلمات في التعبير عن مثل هذه الأحاسيس. صحيح لما نتفرجوا على الأفلام الهندية ساعات نضحكوا بينا وبين رواحنا على بعض اللقطات اللي فيها برشا كذب بالذفرين وفيها برشا مبالغة. الأغنية الهندية لما تتجد أو يتقمصها بطل أو بطلة الفيلم، هي في النهاية تعبر على الحب أو الحزن، الفرح أو الفراق بأشكال مختلفة من خلال النغمات اللي حكيت عليها قبيلة، واللي هي أساسا موجودة في الموسيقى الهندية الراجا والتالا. أيضا صناع السينما في الهند قبل ما ينطلقوا في كتابة السيناريو أو تحديد القصة هما يعتمدوا على الأغاني، لأنه تقريبا في عدد ما نقول الجل لكن في عدد كبير من الأفلام الهندية الأغاني هي الساس متاع كل فيلم. الأغاني الهندية اللي موجودة في الأفلام تقريبا ملي نحن صغار، نتذكر أول فيلم هندي تفرجت فيه كان عنوانه يا والدي. الأفلام متاعهم الكلها فيها أغاني، والأغاني تقريبا هي اللي ساهمت بشكل مباشر، مش تقريبا بل أساسا هي اللي ساهمت بشكل مباشر في إخراج الأفلام الهندية إلى العالمية. لأنه لاحظوا لما نفرجوا في فيلم هندي ونتبعوا الأغاني وكأنه الأغنية تقريبا من عالم آخر، منفصلة تماما على مش أحداث الفيلم لكن على الإطار اللي يدور فيه الفيلم. يعني حتى المشاهد يتم معناها الاعتماد خاصة على الطبيعة. يعني تلقى سيناريو مثلا القصة قاعدة تدور في قصر ولا في دار ولا حاجة، ثم سرعان ما تدخل الأغنية فبالتالي تظهر المشاهد الطبيعية. وهذا شيء معروف ومعلوم من قبل المخرجين اللي حاولوا يبرزوا للعالم مش قيمة الصورة والفيلم والأغنية فقط، بل حتى الجمال الطبيعي متاع البلاد متاعهم. الأغاني هذه ما هيش قديمة على السينما الهندية، هي بدأت في فترة الستينات لما كانت السينما في الهند بالأبيض والأسود، ثم اتطورت تدريجيا للعصر اللي وصلنا له توا واللي ظهر فيه نجوم كبار ارتبطت أسمائهم بأغاني خالدة كما أميتاب باتشان وريتشي كابور، وصولا إلى نجوم الألفية الجديدة واللي أهمهم كما حكيت قبيلة هو شاروخان. باش نسمعوا توا زوز أغاني هندية. أغنية الأولى أكيد الناس الكل تعرفها بون، لأنها أغنية ضاربة برشا في اليوتيوب وأغنية فيها ريتم. ثم الأغنية اللي باش تجي من بعدها وإن شاء الله الوقت يكفينا باش نعديوها كاملة، مأخوذة من فيلم شهير جدا، فيلم هندي تفرجت فيه اسمه أيام ديسكو دانسا. الأغنية اسمها أيام ديسكو دانسا، يعني أنا الراقص الديسكو، والفيلم بيدو اسمه راقص الديسكو أو ديسكو دانسا. أكيد العباد اللي تسمع فيها تتذكر الأغنية هذه مليح، فنعيش مع بعضنا هاللحظات الحلوة مع الموسيقى والأغاني الهندية.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة السادة الأوتار المتواصلة معكم. نرجع لسهرتنا الفقرة اللي بعد الحديث كما قلت لكم في أول حصة هي البحث عن الأغاني الجديدة. لهنا باش نحل باب الاقتراحات، إذا كان ثم أغاني جدد صدروا مؤخرا نجموا تقترحوهم علينا ونعديوهم في الفقرة الخاصة بالأغاني العربية أو الغربية الحديثة. اليوم اخترت لكم زوز غنيات، الغنية كنا نسمع فيها كفى عبثا الهنا التوني، والغنية الثانية هي عبارة عن دويتو بين سعد مجرد ومحمد شاكر القمر الدين.

0: في فقرة التسريحات الفنية لنجوم الموسيقى والترب اليوم حبيت نسمعكم تسريح لفنان العرب كما يلقب محمد عبد. لكن قبل ذلك نحب نشير الحاجة صارت مؤخرا ومازالت قاعدة تصير، التنمر الكبير برشا برشا اللي قاعد يتعرض له محمد عبد على خلفية تسريح حكي فيه على أم كلثوم وعلى حكاية الدويتو. أكيد العباد اللي تتفرج وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي يعرفوني علاش نحكي، مش باش كامل الحديث برشا على الموضوع هذا، لكن راو الكل نجم ونغلطوا في تصريح ولا في كلمة ولا في تعبير ولا يخوننا معناها المنطق الذهني متاعنا، فنجيو نعبروا على حاجة نعبروا على حاجة أخرى، فعيب راهو اللي قاعد يتعرض له على خلفية تصريح بسيط كما قلت أكيد أنه ما يقصدوش. ف يعني بالحق ساعة ساعة زلت لسان بسيطة نصنع منها حاجة كبيرة، وهذه تقريبا اللي خايب فينا يعني، وكأننا نصطادوا لبعضنا ونعسوا على بعضنا، الكل يلوج للكل على زلقة وعلى غلطة باش يضحك عليه وباش يتنمر عليه وباش يضحك عليه. على كل تصريح اللي باش تسمعوه اليوم لمحمد عبده يتحدث فيه على كوكب الشرق أم كلثوم، وهذاك علاش بعد تيري قلت لكم باش نختموا باش نحكيه على غنية أم كلثوم أغدا ألقاك.
1: أنت لحقت بعد الحليم حافظ لحد ما، لكن لا تقيمه بنفس التقييم.
2: هو عبد الحليم رحمة الله عليهم جميعا، يعني هو بدأ مرحلة جديدة في الغناء الشبابي.
1: الشبابي. يعني عمل نقلة يعني.
2: نقلة.
1: طيب بس أنت في أكثر من تصريح حتى سمعت لك حضرتك بتقول إنه أنا لا أحب كل أغانيه يعني.
2: طب ما أنا برضو أم كلثوم يعني قد ما عشق لها لحد الجنون، يعني في أغاني مش ما بحبهاش ما بسمعهاش.
1: ما بتسمعهاش؟
2: آه.
1: زي إيه؟
2: مثلا زي بيبقى فيها قسوة، اللي مثلا دارت الأيام عليك وفيها بهدلة للحبيب يعني مثلا يعني.
1: انت لا يستهويك هذا النوع اللي هي القسوة على الحبيب
2: لا يستهويني الكلام الكلاسيك الجميل الرومانسي العاطفي الحلو
1: العاطفي. يعني مع انه الناس عايشة على الاطلال ودارة الايام اللي فيها حالة الحزن الشديد، لانه يبدو انه الحب كمان مرتبط احيانا بقسوة الحب او قسوة انتهاء الحب.
2: بس ما تخيل انه مثلا حبيب بيدعي على حبيبه لا يعني هو بيقول له الله يسامحك بس كده يعني.
1: لا تتخيل حبيبا يدعي على حبيب
2: ابدا.
1: عشان كده حضرتك بتقول انا يعني بنتمي للمنهج الكلاسيكي شوية في الحب.
2: يمكن غلطان انا شوية.
1: لا يعني ده يعني طب في الجانب ده استاذ محمد، في الوقت اللي كان فيه يعني حتى مع مجيئك الى مصر، مش كان في حاله منافسه شديده، وكان في حاله كانت بعض احيانا بيسميها تكسير عظام ومنافسه تاخذ احيانا، ما كانش في ده؟
2: اوف حاجات فظيعه بكده. يعني بس الجميل فيها انه هذا الصراع بيؤدي الى انتاج وكل واحد عايز يعني يسبق انه هو يعمل اغنيه تغطي على الاغنيه اللي مثلا عملها صاحبه او زميله. عندما جئت الى مصر عام 69 وغنيت أول مرة يا مركب الهند في 71. غنيت لا تردين الرسائل وأيوف في عام 73، كانت الفترة الذهبية جدا لمحمد عبده أنه ينطلق والناس تعرف من خلال هذا المعبد الفني الكبير مصر. وجيت بمشروع يعني مش مثلا جاي مثلا عشان يلحن لي فلان او يألف الفلان، لا أنا جيت جاهز يعني.
1: آه جاي بمشروع فني.
2: جاي بمشروع فني. وحبايبنا في مصر طبعا عندهم علاقات كبيرة مع الأسر في السعودية، وكلهم كانوا بيجوا بيحضروا حفلات أم كلثوم وفريد وعبد الحليم حافظ.
1: آه.
2: فما بيشوفوش فنانينهم هناك، ما يلتقوا بهم إلا من خلال الإذاعة، والإذاعة لا تقدم إلا النذر النذير جدا من اللغة. لكن كمان في فترة من الفترات كانت أغاني ممنوعة. فلما جينا أو يشوفوا فنانينهم ويسمعوا فنونهم، فهذا حصل ربك شوية في حفلات الفنانين المصريين. وردة وعبد الحليم وكلثوم، فكان
1: فايز أحمد بعدها.
2: فبدت الجماهير تتشكل ما بين الحفلات هذه، خصوصا حفلات الصيف.

0: حوالي 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه بتقضي يعني. بتيجي راكب القطر من هناك مليان بيجي بيسمع، لأنه التراث تصور تراثنا في الجزيرة العربية كله محفوظ في الغردقة وفي السويس وفي كل المناطق المجاورة في الشط الثاني للبحر الأحمر. قبائل اللي ولد عمه في ينبع، ولد أخوه في ضبة، يعني أسر كلها إيه، مو من عهد محمد عبد بس من زمان، يعني من التراث القديم جدا يعني حافظينه. فبيحبوا الألوان دي، يحبوا ألواننا،
1: فكانوا يجوا يشوفوا حضرتك،
0: يجوا يحضروا الحفلة ويروحوا.
1: والصعيد كمان يعني، من تحتاج بتقول السويس والبحر الأحمر
0: والغردقة
1: بس الصعيد كمان يأتي. فسمي القطار قطار محمد عبد،
0: سمي قطار محمد عبد
1: إنه الناس بتيجي علشان الحفلات
0: يعني ويرجعوا بيها. فتحصل حفلاتي مليانة مثلا 15 ألف 10 ألف

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: برمجتنا
1: الشتوية، إن شاء الله الاستفادة تحصل بكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: بعد محمد عبده باش ننتقلوا لكوكب الشرق أم كلثوم، وباش نختموا بغنية أغدا ألقاك اللي تعتبر واحدة من أروع الأغاني اللي غنيتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. لكن شكون كتبها؟ الأغنية هذه اتكتبت عام 1948، اكتبها شاعر سوداني اسمه الهادي آدم في ديوان سماه كوخ الأشواق. الحكاية متاع الشاعر هذا، واللي هو شاعر كبير راهو معروف في السودان، لكن الأغنية أو القصيدة متاع أغدا ألقاك هي اللي هيمنت على كل كتاباته، يعني قصيدة وتغنيها أم كلثوم. تقريبا نفس الشيء كما نزار قباني كتب عبد الحليم، فبالتالي الشهرة متاعه انبعثت وانطلقت من خلال القصيدة غدا ألقاك كما قلت اللي غنتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. القصة اللي متواترة على الأغنية هذه أنه الشاعر الهادي آدم الشاعر السوداني يقرأها في القاهرة، ففي الفترة اللي يقرأ فيها في القاهرة تعرف على فتاة مصرية في الجامعة فتقدم لخطبتها، لكنه جوبها بالرفض من قبل والدها. بون بيدفرين دي اعتبارات اجتماعية، يعني يقولوا نحن حجروا. فبعد ما كمل دراسته ورجع إلى مسقط رأسه في السودان وعدى فترة أحزين. في الفترة هذيك جيه رسالة أنه الوالد متاع الفتاة اللي كان يعرفها تراجع على الموقف الأول متاعه وقرر يعطيه بنته. فكانت الفرحة الغامرة للشاعر الهادي آدم اللي كتب قصيدة أغدا ألقاك. هي القصيدة كما قلت جاءت في ديوان عنوانه كوخ الأشواق، تكتب عام 1948، لكن القصيدة ما كانش اسمها أغدا ألقاك، كان اسمها الغد. وباش نعطيكم فكرة كيفاش تمت عملية اللحن وكيفاش اختارتها أم كلثوم. الغنية ساعة هي أول ما تعديت أول ما تغنيت معناها تعديت في الخميس الأول من شهر ماي من عام 1971، وقدمت أنذاك في سينما نهر النيل. الحكاية أن أم كلثوم مشيت قبل، يعني ما تغني الغنية هذه للسودان، ونعرفوا العلاقة اللي كانت تجمع السودان بمصر وغيره. عملت حفلة كبيرة في السودان، أعجبت بالشعب السوداني، فقعدت تخمم أنها كما غنيت كلمات سورية وكلمات يعني شعراء لبنانيين، فحبت تغني قصيدة لشاعر سوداني. لهنا معناها مجرد الفكرة عندها. ثم في فترة من الفترات قدموا لها الغنية هذه، هما الحقيقة ما قدموا لهاش غنية، قدموا لها ثلاثة أسماء من ضمنهم الهادي آدم، ثلاثة شعراء من السودان كي حبت غني يعني الشاعر السوداني. فاختارت الشاعر هذا هادي آدم واختارت القصيدة هذه اللي هي قصيدة الغد اللي بعد تالي ولا عنوانها غدا ألقاك. أم كلثوم نفسها كما قلت بعد مشيتها الأولى للسودان كانت تحلم أنها تغني غناية من كلمات سودانية، وعليش خطر الشعب السوداني كما قلت فرح بها برشا وقوبلت بحفاوة كبيرة. المجموعة من القصائد اللي اقترحوها على أم كلثوم اختارت كما قلت ثلاثة أسماء من بينهم الهادي آدم، واختارت القصيدة هذه بالذات. ربما حاجات معناها نعرفوا نحن ثم ديما حس فني، وقعدت مع عبد الوهاب معناها وتم اختيارهم على القصيدة هذه، ربما إيمان من محمد عبد الوهاب من أم كلثوم أنه الغنية باش تنجح وباش تضرب. فكلموا هادي آدم وقالوا له إجانا للقاهرة، مشالهم للقاهرة لمصر باش ينسق معاهم، احكيوا في الموضوع. ونعرفوا نحن أنه راهو كيما قصائد نزار قباني لعبد الحليم ولا اللي غني فيهم كاظم الساهر، ديما ثم يعني ساعات الجملة أو المطلع أو الصدر أو العجز متاع القصيدة ما يعطيكش الحاجة، فتضطر تبدل حاجات في القصيدة. وهذا كما قلت صار مع نزار قباني في قراءة الفنجان، ونفس الشيء صار عبد الوهاب وأم كلثوم طلبوا من الهادي آدم أنه يغير شوية في بعض الكلمات وأيضا حذف بعض الأبيات. كما قلت القصيدة كتبت عام 1948، التعديل متاحة واللي ما كانش كبير الحقيقة تم سامحوني عام 70 هكاكا، قبل ما تتقدم القصيدة. والأبيات تم حذفها كما قلت والتبديل بمشورة الشاعر الهادي آدم اللي كان حاضر معهم في الجلسة هذيك وتخدمت الغناية. الغناية تلمو كلامها حلو وشيخ عليها محمد عبد الوهاب، خدمها مش في مقام برك، يعني بالنسبة للناس اللي تفهم الموسيقى خدم في العجم وخدم زادة بعض المقاطع متاع القصيدة في الصباء. الحقيقة الأغنية بكلها كانت تحفة، والأغنية متاع غدا ألقاك قعدت مطلوبة بشكل كبير برشا في العديد من الحفلات اللي قدمتها أم كلثوم سواء في مصر أو خارج مصر. ما نطولش عليكم الحديث باش نختم السهرة ونسمعكم غدا ألقاك على الأقل مجموعة من المقاطع منها. لكن قبل ذلك نحب نشكركم الناس الكل على المتابعة، مرحبا ديما نقول بكل اقتراحاتكم بمتابعتكم، وليكم في الختام أجمل تحيات لطفي المكي في الإخراج عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك الافتراق.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. افترقنا إذن. الذين قالوا الحب وحده لا يموت أخطأوا، والذين كتبوا لنا قصص حب بنهايات جميلة ليوهمون أن مجنون ليلى محض استثناء عاطفي، لا يفهمون شيئا في قوانين القلب.
1: إنهم لم يكتبوا حبا، كتبوا لنا أدبا فقط.
0: العشق لا يولد إلا في وسط حقول الألغام وفي المناطق المحظورة، ولذا ليس انتصاره دائما في النهايات الرصينة الجميلة، إنه يموت كما يولد في الخراب الجميل فقط.
1: افترقنا إذن، فيا خرابي الجميل سلاما، يا وردة البراكين، ويا ياسمينة نبتت على حرائق سلاما، يا ابنة الزلازل والشروخ الأرضية، لقد كان خرابك الأجمل سيدتي، لقد كان خرابك الأفظع.
0: وأنت كنت شمسي وثلجي، سمائي وأرضي، كنت وطني.
1: وطنك؟ لقد قتلت وطنا بأكمله داخلي، تسللت حتى دهاليز ذاكرتي، نسفت كل شيء بعود ثقاب واحد فقط. من علمك اللعب بشظايا الذاكرة؟ أجيبي،
0: من أين أتيت هذه المرة؟

0: من أين أتيت هذه المرة أيضاً بكل هذه الأمواج المحرقة من النار؟ من أين أتيت بكل ما تلا ذلك اليوم من دمار؟
1: افترقنا إذن، لم تكوني كاذبة معي، ولا كنت صادقة حقاً، ولا كنت عاشقة، ولا كنت خائنة حقاً، لا كنت ابنتي، ولا كنت أمي حقاً، ولا كنت حبيبتي الأبدية.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.

0: دخل البواب وقالت جارتها وانخرطت ببكاء حار.
1: قالت أخرى:
0: لا يدري أحد حتى الشيطان.
2: أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف في ذاكرتي، أزحف بين الموتى، أتلمس دربي في أوحال حقول لم تحرث، أستنجد بالحرس الليلي لأوقف في ذاكرتي هذا الحب المفترس الأعمى. هذا النور الأسود محموماً أبكي تحت المطر المتساقط، أطلق في الفجر على نفسي النار.

0: محبوسا في الكلمات أشرد تحت الأمطار. أصرخ
1: لارا
0: فتجيب الريح المذعورة
1: لارا
0: في كوخ الصياد.
1: أرسم صورتها فوق الثلج
0: فيشتعل اللون الأخضر في عينيها والعسلي الداكن.
1: يدنو فمها الكرزي الدافئ من وجهي.
0: تلتحم الأيدي بعناق أبدي
1: لكن يدا تمتد فتمسح صورتها تاركة فوق اللون المقتول بصيصا.

0: شمس حياتي غابت،
1: لا يدري أحد.
0: الحب وجود أعمى ووحيد،
1: ما من أحد يعرف في هذا المنفى أحدا.
0: الكل وحيد،
1: قلب العالم من حجر في هذا المنفى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: من كثرت لحظاته دامت حسرته، ومن تداوى بدائه لم يصل إلى شفائه، ومن قدم هواه دام أساه.
0: العقل عند الهوى أسير، والشوق عليهما أمير.
3: إذا كثر الجفاء قل الوفاء.
0: إذا صح الظفر وقعت الغير.
3: إذا صحت القلوب اغتفرت الذنوب.
0: قل من سلا إلا استفزه الهوى.
3: من منع من النظر اقتصر على الأثر.
0: من منع من الوصال قنع بالخيال.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: قالت الأم لابنتها:
4: لا تبكي يا صغيرتي، البكاء يجعلك قبيحة المنظر عندما تكبرين.
3: فقالت لها الطفلة:
5: وهل كنت تبكين كثيرا عندما كنت

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك.
2: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: لأنك لم تعرف الحب تضيق
1: أوقاتي بتحلو تحلو بعد
2: إذاعة البونستير صوت الطرب الأصيل.

منك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وتسأل فيروز الشطار. ستفتش

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ شيخ أحمد عينع يتلو ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة غافر للقارئ الشيخ أحمد عينا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم بشرنا في هذا اليوم بالفرح والسعادة وراحة البال. اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله يا كريم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا، وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي. السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
2: منذ أن كتب الله سبحانه وتعالى الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، خاض النبي غزوات عدة، وخاض المؤمنون بعد رحيله حروبا كثيرة لتثبيت أركان الدولة الإسلامية الوليدة ونشر دين الله. هذه الحروب التي اختصرها بعض

0: المفكرين الغربيين بعبارة ظالمة أصبحت من الثوابت عندهم، وهي أن الإسلام انتشر بحد السيف، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في أسباب تلك الحروب وحساب الشق الإيماني فيها. ولكن يرد عليهم بعض المفكرين مثل ويل ديورانت الفيلسوف والكاتب الأمريكي الكبير في موسوعة قصة الحضارة قائلا:
1: كان أهل الذمة من المسيحيين واليهود والصابئة يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة كبيرة من التسامح لا نجد لها مثيلا في المسيحية في هذه الأيام. ونتيجة لخطة التسامح الديني التي انتهجها المسلمون الأولون، اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين والوثنيين إلا عددا قليلا منهم، وكثيرون من اليهود لم يعتنقوه. استحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب من الصين إلى الأندلس، وصاغ حياتهم وأوحى لهم بالعزة.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
0: كثيرون من الذين كتبوا عن الإسلام ونبيه نندهش من عدم قراءتهم للدستور الإسلامي وهو القرآن الكريم، وبدأوا في تصويب سهامهم إلى نبي الرحمة والرسالة الخاتمة، ولو أنهم تكبدوا عناء البحث العلمي وفتحوا كتاب الله على سورة البقرة الآية 56 بعد 200 لاختلفت بوصلة فكرهم باتجاه آخر. وهذه الآية التي بنى عليها الكاتب والمفكر الفرنسي أدوين كالفيرلي أستاذ تاريخ الشرق الأدنى في جامعة برينستون، فكرته عن عدم انتشار الإسلام بهذه الطريقة التي تصور على أنها وحشية، فقال في كتابه الشرق الأدنى:
3: لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدا من المسيحيين أو اليهود أو يجبروهم على اعتناق الإسلام، فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية ممارسة شعائر دينهم بشرط دفع الجزية، وكل ما طالبهم به أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية والسياسية التي تمثلت في الإسلام. وفي القرآن الكريم آية تفيض بالصدق والحكمة ويعرفها المسلمون ويجب أن يعرفها غيرهم، والآية تقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

0: في أدبي.
1: يحفل التاريخ بقصص الفاتحين والغزاة لأي أرض، وغالبا ما نجد هذه القصص في التاريخ ليس إلا لوحشية الفاتحين ومعاملة أهل الأرض التي دخلوها بعنف شديد. لذا عندما يرصد المؤرخون سلوك الفاتحين العرب والمسلمين ويقارن بسلوك غيرهم يتعجبون. ومنهم المؤرخ الفرنسي الكبير غوستاف لوبون، والذي يقول في كتابه حضارة العرب:
2: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل الإسلام. ولقد ساعد وضوح الإسلام وما أمر به من عدل وإحسان على انتشاره في العالم، وهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب المسيحية الإسلام. فالمصريون كانوا نصارى أيام حكم القياصرة، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، وهذا يفسر أيضا سبب عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت الإسلام دينا، سواء كانت هذه الأمة غالبة أو مغلوبة.
0: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
1: العبارة الراسخة في عقول بعض الغربيين أن الإسلام انتشر بحد السيف هو الذي جعل غلاة المسيحية، وهي منهم براء، يقررون لاحقا الرد على هذا الانتشار بقوة مماثلة. لذا بدأت ما تعرف تاريخيا بالحروب الصليبية، وكثير من عقلاء المفكرين الغربيين في العصر الحديث ينظرون إلى تلك الحروب بنظرة تقلل من شأنها. ومن هذه الكتابات ما أورده الفيلسوف الألماني الشهير وعالم النفس الكبير فريدريك نيتشه، والذي ولد في عام 1844 في كتابه عدو المسيح، قائلا:
3: حارب الصليبيون شيئا كان الأجدر بهم أن ينبطحوا بذل أمامه. حضارة يمكن لقرننا 19 أن يعتقد أنه فقير جدا وتأخر للغاية بالمقارنة معه.

0: عبارات نيتشه الموجزة، وهو عالم لغويات وضع التساؤلات أمام عدد كبير من محبي فلسفته أو من غيرهم حول الاتهامات التي تكال إلى الإسلام وفتوح المسلمين للربط بين مطلق الاتهامات والحروب الصليبية. واعتبرها البعض كانت التمهيد لهذه الحروب، لذا عندما نقض فكرة أن الإسلام انتشر بحد السيف يصنفها باحثون على أنها نقض لضرورة شن مثل هذه الحروب، ومنهم المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عندما يقول في كتابه حضارة العرب:
1: القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، وإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام الإسلام فذلك بسبب ما رأوا من عدل العرب الغالبين، وهو ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين. لم ينشر الإسلام القرآن بالسيف، بل نشر بالدعوة وحدها، وبهذه الدعوة اعتنقته الشعوب. ولو وفق موسى بن نصير لجعل أوروبا مسلمة لحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية ولأنقذ أوروبا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: من المفترض أن التفكير المنطقي وعلم المنطق بدأ عند الغرب، وأن الباحث علميا وجب عليه أن يتحلى بها، فعند رصد الفتوحات الإسلامية بالفكر المنطقي نجد دائما وأبدا أن عدد المسلمين الفاتحين عربا كانوا أو غير عرب أقل آلاف المرات من تعداد سكان تلك البلدان. وهذا المثال الذي يسوقه المفكر الفرنسي والسياسي الكبير وأحد زعماء الحزب الشيوعي سابقا روجيه جارودي، والذي أسلم في كتابه حوار الحضارات، فيقول:
3: إنما يطلقون عليه غزو إسبانيا لم يكن غزوا عسكريا، لقد كان عدد سكان إسبانيا في ذلك الحين زهاء 10 ملايين نسمة، ولم يزد عدد الفرسان العرب في الأراضي الإسبانية البتة على 70 ألفا. إنما أدى التفوق الحضاري دورا حاسما في هذا الشأن.
0: أبان مولده عن طيب عنصره،
1: يا طيب مبتدأ منه ومختتم،
3: يا طيب مبتدأ منه ومختتم،
0: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
1: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
3: يوم تفرس فيه الفرس أنهم،
0: قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. غدا لقاء آخر يجمعنا بإذن الله.
4: محمد
5: محمد
4: في عيونهم.
5: في

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. لقد اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يمنح الإنسان اختيارا في هذه الحياة الدنيا تكريما له، وبمقتضى هذه المنحة قد يسيء فيظلم الأبرياء ويلحق الأذى بهم، ولهذا كان أنفع دواء يتحصن به أمام هذا الابتلاء هو الدفع بالتي هي أحسن مع التحلي بالصبر الجميل. قال تعالى في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
0: صدق الله العظيم. ومن خلال تتبع قوانين الابتلاء في القرآن الكريم نلاحظ أن العبرة بالنتائج، وأن العاقبة للمتقين مهما اشتدت المصائب وتعاظمت الكروب، وأن الخزي على الظالمين مهما طال الزمن، وأن العصاة والكافرين يعاقبون نتيجة ظلمهم وبغيهم، مع الإشارة إلى أن الابتلاء تحكمه قاعدتان هما العدالة والحكمة. إن القاعدة العامة في العقوبات الإلهية التأجيل، يدل على ذلك قوله تعالى في سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

صدق الله العظيم. وأن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون، قال تعالى في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن

0: صدق الله العظيم. ولكن قد تعجل العقوبة، وذلك لحكمة إلهية، وقد يكون سبب ذلك دعوة مستجابة أو نصرة لمظلوم. والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا الظلم وقطع الرحم وعقوق الوالدين. قال ابن رجب: الغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا، وإن أمهل فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الحكمة من الابتلاء هي الامتحان، وبعدها يكرم المرء أو يهان. قال تعالى في سورة الملك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. نلاحظ هنا أن الابتلاء له تعلق بموضوع الإيمان، فالإيمان بالقدر أعظم اختبار في الحياة، وأفضل حصانة للثبات في وجه أعاصير الابتلاء هي التحقق بالإيمان والتحلي بالصبر والاعتصام بالتوكل على الله تعالى. وبعد الصبر تأتي منزلة أعظم، وهي منزلة الرضا على المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ومن أسباب التحصن من البلاء أن نسأل الله العافية، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية في عدد كبير من النصوص وفي مناسبات متعددة، منها ما جاء عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. دعاء الكروان.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسك الختام، وسيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر نستخلصها من هذا التاريخ العظيم الذي نسأل الله أن يعيده لأمة حبيبه ونبيه ومصطفاه. بعد أن نزل الإذن بالقتال، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم، واختار لذلك خطتين.

الخطة الأولى أعزائنا في عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم محادثة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على 3 مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية. أما الخطة الثانية فقد أرسل البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. ولتنفيذ هاتين الخطتين أيها الأعزاء، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحركات العسكرية فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وكانت أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة. ومن ذلك أيها الأعزاء عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطريق، إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم. كذلك أيها الأحبة من عقد المعاهدات إنذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة.

كانت من ضمن السرايا التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سيف البحر، والتي كانت في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة الموافق لشهر مارس لعام 623 للميلاد، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام قدم في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى منعهم أن يقتتلوا. وكان لواء حمزة أيها الأعزاء هو أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لواء أبيضا، وحمله أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام، وفي الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، وسرايا وغزوات جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.
1: دعاء الكروان.
2: دعاء الكروان.
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح

متابعي إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم من جديد، راجين من الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلكم من أسعد خلقه في هذا الصباح الجميل. يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب لغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك احمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل لنا في كل خير نصيب، وإلى كل خير سبيل، وارزقنا السلامة من كل شر، ولا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك. اللهم إنا نسألك صحة في الجسد وسعة في الرزق، وأن تملأ قلوبنا برضاك، وأن تجود علينا من نعمتك وبركاتك. اللهم اجعل هذا اليوم فرجا وفرحا وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، واجعل صباحنا هذا مباركا. يا رب اجعل هذا الصباح تقبل فيه التوبة، وتستجاب فيه الدعوات، وتكفر فيه السيئات، وارزقنا العفو والعافية. آمين يا رب العالمين.

قال عمر بن عبد العزيز: والله إني لأشتري المحادثة من عبد الله بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فقال: والله إني لأعود برأيه ونصيحته وهديه على بيت مال المسلمين بألوف الألوف من الدنانير. إن المحادثة معه تلقيح للعقل وترويح للقلوب وتسريح للهم والكرب وتنقيح للأدب.

عن أبي طالب كرم الله وجهه قال: يا أيها الناس، اعلموا أن القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدي ونقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا أحد قبل القرآن في غنى، فاستشفوا من أدوائكم واستعينوا به على لأواكم، فإن فيه شفاء من أكبر داء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة فقد صدق عليه.

0: الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

متابعينا في كل مكان، أحباب إذاعة المنسير، سعداء أن نلقاكم من جديد. كان نبي الله موسى عليه السلام يفخر بزيادة أتباعه ويشكر ويقول: يا رب، لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا في العالمين، وجعلت أتباعي أمة، وفضلتني بكلامك، فأوحى إليه صاحب الملكوت: لكن لن تموت إلا على رسالة محمد. فقال موسى: ربي، من محمد؟ فأجابه رب العزة: هو أحمد الذي أثبتت اسمه على عرشي قبل أن أخلق الكون، وفضلت أمته على سائر الأمم. أيها المسلم الكريم، لا تغير أخاك بذنبه، بل ذكره بالرجوع إلى الله، فإن تعييرك له أعظم من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، فتقع في مرض الدعوى والكبر والعجب. قيل: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. جعلنا الله وإياكم من المتواضعين المتقين ومن الأبرار الناصحين.

إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: إلى كل من يتابع نور الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير نقول أهلا وسهلا. معكم نواصل رحلة الفرح والتفاؤل مع الحبيب مرموش. قال الحسن البصري رحمه الله: تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء، قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. فاللهم ارزق أصحابنا الأبرار والأوفياء وأحبابنا ورفاقنا الذين أحبون فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمه، ومن العمر أجمله. اللهم اكتب لهم ولنا ولكل المسلمين محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الكروب.

اكبر على الناس بحالها اما احنا علينا لا والله سبايلي قالها من فات قديم وتاه اكبر على الناس بحالها.

طالعت في أحد الكتب الأدبية هذا صباح ما يلي: أنا مدين بالحب لكل من رأى حزني ولم يتجاوزه أو حاول معرفته ولم يتركني لوحدي. أنا مدين بالحب لكل من وضعني في أولوياته برغم تقصيري معه. أنا مدين بالحب لكل من تقبلني كما أنا ولم يكف عن الدفاع عني في غيابي برغم مساوئ الكثيرة. أنا مدين بالحب لكل من دخل حياتي ولم يفسدها كغيره. نعم، أنا مدين بالحب لكل من كان لينا بحديثه أو بفعله معي ولم يؤذني بسوء كلماته. أنا مدين بالحب لكل من كان صادقا وفيا في أخلاقه معي، نقيا في سلوكه، راقيا رقيقا في شعوره وتصرفاته.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذا الوجود تدار البيوت بالمحبة والود، لا بالهد والعند، وتسير مراكبها وسط بحر الحياة بالاحترام المتبادل، لا بالهجر والتأديب القاسي والتنكيل والخصام. ويستمر قوامها بالتغافل أحيانا، وبالتنازل والتجاوز والجبر، لا بالتنافر والكبر وقلة الاهتمام. تدار البيوت وتزهر العلاقات بالحب والتسامح، لا بالإهمال والتجاهل والطعن ورفض الكلام والسلام. تدار البيوت بالدفء والكلمة الحنون الطيبة، بالتضحية لا بالأنانية، والنبش في مساوئ الأمس ونبذ الوئام.

أعطي لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، وأعطي وقتك لمن يقدمك على غيرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك، وأعطي قوتك لمن يبحث عن ضعفك، وأعطي قلبك لمن لا يستطيع العيش بدونك، وأعطي حبك لمن يقدر قيمة أوجاعك وخسارتك.

أنصتي، أنصتي لي، أتمنى مخلصا أن تنصتي لي، ما هناك امرأة دون بديلي. فاتن وجهك، لكن في الهوى ليس تكفي فتنة الوجه الجميل. افعلي، افعلي ما شئت، لكن حاذري، حاذري أن تقتلي في فضولي. تعبت كفاي يا سيدتي وأنا أطرق باب المستحيل. فاعشقي، فاعشقي كالناس أو لا تعشقي، إنني أرفض أنصاف الحلول.

0: إذاعة المنستير.
1: رفاقنا في دروب الفرح هذا الصباح، نرجو أن نكون قد أفدنا من خلال ما قدمناه لكم في هذه الرحلة الصباحية العطرة. سعداء أنكم معنا على أمواج إذاعة المنستير لنقطف معا أجمل ورود الكلام ونستمتع معا بأعذب الألحان والأنغام. رفقكم منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، وسامي مطاوى في الإخراج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وإلى لقاء قريب

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. انطلقت أشغال أمس يوم أمس انطلقت أشغال تهيئة وصيانة الطريق الجهوية عدد 100 الرابطة بين مدينتي المنستير وسحلين، وتشمل إنجاز طبقتي الأساس والقاعدة والتغليف السطحي بالخروسانة الإسفلتية وإعادة إنجاز الأرصفة، فضلا عن التشوير الأفقي والعمودي. ونظرا لغلق هذا الجزء من الطريق إلى حين استكمال الأشغال، تم اعتماد الطريق الجهوية عدد 92 عبر شارع البيئة بالسحلين كمسلك بديل لها. أطلقت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الوكالة أكدت أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية، ودعت إلى التفاعل معها في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي ما. خصص لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري بمقر الوزارة بوفد عن مجموعة البنك الدولي، خصص لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، ويتعلق أبرزها بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين صخيرة والكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. أفاد البريد التونسي في بلاغ أمس بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب جراياتهم بداية من يوم أمس من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج اليوم وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات بالنسبة للإقليم الثالث الذي يشمل ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمادية والسليانة والقاصرين، ستجرى الاختبارات بمدرسة الصحة بالقيروان. وكل متخلف عن هذه الفحوصات بعد التاريخ 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. في العالم، خلصت جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تحذيرات صريحة أطلقها قادة التكنولوجيا من المخاطر الكارثية المحتملة لهذه التقنيات على مستقبل البشرية. في المقابل، برزت دعوات ملحة لإقرار أطر تنظيمية ومعايير دولية ملزمة تكفل الإشراف البشري وتحظر الاستخدامات البيولوجية والضارة وتضمن عدم خروج النظم الذكية عن السيطرة أو احتكار القوة في أيدي قلة في العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إلهي يا رب، يا رب، يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

ربنا نحمدك على نعمة الصباح وعلى نعمة النور وعلى نعمة منحنا يوما جديدا نملأه بذكرك ونستقبل ساعاته بالحمد والرضا والأمل. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل، وافتح لنا فيه أبواب فضلك، وبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أهلنا وفي كل خطواتنا. ربنا ارزقنا في هذا اليوم قلوبا عامرة بالإيمان وأرواحا تحب الحياة ونفوسا مطمئنة بذكرك وألسنة لا تفتر عن حمدك وشكرك. ربنا اجعل في صباحنا نورا يمتد في قلوبنا وبركة ترافق ساعاتنا وفرحا يزين تفاصيل يومنا وخيرا يأتي إلينا في أجمل صورة. يا رب اجعل كلماتنا اليوم طيبة وابتساماتنا صادقة وأفعالنا جميلة، واجعلنا سببا في إدخال السرور إلى قلوب من نلتقيهم. ربنا بارك لنا في أهلنا وأحبتنا واجمعنا دائما على المودة والرحمة، واحفظ بيننا المحبة، وزد بيوتنا سكينة وألفة وبركة. اللهم ارزق أبناءنا مستقبلا جميلا، وعلمهم ما ينفعهم، وافتح أمامهم أبواب العلم والنجاح، واملأ قلوبهم طموحا وثقة وإبداعا. ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا، ووسع علينا من فضلك، واجعل كل جهد نبذله بابا من أبواب التوفيق، وكل خطوة نخطوها طريقا إلى إنجاز جميل. اللهم اجعل هذا اليوم مليئا بالفرص ومليئا باللقاءات الجميلة والكلمات التي تزرع الابتسامة والأخبار التي تشرح الصدر واللحظات التي تستحق أن نحفظها في الذاكرة. يا رب اجعلنا ممن إذا أشرقت شمس يومهم أشرقت معها أرواحهم، وإذا بدأ صباحهم بدأوا معه بالحمد، وإذا مرت بهم الساعات اجعلوا منها أثرا طيبا وكلمة جميلة وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعات هذا اليوم نصيبا من لطفك وكرمك، وفي كل طريق نسلكه توفيقا، وفي كل عمل ننجزه بركة، وفي كل أمنية جميلة بابا مفتوحا من أبواب فضلك. واجعل صباحنا بشارة ونهارنا إنجازا ومساءنا رضا وأيامنا عامرة بالنعم والخير والجمال. اللهم كما أشرقت شمس هذا الصباح على بلادنا، أشرق في قلوبنا نور الإيمان، واجعل في بيوتنا دفء المحبة، وفي جوهنا بشاشة اللقاء، وفي كلماتنا أثرا طيبا. اللهم ارزقنا جمال البدايات وحلاوة اللحظات وبركة الوقت وطيب الصحبة وصدق المحبة وراحة القلب بالقرب منك. اللهم اجعل هذا اليوم أجمل مما نتمنى، وأوسع مما نرجو، وأكرم مما نتوقع.
يا رب صباحنا بين يديك، فاجعله صباح خيرا وبركة ونور، وصباح محبة ورضا ونجاح، وصباحا تتوالى فيه البشائر وتبتسم فيه الحياة لكل من بدأ يومه باسمك. وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

وسهرت في مع نفسك لعبت الله وحيد ما فيش حد ينسك.

0: قالت لك انك وتعيني يا حبيب الله.
1: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صدق الله.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم.

23 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. صباح النور، صباح الفرح والسرور. أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير في استقبال هذا الصباح الجديد مع المنوعة الصباحية الأولى بشائر الصباح. صباح جديد يطل علينا، يحمل معه فرصة أخرى لنبدأ من جديد ونفتح هذا اليوم شيئا فشيئا، ومن تفاؤلنا ومن قدرتنا على أن نصنع من التفاصيل الصغيرة لحظات تستحق أن تعاش. ندعوكم لمرافقتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير لكل من اختار أن يبدأ يومه بكلمة طيبة، بابتسامة، بقلب مفتوح لما يحمله النهار من لقاءات، من أخبار ومن حكايات. من إذاعة المنستير كالعادة نلتقي في بشائر الصباح، نرافقكم في ساعات الصباح الأولى ونطل كالعادة على جديد الأخبار، نستمتع بالموسيقى، نتابع أخبار الطقس ونفتح نوافذ مختلفة على الحياة والناس والثقافة والصحة والرياضة. إذن نحن هنا لنقول ببساطة اجعلوا لهذا اليوم مكانا أو فرصة للفرح وللكلمة الطيبة وللأمل والتفاؤل، فصباحكم خير، صباحكم بشائر، وصباحكم يوم جميل بإذن الله يبدأ الآن.

يا صباح الخير يلي معانا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح. الطقس بالنسبة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور سحب تكون أحيانا كثيفة خاصة بالمناطق الساحلية والشرقية، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ورعدية خصوصا خلال الفترة الصباحية، وتكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر مضطرب نسبيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح عموما بين 26 إلى 31 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمنستير وسوسة، وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي، في حين تكون في حدود 28 درجة بتونس الكبرى. أجواء خريفية متقلبة إذن، مع فترات مشمسة تتخللها سحب وأمطار محلية خاصة بالسواحل الشرقية، وأكثر تفاصيل تلقاوها على موجاتنا في 8 غير درجين من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

يا خيي صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير صباح الخير يا خيي، صباح الخير صباح الخير.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
0: كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
3: نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم على مختلف موجاتنا العاملة فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير.
4: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: حدث في مثل هذا اليوم.
3: في مثل هذا اليوم 24 من سبتمبر تتقاطع صفحات التاريخ بين محطات سياسية وعلمية وثقافية، وبين أسماء تركت بصمتها في الأدب والفن والعلم. نفتح اليوم إذا نافذة على الماضي، لا لنستعيد الأحداث فحسب، وإنما لنتأمل كيف يمكن ليوم واحد من أيام السنة أن يحمل في طياته حكايات من عصور وبلدان مختلفة. وإليكم أبرز ما سجله التاريخ في 24 من سبتمبر. في مثل هذا اليوم عام 1789 أقر الكونغرس الأمريكي قانون القضاء الذي أسس الإطار الأول للنظام القضائي الفيدرالي الأمريكي، وأنشأ منصب المدعي العام الأمريكي. في مثل هذا اليوم عام 1852 قام الفرنسي أنري جيفار بأول رحلة ناجحة لمنطاد مزود بمحرك بخاري وقابل للتوجيه من باريس إلى تراب بفرنسا، في خطوة مبكرة في تاريخ الطيران. في مثل هذا اليوم 24 من سبتمبر سنة 1906 أعلن الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت برج الشياطين في أيمونغ، وكان أول نصب تذكاري وطني في الولايات المتحدة. في مثل هذا اليوم عام 1957 أرسل الرئيس الأمريكي إيزنهاور قوات من الفرقة 101 المحمولة جوا إلى ليتل روك في أريكساس لتنفيذ قرار إلغاء الفصل العنصري في المدارس وحماية الطلاب السود التسعة الذين التحقوا بالمدرسة الأمريكية. في مثل هذا اليوم عام 1973 أعلنت غينيا بيساو استقلالها عن البرتغال، وهو الإعلان الذي اعترفت به البرتغال رسميا في سبتمبر 1974. وفي مثل هذا اليوم عام 1996 وقع ممثلو 71 دولة في مقر الأمم المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. في مثل هذا اليوم عام 2014 دخلت المركبة الهندية مارس أوربيتر مدار المريخ لتصبح الهند أول دولة آسيوية تصل إلى مدار المريخ، وأول دولة تنجح في ذلك من المحاولة الأولى. من أبرز الأسماء العربية الإسلامية التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1902 ولد روح الله الخميني في مدينة خفين بإيران، وأصبح لاحقا شخصية محورية في الثورة الإيرانية التي اندلعت عام 1979. من مواليد هذا اليوم عام 1896 الكاتب الأمريكي فرانسيس سكوت، وهو صاحب رواية جاتسبي العظيم، إحدى أشهر روايات الأدب الأمريكي في القرن العشرين. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1180 الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومينينوس. كما توفي في مثل هذا اليوم عام 1541 الطبيب والكيميائي السويسري باراسيليوس، وهو أحد الأسماء المؤثرة في تاريخ الطب والكيمياء في أوروبا. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1991 الكاتب والرسام الأمريكي تيودور سوس جايزل، المعروف باسم دكتور سوس، صاحب العديد من كتب الأطفال الشهيرة. هكذا إذن يمر 24 من سبتمبر حاملا في ذاكرته محطات من السياسة، من العلم، الفن والأدب، أسماء ولدت وأخرى رحلت، وأحداث صنعت جزءا من الصورة التي نعرفها اليوم عن عالمنا المعيش. والتاريخ في النهاية ليس مجرد تواريخ محفوظة وفي الكتب، ولكن هو ذاكرة الإنسان، هو تجارب الشعوب، وهو أفكار وأعمال تواصل حضورها حتى بعد مرور السنين.

0: صباح بلا حدود.
1: هذه جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع CNN بالعربية حيث نقرأ: عاجل، بيزنشكيان لن نركع، والحرب فرضت علينا، ماذا قال ترامب عن جيران إيران. تحكيم دولي يجنب مصر فاتورة بمبلغ 34 مليار دولار، خبر نقرأه على موقع قناة روسيا اليوم. ونقرأ على موقع قناة العربية: الدفاع المدني السعودي انطلاق الإنذار المبكر في منطقة جازان. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: المصابيح الموفرة للطاقة قد تهدد صحتك وتصيبك بالسكري، عفاك الله جميعا. على موقع الجزيرة نت: هارتز، المقاطعة الأوروبية تضرب إمدادات الجيش الإسرائيلي. على البي بي سي عربي: جدل متصاعد في مصر بشأن أسعار الخبز، والمخابز تطالب بالزيادة بعد ارتفاع أسعار الدقيق على خلفية الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز. كما نقرأ على موقع صحيفة الشرق الأوسط: تداولت وسائل إعلام عدة لحظة تحليق قاذفة بواحد على ارتفاع منخفض خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن. على موقع CNN عربية: لن نركع والحرب فرضت علينا، ماذا قال عن ترامب وجيران إيران تصريح لبيزنشكيان. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: أربعة أسباب تجعلك تحتفظ بأيفون ولا تفكر باقتناء آخر. اكتشاف علمي مذهل: علاج واعد لمرض الزهايمر، خبر نقرأه على موقع قناة العربية. سابقة تثير المخاوف: لأول مرة دولة تعلن عن تعرضها لاختراق بواسطة الذكاء الاصطناعي، خبر نقرأه على موقع CNN بالعربية. انطلاقا من الخامسة مساء، بإمكان حاملي بطاقة جراياتي سحب جراياتهم من الموزعات البريدية، خبر نقرأه على موقع قناة نسمة التونسية. وعلى موقع العربية: عاجل، إعلام إيراني مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي في اشتباكات مع مسلحين في سروان. وعلى موقع قناة العربية نقرأ الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إلي يوسف: إيران تهدد باستهداف قطاع الطيران في دول المنطقة، وتصريحات ترامب بأن أمريكا لن تشن ضربات عسكرية ضد طهران لا تمنع تنفيذ عمليات انتقائية. على قناة روسيا اليوم: انفجار في الأمم المتحدة، السعودية تلوح بالخروج وحلفاء واشنطن غاضبون. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا، أهلا بالجميع.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قامت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة في ولاية المهدية أمس بحجز 4 أطنان و700 كيلوغرام من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك، وتمت عملية الحجز لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للوسط عن فتح باب الترشح للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة بكالوريا 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلة، ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان إلى غاية 30 من شهر سبتمبر. تعتزم الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة و8 أعوان فنيين و7 إطارات في اختصاصات مختلفة بكامل تراب البلاد. وحددت الشركة تاريخ 30 من شهر سبتمبر الجاري كآخر أجل للتسجيل في المناظرة عن بعد. أطلقت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة آلية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. الهيئة أكدت أو دعت إلى التفاعل مع هذا في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتوج صحي ما. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات بالنسبة للإقليم الثالث الذي يشمل ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقصرين ستجرى بمدرسة الصحة بالقيروان. ويعتبر كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد تاريخ 31 من أكتوبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير.
5: برامجنا منكم وإليكم.
6: منكم وإليكم.
7: نهاركم طيب، صباح الخير.
8: صباح الخير.
7: نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
9: بشائر الصباح.

لا، انا اسمي عزيز، انا تو عمري 7، دخلت للسنه فين محلاه. لما دخلت القسم فرحت برشا على خاطر نرجع نشوف اصحابي، لقيتهم الكل، اصحابي كل لا وحده برقة جات جديده اسمها بي، قعدنا ولعبنا، هي لابسه بالاكحل والابيض، قعدت في الوسط والقدام، 30 سنه جات قبلنا الكل، دخلتنا للقسم، نحن قعدنا وحب، قلت لنا مع السلامه وعرف بعرفهم ما بعرف السنة فيني ما ينش خايف منه، أنا خاطر ما يش مخيفة جم، أنا عني أحسن مادة هي الفرنسي على خاطرها سهل، سنة حب نلقى فرنسي بخلاف القراية. مشيت يعني لعبت بالكورة ديما نعمل كيك، وعملت نادي روبوتيك يوم والكيك بوكسينج أبهم الكل. باي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا وصباح الورد والفل والياسمين الكل متابعينا والكل مستمعينا. ما زلتوا بطبيعة مع بشائر صباح ومن الفقرات المحفزة واللي تدعو للتفاؤل وللتأمل في مختلف الإشكاليات اللي تنجم تعترضنا في الحياة. فقرة خوذها بإيجابية. ساعات بداية نهارنا تكون متعثرة نوعا ما، مش ولا بد، نجمو نتأخروا، تنجم تصير لنا مشكلة، نجمو نسمعوا كلمة ربما تقلقنا، ولا حتى نفيقوا بمزاج ما هوش ولا بد. نقولوا نهارنا اليوم باش يكون مش ولا بد. أما صدقوني بس ما تخليكم تتأكدوا اللي نهارنا باش يكون مزيان. صباح النور يا بسمة.
1: صباح الأنوار.
0: إن شاء الله صباحك مزيان.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح المحبة لكل الأحبة. أي فما ناس تحكم على نهارها وعلى أسبوعها وعلى حياتها كاملة من موقف صغير. ساعات ربح حدث بسيط صغير يصير الصباح نوصل به إلى تقييم حياة بأكملها.
0: نعم.
1: فنوعية الناس هذوما تلقاهم غارقين في نوعية من التفكير السلبي اللي يخليهم كل حاجة تصير في يومهم يفسروها بطريقة سلبية وبطريقة ضدهم. وهما تعرفش يعملوا الناس هذوما لروحهم، يعملوا في حاجة اسمها مش نسميها بالفرنسية لوتو سابوتاج. معناها يعمل في سابوتاج لروحه
0: ذاتي.
1: معناها يحارب في نفسه بنفسه. علاش؟ على خاطر ما تعلمش يفكر بواقعية. وهناك نقوله خذها بإيجابية، نقوله فكر بواقعية. على خاطر كي يبدأ عندك مشكل أو حدث غير مرغوب فيه لازمك أول حاجة تفكر بواقعية.
0: نعم.
1: يعني ما تكونش عاطفي أكثر من اللازم.
0: نعم.
1: ما تكونش حساس أكثر من اللازم. ما تكونش غارق في تفاصيل أخرى لا تغنيك.
0: نرجع ديما لشعاري الأبدي، الاعتدال والوسطية في كل شيء.
1: الاعتدال في كل شيء.
0: نعم.
1: وهذا كما قلنا نتعلموه. شوف، إذا صبح قمت وتبزع كاس القهوة على حوايجك، وإلا ولدك كسر حاجة ولا صارت حاجة، ما نجمش نقنعك نقول لك راهي تجربة روحية عظيمة صارت لك. لا، كاس القهوة تكب على حوايجك البيضة اللي أنت ماشي بها الاجتماع، ولا ولدك كسر الحاجة الثمينة ذيك اللي أنت عزيز عليك، هذا واقع. أوكي، واقع.
0: أما لما ليفي
1: صحيت هذا صار،
0: تجاوز معناه،
1: ما نجمش نغيره، ما نجمش نشطبه، ما عنديش ممحات سحرية تفسخه. هذا اللي صار، خذ نفس عميق، تنفس، احمد ربي اللي ما صارش أكثر من ذلك اللي جات على هكا، ومر إلى الفعل. إيش النجم نعمل تو؟ إيش النجم نتعلم؟ شنو اللي نجم نتعلمه؟ خاطر أنت الحاجة الثمينة هذيك يمكن اللي هي محطوطة في مكان معناها متاح للأطفال، طبيعي باش ابنك يتعدى هكا يكسرها مثلا، فيمكن باش تعلم حاجة زادة. ثم راهو شوف، فما حكم أن نتمنى لكل إنسان يسمع فيا ولكل إنسان نحبه ويحبني، نتمنى أنه ربي يمنحه مساحة من نسميها نور البصيرة، من الصفاء القلبي اللي تنجم تشوف الحياة كما هي وتشوف الحقائق كما هي. راهو أنا بديتها توا بحاجة ثمينة تكسرت، شفت الحاجة الثمينة تكسرت هذيك تنجم تعلمك درس في التعلق، أنك أنت ما عادش تتعلق بحد شيء.
0: صحيح.
1: لو يكون عندك الصفاء اللي نحكي عليه، لو أنت مستعد لتتعلم في هذه الحياة. أنا نتعلم، تكسرت الحاجة ذيك اللي عندها 20 سنة مخبيتها، تعلمني اللي أنا ما نتعلقش. وقد يكون سبب مشاكلك في الحياة هو التعلق.
0: صحيح.
1: لو أنت برك تنتبه، احنا شو نقوله، انتبه، كن يقظا، حاول نعرف زحمة الحياة، نعرف مشاغل الحياة، ضغوطات الحياة، وبكلنا في نفس الخضم هذا والعالم هذا. لكن علاش واحد فينا يعيش بسلام وإنسان يعيش في حرب دائمة؟ على خاطر بقينا نخزره من زاوية واحدة، تفكيرنا ضيق، نحب نصعبه على رواحنا. إذا تحب تاخذها بإيجابية، أول حاجة اسأل روحك شنو تعلمت، شنو النجم نتعلم. يمكن ما تتعلمش وقتها، أما وتعرف كيفاش نعاونك أنا في هذا. توا وأنت تسمع فيا، راجع جزء من الماضي، راجع سنواتك اللي فاتت، أحداث صارت في حياتك، وشوف الحاجات الخايبة اللي مريت بها شنو علمتك. تو تعرف، يمكن وقتها ما كنتش مدرك، أما تو بعد 5 سنين ولا عامين ولا عام ولا اللي هو تنجم تدرك. إذا أنت مستعد كما قلت لك.
0: كما عشنا فترة الكورونا بسمة وقتها الناس خايفة ومفجوعة، لكن هي منحة وليست محنة في اعتقادي الشخصي، أنه كل أفراد العائلة تلمت، شبوا بعضهم، عدوا أوقات ممتعة مع بعضهم، رجعتك قيم التواصل والتضامن والتراحم
1: والرحم زادة.
0: نعم. معناها ديما فما ياسر حاجات ظاهرها شيء خايب لكن باطنها حاجة مزيانة برش.
1: يقولك ظاهره العذاب وباطنه الرحمة.
0: نعم.
1: ياما حاجات كيما هكا ياما، فقط نحنا نكون مستعدين باش نخزروا، باش نبصروا، باش نراو بوضوح. كيما إنسان لابس لونات مضبة ما ما ما ما ما ما توري حتى شيء، كيف يمسح الغبار عليها ويشدك الأجاكس وينظفها بالكدا، يولي ينظر بوضوح. محلاها الحياة كي تنظر لها بوضوح. فاليوم جاي نقول لك ما تحكمش على يومك من حدث بسيط يصير قد لا يعجبك، لكن قد يحمل في طياته الكثير من الخير. نعم. وانت انا مانيش باش نعطيك امثله برشا يا صديقي المستمع، انا نقول لك انت اليوم اقعد وتامل وتذكر احداث صارت لك توا وحدك تكتشف حقيقه اللي نقول لك فيه. نعم. فاذا باش تحب تاخذها بايجابيه، غير زاويه النظر، تعلم من الماضي. الماضي اللي صار واللي انت يمكن رافضه هو جزء من رحلتك، ما تنجمش تفسخه، تعلم منه، هو حقيبه من الدروس الماضي. اما شكون يتعلم ربح؟ شكون اللي يتعلم؟ اللي عنده بصيره، اللي عنده استعداد، اللي يحب روحه والحب الحقيقي والصحي، اللي يحب ذاته محبه تخليه يرتقي بنفسه ويكون افضل.
0: هو بصراحه لما يكون عندك الوعي العميق هذايا، باش تحس روحك متصالح مع ذاتك، باش تحس روحك عايش فرحان، عايش بسلام، في تواصل مع الخالق.
1: صحيح. في تناغم،
0: في سكينة وفي تناغم مع الكون،
1: في تناغم مع نفسك.
0: نعم.
1: مع فطرتك، مع الله، مع الكون، مع كل هذا العالم، وذاك اللي نحبوه نحن. هذا الكل نقول لك صديقي المستمع، ونعاود وكل مرة باش نذكرك بهذا، اللي هذا نتعلموه، نتدربوا عليه ونصبروا عليه باش نتعلموه. ما تقوليش اني جربت الجمعة ذي ولا على حكايتها فارغة اللي قلتوا لي ما ينجحش. لا، راهو ينجح وقت اللي انت تصبر عليه، تتعلموا وتعلموا لصغيراتك زادة، وإن شاء الله تكون حياتكم ديما أفضل، وإن شاء الله ديما نتعلموا ونتدربوا ونستمتعوا برحلتنا في الحياة هذه، لأنها في النهاية رحلة قصيرة يا صديقتي
0: مهما طالت، ونأخذوها ديما في بإيجابية، وهذا هو شعارنا في الفقرة هذه. شكرا بسومة، الخميس القادم نلتقي من جديد.

من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقول

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99 مع كل سبح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة اليونستير. كل صباح بشائر الخير.

0: ومن إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعهد للسنة الدراسية 26 و 2027. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف يعتبر متخلا. بمشاركة أطباء وخبراء في الطب الوقائي ومكافحة الإدمان، ندوة تحسيسية اليوم بالمنسير حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتقدم أشغال مشروع قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى بسوسة بنسبة إنجاز تناهز 30% وتسوية كاملة لملف العقارات. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة المنستير تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. بقيت متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك، من لحوم، من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
3: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر مشاهدات المنسير. بداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه اليوم المنتخب الأوغندي انطلاقا من الثمانية متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا باش يلبس الزي الأبيض في حين منتخب أوغندا باش يلبس القميص الأصفر. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة تتواصل اليوم بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشيه. الاسعار هي المدرجه المكشوفه البيروز ب 5000، المدرجه العليا لونسانت سوبيريور ب 10000، المدرجه السفلى لونسانت الانفيريور ب 15 دينار. من الناس الرئيسيه تريبون سنترال ب 30 دينار. كما ايضا تلقاو التذاكر متوفرين على ذمتكم وعلى ذمه احباء المنتخب الوطني التونسي واللي يحب يتابع ويشاهد المباراه في ملعب حمد العقربي في رادس اللي بدايه من 8 متاع الليل. تلقاو تذاكر مازالوا متوفرين على موقع تذكرتي بوانتين. في أخبار الجمعيات، نجم الساحلي برمج مباراة ودية بعد غدوة السبت مع فريق خطاف القلعة الكبرى انطلاقا من 10 متاع الليل في مركبة للنجم طريق القلعة. ملح ممسوسة كان اتفق مع المدرب فريد شوشان لخلافة يوسف الموبيلي انسحب من تدريب كابر كرة القدم. من المنتظر أنه شوشان يباشر المهم تاعه اليوم. ترى جيرجيز شكل الخطوي هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة القدم خلفا للمدرب منصف مشارك اللي التحق بتدريب أولمبيك مدنين. نادي الصفاقسي يستأنف اليوم التمرين بعد راحة بثلاث أيام. كذلك نادي الإفريقي نفس الشيء يستأنف اليوم التمرين بعد راحة بثلاث أيام. نحى الإطار الفني للملاعبية. وشبيبة القيروان كان انتدب المهاجم ماهر الوسلاتي لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 قادم من الترجي الرياضي التونسي. في الكرة الطائرة، منتخبنا التونسي للكرة الطائرة أكابر ترشح رسميا إلى بطولة العالم اللي باش تحتضنها بولونيا من 10 إلى 26 سبتمبر 2027. منتخبنا كان فاز أمس في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأمم في قبة المنزة من منتخب المغربي 3-1 أو 3 أشواط مقابل شوط. تفاصيلهم 25-17 تونس، ثم 25-20 للمغرب، ثم 25-16 و 25-12 لتونس. منتخبنا باش يواجه في الدور النهائي ل المنتخب الكاميروني اليوم في قبة المنزة انطلاقا من 6 امتى العشية. الدور النهائي مش اليوم، الدور النهائي هو غدوة الجمعة، لكن قبلها كذلك غدوة الجمعة في قبة المنزة تتلعب المباراة الترتيبية ما 3 امتى العشية. كما قلنا لكم إذن تونس الكاميرون في النهائي في 6 امتى العشية في قبة المنزة، ولكن قبلها فما مقابلة ترتيبية في مطلثة متلعشية تجمع كذلك في قبة المنزة بين المنتخبين الجزائري والمغربي. منتخبنا إذا يتوج غدوة إن شاء الله ببطولة إفريقيا للأمم فإنه يترشح حاليا إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس أمريكا 2028. بالنسبة لبرنامج المباريات الترتيبية اليوم الخميس، المباريات من المرتبة 9 للمرتبة 12 في نص النهار نلقاو غامبيا تشاد في مطلثة متاع العشية كونغو الديمقراطية مع كينيا في قبة المنزل المقابلات هذوما. كذلك اليوم في المباريات زوج مباريات من أجل المراتب من 5 حتى 8 في قبة المنزل. كذلك 6 متاع العشية نيجيريا تواجه غانا، وفي 9 متاع الليل مصر تواجه رواندا. في كرة اليد، منتخبنا التونسي لكرة اليد كبريات يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة افريقيا للأمم اللي باش تحتضنها بلادنا تونس من 2 حتى 12 ديسمبر 2026 في نسختها 27. منتخبنا كان دخل في تربص خارجي بأنقرة بتركيا يتواصل لغاية يوم الأحد القادم 27 سبتمبر بمشاركة اللاعبات المحترفات في البطولات الأوروبية مع إجراء زوز مقابلات ودية ضد نفس المنافس المنتخب التركي باش تكون الأولى اليوم الخميس والثانية بعد غدوة السبت. بالنسبة لقائمة اللاعبات المدعوات للطربس هذا، رؤى المقدم، رؤى بويدة، بسمة صفر، فاطمة البوري، نهلة لحول، مي الزيدي، آية بن عبدالله، سمية بالحاج، سلمة بن حسين، سنس حشانة، ميسة بن حسين، أمل بن حسين، فدو عويج، أمل الحمروني، منال جليزي، وأميمة دردور. الختام عالمين بزوز مقابلات أمس في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم اللي تحتضنها السعودية. العراق تعادلت مع عمان 1-1، والسعودية فازت أمام المنتخب الكويتي بهدف مقابل 0.
نهاية الأخبار الرياضية. تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي حمادي. إن شاء الله ملتقنا باش يكون في أخبار الرياضة نص نهار ودرجين على موجة إذاعة المنسير. عودة لمواصلة البشائر الخميس مع زميلتي ربح عبداللوي، بعد شوية تجيكم عليها معلومة معها معلومة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء نهاركم طيب، إلى اللقاء.

0: في حياتنا ناس هم الأساس. شكرا من هنا لبكرة.
1: إشهار موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: مرحبا بكم، ديما مواصلين معانا استقبال الصباح في إذاعة المنستير ومع منوعة بشائر الصباح. نمشيو لأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. معنا صديقنا سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير ربح وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة المنستير.
2: فما بعض الغيوم، فما بعض السحب تبدو في جهة الساحل، إن شاء الله يا ربي ديما بشائر الخير في انتظارنا.
3: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. الغيث النافع وبدأ من البارح، البارح الخلايا الرعدية بدأت من الفترة الصباحية خاصة في الجنوب الشرقي، وسجلنا في زجير جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر مناطق غربية الوسط والجنوب، وسجلنا في تماغزم ولاية توزر 24 ملمتر، ولاحقا أثناء الليل الخلايا الرعدية زادت شملت أقصى الجنوب. يعني الأمطار الليلة هذه شملت أغلب مناطق الجمهورية، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، وإن شاء الله نزل قائمة تفصيلية لكمية الأمطار على صفحة رسمية للمعهد. اليوم زاد الأمطار مزيد متواصلة تشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية ومناطق أقصى الجنوب، حتى ولاية أقصى ولاية تطاوين زاد معنية به الأمطار، وتكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله جيت مونستين سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، المهدية 28 درجة، سوسة 30 درجة، والقيروان 31 درجة. بالنسبة للغدوة العشية نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش مركز على إيطاليا، باش يشمل خاصة المناطق الشرقية. آخر نهار المناطق الشرقية ساحلية الشرقية تكون معنية ببعض الأمطار المتفرقة ومحلية رعدية، خاصة نهار نشملوا نهار السبت نحسوا بها أكثر الأمطار رعدية تشمل مناطق الشمال والمناطق الشرقية، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف ونهار السبت الحرارة باش تنخفض تدريجيا.
2: نعم
3: شكرا
2: لك. يعطيك الصحة سليم، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. إن شاء الله نهارك طيب ونلتقي دائما بإذن الله. احنا مواصلين معاكم ان شاء الله في تمام الثامنة، موعدكم يتجدد مع الاخبار في اولى نشراتنا المفصلة. بعد ذلك نلتقي فقرة شنو رايك مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي، ثم نختم بالكلمة ليك. لقانا اليوم مش يكون مع مدام سنة سريدي رئيسة المؤتمر الاول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. اهلا وسهلا بالجميع، اجمل تحيات هيثم والناس وربح عبد اللوي، أيضا زميلتي وصديقتي علي المنصوري.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: من إذاعة المناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس العددية والمعاهد للسنة الدراسية 26/2027/2000. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 2027، وكل متخلف يعتبر متخلا. بمشاركة أطباء وخبراء في الطاقة الوقائي في الطب الوقائي ومكافحة الإدمان، ندوة تحسيسية اليوم بالمناسير حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. من المقدمة إلى التفاصيل، ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي، ذكر بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهود الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. تواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 26/2000، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية أوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس، وأوضح أن تونس شرعت في مواجهة العجز الطاقي الهيكلي والاعتماد الكبير على الواردات في تحويل تدريجي منظومتها الطاقية بالاعتماد على ركيزتين متكاملتين تتمثلان في تطوير الطاقات المتجددة من جهة، والتحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية من جهة أخرى. من جهته قال المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله أن الحلول موجودة، غير أنها تتطلب استثمارات وتسريعا في تنفيذ المشاريع سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة. وأوضح خلف الله أن تونس تستهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030، ومشيرا إلى دخول مشاريع كبرى حيز الاستغلال بطاقة إنتاج تفوق 300 ميجاوات إلى جانب المشاريع التي تم بعثها في نظم اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي.
1: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول؟ كما تونس عندها عجز طاقي، عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، الحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، تسريع في إنجاز المشاريع، ناخذ أكثر رخص ونجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة، الأهداف طموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035. هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال يفوق 300 ميجاوات، فما العديد من المشاريع اللي تم بعثها في نظام اللزمات، نظام تراخيص ونظام الانتاج الذاتي. الأهداف الطموحة هذه إن شاء الله نوصلوا لها، اللي تمكننا من نقص على مستوى هشاشة قطاع الطاقة بصفة عامة.
0: أعطى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس إشارة إطلاق منصة إدارة العمل لفائدة متفقدي الشغل، والتي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للزميلة نعيمة سولي أن المنصة تمثل أداة جديدة لعمل تفقدية الشغل بكافة مكوناتها، حيث تسمح بالدخول من العمل الورقي إلى منظومات تتيح أرقاما وإحصائيات دقيقة إلى جانب اختزال الوقت.
2: منصة هي أداة تقنية جديدة لعمل إدارة تفقدية الشغل بكافة مكوناتها، تسمح المنصة هذه بالتحول من العمل الورقي والدفاتر الورقية إلى منظومات ممكن تنتج أرقام وإحصائيات دقيقة، وتمكن كذلك من اختزال الوقت، باعتبار أنه بالمنصة هذه يصبح المتفقد عنده مكتب متنقل ينجم يتحول إلى المؤسسة ويقوم بكل الأعمال والأشغال، ويساعد المؤسسة على تطبيق القانون، يضمن الحقوق لكافة الأطراف في نفس الزيارة، ما نسحقوش باش نستدعاو الأشخاص ويتحولوا إلى خيره، ثم أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا باش يسمح لنا في إجراء التقاطعات مع الإدارات الأخرى كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما السجل الوطني للمؤسسات، هما يحيلوا من جهة وإحنا من جهة، فليصبح الواقع مطابق للملفات اللي عندنا معروضة، باش ما يكونش عندنا اختلاف بين واقع المؤسسة والمدرج في السجلات. تحيين فوري يكون.
0: نشرت وزارة التربية رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 من نوفمبر 2026 كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 من نوفمبر وإلى غاية 5 ديسمبر القادم في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر القادم خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 27 و2000، على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وشددت على أن كل متخلف عن هذه الفحوصات بعد تاريخ 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار، مشيرة إلى أن الوزارة توجهت الإرسالات القصيرة إلى حوالي 20,000 حاج نصفهم في قائمة الانتظار.
3: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم بترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي، واللي هو في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2026. هذه العملية موزعة على 5 أقاليم: الإقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان. هذا الموسم 9982 مترشح، وهنالك 1000 مترشح رشح في حاج المكفولين بالخارج. هو احنا ما نخرجوش الاسماس ل 9982 فقط، هو احنا نخرجوا ديما قائمه الانتظار فيها نفس العدد. احنا خرجنا قرابه 20,000 اسماس، يعني الحاج اللي يتخلى والا الحاج اللي يطلع بعد يعني لا يستجيب لشروط الصحيه بعدين يعني ولا تنازل نقاوك، احنا قائمه الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك. ونحن الان في اخر اللمسات لضبط برنامج الرحلات التي تبدا ان شاء الله كان ما صارش يعني جديد يوم 26 أفريل 2027 حسب رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.
0: إلى أخبار الجهات، أين تنتظم أو عفوا تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. ويتضمن البرنامج تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 26 و2000 و2030. تسجل أشغال مشروع مد قناة تعبئة سد خزان القلعة الكبرى بولاية سوسة تقدما ميدانيا بنسبة بلغت نحو 30% وسط تطلع لاستكمال مختلف مراحل الإنجاز وتركيز التجهيزات في الأجال المحددة. وخلال زيارة تفقدية أداها والي سوسة أمسي للوقوف على نسق الأشغال، تمت معاينة مرحلة مد قنوات السد وربطها بشبكة المياه للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وقناة جلب المياه ببل بطاقة استيعاب 20 مليون متر مكعب، بعد أن تم تسوية وضعية الأراضي التي تم انتزاعها وتعويض أصحابها. المندوب الجهوي الفلاحة بسوسة نجيب لفحال وتفاصيل أوفى.
4: مد قنوات صد القلعة تقطع ساعة تقريبا 20 مليون متر مكعب، وكذلك ربطوا بقنوات اللي جاية من بلي بالقنوات الفكر الوطني لتوزيع المياه. المشروع هذا تقريبا انطلق من 2017، فيه بعض التعطيلات من انتزاع وتعويض المواطنين، ثم بعض اعتراضات اللي تفضيناها الجمعة اللي فاتت مع المختصين من وزارة الدولة، تقليع زيت الزيتون خاطر في حوزة المشروع، ثم زيتين بملك خواص، وتو قاعد المقاول يطلع في الزيتين هذيا لعملية وضع القنوات. المقاول تو قاعد يشتغل بصيغة معناها عادية، ثم ثلاثة 3 فرون المحاور اللي قاعد يخدم فيها المقاول. ان شاء الله الاسعار هذه توفى في موافقه 2026 من الكهرباء ومن القبض الميكانيك كل الاليات تشتغل ان شاء الله بالكهرباء. بالنسبه للقنوات حسب المنتظر باش تنتهي في منتهى 2027. كي تدخل كافه العناصر هذه يولي عندنا كافه المشهد المائي في ولايه سوسه يكون يتغير كله، ما عادش نعيشه كل عشنا سنه في الصيف هذه من نقص وانقطاعات الماء. ان شاء الله في فوق 2027 ممكن يكون عندنا فايض الماء بحق القنوات هذه وسد اللي يدخل في طور الاستغلال. كذلك فما محطه المعالجه، كذلك معناها فما زوج خزانات تكون بكل منشط مرن وكل المساكن. كذلك كيف ان شاء الله يدخلوا حيز الاستغلال تولي عندنا المشهد المائي في ولايه سوسه يتغير بصفه جذريه. خزانات هذوما بطاقه الساعه نتاعهم 10,000 متر مكعب.
0: تم أمس بمدينة الحمامات في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وقد توجت الإذاعة التونسية بالجائزتين الأولتين عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث للزميلة ذكريات بن حمد وبرنامج أعلام العرب لمحمد رمزي المنصوري. هنيئا إذن للفائزين، وفي دورات إن شاء الله تكون قادمة وموفقة دائما. وبهذه المتابعة أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 26 و2027 و2028، واليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم 27 و2020، وكل متخلف يعتبر متخل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: بشير الصباح.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير ومعنا

0: مرحبا بكم، ديما مواصلين معنا الرحلة في بشائر الصباح
1: مع الخبير.
0: الفلاحة ما عادش مجرد أرض تتزرع وموسم نستناو النتيجة متاعه، الفلاحة ولت مشروع، ولت إدارة المشروع الفلاحي بالطبيعة تحتاج المعرفة، التخطيط، الحسن تصرف، القدرة على التكيف مع المتغيرات، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتغير المناخ وندرة المياه وغيره. كيفاش نجمو نديرو مستغلة في فلاحية بطريقة ناجعة وفعالة، وكيفاش نحقق مردودية أفضل ونضمن في نفس الوقت الربحية والاستدامة؟ في فقرة مع خبير اليوم نحاول نفهم أكثر الأسس اللي تخلي المستغلة الفلاحية مشروع ناجح، من اختيار النشاط إلى التصرف في المياه إلى الطاقة، المصاريف، وصولا إلى تثمين المنتوج. كالعادة دكتورة ريم الخميري مساوي في الموعد باش تجاوبنا على مختلف الأسئلة. لا مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الاثنين. نعتذر على صوتي يا غالب، مع تغير
0: وقته.
2: إن شاء الله نهار سعيد ومبروك على كافة مستمعينا ومستمعي ذات ملسير من شمال تونس إلى جنوبها، ولي كنتي صديقتي ربح
0: يعيشك.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
0: كنقول إدارة مستغلة فلاحية دكتورة بطريقة ناجعة وفعالة ومريحة، شنو نقصد بالضبط؟ شنو يعني الفرق بين الفلاحة كممارسة والفلاحة كمشروع اقتصادي؟
2: يسمع، هو اليوم الهدف انه نحن ما نزرعوش باش نستناو المنتوج متاعنا فقط، يعني هيزمنا نزرعه ونعرفه اللي المنتوج هذاك باش يتخلي جيبي نهاراخ. مش معناه يعني هالمنتوج هذاك يكون عنده مردودية، يكون مقبول في السوق، عنده قيمة كونفيرونسيال، معناها قيمة تنافسية، وبالتالي يحترم آليات الإنتاج اللي أنا حطيتها من اللون. نحكي مردودية أو نحكي هنا ما بين المصاريف والمداخيل فما حساب يا ربح. هنا يلزمنا نعرف مليح الفلاحة ولات مشروع اقتصادي، يلزمه تخطيط كما كنت تحكي، يلزمه حسابات، هو الحساب بيطور العشرة والحساب باهي، معناها الحساب هو جسما هو اللي باش يخليني نفهم روحي انا ماشي في طريق الربح والا في طريق الخساره، والله لا يخسر موما. هذاك علاش فما جمله من القرارات، جمله من الاشياء اللي لازم نعملها اللي تخليني للما نربح في المشروع الفلاحي تاعي. دونك لهنا قبل انت ديجا انا بارك الله فيك تو انيسي لو سوجي، قلت لي اليوم لازمني نعرف الساعه شنو انا ناوي نزرع، إذا كان أنا في مشروع جديد، إذا كان أنا في مشروع دجاج المغروسات متاعي موجودة على عين المكان، لازمني نعرف نوع التربة متاعي، نعرف الموارد المائية اللي عندي، الريسورس متاعي، نعرف شنو معناها اليد العاملة اللي يلزمني نوفرها، وإلا كان متوفرة إذا كانت تستحق الكاليفيكاسيون معناها تأهيل، شنو لازم نعمل معها باش نأهلها، خاصة هنا في غراسات الزيتين مثلا لازم عندي خدامة اللي يعرف يزبر، خدامة اللي يعرف يلقم، خدام اللي يعرف يثمد، خدام اللي يعرف وقتش يحرس وقتش ما يحرسش، وإلى غير ذلك. دونك فما زادة إمكانية مالية، على خاطر تعرف مليح اللي اليوم مع غلاء الأسعار واحد، ومع اختفاء المواد الأولية ساعات من السوق بفترات معينة، يلزمني نكون مؤهل أني وقت اللي تبدأ فما المادة الأولية تكون عندي أكترف الفلوس اللي نجم نمشي بنتحرك بهم، معناها تكون في الفون دو غولمان دو مون اكسبلوتاسيون.
0: نعم.

0: فرض استراتيجي. نحن أنا ساعات الفلاح نقوله يا ولدي راهو لا تستقيم حياة فلاحية بدون ماء، وهذاك علاش اليوم معناها التصرف في قطرة الماء هذيك يلزم يكون عندها مردود. المتر كوب دو اللي نحطه أنا باش نسقي به شجرة يلزم شجرتي تخلص لي حقه يا ربح.
1: نعم.
0: كيف كيف عملية الري الناجع وإلا إدارة عملية الري، صيانة الشبكات، متابعة حاجيات النبات، وفادي التبذير خاصة. عندنا رسم الآخر مهم زادة برش، حتى نحن ما نزرعوش في الهواء، نحن نزرعو في أرض، نزرعو في تربة، نحكيش على الزراعات البارتيكولية كما الزراعات المائية وغيرها، أما نحكي على الزراعات اللي نحتاج فيها قطعة أرض، نحكي على الزراعات الاستراتيجية، الزراعات اللي نحن نعيشو منها. دونك التربة هي ماهيش مجرد أنسيبور، معناها ماهيش مجرد محمل للشجر، التربة راهي الوسط اللي يعيش فيه النبات، واللي في يوم من الأيام نحن كنا سبب في استنزافها.
1: نعم.
0: دونك هنا إذا كان نواصل في عملية الاستنزاف رانا باش نخلصوا ثمن غالي برش. دونك هنا يلزمنا نحافظوا على المادة العضوية اللي موجودة فيه، يلزمنا نحسنوا عمليات التسميد، يلزمنا نعتمدوا على الدورات الزراعية خاصة في مجال الزراعات الكبرى. وتعرف اللي حكينا سابقا على كيفاش العام على العام أني نزرع القمح عام على عام الريسك باش يستنزف الأرض متاعي، وبالطبيعة التربة متاعي تولي غير صالحة للزراعة على طول المدى.
1: نعم.
0: هنا كيف كيف مقاومة السعرية والتدهور متاعها. ثالث حاجة هنا ومهمة برشا، فندخل شوية في الجانب الإيكونوميك معناها متاع البارسيل متاعي وإلا متاع المستغلة الفلاحية متاعي. اللي الفلاح ساعات يبيع وما يعرفش على روحه السوم اللي باع بيه هذاك صحيح ولا مش صحيح، على خاطر هو ينفى كالكولي معناها محسبش لشارج متاعه اللي هما معناها نقولوا نحن المصاريف متاعه اللي كلفته باش يوصل لهذا المنتوج هذاك. دونك لهنا ما فيها باس الزمام اللي نحكيو عليه زاد ديما يا ربح انا وياك، زمامك الدفتر الصغير هذاك نسجلوا فيه مصاريفنا، بذورنا، اسمدتنا، مبيداتنا، الماء متاعنا، اليد العامله اللي حطيناها، الوقود، النقل. وقتي انا كفلاح يلزمني نحسبه زاد، خاطر انا نخدم وقتها في عمل ونعتبر نفسي نخدم في شركه في نونتربريز المستغله الفلاحيه راهي شركه نتاع خونا الفلاح.
1: نعم.
0: هذا الكل ما ينجم كان يعاوننا انه ناخذ قرارات جيده خاصه في المواسم المواليه. الهدف انه انا نتحسن من عام لعام. دونك هنا الهدف اني نحقق نجاحه اللي قصرت فيه السنه لازم نحاول نداوي ولا نحاول نتجاوزه في العام اللي بعده. النجاحه راهو مش معناها اني نستعمل برشا مواد اوليه والا برشا بوكو دونطران معناها اللي سواديزون باش تكون عندها الافي نتاع عصا سحريه واللي باش تبدل لي قدرتي على الانتاج. لا، النجاحه اني نستعمل موارد بطريقه عقلانيه بطريقه ذكيه وبالطبيعه نحصل على افضل نتائج ممكنه. في التمرين الفلاحي يا ربح ديما نقولها انا لازمك تحاول تصرف شويه وتدخل برشا. علاش؟ خاطر نحن في عندنا مثل فلاحي نعرفوه الناس الكل، الحرص ادوام والصابه اعواب.
1: نعم.
0: يعني عام اللي يجيني صابه نخبي فلوسي للعام اللي باش نتوقعوا او ان شاء الله ما يكونش فما عوام اخرى. انا عجروده كما صار فينا في السنه 7 سنوات اللي فاتوا في الجفاف. اما ديما الفلاحي الدوا بخيف وقتها، هي جوست نظره استشرافيه نحن تحت قضاء ربي ولطفه اكيد جدا. اما في هالسياق نتاع التغيرات المناخيه والتحديات الاقتصاديه العالميه هذا الموضوع
1: معناها اختيار النشاط المناسب والطريقه في التصرف المسقى ما تكفيش وحدها اذا كان يكون غايب عليها التخطيط.
0: اكيد جدا. هي البرمجه والتخطيط هي اساس نجاح المستغله الفلاحيه. حاجه اخرى راهو فما حاجه تنجم تكون حل مهم بالنسبه لاخواتنا الفلاحه خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه هو العمل الجماعي. أنا لهنا في الوسط الفلاحي الأغلبية نتاع الفلاحة يخدموا في نطاق الفلاحة العائلية.
1: نعم.
0: أما الوقت راهو توا باش ننفتحوا حتى على أصدقائنا الفلاحة اللي يسكنوا جيراننا وإلا اللي يكونوا مجاورين لنا، على خاطر تجميع الإنتاج مثلا كمثال بسيطة، تجميع الإنتاج في فترة الميسرة راهو يعاون برشا الفلاح إنه يسوق بطريقة خير.
1: نعم.
0: على خاطر نجم نخمم وقتها حتى في التصدير، تعرف مليح في التصدير فما دي زيجانس معينين معناها فما قواعد معينه من اهمها توفير الكميات اللازمه، وفلاح وحده في مساحه صغيره ما يكونش قادر على انه يوفر الكميات هذيك. هذاك علاش اليوم ممكن العمل الجماعي اللي طون باش نخمموا فيه سيريوزمون من طرف الاخوه الفلاحه، تعاونهم تعاون قدرتهم التسويقيه، تعاونهم يحسنوا عملية النقل نتاع المنتوج نتاعهم.

0: تعاونهم انهم يقويوا زاد قدرتهم على التفاوض الى نيغوتياسيون كوميرسيال. في الاخر نحب ناكد على حاجه، راهي المستغله الفلاحيه الناجحه هي ربح مش بالضروره هي الاكبر مساحه. هي في المستغله الفلاحيه الناجحه هي اللي صاحبها يعرف كيفاش يدير الموارد نتاعو باش يعمل ان ماكسيموم دو برودكسيون، يعني باش ينتج بطريقه ناجحه. دونك يعرف عرضه، يعرف المال اللي عنده، يعرف الكلفه نتاعو، يعرف السوق اللي باش يوجه لها البرودوي، يتابع المنتوج نتاعو، يخلق لي سيرتيف،
1: يتابع زياده التقنيات الحديثه كيما الري الذكي واجهزه مراقبه الرطوبه والمعطيات المناخيه وغيرها، اللي هذه زياده كلها عوامل تساعدوا على انتاج افضل وتحقيق ربحيه اكبر.
0: اكيد جدا. هو قرارات نتاعو ما لازمش تكون قرارات اعتباطيه، معناها في كسوا في اختيار هالليزانترون هذوما والا اختيار الاقلام اللي باش يخدم به ولا السوق اللي باش يبيع فيه.
1: نعم.
0: القرار نتاعو لازم يكون مبني على الملاحظه، على ارقام صحيحه، دي ستاتستيك صحاح، على معرفه اللي انت تحكي عليها هذه. يعني الفلاح اليوم راهو ماهوش فلاح كلاسيكي، صحيح عنده انترفافير، عنده توارث، معناها ابن عن جد. أنا راه هو بخلاف اللي هو منتج، راه انفاسيليتاتور، معناها ميسر للعكل نتورك نتاعو، معناها العلاقات نتاعو هذيك تخليه ينجم ينجح في ليكزيرسيس اغريكول نتاعو. هو رجل اقتصاد بامتياز، هو حارس ايضا للموارد الطبيعيه، خاطر هو اللي باش تحظنا على ارضه الادنى. دونك اليوم انا نوجه رساله للاخ الفلاح، انت راك عماد لاكتيفيتي اغريكول.
1: نعم، حتى الاقتصاد الدائري دكتورة مهم جدا، لأنه يمكن استغلال المخلفات الفلاحية وتحويلها من عبء إلى مورد، حتى هذا مهم جدا في نجاح المستغلة الفلاحية.
0: يا رب نحكيه عليه إن شاء الله في الحصة القادمة.
1: نعم،
0: لحاتر هنا علينا بتثمين لغطنبي متاع اللي تقتل أغريكول متاعنا.
1: نعم،
0: لازم نقدر نصنع المستثمر من البرسيل متاعي، نقدر أني إن نستحفظ على المواد الأولية الموجودة من المائدة مائية من تربة عن طريق تنسكلة وإعادة تدوير الليروتومبي، يعني هذو مخلفات الزراعية نحن نسميهم بلغة تقنية. دونك الفلاحة الناجحة راهي سهلة بقدر ما هي عينين محلولة، فلاح على باج كما كنت تحكي.
1: يعني
0: ينظر إلى الفلاحة متاعه مش على أنها آلة للإنتاج، ولكنها ثروة يلزمنا نعتمد عليها باش نخليو حاجه للاجيال اللي بعدنا.
1: نعم.
0: ولادنا.
1: نعم، اما الفلاح الصغير بالتحديد يمكن امكانياته محدوده، لازم قرارات يعني مهمه باش يعني يحسن المردوديه نتاع المستغله نتاعو من غير استثمارات كبيره.
0: هو جست ما هو هنا ربح، هذاك علاش حكيت على العمل الجماعي. والله نحن معناها الموضوع ذو شجن ويطول والوقت معناها مقتضب والكل، اما كنا نجم زيدا نحكي، وهو موضوع ان شاء الله تو نطرحوه في بشائر الصباح بما انها ديما تبشرنا باخبار جيده وجميله.
1: نعم،
0: دونك هنا بقدره الله نحكيه على العمل الجماعي ونحكيه على ما يسمى بالليزوطا لي زورغانيزاسيون بروفيسيونيل اغريكول، اللي هما الشركات التعاونيه، اللي هما الشركات الاهليه، اللي هما المجامع التنميه المحليه، اللي هما الجمعيات اللي تعطي للفلاح معناها ديفون، نقولوا نحن قروض صغرى اللي نجم يحسن بهم الاكتيفيتي نتاعو. هذوما راهو لهنا الخيار والقرار بيد الاخ الفلاح، على خاطر لازم يكون مطلع على القانون الاساسي وكل ما يخص لي ستركتور هذوما لي زورغانيزاسيون هذوما، باش من بعد يكون القرار عنده هو وين ينجم يلقى روحه الاخ الفلاح.
1: نعم،
0: في نهايه الامر الفلاح الصغير انا نقول له حط ايدك في ايد خوك، على خاطر لي كوبيراتيف من احسن معناها اللي هما كانوا قبل اللي يسميوهم معناها التعاونيات، اللي اليوم ولات عندها تسميات اخرى واشكال اخرى.
1: نعم،
0: وتبدل شويه القانون نتاعها في العالم، اثبتوا ريالمون اللي هما بالحق معناها سيت اون سوليسيون افيكاس للفلاح اللي عنده كاليبر صغير.
1: نعم،
0: تحب ولا تكره هي ربح، احنا نصوم سومي عن نظام اقتصادي كسوا محلي والا عالمي شويه مجحف في الفتره هذه بغلاء الاسعار اللي هو تحدي كبير للاقوى.
1: نعم، كان نحبوا نلخصوا ونقولوا المستغله الفلاحيه الناجحه لازمها معادله بسيطه، موارد اقل، انتاج افضل، كلفه اقل وربح اكبر. هذه يظهر لي اهم المفاتيح اللي لازم تكون حاضره.
0: اكيد جدا.
1: نعم،
0: وهذا راهو ما ينجم ينبع كان من تشخيص عقلاني، تشخيص نقولوا نحن واقعي لما هو موجود.
1: نعم،
0: هذاك علاش ديما انا نقول الاخ الفلاح عنده لوبسيرفاسيون، هو الوحيد اللي عنده الحق انه يكون عنده محاصرة لثيقة للصبة متاعه وعلى المستغلة الفلاحية متاعه. هو موجود فيها ديما على عين المكين. دوك يحكي معها وتحكي معها ويلاحظ ويقيد ويطلع على ما هو موجود خارج المستغلة، وبذلك يكون الاكزرسيس متاعه كومبليت. كما قلت لك ربح راهو التمرين الفلاحي الاكزرسيس اغريكول راهو من أصعب التمارين ولكنه من أجمل التمارين، وذاك علاش نحن ديما نثمنوا جهد الفلاح. يعطي الصحة للأخوة الفلاحة الكل، أنا نمن برشا اللي إذا كان ما فماش الصبر بتاع الفلاح راه ما فماش أمن غذائي في تور.
1: أكيد. شكرا جزيلا ليك دكتور عريم الخميري ميساوي، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي مجددا مع موضوع آخر يهم فلاحتنا ويهم الفلاح ويهم الأمن القومي الغذائي التونسي.
0: ربح نهاركم زين.
1: إلى اللقاء.

0: 40 دقيقة بعد الساعة 8 صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.
1: الكلمة لي
0: الكلمة ليك اليوم، نحاول نحكي فيها على استعداد مدينة سوسة لاحتضان حدث يجمع بين الحوار والعمل المجتمعي وروح المبادرة. باش نحكيه على المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اللي ينعقد يومي 26 و27 سبتمبر بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات وجمعيات من 10 دول. نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، شعار يختصر فكرة تقوم على أن للمواطن والمجتمع المدني مساحة مهمة في بناء جسور التواصل وفي تحويل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إلى عمل منظم ومستدام. للحديث أكثر عن فكرة المؤتمر، عن أهدافه، ما يمكن أن يضيفه للعمل التطوعي والدبلوماسية المدنية، نستضيف رئيسة المؤتمر الأستاذة سناء السريدي. مدام سناء، أهلا وسهلا بي معنا في الكلمة ليك في بشائر الصباح. ونبدأ من الفكرة الأولى، علاش مؤتمر الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اليوم؟
2: صباح البشائر ولكل مستمعي إذاعة المنستير. نحن نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، هذا هو الشعار. ولماذا الدبلوماسية المدنية اليوم؟ لأننا نحتاج إلى قادة وصانعي أثر.
0: نعم. طيب، شعار المؤتمر نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا يحمل زوز أفكار متكاملة، يعني كيف تدرجون هذا الشعار على أرض الواقع؟
2: احنا نعرف انه العمل التطوعي هو يجعلك انك تمارس يعني مبادرات و أعمال لخدمة الحي أو الوطن أو الموطن. فهذه الأعمال تستحق أن يكون فيها شخص عنده فكرة القائد وفكرة العامل وفكرة المبادر وفكرة الإنسان الذي معناها عنده أخلاقيات معينة. هذا هو الفكرة الحقيقية، هو الجمع بين ذلك الشخص الذي يكون هو سفير بلاده مدنيا. نعم. وبدين العمل التطوع.
0: نعم. شنو المقصود بالتحديد بالدبلوماسية المدنية؟ يعني كيف تختلف عن الدبلوماسية الرسمية؟
2: فعلا هو كل مرة يسأل هذا السؤال، لأنه كلمة الدبلوماسية
0: تعني بالضرورة السياسة.
2: نعم، تحيلنا دائما إلى الرسميات وإلى البروتوكولات وإلى السفارات وإلى المكاتب يعني بصفة عامة. نعم. لأنها العلاقة ما بين الدول، والدبلوماسية الرسمية تبقى رسمية وهي تابعة للحكومات، وأما الدبلوماسية المدنية فهي تعاضد الحكومات بخلق أو بتكوين شخص يكون قادر أن يكون سفيرا ولكن بدون مكاتب، ويعاضد دولته وحكومته في العمل الميداني والعمل المجتمعي.
0: يعني هي مكملة للعمل الرسمي، الدبلوماسية الرسمية، وليست بديلا عنه.
2: مستحيل أن تكون المجتمع المدني، لا يمكن أن يكون إلا معاضدا إلى الدبلوماسية الرسمية.
0: نعم.
2: يعني الدبلوماسي المدني هو سفير حقيقة لحيه، لجهته، لوطنه، ولكن بدون مكاتب، ويعاضد دولته في العمل الميداني. يعني هو احنا نقوله ابن الميدان.
0: نعم.
2: تمام.
0: المؤتمر يجمع مشاركين من 10 دول، ماذا تنتظرون من هذا التنوع في التجارب والخبرات؟
2: هذا التنوع في التجارب والخبرات هو أن نصل إلى ميثاق للدبلوماسية المدنية على كامل في كامل الوطن العربي.
0: نعم.
2: ولما لا في العالم، يعني ديما هي أحلام، ولكن الأحلام قد تحقق.
0: قابلة للتحقيق.
2: نعم قد تكون قابلة للتحقيق وستكون إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: مسألة مسألة وقت يعني.
0: نعم. من المحاور المطروحة سؤال مهم، أين ينتهي دور المؤسسات الرسمية وأين تبدأ مساحة المواطن والمجتمع المدني؟ كيف تجيبين عن هذا السؤال؟
2: أنا نقول إنه كل المبادرات الفردية قبل أن نحكي على الرسميات ونحكي على الحكومة وأي إنسان مبادرة فردية قد لا تنجح، لكن المبادرات المجتمعية هي التي تنجح.
0: نعم.
2: وبالنسبة لي نبتدئ معا، نحن نعمل معا، هناك من يمثل بلده رسميا وهناك من يمثل بلده مدنيا.
0: نعم.
2: فالعمل سيكون بالتوازي، ليس هناك من أين ننتهي ومن أين نبدأ، نحن سنبدأ معا ونحن نعاضد كل يعني كل شخص أو كل مبادرة تبدو شخصية من شخصية ومن ثم تصبح جماعية لاستمرارية الفكرة يعني. فليس هناك بداية ولا نهاية، هناك بدايات مع بعض. نريد من العمل التطوع أن يعيد أنفاسه ولا نسمع كلمة جريح يعني. في أغلب الجمعيات تقول أحنا جمعيات اللي تخدم في المجتمع المدني حس أنها يعني فما تغييرات معينة، وهذه هي المبادرة.
0: نعم.
2: هي أنه نخلق أو نكون قادة بدون مكاتب وبدون كذا، ويكون عندهم دور في المجتمع المدني.
0: نعم، هو العمل التطوعي الحمد لله موجود يعني بقوة في مجتمعنا، لكن أحيانا يبقى مرتبط بالمبادرات الفردية، ولابد أن يعني نجد الحل كيف ننتقل من الحماس والمبادرة إلى عمل تطوعي مؤسسي ومستدام. والملفت والإيجابي أن الشباب حاضر في برنامج المؤتمر، فكيف يمكن تحويل الشباب من مجرد مستفيد من المبادرات إلى شريك فاعل وصاحب مبادرة وصانع للأثر؟
2: فعلا احنا نقول فما تجارب، واحنا قلنا انه تجارب في الوطن العربي كثيرة. فانت احنا توا مثلا احنا عندنا قانون في المجال هذا يعني، فما قانون في العمل التطوعي، وهناك التجربة اليابانية وهناك التجربة السعودية. هذه التجارب أصبح الشاب مطالب بتحقيق ساعات من العمل التطوعي. ولماذا؟ لأنه العمل التطوع يخلي الإنسان يتكون ويصبح قادر على الكلام وعلى الممارسة وعلى فهم الميدان.
0: نعم.
2: وبالتالي يستطيع أن يشبك علاقات، يستطيع أن يكون فاعلا في مكانه، يستطيع أن ما نقولوش احنا عاطل عن العمل، سيكون لن يكون عاطلا عن العمل باعتبار أنه باش يكون عنده ساعات من العمل التطوعي اللي هي باش تكونه وتزيد في السيرة الذاتية متاعه وتخليه إنسان فاعل، ولن يكون إلا معناها مسار حقيقي نحو النجاح وخلق فرص العمل والتكوين.
0: نعم، اليوم نتحدث برشا على الرقمنا، كيفاش يمكن يعني لوسائل التواصل والتكنولوجيا أنها تكون أداة لخدمة العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية؟
2: احنا نقول العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية نقول التنمية المستدامة أيضا. فبالتالي كيفاش الرقمنا هذه باش تكون موجودة؟ عن طريق منصات. فهناك شباب فاعل يعمل منصات للقيام بمجموعة من المبادرات سواء في ميدان التنمية المستدامة أو في ميدان العمل التطوعي. وأنا قلت أنه فما تجارب في الرقمنا يعني، تدخل المنصة تقيد اسمك وتطلب أنك أنت تقوم بساعات تطوع للدخول في وسط الشركات والمؤسسات. وتوا في المؤتمر إن شاء الله فما شكون من الشخصيات اللي هو يساهم في تكوين المؤسسة متاعو وتكوين الأشخاص العاملين بها في مجال العمل المجتمعي. وهذا هو الحقيقي، هذا مهم جدا للأفراد والمؤسسات.
0: نعم، أنت ذكرت أنه خلال المؤتمر ستعرض تجارب وقصص نجاح من الميدان من مختلف التجارب، هل يمكن أن تكون هذه التجارب قابلة للتعميم ولا رأوا لكل مجتمع خطر الخصوصيات متاعه اللي يجب احترامها؟
2: نعم احنا هذا هو يعني علاش قلنا الدبلوماسية المدنية، هو انه الانسان سيلتقي بالانسان. يعني احنا ناس ذكري ما خلتهاش مصيبة، قالت الناس بالناس والناس بالله.
0: نعم.
2: يعني الاخلاقيات ستكون واحدة، صحيح العادات والتقاليد تختلف، ولكن هل الاخلاق تتجزأ؟ لا، الاخلاق واحدة من الخليج الى المحيط.
0: نعم.
2: يعني كلنا نؤمن أنه الإنسان هو أساس الحياة، وأنه إذا كان أنت حبيت تعمل الأثر في حياتك لك أنت باش تربي الإنسان.
0: نعم.
2: بأخلاقياته وبرشة حاجات اللي هي مهمة ياسر في تكوين.
0: نعم. في النهاية ماذا تتمنين أن يبقى بعد اختتام المؤتمر، وشنو المشروع أو التعاون اللي تتمنى أنه يولد من هذه الدورة الأولى؟
2: ستكون بالنسبة لياني عندما يقع إمضاء مدنيا ميثاق الدبلوماسية المدنية، فقد نجحنا في أول مبادرة من نوعها في سوسة وتونس.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. إذن سيدة سناء سريدي، رئيسة المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. وفي الختام نقول الدبلوماسية ما هيش دائما خلف طاولة المفاوضات، ولا العمل التطوعي راهو ما هيش مجرد معناها يد أو مد يد المساعدة في لحظة عابرة. أحيانا يبدأ الأثر من مواطن يؤمن بفكرة، من مجموعة تختار أن تعمل، من مجتمع مدني يعرف كيف يحول المبادرة إلى شراكة والشراكة إلى أثر. من سوسة إذن ومن خلال المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تطرح الفكرة، وكيف نفكر معا ونتحرك معا ونبني معا. شكرا جزيلا سيدتي الفاضلة، وبالتوفيق إن شاء الله لهذا الموعد اللي بش يجمع بين الحوار وروح المبادرة والعمل من أجل مجتمعنا. شكرا جزيلا. نصل معكم هكذا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الرحلة الصباحية التي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. شكرا هيثم والناس، شكرا عليا منصوري، أنا ربح عبد اللوي، نقول لكم دمتم على محبة، وأهلا وسهلا بكم دائما في مواصلة المشوار مع مختلف مواعيدنا وبرامجنا في إذاعة المونستير. إلى اللقاء، ختامها مسك.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماع أمس بكل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ذكر بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. نشرت وزارة التربية رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة، حدد يوم 21 من نوفمبر القادم كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر وإلى غاية 5 من ديسمبر القادم في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لدي مناسك الحج لموسم 27 والفين على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل، وفق ما أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي في تصريح لها للإذاعة الوطنية. وشددت على أن كل من يتخلف عن هذه الفحوصات الطبية بعد تاريخ 31 أكتوبر المقبل يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتخابات. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. يتواصل اليوم الخميس الإضراب الذي ينفذه أعوان وإطارات شركات نقل المحروقات، والذي كان قد انطلق منذ منتصف ليل الأربعاء الماضي على خلفية مطالب مهنية أخرى اجتماعية تتعلق أساسا بالصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية والزيادة في الأجور، إلى جانب المطالبة بتنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجات إذاعة منستير تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: هذا البرنامج برعاية
4: أيه تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
6: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولاير على gat.com.tn.
4: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
7: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاءنا يبدأ تو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 من خلال كالعادة نوصف في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين وما أدراك ما التأمين. على خاطر كي نقول ما أدراك، فما جوانب قانونية هامة جدا، فما جوانب جابها فقه القضاء وهامة أيضا جدا، باعتبار فقه القضاء هو زاد كيف كيف من الإصدارات خلينا نقول والمصادر على التشريع. ثم أيضا نشوفوا احنا التعامل اليومي متاع شركة التأمين اللي في بعض الأحيان يطرح عديد نقاط الاستفهام، وهذا اللي نحاولوا احنا نشوفوه مع بعضنا. علاقتنا بشركة التأمين كيفاش تتعامل من حيث العقد كشريعة المتعاقدين، ثم القانون وما يقوله القانون وما تقوله أحكام القضاء وفقه القضاء عندما يستقر كمصدر من مصادر التشريع التونسي. هذاك علاش ديما نحاولوا نحكيه في المواضيع هذه، نحاولوا نشوفوا أكثر ما يمكن من النقاط اللي في كل مرة نبحث نلقاه جديد، على خاطر في كل مرة ثم إشكاليات جديدة تطرح، إشكاليات واقعية تطبيقية تطرح، وكلما كان هناك جديد كان التعامل مع الوقائع بطريقة مختلفة من حيث القراءة القانونية للنصوص. نقول صباح الخير صباح النور، رسالة بك أستاذ محسن قبوج مستشار قوي للبرنامج منورة برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العمل معنا الصباح، تحية لكل لو فيها إذاعة المنسير ولكل مستمعيها. وبالفعل رفقة كنا نحكيه على التأمين، ديما نلقاو الجديد وديما نلقاو الإشكاليات اللي تظهر أثناء الممارسة التطبيقية باللي تحكي في الموضوع وتحكي في عقود التأمين ومختلف أنواع عقود التأمين، ديما في الممارسة وفي عنده حصول معنا بعض الإشكاليات تلقى روحك ترجع لتفصيلة يمكن ما تحكي لنا لهاش ولا ما تعرضنا لهاش ولا يمكن معنا كشف عليها النزاع ولا كشف عليها الخلاف اللي يمكن باش يصير بمناسبة تطبيق عقد تأمين، لأنه عقد تأمين هو كما قلت من عقود حسن النية اللي تلتزم اللي تتوفر فيه الإرادة وتوفر فيه الرضا والمصادقة على شروطه وكذا، لكن في تفصيلاته هنالك بعض الجزئيات اللي في الحقيقة احنا بدنا كمستهلكين لعقود التأمين ما نعرفهاش ما نعطيهاش أهمية في البداية، وهذاك المشكل. والله ما كنتش نعرف، ما نسخيبش، ما في باليش، وقت اللي أنت القانون عطاك وحماك ولو هو عقود تأمين، فمن بعد برشا مصادر معناها وبرشا فقهاء يعتبروه من عقود الإذعان، يقول لك سيبروندرو ولا أليسي معناها تاخذ ولا تخلي، هذاك هو عقود نموذجية حاضر كل، لكن أنت أعطاك الإمكانية باش تكون على بينة وعلى دراية بتفصيلات ذلك العقد. ما تنجمش راه مؤسسة تأمين أيا كانت القوة تاعها والجهة بدن تاعها وكذا باش تعارضك في ما لك من حقوق إذا كان أحسنت التعامل مع عقود التأمين هذه. وبالتالي كيفاش نحسن التعامل مع عقود التأمين؟ من خلال الشروط العامة لعقد التأمين. راهو الناس وعنده شروطها اللي نتفقوا عليها، ذاك راهو يبقى ساري ما بيناتنا، وانت باش تكون على بينه وعلى درايه. ما يكفيش انك تمشي تاخذ الوراق نتاع التامين اللي تعتبرها من الوراق اللي هي وثيقه من الوثائق الضروريه لاستكمال ملف اداري ولا لوضع سياره في الجولان ولا لممارسه نشاط معين من الانشطه اللي تستوجب التامين، تقول هاني اخذت شهاده لاني مامن وكفاء. مش غادي، هنا غادي البدايه مش النهايه، غادي البدايه، لان النهايه تكون وقت اللي تاخذ الشروط العام من عقد التأمين تاعك وتقراه وتشوف فيه مالك وما عليك، على شنو أمضيت وشنو مطلوب منك حالة وحقوق الحالة وشنو حقوق اللي تحصل عليها في مقابل ذلك وشنو جزاك إذا أخليت بشرط من الشروط هذيك، وكيفاش شركة التأمين، لأنه شركة التأمين علاش في الظاهر ظاهريا تظهر اللي هي تغلبنا لأن هي تعرف شو عندها في الشروط العام وديما أجور، معنا ملفاتها حاضرين وعندها جهاز كامل بطبعة الحال، مؤسسة التأمين الكلية كيعدم أجهزة معناها مختصة في المجال هذا وما يخليوش تغارات. وإحنا بالعكس إذا كان نتعاملوا مع عقود التأمين كما يجب التعامل معها ما نلقاه حتى صعوبة، وفي الأخر نوصل لتحقيق الهدف من غير التأمين وحصول على التعويضات. وديما نرجع القول اللي يقوله سينيجي الله يرحمه معناه يقول لك ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي، هذا الكل يتم في حال النزاع تحت اشراف القضاء. وكعلاش سيتك في البدايه قلت انه القضاء مصدر من مصادر التشريع؟ بالفعل القضاء مصدر من مصادر التشريع، لانه نرجعوا له معناه وقت اللي تتصير اشكاليه نشوفوا فقه القضاء وموقف المحاكم من النزاع هذاك وتفصل المسائل. لكن حاجه اخرى، راه في كل الحالات طالما عندك عقد تامين راه من حيث المبدأ لك الحق في التعويض. صحيح الناس سمعنا تقولك هي عندك الحق في التعويض لكن ما خذيتوش. لا تنجم تاخذه لكن بإجراءات قد تكون في بعض الأحيان معقدة، قد تطول إجراءات التقاضي، قد تطول من إجراءات إثبات إثبات مدى استحقاق للتعويض من عدم ذلك ومقدار ذلك التعويض. هذا كله راهو أعمال استقرائية وأعمال تاخذ وقت، والملف كما يتفصلش بطريقة ودية ويتفصل عن طريق التقاضي راهو في نهاية المطاف يتفصل لكن بأكثر وقت بمدة زمنية أطول، ولكن ماذا حق وراءه طالب في نهاية المطاف. فقط نقوله اللي هو التأمين وقت يكون أساسي وضروري راهو أساسي وضروري ولا محيد عنه، وراهو حتى بالهنات اللي عنا توا وبالصعوبات اللي موجودة في الجانب التطبيقي راهو لا مفر من عقود التأمين هذه، لأن هي الضمانة من الضمانات الأساسية اللي تضمن لك معنى استمرار المشروع. إذا كان عندك مشروع اقتصادي ولا تجاري ولا غيره هي اللي تضمن لك التعويض حالة وقوع مخاطر معناها مادية أو بدنية، على الأقل تلقى باش تجابه. وفي نهاية المطاف كي ترجع المقصد المشرع تلقى المشرع على صواب عندما أقر التأمين الإلزامي في العديد من المجالات، ومنها المجال اللي باش نكملوا نحكيو فيه اليوم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة وسيد بارك الله فيك. التأمين إلزامي على خطر وكأنه فما ديما كبعد نظر والاستشراف لدى المشرع ويعرف حاجات ما نعرفهمش أو ما نتوقعهمش أو في بالنا اللي هو مستحيل تصير، فأكل النظرة الاستشرافية للمشرع اللي يخليك ويلزمك بالتأمين في مجالات بعينها ومنها مجال رياض الأطفال في علاقة مباشرة بالأطفال. فما برشا لعب، فما صغيرات يجيو تقريبا من عمر عامين ونص إلى عمر التمدرس، فعندهم حاجيات معناها كبيرة للعب و
1: حركية ونشاط
0: بالضبط، وفي علاقة بالصغيرات الأخرين
1: عليه مش بسهولة بالضبط، مازال معناها صغير
0: معناها يحب يعملهم الكل، وراهو صعيب أنك تسيطر على مجموعة من الصغار
1: ما يقراش هواء قبل مخاطر هو
0: بالضبط،
1: ما عندوش ملكة التمييز.
0: أي دونك هو في غياب وفي ظل غياب هالملكة التمييز هذه مع وجود مخاطر محفوفة من كل دي ساعات معناها حاجة بسيطة ما لها معنى.
1: علفت ساعات
0: علفت كما تقول أنت مع أنت ولدك واقف عملك طاح وحده ما لا دزه حد لا مسه حد، ساعات معناها لغالب على الغفلة هيك هي تصير حادث. دونك في الاخر هي مسؤوليه روضة الاطفال. ساعات تقول انت دخلني انا لا مسيت ولا دزيت ولا دزوا حد من الصغار ولا عمل له حد حاجه، ولكن وقع وفما اصابه، فبالتالي شكون المسؤول؟ المسؤوليه ستتحدد بالقانون على صاحب الروضه هيكية ومديره الروضه هيكية
1: باعتباره مسؤول مدني.
0: بالتالي احنا اليوم يلزمنا نعاودوا نرجعوا ونحكيوا بالاساس على هل تامين المسؤوليه المدنيه لي ولا خاصه برياض الاطفال. معناتها في بعض الاحيان احنا هكا نخضع لكراس الشروط، هو ورقه من الورقات ساعات من الاوراق
1: وثيقه نكملوا بها ملف.
0: والاشكاليه استاذ اللي اليوم وقت اللي نحكيوا على تبسيط الاجراءات نتاع بعض المشاريع راهي قاعده تكلام وكهو ماهوش مبسط حبينا ولا
1: كرهنا،
0: ما زلنا في الأوراق وجيب ورد وهز وصحح
1: وطبق الأصل وتعرف الأنظة
0: وعندك
1: أنا الكوير. أنا نحن أشوف والله هذا قوس صغير رفقة في المسألة دي، مسألة أنه التعريف بالأنظة برشا إدارات وبرشا مؤسسات ما زالت اليوم تعطيك الوثيقة وتقول لك برا عرب الأمضة وجيبها لي، أنا باش نمضيها أمامك، تاني نعرب الأمضة أمامك.
0: سورتو في مسألة كراس الشروط أستاذ، تونا كراس الشروط جبتها مثلا كأستاذ محسن قبوج ولا كرفقة زناتي، جيتك وعندي بطاقة التعريف وتلقيتني في مكتبك
1: يعطيك الصحة
0: وريتني وشفتني وصححت قدامك
1: في الموضوع
0: كي تقول لي برا أخي باش يعرفوني البلدية أكثر من اللي عرفتني أنت في علاقة مباشرة بالحق باش تعرفني أكثر، وأنا سأتردد فيما بعد كبعث مشروع كبعث صحيح. مشروع عليك أنت بعدها باش تعرفني بالبيه بالبيه دونك علاش هذه حكاية برمشي صحة في البلدية وليه وساعات هذه
1: البيروقراطية اللي حسياتك ما زلت تحكي عليها كما نحكي نكمل القوس فيسا كما نحكي توا على البنوك مثلا في علاقتك بالبنوك شهريتك تتسبق غادي وتمشي وتتعامل معهم الصباح المساء
0: ويوم الاحد
1: ويوم الاحد ولا هم ياخذوا شهر الاحد
0: لو انت تجبد العمل
1: وقت اللي تجي باش تاخذ معناها ان كريدي موكير باش تاخذ قرض بنكي يجيب لك جمله من الوثائق ويقول لي ما يعرفكش وبرا عم تجي عرف بالامضه تي ما اقرب لي البلديه اللي باش تمشي تعرف بالامضه نتاعي ولا اني تي ما نقول لك نعطيك الشيك نتاعي ولا الساك البنكي نمشي نعرف بالامضه تي ماني تكتفي بالتصحيح بالامضه نتاعي وشوف مع السبيسيمان اللي عندك مطابق ولا مش مطابق وتنتهي المساله. معناها البيروقراطيه نقولوا معناها وصلنا للرقم ما زلنا ما وصلناش
0: لا لا لا وعندك معناتها برشا حالات اللي المساله نتاع وجود الاوراق هذه والتصحيح حتى وانت مثلا وليداتنا وبناياتنا في السنوات الاخرانيه ولات عندهم الكود كيوير نتاع اللي على الوثائق نتاعهم الرسميه خاصه كيما نقولوا شهاده التعليم العالي نتاعهم ولا شهاده البكالوريا بعد يقول لك اعطيني مطابق الاصل ما قراهاش يلو تعمل فيه اللي خسر عليه خسائر
1: والله منا.
0: لا والغالب زيدا معناتك تشوف انت في الترسيم متاع الطلبة او ترسيم الطلبة مقتل ضحك معناها انك انت حاجات تحطهم تسكانيهم بعتهزهم ورقي. دونك احنا لهنا نعود نقول اللي بالنسبة لباعثي المشاريع تلمو يتعبوا
1: من هذه رياض الأطفال
0: بالضبط رياض الأطفال كراس شروط كي تشوف التفاصيل كراس شروط معناتها انت يلزمك تبني العقار حسب رأيهم هما اللي هو امبوسيبل صعيب باعث مشروع باش يعمل لك معناها بي تحط انت بمقاييس معينه
1: محدده اي
0: محدده معناتها يلزم يكون الاتابليسمون معناتها المحل تبنى على حسب كراس الشروط اللي هو مش صحيح
1: معناها تاخذ كراس الشروط ثم تشرع في البناء
0: وتشرع في البناء وبعد ينكر. فاليوم انت حتى تلقى المحل نتاعك المحل هذا كما قال العظمة ولا الدجاجة معناتها شنو هو اللي قبل اليوم كي ناخذ انا المحل اسكو نكريه ونجيب الحماية باش تعاين لي والا شنو نعمل على خاطر انت صلحية المحل كيفاش باش تعمل معناتها والحماية باش تطلع لك لازم فما مجموعة من الوثائق اللي عملتها بالتالي اليوم فما وثائق ساعات فما وثيقة تجي قبل وثيقة ولكنها توحلك تلقى روحك غير قادر على انك انت تتصرف في المشروع متاعك. اليوم قد ما تحكي وتقول راهو لابد من تبسيط الاجراءات وراهو تبسيط الاجراءات على الاقل في حكايه الليجاليزاسيون وغيرها متاع الاوراق اللي هي عندها كود كيوير دونك مش لازم اليوم انا كي تلقاني الموظف في الاداره المعنيه في علاقه مباشره بيه باش نمضي التعريف بالامضاء راهو تعريف ماهوش بالبلديه. اليوم كي يجيني نص الكراس الشروط يقول لك ابعثهم لي بالبريد مضمون الوصول وانا جيتك وعندي مكتب ضبط قدامك
1: أيه.
0: معناها فسر لي علاش نبعث فيهم اذا كان وصلت كل الوثائق وتسلمتها يدا بيد
1: تحقق
0: بالضبط. ما هو انت قول راني تسلمت ليه الفصل هذا في الكراس يقول. فبالتالي اليوم نقصوا شويه بالحق اليوم مع طريقه
1: اللام هذا نمشيو بمقصد المشرع بمقصد النص التشريعي ولا نمشيو بظاهر الالفاظ وهذا يتعارض حتى مع النص العام. معناها العبرة بالمقاصد مش بظاهر الألفاظ. المقصد المشرع الوين نعمل في الملف هذا باش يوصل لك وتستلمه مني كامل الوثائق وصلت لك دماء وما وعملت الرقابة نتاعك علاش قولي لا برا مش تو أبعثهم برسالة ما توصل وقت لأنا وصلت معناها
0: يدا بيد فما الحالة نتاع شهادة الوقاية ولا السلامة نتاع المحل مفروض أنه نفهمه المقاصد المشرع من وجودها
1: صحيح.
0: ثم يلزمنا ناخذ فكرة مسبقة عليها باش الإنسان ما يتورطش في كراء محل من بعد يلقى روحه واحد مش نجم لا يقدم لا يوخر وهذه معناها دور كبير برشا يلزم تلعبوا المصالح المختصة مش ناس سنة وناس فرض الناس أنه نحلوا عينينا عليهم قد نكا وفما ناس زادة كيف نسكروا عليهم عينينا فرض مرة. بالتالي اليوم كيف التأمين من المفروض أنه يقع توضيح شنو المقصود من إجبارية وإلزامية تأمين هالمسؤولية المدنية لصاحب مثلا روضة الأطفال ولا غيرها من المحلات المفتوحة للعموم على خاطر احنا في تنبك الجرية هذه في الاخر نعتبرها ورقة من الأوراق كما نعتبره كيف اللي ورقة متاع التأمين بالنسبة للسيارة ورقة روز نعلقها باش ما يوقفنيش عون المرور وباش تكون أموري سهلة وواضحة في الطريق. ولكن احنا أخفلنا اللي راهو التأمين هو تأمينك أنت قبل الناس الكل كيا من أنه تصير حادث ترسيلك تبيع الأوراق اللي قدامك وما تنجمش تخلص. بالتالي اليوم المفاهيم لابد أن تتوضحها لدى الجميع ولابد أن يسروا نوعا ما على باعث المشروع باش ينجم وقتها يحل عينيه مليح في الوثائق يفهم مقاصد المشرع منها واللي هو يسعى ويطالب بها واللي هو يطلب من شركة التأمين أنه هو يعطيه سقف هذا مش السقف هذا إيه سرتوك تكون تعامل مع فئة عمورية كما قلت سيادتك من بداية ما هيش مميزة ما تعرفش لاختر وتنجم في لحظة تصير حاجة ما نتوقعهاش بالكل ووقتها يقولولي الإنسان يجري ويجري ويحاول قدر الإمكان أنه يتفادى الأضرار المادية اللي باش تنجر من خلال على الحادثة ذي. ولكن ساعات وحده ما ينجمش شركة تأمين لازم في ظهرنا وفي كتافاتنا أما يزده يزمنا نعرف كيفاش نتعاملوا معها أستاذ ويزمنا نفهم كيفاش نتعاملوا معها.
1: هو الحقيقة كلامك صحيح معناها 100% ومن الواقع الملموس كما يقولوها معناها الممارسة والاختلاط بالناس والزيارات الميدانية وغيره، هذا ما يعطينا فكرة معينة. شوف فما جوج حاجات في عقود تأمين، تحب عقد تأمين ناجح ولا عقد تأمين ولا عقد تأمين سوري. فما جوج حاجات يكونوا بيد المؤمن لفائدته أو المسؤول المدني. أما تسأل مع مؤسسة التأمين تاعك، باش تسأل شنو عندك أرخص عقد، ولا باش تسأل شنو عندك أحسن عقد. معناه ما بين الخيار، عندك خيارين، ما بين الرخيص وما بين اللي يضمن لي أكثر أو يغطي لي أكثر. وبالتالي الإنسان العاقل باش يختار العقد الثاني، النوعية الثانية من العقود، اللي هي العقود اللي فيها أكثر ضمانات وأكثر تغطية المخاطر. لأنه علاش هذا في نشاط رياض الأطفال اليوم، راهو الوقت جاء المشرع وقال لابد من أنه من ضمن الوثائق المطلوبة لممارسة نشاط رياض الأطفال وجود عقد تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل فضاء المؤسسة. مش من فراغ، لكن كنت تقول سيادتك معناها إنسان صغير ما تعرفش عليك كيفاش يصير، نجم يكون حتى عادك به واقف ولا مع أصحابه تلقت به أضرار بدنية معناها في لحظة غفلة ولا في وبالتالي لهنا المشرع عارف اللي النشاط هذاك فيه احتمال الخطر واحتمال الأضرار بالغير. وطالما لقينا نشاط يشكل إمكانية لحدوث مخاطر ولا أضرار بالغير، رغم غير ما تخمم ما خموش مرتين، راهو المشرع أو جباء التأمين الإلزامي. لهنا في التأمين الإلزامي، التأمين الإلزامي باش يغطي الخسائر اللي تلحق بالأشخاص الموجودين داخل فضاء المؤسسة هذه، مهما كانت الأضرار هذه، مهما كانت طبيعتها، سواء كانت أضرار مادية أو أضرار بدنية. نعاودلكش كل الأضرار البدنية، راهو المسؤول المدني هو معناها مسؤول على تعويض الأضرار البدنية والمادية المتأتية من الفضاء اللي داخل الفضاء اللي يمارس النشاط نتاعو. لهنا وقت نرجعوا يرجع لعقود التأمين، يلقى روحه عنده تأمين، يقول لك انا مغطي بعقد التأمين اللي يغطي لي المسؤوليه المدنيه نتاعي ويعوض لي الاسقاط المضرين. لهنا صحيح يعوض لك، لان يعوض لك بشروط معينه، يعوض لك في حدود الاسقف اللي انت تختارها. ولو هنا الاسقف تقول ما تجبش تقول هذاك اش عندي التأمين، هذاك اش عندك تأمين صحيح، أما راك الباقي باقي التعويضات تبقى مطالب بها، لأنه التعويض يشمل الخسارة الكاملة. وهذا جاء حتى في النص العام الفصل 107 من مجلة تسمية العقود، التعويض يشمل التعويض عن الخسارة وما صرف أو لابد أن يصرف لتدارك عواقب الفعل الضار. وبالتالي لهنا معناه ماكش كصاحب روضة، ماكش أنت معناها التعويضات نتاعك باش تكون في حدود السقف اللي اخترته انت في عقد التأمين، راك تعويضاتك بالكامل. وقت علاش قلت انا اليوم ما بين زوج خيارات، ما بين نختار الكونترات رخيص ولا نختار الكونترات اللي يغطي لي يضمن لي اكثر، نختار الكونترات اللي يغطي لي اكثر منك. وهنا حاجه اخرى، هنا دور تاع مؤسسات التأمين، فما بعض مؤسسات التأمين للاسف تسعى فقط باش تبيع بارخص الاثمان. وقت اللي هو كان نجيو نشوفوا الفارق، معناها كي تطلع في التعويض سقف التعويضات راه ما يطلعش برشا معلومه الاشتراك، معناها وهذا معناها من الخبراء نتاعنا وسالناهم وشفنا، معناها ما بين الكوفرتير ما بين التغطيه البسيطه والتغطيه اللي اكثر ضمانات ما يدفعش معلومه اشتراك كبير، فرق كبير برشا. وبالتالي لهنا من الاحسن بالنسبه لاصحاب رياض الاطفال هذوما انهم ياخذوا عقود التامين هذيا، ياخذوا عقود التامين اللي فيها برشا معناها اكثر ضمانات واكثر معناها قيمه تعويضيه، لانه اذا في غياب ذلك راهو باقي التعويضات باش يبقى محمول عليهم يدفعوها راسا، وهذا يولي لا خفنا منه على من اجل عملنا التامين باش نقعوا في المحظور، باش يولي هاك المؤسسه هذيك تعيش صعوبات معناها ماليه ويمكن معناها توقف على النشاط نتاعها، لانه حادث من حادث يفرق زيادة لما حوادث لا قدر الله تكون خطيره ياسر. ثم انه التامين هذايا راهو ما يامنش كان الاطفال، راك تامن في مسؤوليتك المدنيه حتى على الناس اللي تتعامل معاهم والناس اللي يجيو باش يهزوا اطفالهم. كل حوادث اللي تصير داخل الفضاء هذاك راهو مسؤوليه صاحب ذلك الفضاء، وبالتالي من الاحسن باش يكون عنده تامينات كامله. اليوم برشا رياض اطفال حقيقه في وضعيه قانونيه من حيث المبدا، خليني نقول من حيث المبدا معناها فما التامين

0: هذا الإعلام هذا يجب يكون في ظرف 5 أيام. في المقابل ذلك صاحب الروضة وحالة تلقي هذا الإعلام زاد هو يعلم مؤسسة التأمين نتاعه.
1: بربي هذه تفسر هلي وضحها لي خاطر احنا أولاد يوميا في الروضة. معناها وقت الصغير يتيح مثلا في الروضة ولا تصير له إشكالية نورمالمون صاحبة الروضة هي اللي ترى وتشوف.
0: هو المفروض وكيما تراش ما تشوفش.
1: بسنا ساعة نقولوا احنا
0: شافته انا صاحبه الروضه هي اللي تعمل الاجراء هذا مباشر لانه الاعلام هو في الاصل ما بين المؤمن والمؤمن له. احنا المفروض انه صاحبه الروضه حال حصول حادث معناها عارضي في المؤسسه تاعها تبادر باعلام مؤسسه التامين تاعها.
1: قبل مؤسسه التامين هل هي عندها مسؤوليه ان هي تعمل الاسعافات مثلا اوليه داخل الروضه؟ هل انه عليها ان هي تتنقل بالصغير هذاك الى اقرب مستشفى ولا غيره؟ هل انه هي تطلب له سياره اسعاف والا حماية؟ معناتها الإجراء القانوني باش نقوله بعد كي يقع الاتصال بالشركة التأمين خاطر تو كي نهز التليفون ونقول عندي صغير طاح إيه ومن بعد؟
0: لا هذاك الإسعافات الأولية والنجدة هذاك أمور مفروض عليك معناها بقوة القانون بالقانون العام. إذا كان عدم الإنجاد القانوني مكتافي ولي جريمة حق عام ولي فيها حتى عقوبة سجنية وعقوبة سلب الحرية. هذاك المبادرة بالإسعاف وبطلب النجدة وبكل إمكانية للتدخل السجائل معناها التدخل العاجل هذاك واجب آخر. إذا ما نحكيوش عليه هذاك واجب قانوني محمول حتى عليك أنت وعليني حتى على وليك يكون موجود غاديك ويعاين والحادث قدامه مفروض عليه أنه يتصل بنجدة ولا يقوم بما يمكنه القيام به لنجدة المصاب. هذاك معنى نجدة إنسان فيها وضعية حرجة ولا في حالة حادث هذاك واجب محمول علينا. احنا نشوفه حتى في الطريق حتى يصير حادث مرور بين قوسين حتى كتبه في الطريق وتشوف حادث مرور من واجبك باش تتنقص من السرعة من واجبك إذا كان فما إمكانية لطلب النجدة تقوم بطلب النجدة. إذا كانك طبيب مختص ولا مختص في الإسعافات ولا عندك دراية بادر بتقديم الإسعافات. كل من كان بإمكانه المساعدة على منع خطر ولا على تجاوز معناها خطر ولم يقم بذلك فإنه يكون مسؤول بالتقاعس تاعو. هذيك معناها مفروض منه معناها صاحب الروضة باش يقوم بالإجراء. أما نحكي لك غدوة كيفاش باش نضمن تعويضات للشخص هذاك المتضرر، كيفاش باش نفعلوا عقد التأمين تاعنا. عقد التأمين يفعل بالشروط العامة اللي جات في كراس الشروط وفي الشروط العامة الملحقة بعقد التأمين. وهذا علاش قلت لك أنا اليوم صاحبة المؤسسة مطالبة باش تعلم مؤسسة التأمين التابعة لها بحصول حادث عارضي واسم الطفل اللي تعرض للحادث باش غدوة تخلي إمكانية للمسؤول المدني عن ذلك الطفل حتى يطالب في حقه بالتعويضات التي يستحقها لجبر الأضرار اللاحقة به سواء كانت أضرار كما قلت في البداية بدنية ولا مادية. شكون يتبع وشكون ما يتبعش درجات الحقيقة نقول لك، فما شكون يتبع وفما شكون ما يتبعش وضرر من ضرر زاد الحقيقة.
1: فما أضرار معناتها عادية بسيطة بتاعها معناتها حاجة بسيطة
0: في دارك وفي حومتك ومش مش. أما كي تبدأ أضرار مدنية هامة فما شكون أنا زميل مع زميل ومعنا ولاد صغار يلعبوا بالستيلو والستيلو وصل للعين ولات عينه ما عادش يشوف فيها بنسبة 100% معنا هذا من حقه مطالب التعويض.
1: إيه سامحني تو زميل وضربه وش دخل معناتها صاحب الروضة مثلا وش دخل صاحب الروضة تو هو زميل وضرب.
0: إيه ما كنت مور الرقابة وينك أنت مش حطه مع زميل أنت الرقابة مطالب عليك مطالب بالرقابة التامة.
1: إيه سامحني الرقابة تامة تو أنت مثلا يقول لك عندك مساحة
0: فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله. فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله. إذا كان وقفنا على مبدأ من أساس مبادئ هذوما تلقاو روحك أنت مسؤولة. إذا كانت تقول لي يعني مش باش نقعد خلينا بالدرجة
1: كل واحد عساس
0: بوليس
1: والله يعني. يا أستاذ ساعات الصغير تقف على راسه عساس وفي الآخر يعمل هالعملة.
0: إذا كان أنت ما عندكش إمكانية للرقابة اللصيقة ما تخليش الأدوات اللي فيها ممكن تشكل خطورة ما بين يديه. هذا مش معناه فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله. إذا كان السيلو هو ما يحسنش مش متمكن من التعامل به ما يتعاملش بالسيلو ولا بالأقلام يتعامل بمواد أخرى من عرشه وعنده بيداغوجيا أخرى بالصلصال بالقواش
1: المهمة ما تكونش فما
0: أدوات حادة دي ما قلت لك الضرر المحتمل موجود كما جيش الضرر المحتمل موجود ما قالش عمل تأمين للبشر احتمال الضرر واحتمال الخطر والحق الضرر الغير والحق الضرر بالطفل ولا بالغير راه يبقى امر وارد. وهذاك علاش عمل المشاريع التامين هذا.
1: باهي سامحني فما ومضه غنيه ثم نعود لمواصله اللقاء ونحكي اكثر تفاصيل على الاجراءات هذه الواجب الاتباع ثم بعض الاشكاليات اللي نجم تعترضنا وكيفاش نجمو نحلوها. غنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء ابقوا معنا.

0: المناسير. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
2: يومياً.
3: احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح
3: وتبعوا الموجة.
4: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال البرنامج في التأمين. نحكي وتأمين مسؤولية مدنية لأصحاب رياض الأطفال، وجينا عند الإشكالية اللي تصير الحادث المؤمن من أجله. اليوم فماشي إمكانية أستاذ إنه مثلا كيصير الحادث، وإحنا ما نحكيوش على أضرار طفيفة وبين كل الأضرار راهو معناتها تقلق، أما احنا هكا بتبيعتنا في ديارنا نقولوا ما يترس كان ما يترس، أما معناها طيحة على طيحة وضربة على ضربة تفرق. كما قلت سيادتك منذ قليل، نجم تكون ضربة الله لا قدر تسبب في عاهات وفي إعاقات وفي خلل معناتها كامل
5: بالضبط، معناتها يرافق الصغير راه برشا حوادث
4: كاملة بالضبط،
5: الله لا
4: قدر توصل للوفاة، الله لا قدر توصل معناتها. وإحنا عمنا وشفنا حتى بعض الانتهاكات الجسدية، ده كما نحكيوش عليها في الإطار الجزائي والجنائي وكذا، ولكن أيضا فهم مسؤولية مدنية لأصحاب رياض الأطفال، ما نحكيوش فقط تعويض مادي لهنا، أما كما قلت سيادتك مسؤولية كاملة. أنا صغير اختفى على عيني ولعطيته مع شخص آخر انتريك ما عنده حتى علاقة بالروضة ولا حتى عنده علاقة بالروضة في إطار خدمة معينة، ما نخليش وحده، ما نخليش واحد ديما ثم على شقول
5: هذا هو فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله. إذا بدنا نحفظوها رأى القاعدة دي، رأى فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله، رأى هذا كل يدخل في باب معنى التوقي والحيطة باش ما تصيرش الحوادث اللي نحكي عليها في رياض الأطفال ولا حتى في حياتنا العامة، رأى معنى حتى في مؤسسات أخرى ولا في أنشطة أخرى. ديما تحط القاعدة دي معنى أساسية قدامك باش بها تعمل، باش ما تقعش في المحظور وما تقعش في المخالفات وفي المسائل القانونية اللي تختلف من جانب مدني وتوصل حتى الجانب الجزائي.
4: على كل حال، هو اليوم إذا كان صار الحادثة هذه تنجمش شركة التأمين تدفع بأنه هذا معناها خارج التأمين؟
5: هو في تدفع بهذا الأمر معناها من حيث المبدأ تنجم شركة التأمين تدفع في هذا الأمر، أما تدفع فيه في مواجهة شكون؟
4: يقولك باستثناء الضمان، معناتها بالنسبة لي حالة
5: الضمان، الضمان ولا غير مشمول بالضمان، معناها خطر معقول معناها اختيارية في الأخذ الضمانات اللي تأخذهم، تختار ضمانات اختيارية.
4: سمحني تو مسؤولية مدنية مثلا صغير يستعمل درجيح، معناها إذا كان طاح مسؤولية مدنية ولا به ساعات مثلا النجموش ينقولوا اللي النوعية هذه مدراجح مثلا ماهيش صحيحة اللي هي بصورة صحيحة،
5: ماهيش
4: تبقى المواصفات، نجم تقول مثلا وقع سهو على انه تصير الفيكساسيون نتاعها في القاع تقطع بيه حبل ولا كذا، معناها اسكو احنا نجمو ندفعوا لهنا باستثناءات الضمان؟
5: هذوما ما نجموش يكونوا استثناء الضمان، لانه هو شنو هذا، شنو المتأتى نتاعهم، هو التقصير، تقصير في الحفظ ولا تقصير في العناية ولا في المراقبة ولا في المنتنانس في المراقبة الدورية، هذا هو من كله مسؤولية تقصيرية، والمسؤولية التقصيرية قابلة للتأميني فيما معنى لتأمينها لدى مؤسسة التأمين. طالما أنه ما فماش ركن عمدي وركن قصدي وما هي جريمة مقصودة وما هوش فعل قصدي، بطبيعة الحال إذا كان ما فماش التقصير وما فماش الإهمال هذا كان ما يصيرش الحادث. وحتى الوليد الصغير اللي قلت لي كان واقف وطاح، هذا التقصير، كان مش تقصير ما يصيرش. حتى الوليد والبنية اللي صار معنا الضرب على مستوى عينه جراء معنا قلم في زميله هو جهدنا التقصير، التقصير هذا هو اللي يجيب، واحنا نأمنه، ومن جملة ما نأمنه مسؤولية تقصيرية، المسؤولية المدنية التقصيرية، مسؤولية المدنية التقصيرية بالنسبة لصاحب الروضة، وبالتالي لهنات يبقى التأمين سير مفعول. لكن فما حاجات أخرى نجم يكون فيها مش ما يسريش أخذ التأمين، وتنجم مؤسسة التأمين تتمسك بعدم التعويض، لكن التمسك هذا ما يكونش في مواجهة، ما يكونش عنده ضرر من أثر مباشر على المتضرر، لأنه وقت تمسك شركة التأمين أنا كمتضرر ولا ولي لابني المتضرر ما في إحدى رياض الأطفال نبقى في كل حالات عندي الحق في التعويض. إذا كان فما إشكالية ما بين صاحبة الروضة ولا صاحب الروضة باعتبار مؤمن له بين المؤسسة التأمين المؤمنة فإني أنا كمتضرر وكغير نجم نطالب صاحب الروضة رأسا بالتعويض. وذلك علاش قلت في البداية ماذا بينا عقود تأمين اللي نبرموها. هذه نصيحة لكل أصحاب رياض الأطفال بالله عقود التأمين اللي نبرموها ما لوجوش على رخيص لوجو على اللي فيها أكثر ضمانات وأكثر مرونة في التعامل ويعوض لي أكثر لأني في نهاية المطاف راني باش نبقى مسؤول راني باش نبقى كصاحب عروض راك باش نبقى مسؤول مسؤولية مباشرة بالتعويضات. فما إمكانية تجاوبا لسؤالك فما إمكانية لمؤسسة التأمين لكي تدفع بعدم منها الضمان ولا بعدم منهم حقية مطالبتها بالتعويض في حالات معينة لأنه خطرها في الشروط الخاصة جي تحطوا أنواع معينة من الأضرار أضرار مادية فقط أضرار بدنية فقط معناها تفصيلات نتاع العقود تكون أكثر ضمانات لأكثر الأقل. أما الإمكانية من حيث المبدأ راهي موجودة شكون يتأثر بها يتأثر بها صاحب الروضة ولا صاحب المشروع. أما المتضرر في كل في كل الحالات خليني نركز على المتضرر في كل الحالات المتضرر يستحق التعويض ومن حقه أن يطالب بالتعويض رضائيا وعند الاقتضاء قضائيا سواء من مؤسس التأمين وإلا من صاحب الروضة مباشرة. يقعد عقد التأمين في علاقة الاستثناءات والشروط والإخلال بالعقد ذا يقعد راه في علاقة مباشرة ما بين المؤمن والمؤمن له باعتبار هذا من الشروط التعاقدية والعقد لا يلزم إلا طرفيه وما يجيش منه لما ضر ولا استثناء بالنسبة للغير. الغير المتضرر يستحق في كل حالات التعويضات التي منحها له القانون لجبر الضرر اللاحق به من جراء الحادث العارضي الذي يمكن أن يتعرض له داخل فضاء رياض الأطفال. لهنا وقتها باش تحكي لي على الحادث. الحادث ما يكفيش أنك ثبت الضرر لازمك ثبت الضرر وثبت العلاقة السببية إن أنا إنه الضرر إنسان مجيز إذا يكون لازم يكون الضرر متأتي من نشاط الروضة ذيك ولازم يكون قاعد داخل فضاء الروضة ذيك وهذه ما العلاقة السببية معنى إثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية مرتبطين ببعضهم ما تجم الطالب بالتعويض إلا إذا أثبت الضرر والعلاقة السببية. معنى ما يكفيش أنك تقول ولدي تضرر في الروضة لازم إثبات محمول عليك كطالب تكون عندك شهادة نجدة وإنقاذ تكون عندك شهادة طبية تكون عندك بينة حاضرة كل أوجه منها من حل من أوجه الإثبات ولا عناصر الإثبات ولا حالات الإثبات مخول اللي جاء بها القانون رأي مخول باش نتعاملوا بها في هذا الخصوص. وأنت كوالي تنجم تطالب مباشرة صاحب رفضة الأطفال نتاعك بالتعويض ورفضة الأطفال تطالبوا من مؤسسة تأمين أن تحل محلها في تلك التعويضات. طالبك تعوض لك شركة تأمين إذا كان كل شيء مريق لما كل شيء مطابق القانون وتبقى العقد تعوض لك في حدود الأسقف اللي اتفقنا عليها وتصرف لك التعويضات وفيما زاد على ذلك يبقى صاحب الروضة مسؤول مسؤولية مباشرة. إذا كان فما استثناءات نتاع ضمان ولا فما حالات نتاع عدم ضمان ولا كذر ذاك مش مشمول بعقد التأمين تبين لاحقا أنه غير مشمول بعقد التأمين فإنه كيف المتضرر عنده الحق باش يطالب صاحب الروضة مباشرة بالتعويضات. فقط نحترموا إجراءات شكلية ومن جملة الإجراءات الشكلية اللي تطيح برشا من الملفات ولو أنه حتى فقه القضاء ساعتي يتسامح مع هذه المسألة هو الإعلام الفوري اللي هو محدد بخمس أيام عمل وما يترك أثرا كتابيا. تعلم صاحب الروضة تعلم مؤسسة تأمين تعلم أمن المكان المهم اللي يكون فما إعلام بأثر كتابي باش يكون هذاك معنا مرجع نرجعه له باش ما نضيعوش على رواحنا الحق في التعويض. وثم أنه إذا كان طلب القيام قضائيا في باش يكون في أجل محدد اللي هو باش تبقى عقد التأمين في العادة يقول لك معنا الالتزامات نشأ من عقود التأمين تكون في مدة عامين في اتجاه الغير تقريبا والمستفيدين من عقد التأمين. فاعتقادي نعتقد أنه المطالبة تكون في ظرف 3 سنوات عمل من تاريخ الحادث والعلم به وبالمتسبب فيه.
4: الإشكالية متاع الصغير مثلا إذا كان يصير الحادث قدام الروضة هل تقع المسؤولية على صاحب الروضة؟
5: كيفاش؟
4: قدام الروضة هما خارجين ولا هما داخلين؟
5: مناسبة
4: معناتها ما نقولش أن الروضة هي ضربة حيوتها كلي كسورة كلي مسكر علي الروضة
5: هو يكون بمناسبة النشاط عنده علاقة بالروضة خارج ولا داخل. أما إذا كان تجاوز السور الخارجي ولا في الطريق العام ما عادش مسؤولية صاحب الروضة معناها اللي يصير حد الفضاء الخارجي حتى حد المحيط الخارجي معناها الجدران الخارجية ولا الكلوتير نتاع إذا خرج الفضاء الخارجي العام
4: فتنا الباب معناها خرجنا من الباب
5: إذا فتنا الباب ولينا في فضاء عام فضاء طريق عمومي معاش معناها مش هذا الشغل هو من طريق العودة والطريق الذهاب والإياب هذا موضوع واحد آخر هي تأمن لك المخاطر اللي تصير حتى وقف النص أنت نتاع المجل انت كرس الشروط يقول لك المخاطر التي تحصل للطفل والحوادث داخل فضاء المؤسسة فضاء المؤسسة حتى وعد الجدران المحيطة به إذا خرجنا للشارع ولنا في العقل العام وهنا خطر وهنا زاد منطق زاد تاع مشرع غير صاحب الروضة ما عندوش سلطة على على على الفضاء الخارجي ولا ولا ولا ولا على الشوارع الرئيسية وبالتالي لهنا ما نخلطوش الامور مش مش كيما في حوادث الشغل ما يقول لك يعتبر حادث شغل حتى الحادث اللي تعرض له العمل اثناء مجيئه الى عمله من مقر سكنه الى عمله او اثناء العوده من عمله الى مقر سكنه بشرط الا انقاطع مسيره لسبب اخر امنته ومصلحته الشخصيه هذه مواضيع واحده اخرى بالنسبه للتامين تاع رياض الاطفال التامين يشمل فقط الحوادث التي تدخل تقع داخل فضاء المؤسسه والعباره ناخذها من كراس الشروط نسخة من عقد تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل فضاء المؤسسة معناها خارج الفضاء بمناسبة العودة ولا بمناسبة الذهاب إلى روضة الأطفال ما عندوش حتى علاقة بالعقد هذا ويبقى من أنظار جهات أخرى ولا يشوفوا شنو هي العلاقة بتاع الحادث علاش قلت لك أنا العلاقة السببية إذا كنت في الطريق يصير لك الحادث مش باش تقيدوا على الروضة زاد كيف لهنا تولي معناها عقود تأمين لا تفاعل بهذا الخصوص مش استثناء والحادث لأنه ما فماش تأمين وقتاش يفعل عقد التأمين داخل فضاء المؤسسة من اللي تحط ساقك داخل حتى الانتزاع صغيرك كل ما يصير الحوادث اللي تصير داخل فضاء المؤسسة هي مشمولة بعقود التأمين هذه فيما عدا ذلك أن عقد التأمين ما يسريش على الحوادث اللي يصير خارج فضاء المؤسسة وذلك علاش قلنا إثبات الضرر لا يكفي لابد من إثبات الضرر والعلاقة السببية وأنه ذلك بالعلاقة السببية بكون ذلك الضرر قد حصل داخل فضاء المؤسسة.
4: يعطيك الصحة بارك الله فيك. عندنا مكالمة هاتفية يا أستاذ. ألو مرحبا على السلامة.
6: أهلا وسهلا.
4: مرحبا شكون معنا؟
6: معك كمال المسير.
4: مرحبا أهلا وسهلا بك.
6: بسؤال يعني تو يخرجوا مثلا الروضات يخرجوا الصغار يجوا كوبينج ولا يجوا في جولة هكا برا من المؤسسة التربوية. شنو نعمل هنا في الأسيرونس؟ عندنا نقصولهم أسيرونس أخرى والأسيرونس هذيك تعمل تغطية فهمتني ولا يجوا موتيل مثلا موتيل يكون عنده كوفرتير
4: لا شيء مثلاً تعال
6: واضح
4: السؤال
5: لا واضح هو يعطي الصحة ومهم جدا يعني أقول لك الأنشطة اللي تم خارج فضاء المؤسسة الأنشطة خارج فضاء المؤسسة راهو يلزم عقود تأمين خاصة
4: شفناها حتى بالنسبة للمدارس الابتدائية
5: حتى بالمدارس الابتدائية قلنا عليها وشفناها أنا يلزم عقد تأمين خاص بتلك الجولة ولا بتلك الخارج السورتية اللي تصير هذيك ولا إذا كان مشاو في فضاء واحد آخر معناها كما قال بأحد النزل تولي المسؤولية المدنية تنتقل لصاحب ذلك الفضاء اللي يحتضن النشاط هذاك. أما بالنسبة لعقد التأمين اللي جاي بكرة الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال راهو لا يغطي إلا الحوادث التي تدخل داخل فضاء المؤسسة فما سورتي البرة فما خرجت يسمك تعمل عقد تأمين ولو 24 ساعة ولا 48 ساعة ويكون نوميناتيف ويكون محدد في الزمن ومحدد في العدد ومحدد في التعويضات ولا إذا كان فما باش يمشي في فضاء خارجي كيف معناها صاحب الفضاء الخارجي الآخر نوصل ولا قاعة مؤتمرات ولا قاعة أفراح ولا قاعة أنشطة ثقافية هي مسؤولية هي تنتقل المسؤولية المدنية لصاحب ذلك الفضاء الذي استقبلت في طريق العودة وفي طريق كذا
4: المفروض يكون عندك
5: كونترات المفروض يكون عندك اما اذا كان يصير حادث مش يكون هو حادث في الطريق العام
4: هذاك على متن مثلا وسيله نقل
5: كيف
4: اما هبطوا عملوا دورة مثلا وصارت اشكاليه هذيك مسؤوليه
5: هذيك مسؤوليه الناس اللي خرجتهم لازمك تخرجهم انت تاخذ تعمل تامين معناها للخرج هذيك ولا للسورتي هذيك باش يكون مؤمن ضد المخاطر نتاع الطريق ولا الحوادث العارضيه اللي يمكن يتعرضوا لها الاطفال اثناء الخرج هذه ولا معناها تكون مسؤول مسؤوليه مباشره ومسؤوليتك لا تنتفي. خليني نقول لك راه كل من تضرر كل من تسبب في مضره غيره سواء كانت المضره حسيه او معنويه فهو مسؤول بتعويض تلك المضره وهذا جاء في مجله التزامات والعقود في الفصل 82 و83 وبالتالي اليوم معناها الانسان ما يخليش روحه محل مساله لانك ما تنجمش تفسر المسؤوليه التقصيريه نتاعك باللي باش ثبت ولانه ديجا انت كي تخرج وما عندكش تأمين. ديجا أنت بديت في المخالفة بديت في مخالفة القانون وتعاملت مخالفة القانون وتعاملت تحمل المسؤولية وبالتالي تحمل المسؤولية بالكامل. ولهنا نرجع للسؤال نتاع المستمع على الاستكمال اللي دخل معنا توا، سؤال وجيه جدا ودعوة مرة أخرى لأصحاب الرياضات، فإذا كان فما خرجات يسموه يأمنوا ديك الخرجة، وإذا كان فما فضاء باش يمارسوا فيه أنشطة فضاء خارجي فإنه صاحب الفضاء تنتقل المسؤولية المدنية لصاحب ذلك الفضاء. سواء تكون قاعة مؤتمرات، قاعة أفراح، نزل إلى آخره، كل من يستقبل أشخاص وأنشطة معناها يقوموا بها الناس هذوما يجب يكون مؤمن لمسؤوليته المدنية لضمان المخاطر اللي يمكن أن تصير داخل ذلك الفضاء.
4: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا لك سي كمال على الاتصال. مواطنة تقول بالنسبة للعقد التأمين المسؤولية المدنية هذا لصاحب رياضة الأطفال، تقول فما إشكالية بالنسبة لنا، أنتم ما قلتوا المرة اللي فاتت لازم يكون نوميناتيف معناتها يحمل أسماء الأطفال. قالت وإحنا في بداية بعث المشروع تقريبا الملاحظة قلتها المرة اللي فاتت معناتها ديجا يقول لك صاحب المشروع معناها يبدأ مش عارف روحه شكون معناتها الصغيرات قداش عنده صغيرات
5: مشكون باش يبقى،
4: ولكن في الأثناء الكراس والشروط ما ينجم يكون معناتها ما يتصحى إلا ما يكون فما عقد تأمين. بالتالي تقول شنو نعمل معناها كيفاش
5: شكون جاي قبل معناها
4: أي كيفاش.
5: هو الحقيقة الإشكالية تطرح في هذا الخصوص ولهنا تولي شركات التأمين على الأقل تعمل عقد تأمين المسؤولية المدنية. في عقد تأمين المسؤولية المدنية ينجم يكون محدد بأسقف، ثم تعطي التفصيلات في تعمل يقع تنصيص في العقد على أنه بشيقة ملحق تعديلي لعقد التأمين، تلتزم الأطراف بإبراء ملحق تعديلي يتضمن قائمة اسمية في الـ في الـ في الأشخاص الذين يشملوا عقد التأمين هذا. معناها ينجح خاطر أنت كما قلت باش نقدم الملف نتاعي باش نقدم مستوفي كامل الأوراق، معناها أنا باش ناخذ عقد التأمين باش ناخذ قبل ما نبدا نسجل الأطفال.
4: بالضبط.
5: دونك نأمن المسؤولية المدنية في عدد معين من الأطفال، وينصوا في فصل من فصول العقد أنه سيقع تحرير ملحق تلتزم الأطراف بتحرير ملحق تعديلي لعقد ولا ملحق تفصيلي لعقد التأمين يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص الذين يشملهم التعويض المنصوص عليه بالعقد الأصلي.
4: قداش يتراجع من مرة هذا العقد؟ احنا في السنة معناتها بالنسبة لنوعية المشاريع هذه أستاذ فماش استقرار،
5: هو كل ما اقتضى
4: قليل وين يبدأ معناتها وشكون يكمل
5: جزء التعديل. التعديل في شروط العقد راه يصير في كل وقت، معناها سواء من مؤسسة التأمين ولا من المؤمن المؤمن أو المؤمني له، الاثنين ينجموا في كل حالة في كل وقت وفي كل مسار تغيير وتعديل لابد أن يطالبوا بملحق تعديلي يتماشى والوضعية الراهنة. بالعكس هو كي ما يعملش يقول لي هو مقصر، ينجم يلقى روحه في حالة عدم تأمين وعدم ضمان لأنه ما قامش بالإجراء اللي يجب يقيم به. اليوم عندك 20 تلميذ باش يوليو 30 ولا باش يوليو 50 ولا باش تغير في الأسماء، ماذا بيك تكون على أجور، معناها تكون الحسابات نتاعك منظمة وتكون العقود نتاعك منظمة باش ما تلقاش روحك في حالة من حالة عدم الضمان. راهو صعيب ياسر، علاش احنا باقي عندنا هيك الفكرة نتاع التأمين وحتى شيء؟ لأنه ما نحسنوش التعامل، ما احناش أجور في العقود، ننسى وننسى نستخفوا بالمسألة وقتاش نفيقوا بها، وقت يصير الحادث وقت الستر وتار معنا القرار احنا معنا فات الوقت نتاع المراجعة ونتاع التصحيح. وهنا بطبيعة الحال ما تنجمش تلوم على مؤسسة التأمين، ما هيش مؤسسة خيرية ولا جمعية معناها خيرية ولا مؤسسة اجتماعية، هي مؤسسة كيف اقتصادية وتسعى للربح وتسعى لتحقيق الأرقام القياسية وأرقام معاملات وغيرها، وبالتالي تتعامل معك بقانون شكلي، عندها التزامات مفهومة عليها بالقانون تلتزم بها وعندها حقوق ووفر على القانون تحتفظ بحقها في المطالبة بها.
4: هو الحقيقة
5: عقود التأمين علاش ديما نصعبوا فيها على شركة التأمين وعلى رواحنا ونقولوا شيء التأمين شيء، خاطر التأمين راه ما فيش عم يرحميني كما يقولوا معنا، يا تكون منظم وتلتزم بالشروط وتحسن التعامل مع العقود، يا باش يفوتك الوقت وما تلقاش تعويضات. وشركة التأمين من جملة الحاجات اللي عملها وحاجات مشروع انه معناها تتمسك لك بالقانون، تقول لك بيناتنا قانون، وفرت الشروط هذه تتفضل وتاخذ تعويضات، ما توفرتش فيك الشروط ولقيت اخلال بشرط من هذه الشروط تكبش كما يقولوا وتمسك بذلك الشرط، وهك علاش يصيروا هم الخلافات ونصيروا نمشوا للتقاضي كل، لانه في نهايه المطاف الفيصل بين الاطراف هو يولي نزاع ما بين الاطراف، والفيصل فيه الكلمه الفصل فيه تكون للقضاء وللمحاكم لتحسسف النزاع لهذا الجانب او ذاك. اما في نهايه المطاف راه الملفات الكل راهي تسوى اما وديا ورضائيا والا قضائيا.
4: هو في الاثناء احنا نجموش نعتبره اللي هالمؤسسات هذه مثلا هي عندها مخاطر مرتفعه بالتالي ربما معناتها حتى إذا كان وقع تأمين المسؤولية المدنية في صورة مثلا تكرر الحوادث تنجمش شركة التأمين تقول لك لا برا لو الشركة أخرى ما نجددلكش العقد من بعد.
5: تنجم تجددكش وتنجم حتى في أثناء سير العقد.
4: بلي.
5: ما لا إذا كان أثناء سير العقد يتبين وأنه ما تمش تصريح بالحقيقة وتم إخفاء معناها فما حالة تتفاق مخاطر تم إخفائها وكذا رأي شركة التأمين تعرض عليك تقول لك يا باش تعدل في العقد هذايا إلا باش نوقف التعامل بالعقد التأمين هذاك وترجع لك حتى باقي قصة التأمين وتنهي التعامل معك إذا كان فما هنالك معناها تصريحات مشابهة خاطر التصريح شكون يقوم به خلاص يقوم به صاحب الروضة يقوم به طالب عقد التأمين وبالتالي إذا كان بعيد الشيء على بعض وبين بحيث مطاف السنيس الأول والسنيس الثاني والثالث تولي شركة تأمين عند الحق في طلب مراجعة العقد ولا حتى في إنهاء التعاقد مع الطرف الآخر وهذا يسري على الاثنين كيف كيف أنت كمؤمن لفايد نجم لقيت أوفر وقيت عرض أحسن في شركة واحدة أخرى نجم تنهي التعاقد مع المؤسسة هذيك باحترام أجل محدد وانت أعلام وتفسخ العقد التعاقدي معها وتبرم العقد مع مؤسسة واحدة أخرى.
4: اي ما تنجمش تقول لي مثلا تو نبدا من خالص خاطر الاغلبيه هذوما متاع خلاص وبالعام نجم مثلا من نص العام ما ساعدنيش باش نكمل نقول له راني مش باش نجدد معاك العقد
5: نجم
4: معناتها نجم وقتها يوقف العقد ويقول لي لا عاود كلمني قبل بشهر من انتهاء العقد.
5: لا لا نجم حتى بعد شهر من بدايه سريان العقد هو المهم انك تعلم وتخلي اثر كتابي
4: وما تنجمش بالسرجاع
5: ما تنجمش في اجل اقل اذا كان عندك في الشروط الخاصه ولا يقول لك يلزم في اجل ادناه 60 يوما ولا 30 يوما تعلمني بعدم رغبتك في التجديد ما تنجمش اقل من الاجل هذاك اما اكثر تنجم
4: بلي
5: ما لاش
4: ما لا عش بيه قداش ما يقول لك لا ارجع لي مازال بكري ارجع
5: لي مازال بكري لا حد شيء مازال بكري على الصراخ تحترموا الاجل الادنى بالقانون نحترموا الاجل الادنى 60 يوم يلزم اقل حاجه 60 يوم اكثر يا حبذا بالعكس وفما مصلحه للناس كلها باش يكون اكثر من 60 يوم كيما الناس اللي تعمل عقود للشغل وتعمل غيرها وتحط شروط ما بين بعضها وغير كيف كيف هذوك الناس كيف كيف فما الناس وعندها شروطها تجي اليوم احنا لباس ومتفاهمين ومتفقين وسالير لباس عليه وغيره ثم انا كي نلقى مخير مش بجرتي قلم باش انا العلاقه التعاقديه فما واجب مع الاعلام من العلاقه الشغليه هاو فما حتى في مجال الشغل يقول لك حتى في الاستقاله لا تمضي الا قبل معناها اجل الاعلام كي ما تعلمش ما تحترمش اجل الاعلام من العلاقه الشغليه فيها معناها تعويضات اليوم كي ما تحترمش اجل الاعلام بنهايه عقد الشغل بنهايه عقد التامين وعدم الرغبه في تجديده راهو يتجدد ضمنيا علاش هيك علاش المشرع وسع عليك ما تجيش في الجمعة الأخرى تقول ما صح ليش لأنه الناس عملت حساباتها في هذا ولا في غيره من العقود ما استقرار المعاملات زاد كيف كيف وما تجينيش أنت في ليلة ونهار واللي تصال الله وتقول لي راه ما صح ليش ولا بتمشي البقعة أخرى ولا تمشي البقعة أخرى لكن تخلص
4: بالضبط هيك هو الأخلاص. نختم اللقاء أستاذ بالنسبة لهذا الموضوع في كلمة فقط.
5: هو في كلمة أنا باش نقوله دعوة مرة أخرى لرياض الأطفال والناس اللي تمارس النشاط هذا نتاع رياض الأطفال بالله كرس معناها نحبوه عقد تأمين فاعل ما يكونش عقد تأمين صوري معناها من نوع اللي وثيقة من وثائق لاستكمال الملف ونحبوا نحسن التعامل مع عقود التأمين هذه لأنه عندنا أمانة عندنا أمانة أبناء قصر اللي عندهمش ملكة التمييز والإدراك وفما تفاقم نتاع مخاطر ماذا بينا على الأقل قدر الإمكان الساعة المؤسسة تكون فيها الضمانات اللي تتقلص من المخاطر دي وعند حصول الخطر على الأقل نلقاو عقد تأمين مفعل بمعناه بأكثر ضمانات كيف كيف شركات التأمين قلت أنا الجمعة اللي فات ماذا بينا تبرم مثل العقود هذه مع الناس هذوما ماذا بينا تتحول للمحلات هذه وتشوف وتعاين ما يكونش عقد تأمين عندك شيء عندي هاو بعت عقد تأمين وفقت ثم نلقاو روحنا في برشا صعوبات نحن وفيما غنى عنها وتعرف رأس المال البشري وأطفالنا ماذا خطوط حمراء ماذا بينا أكثر ضماناتنا نوفرها لهم كيما عطاهم المشرع المشرع عطاك المبدأ وخلك التفصيلات هكا التفصيلات هذه بالله نحسن نتعامل معها ووافقت.
4: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا أستاذ محسن قبوج مستشار نقل البرنامج نتلقاه إن شاء الله نهار السبت من خلال البرنامج في دائرة القانون من 10 نصف نهار. تحياتي لك هيثم ونيس تحياتي العليا المنصوري تحياتي لك محمد سيدية اللي باش ياخذ مشعل على هيثم نهاركم زين إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو هو بروجرامك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان أنت فوتيف، تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7، 24 سور 24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم تحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنسير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهنية الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسية. وتنعقد هذه الندوة بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 27 و2000 على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. في العالم، عبر المستشار العسكري للمرشد الإيراني عن أمله في ألا تندلع حرب جديدة ضد الولايات المتحدة، مبديا في المقابل استعداد طهران للدفاع عن نفسها إذا فرضت عليها الحرب. وأبدى المسؤول العسكري الإيراني استعداد بلاده لدراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة إذا نفذت واشنطن مقترحات طهران. ذكرت صحيفة الستريت جورنال استنادا إلى تحليل بيانات الجمارك الإيرانية أن نحو 1300 شحنة تضم مكونات مصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام وصلت من الصين إلى وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية جوان الماضي. أفاد رئيس الوزراء الأوكراني أن 6 أشخاص قتلوا في ضربة روسية استهدفت منشأة زراعية في أوكرانيا. وختاما، أعلن وزير الداخلية المغربي فجر اليوم حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا. وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب على أساس نتائجها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامجكم من المجتمع. اليوم حصة الخميس 24 سبتمبر، موضوع جديد بطبيعة تكتشفوه مع سهام الدرعي كما العادة. في البداية تحية كامل للفريق اللي حاضر اليوم معنا. نبدأ من اليمين، الأستاذة وئام لقويذي البسيكولوج نتاع البرنامج. مرحبا وئام،
1: صباح الخير. صباح الخير سيد المستمعين الكل، صباح الخير للحضور.
0: حاضر أروح كل موضوع اليوم.
1: الموضوع اليوم إن شاء الله الناس الكل تسمعنا، خاطر فريمون موضوع مهم مهم مهم لأعلى مستويات الأهمية.
0: أوي. دكتور لطفي قحل أستاذ في الطب النفسي كالعادة معانا في الإعداد والتقديم وفي المعلومة الصحة النفسية والطبية تحديدا. دكتور صباح النور.
2: أهلا وسهلا ثريا، تحية طيبة ليك السهام وكذلك الوئام ولكل مستمعاتنا مستمعينا.
0: احنا الموضوع كيما عودناكم باش نبداو بالحكايه مع صحفيه البرنامج سهام الدرعي، تقوم بالعمل الصحفي. اليوم معنا زاد المواقع التواصل الاجتماعي والجيكستري اللي خذيتهم الافكار حول موضوعنا وكذلك السونداج اللي هو
3: نذكروا به مازال متواصل.
0: اي نذكروا به، ولكن بعد تقديم الموضوع اللي من البدايه نقول لكم موضوع اليوم احنا بينا اللي باش نقولوه باش نلقاو فيه شويه حرج وصعوبه. يلا سهام، حكايتك شو تقول اليوم باش الناس تكتشف الموضوع وعلاش باش نحكيه؟
3: اش نحكيه اليوم سيدي؟ على اللمة اللي غابت والقلوب اللي عانت. نحكيه على عائلتي بو جمعة، كانوا يتلموا كل جمعة في دار العيلة، تجمعهم لمة وفي كل لمة ضمة وفي كل ضمة محبة. العيلة تجمعهم لمة وفي كل لمة ضمة وفي كل ضمة محبة. كل نهار حد كان ما يغيب حد، كل حد كان عندهم وعد، يجتمعوا مهما طال البعد. كان الحاج بو جمعة والحاجة مبروكة، يستناو نهار لحد، نهار لهنا والسعد اللي يتحقق العهد ويكمل العدد. يا سيدي يتيب الكسكسي ويتلم الحشد، تتلم الصغيرات، الجدة تحكي الخرافات، ويزيد الجد هيك الحكايات والطرفات، يشبعوا بالضحكات ويعدي وأحلى الأوقات. تعديت السنوات وكبرت الوليدات، كثرت المسؤوليات وبقات وبدأت تنقص اللمات والقعدات. اللي خدمته تبدلت، واللي قرايت صغير وبعدت، واللي أمها مرضت، واللي من لما تعبت، واللي من سلفتها تنفزت، واللي بنتها منهم غارت، واللي بصغارها قارنت، واللي من الخدمة تهدت ومن الجمعة فدت. حتى لين الدار فرغت واللمة نقصت والضحكة بردت، واللي يبقى له بالتليفونات والمساجات حتى غلبتهم الدنيا بالفرقة والغربة، وولات الجمعة بلا جمعة وفي القلوب خليت الدمعة. زعمة توفى هالقطعة وترجع الرجعة وترجع الضحكة واللمة العيل سيبو جمعة.
0: ان شاء الله احنا اللي نتمنوا
3: نشوفوه علاش جات القطعه، وان شاء الله ترجع ولا لا. شوفوا
0: ترجع ولا لا. اذا الموضوع اليوم هو هل تراجعت الروابط العائليه، المظاهر، الاسباب، الاثار والحلول. كبير كبير كبير الموضوع ده، كدره كيفاش باش تخرجوا منه اليوم مانيش عارفه. بطبيعه نعطيوك الكلمه، ذكرنا باسئله السونداج سي ولا نعطيو مقدمه سي لطفي والاستاذ وئام.
3: وقتاش كانت اخر مره تلمت فيها العائله؟ منذ شهر والا منذ مده والا لا اتذكر. هذا السونداج نذكره ما زال موجود على الصفحة، ينجموا حتى توا كيف كيف يدخلوا يجاوبوا.
0: احنا لاخر البرنامج نعطيه وين وصلنا في السونداج وكل الناس كيفاش عبرت بطبيعة حسب ما تعيشوا وبكل شفافية. نبدأ معك دكتور.
2: مرحبا لله. من الواضح أن الأسرة التونسية عاشت وتعيش في السنوات والعقود الأخيرة تعيش تحولات، تعيش تغيرات، والتركيبة متاعها تغيرت. اللي كانت قبل نعرفوها الكل كانت ممتدة وكانت موسعة، وولات مع تطور نمط الحياة محورية ونووية. معناها إيش معناها الكلام؟ إيش معناها كلمة محوري ونووي؟ هو في الماضي الأسرة كانت من النوع كما قلنا الموسعة. إيش معناها؟ معناها كانوا الأجداد، كانوا الأعمام، كانوا الأخوال، كانوا يعيشوا في نفس الدار قراب من بعضهم، وكانت المناسبات العائلية وكانت الزيارات متكررة جزء من الروتين اليومي. معناها أمور طبيعية أن الناس مع بعضها وتعيش فرد دار. وهالنموذج هذا نسميه موسع، كان يوفر جو حميمي، كان يوفر روابط مبنية على علاقات متينة وعلى حماية عائلية وعلى تماسك اجتماعي. أما اليوم مع التحضر وما يتبعه من تغير ظروف الحياة، مع كذلك ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، ومع زيادة انشغال الأفراد بالعمل وبالدراسة، العائلة ولات نووية. إيش معنى نووية؟ معناها ولات مقتصر على أبو وأم وأطفال، كيما النواة، كيما النووي ولا في ديز الإلكترون دايرين به. هالعائلة النووية ولات مستقلة بذاتها تعول بالأساس على نفسها، وقلت برشا من الاعتماد على الأقارب وعلى السند العائلي، خاصة في المدن الكبرى. البو يخدم، الأم تخدم، الصغار يقراو، أوقات التعايش نقصت مع الأفراد العائلة البعاد، ومع كذلك حتى نفس معناها الأفراد العائلة في داخل العائلة النووية نقصت نوعا ما أوقات التعايش، والوقت المخصص للتواصل المباشر قل بين أفراد العائلة نفسها، وقل أكثر مع أفراد العائلة الكبيرة. وبالتالي ولات الأسرة النووية هذه المتكونة من والدين ومن أبناء هي الشكل الأكثر انتشار، وتراجع برشا دور الأسرة هذه ممتدة. وهالتحول ما يعنيش راه ضعف في المحبة وفي المسؤولية، لا، إنما ينجم يقلل من الدعم الاجتماعي اليومي اللي كان يوفر وجود شبكة عائلية واسعة. كي أنت تبدأ عايش في عائلة مع بعضها وأخوال وعمام، كان فما نوعا من التكافل اللي هو تابع للروتين اليومي. في الواقع في المجتمع التونسي ورغم هالتحولات ما زالت راهي الروابط العائلية تمثل قيمة ثابتة، وهذا يظهر خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية كما الأعياد مثلا، وين نلاحظوا نوع من اللمة العائلية. وكذلك التزاور الأسري مازال موجود في الأسرة التونسية، وما ننساوش زاد تمسك التونسي بالروابط العائلية في الأزمات، وين الأفراد تستنجد ببعضها وتلقى بعضها. لكن وتيرة الحياة الحديثة تخلي هالتواصل يكون أقل انتظام وأكثر ارتباط بالظروف والمناسبات كما قلنا، بعد ما كان جزء من الحياة اليومية. ما ننساوش زاد وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة اللي يلعبوا دور مزدوج، من جهة الوسائل تسهل التواصل بين أفراد العائلة اللي تفصلهم مسافات طويلة عبر ما يسمى بالمكالمات المرئية والرسائل الفورية، وفي المقابل تنجم نفس هالوسائل تقلل من الجودة متاع التواصل الحي بين أفراد داخل نفس الدار، وقت ما كل فرد يكون منشغل بالشاشة الخاصة متاعه، وحتى في الأوقات اللي مفروض تجمع الناس الكل. من هنا نجم نستنتج أنه المشكلة ما هيش في التكنولوجيا ولا في التطور كهو، إنما في كيفية التكيف معها. إذا مثلا الأسرة تحافظ على الحوار وعلى العادات الباهية وعلى اللقاءات المنتظمة وعلى تقاسم المسؤوليات، نجم تحافظ على تماسكها بالرغم من قلة عدد الزيارات. وبالتالي نجم نقول أنه تغير تركيبة العائلة صحيح أثر على شكل العلاقات، لكن الروابط العائلية ما اختفتش في تونس وما زالت موجودة، لكنها تواجه تحديات جديدة وتتطلب أساليب جديدة باش نحافظوا عليها رغم تغير ظروف الحياة. وهذا باش نحاولوا نطرحوه للحوار اليوم.
0: مشكور دكتور، يعطيك الصحة، وضحت برشا حاجات، وخاصة الجانب متاع تركيبة العائلة. الناس الكل تتسائل حوله، صحيح برشا ناس واللي واعيين به وفيقين يقول لك حياتنا العصرية بدلت التركيبة ولينا ما عادش عائلة ملمومة مع بعضها. ولكن فما سؤال محور يقترحته الأستاذة وئام لقويذي، هل تغيرت العائلة فقط وهنا المقصود بالتركيبة وكذا، أم تغيرت قدرتنا على التواصل داخلها معناها حتى في حالة الاجتماع؟ قدمنا موضوعك أستاذة وئام، لأنه الحقيقة كاينو حاجة في القلب
1: حقيقة. هي في القلب، في القلب راه هي خاطر العائلة هي أول بلاصة نتعلم فيها الحب، نتعلم فيها الأمان، نتعلم فيها الانتماء، حتى الخلاف والاختلاف نتعلمه في الدار وفي العائلة. لكن اليوم ولينا نعيش مفارقة جديدة ما كانتش قبل. قبل كانت أفراد العائلة مجتمعين فرد بيت فرد دار، وكل واحد منهم يعيش دونك عالم نفسي مختلف. ينجم يكون الشخص محاط بعشرات الأشخاص، خال عم جد، كل واحد دور متاعه، لكنه يحس أنه هو محاط. اليوم يحس روحه وحده. الوحدة هذه هي السؤال هنا، إسكو إحنا توا تبدلت الروابط نتاعنا ولا لا؟ دونك كي ناخذوا بمنظور اخر باش نشوفوا اسكو حاجياتنا احنا مع التكنولوجيا اللي كان يحكي عليها، مع الدنيا اللي تبدلت، مع تركيبه العائله اللي تبدلت، اسكو حاجياتنا هي اللي تبدلت؟ اسكو قدرتنا احنا اني نسمع غيري، اني نحتويه، اني نسامحه، اني نحس بالانتماء اساسا تغيرت وإلا ما زالت؟ شنو اللي تبدل وشنو هي الحاجيات متاعنا بالحق؟ باش نكون دقيقة شوية في الموضوع اللي هنا، المسألة هي راهي مش علاقات تراجعت، لا، اللي صار هو التحول عميق في بنية العلاقة وفي الطريقة اللي الإنسان ولا يعيش بها هيك القرب وهيك الانتماء. على خاطر العائلة كما كان يحكي تاريخيا كانت ما تخدم على القرب الجغرافي، الأدوار واضحة، الاعتماد المتبادل واضح، كل واحد عارف روحه شو يعمل شو ما يعملش. اليوم الأم تعمل كل شيء، الأدوار كل الولاد داخلة بعضها. دونك الفرد صحيح عنده استقلالية أكبر، ينجم يهز عائلته ويبعد، عائلة نواتية كم كان يحكي، لكن مصادر الدعم ولات أكثر، ولهنا وسائل التواصل المختلفة اللي ولات هنا، والتوقعات متاع كل عائلة ولات أكبر. إيجي كول هنا ولا فما تناقض كبير نعيشوا فيه. إسكو إحنا ولينا أكثر اتصال بالفيديو كول بالتليفونات بالتكنولوجيا، وإلا إحنا أصبحنا أكثر ارتباط عاطفيا؟ يعني لهنا الارتباط الحقيقي في الأساس يلزم ثلاثة حاجات: يلزم نحس بالأمان، يلزم نحس بالاستجابة العاطفية للآخر، يلزم نحس أن الآخر موجود على خاطري. ما يسكي هذايا بالحق قاعدين نحسوا فيه اليوم ولا لا؟ وهذاك علاش اليوم الأفراد الأسرة قريبين، فرد دار نجم يكونوا، فرد بيت نجم يكونوا، فرد تركينة، لكن حضور جسدي حاجة وحضور النفسي حاجة أخرى، وهذا تو نحكي فيه بالتفصيل بعد شوي.
4: وهذا هو المهم دير. واليوم كي نقولوا عائلة، رانا نحكيه حتى على العائلة المصغرة، معناها
1: نحكي على العائلة المصغرة راني أنا مش ندوم تفهمي العائلة المكبرة ذاك فيديو كل مرة في الجمعة كي يسيبوا جمعة.
4: أي فوالا كي يسيبوا جمعة، أنا كي يسيبوا جمعة نحب علاش باش نقولك علاش وي إيه. على خاطر ولدي وبنتي في حاجة ليا أنا أمهم وأبوهم في العائلة المصغرة، ولكن أنا في حاجة لأختي وخويا والأمي وبويا. إن توجدوا، إذا ما توجدوش نولي أختي وخويا أكثر. زوجي كيف كيف، في حاجة الخو، في حاجة الأخت، في حاجة الأم، وفي حاجة البو. راو ساعات احنا ماما هنا في فترة ما معناها في حاجة حتى الخالي راو مش أخويا كهو، معناها حتى العائلة، العائلة كلها معناها.
1: إسكو الحاجة هذيك احنا لذلك اللي نحبوا نفهموه، إسكو الحاجة هذي موجودة، التعبير عليها معروف، إسكو بلاصتها مازالت؟ هذا هو اسكو حاجياتك انت اللي تبدلت، اسكو طريقتك في التعريب التعبير عليها تبدلت؟ دونك هذا مش نناقشوا اليوم، وان شاء الله المستمعين
4: حتى مساله حاجياتك فيه. انت كشخص تبدلت ولا لا؟ مهم جدا، واذا تبدلت شنو اللي بدلها زيد اليوم واحنا معك دكتور باش نبداو للاسباب اللي ممكن اني تساهم في ضعف الروابط العائليه، لاني بالحق حاجتي تبدلت والا فما حوايج تفرضت. فما حاجه واحده للمستمعين وللناس اللي يشاركونا على 73 460 800، ولا على فيسبوك ولا على صفحتنا على فيسبوك بالتواصل المباشر معنا. مرحبا بكم الناس الكل عن تيهان بطبيعة باش تتفاعل معاكم. لكن حاجة واحدة راهو فمك المقارناتك اللي يحسر على قبل وتوا. شوف أنا هيك في اعتقادي ما فما حتى موديل نجح 100% وما فما حتى موديل فاشل 100%. قالت ويام عبارة يمكن هي استعملتها باش تعبر فقط على الوضعية، أما أنا نشوفها مهمة جدا. قالت كانوا القرب الجغرافي يجمعهم، ولكن أنا منافيرة والقرب الجغرافي ذاك اللي كانت العائلة تعيش البوم الكبير، الجد وجدة والأولاد والأحفاد، فرد دار تبدا حوش وكبير ولا دار عربي كما يعبروا عليها في الساحل وكذا، راهو حتى القرب الجغرافي المفروض ما هوش الموديل اللي ناجح 100%. كانت عندهم مشاكلهم وعندهم حاجات
3: عندهم مخلفات،
1: وهذاك علاش احنا تطورت الوضعيه. هذاك علاش تطورت الوضعيه،
4: علاش خاطر نعرف في الموضوع هذا برشا يا حسرة كانت الدار الكبيره تلم الكل، ويا لا حتى الدار الكبيره اللي كانت تلم الكل كانت فيها سلبيات على واحد، وكانت فيها ظلم، وكانت فيها قطع، وكانت فيها برشا حاجات. دونك راهو ردوا بالنا كل مقارنات بين موديل امس واليوم
1: وكبا ميسيلش، بالعكس ميسيلش. عطيونا شنو الحاجات الباهين اللي شفتوه؟ فما حاجات باهين
4: مو بفعل النوستالجيه، فما ناس ما يشوفوا الباهي كان في قبل، فهمت؟
1: ميسيلش المهم فما الباهي اللي تبني به. ميسيلش إذا فما باهي باش نفهموه شنو هو الباهي ونحلوه. فوزالي فواغ نرى مهم ياسر الحاجات القديمة راه عندها دورها حتى في تاريخنا، حتى في صغارنا، حتى في هذاك اللي باش نورثوه. راه ما نورثوش كان لطيان والفلوس، راه هذاك اللي باش نورثوه. فوزالي فواغ من بعد كيفاش
4: أما الواقع فرض علينا عادات جديدة وأسلوب حياة جديد، دونك زيدا حتى أسلوب الحياة الجديدة ذاك ما يزموش يكون جاف، يزم نحافظوا فيه على عواطفنا، على طريقتنا في التعامل الجيد مع العائلة. احنا هذا الهدف يمكن اليوم بالبرنامج. اذا بعد النغم نرجع لكم تشوفنا شنو عنا على الصفحة مرة اخرى. نعاود نجدد النداء على 73 460 800، مرحبا بالجميع في المشاركة معنا كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك. التجاوب الحين يكون في ساعة نتجاوب معكم، سيهم تستناكم. ونرجع بالاسباب اللي يمكن ان يتساهم في ضعف الروابط العائلية في حياتنا اليوم. محمد سيدي يرافقنا في الإخراج التقني للحصة مدام عليا منصوري في التنسيق بالبث المباشر.

0: الله غالب. قبل ما يبدا يحكي الدكتور على الاسباب قرى وساعات فما ضغط الحياه يا دكتور خلينا مقصرين
1: رغم الاسباب حتى هو
0: يعترفوا كل مقصرين ويعتذروا راهو للاسف الشديد لانه مش كل المناسبات العائليه نجموا يحضروها مش كل لمات العائليه نجموا يحضروها ساعات الوقت
1: والدنيا تغلب مشاغل
0: وي المشاغل وفما دخلت حياة جديدة معناها في الريتم تاع وتو يحكي على العائلة نواة الدكتور عندها تفاصيلها اللي فرضت شوية احنا باش نمشيو للأسباب يلا دكتور ناخذ الأسباب المكالمات بدات تجينا تفاعل سهام موجود يلا نبداو التفاعل وبعد الكلمة عندك دكتور وبعده الأستاذة وئام بالطبيعة
1: هذوما التفاعلات اللي جاونا على الصفحة نبداو مدام منيرة حساني في الكومنتير الأول قالت آخر مرة تلاقينا كان في عرس في آخر جوا ومن بعد لي قالت هما شو الكومنتارات كلهم يتحسروا قالت كان زمان وقت الوالدين موجودين كانوا يتلموا كل من بعد تالي بدات اللمات تنقص وقت اللي ماتوا الوالدين وماتوا الاجداد ولات المشاغل ولا وقالت هي توا محافظه على عائلتها مسكنه ولادها بحذاهم وقاعده تتلهي لهم بصغارهم ذاك علاش هي باش تحافظ على الروابط الاسريه نتعداو مدام سلمى شريف قالت لمت العائله اللي مفروض تكون راحه فرحه اصبحت ساحه مقارنه هذا يحكي على خدمته هذا يحكي على فلوسه وهذا يحكي على اولاده كل واحد يبين روحه خير من الآخر وفي الآخر الواحد يرجع لداره وهو مستنزف أكثر من قبل هذه رأيها مدام مونيا قالت يا حسرة على أيام زمان وقت اللي تتلم العائلة كاملة بعد وفاة الوالد ما عادش تتلم العائلة كل واحد يخدم في جهته أمنيتي ترجع الأيام ولمت العائلة الكبيرة هذو ما يتحسروا على الواحد
0: ديما الأمنية هي اللمة ولكن ديما احنا نتمناه وما نصنعوا شيء فيك المشكلة ما نعرفش مكرهين دكتور وإلا لا خاطر باش تدخل بينا في الأسباب الحق نتاع هذا الواقع ياك تشوف فما برشا يتحسن معناها الظاهر حسب اللي ردود الأفعال نتاع الناس والكل وأنه الناس كل ماذا بها على اللمة
1: ماذا بها لكن اللي فما إكراهات
0: أي أما اللمة ما فهمش في برشا في برشا أوقات الأسباب دكتور اللي تخلي العائلات بعيدة على بعضها
2: شكرا هو برشا أسباب ومجموعة متاع عوامل فيها الاجتماعي وفيها الثقافي وفيها الاقتصادي هالمجموعة متاع العمال عوامل تنجم تتداخل وتساهم في التغيرات العميقة اللي لاحظوها توا في أسلوب حياتنا المعاصرة في أسلوب حياة التونسي واللي أثرت على طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة وكذلك على طبيعة التواصل بين أفراد الأسرة وعلى طبيعة الروابط العائلية هات نبدأ أولا بالأسباب الثقافية حاجة عامة شوية قيمية القيم الاجتماعية على مرور العقود تغيرت ماذا لاحظوه معناها تبدلت ولينا مثلا لاحظوا أنه النزعة الفردانية ونزعة الاستقلالية طغت ولت أكثر حضور مقارنة بثقافة الأسرة الممتدة متاع قبل أنا قبل كان نوعا ما من التعويل سميوها حتى القيم الاسيستانة أو الاسيستانس معناها أنا كنت تتكى على العائلة معناها العائلة هي هذيك هو هذا من رأو كل قيمة عندها الإيجابيات والسلبيات من الإيجابيات أنه فما تكافل وترابط لكن من عنده كل قيمة تلقى فيها فماش حاجة مثالية راه وبالتالي معناها القيم اللي كانت تقبل معناها تقوم على التضامن وعلى التكافل وعلى اللمة تغيرت نوعا ما وما ننساوش زاد في هذا تأثير العولمة تأثير الانفتاح وحتى الإعلام يدخل معناها فيه معناها التفتح على أنماط التفكير أنت التونسي توا متاع سنة 2026 مش تونسي متاع السبعينات معناها توا أكثر من الانفتاح أنت هكا تحل تليفونك تلقى روحك معناها تعرف شنو صاير في اللون وشنو صاير معناها وبالتالي التفتح هذاك مهم جدا وأثر في بعض العادات ومن بينها معنى عادات متاع صلة الرحم من نوع الزيارات الدورية من نوع التجمعات من نوع التجمعات عائلية المنتظمة أثر في العلاقات ولات أكثر ارتباط نوعا ما بالمصالح ولات أكثر ارتباط معنى العلاقات أكثر بالمناسبات وأقل اعتماد على التواصل اليومي قبل كانت كما كنا من عباد ساكنة مع بعضها في عائلة موسعة وناس كل بحذة بعضها ونوع من التواصل إلا هو يومي يدخل في الروتين اليومي هذا تغير وهذا يرتبط بأسباب ثقافية قيمية اللي تغيرت بمفعول العصر ومفعول معنى التقدم والتطور اللي عاشته البلاد هذا يجرنا للنوع الثاني من الأسباب اللي هي اجتماعية ومن أبرزها تسارع وتيرة الحياة اليومية كذلك من أسبابها اللي هي اجتماعية دخول الأم

0: الأم مع البول ميدان الشغل. الأم اللي كانت تقبل هي محور العائلة قبل في الأسرة الممتدة، كانت هي المحور متاع العائلة، توا هي دخلت معترك الحياة ودخلت في المجتمع ولات عنصر فاعل مع الراجل، الشيء اللي يعاود توزيع الأدوار واللي أثر على طبيعة العلاقات، بما أنه أفراد الأسرة في برشا حالات يقضيوا معظم أوقاتهم بين العمل بين الدراسة متاع الأبناء وبين التنقل، وهذا يقلل من فرص الحوار ومن فرص اللقاء، وبالتالي هذا معناها مترو بولودو دو كيما يقولوا بالفرنسويه، معناها وبالتالي معناها الاوقات وجدول الاوقات نتاع ام ولا ابو نتاع الابناء تقع في الغاده، هذا هو معناها اللي موكلي نتاعهم هكا، معناها العمل الدراسه والتنقل. وفي الاسباب الاجتماعيه ساهمت زاد ظاهره الهجره الداخليه والخارجيه في تباعد افراد العائله جغرافيا وفي ضعف التزاور العائلي، زاد مهم جدا الانسان ولا يطمح، والتونسي ولا طموح في العشريه هذه في الالفيه هذه، والناس تهاجر معناها لطلب الرزق، وبالتالي هذه اسباب اجتماعيه اقتصاديه، والناس كي تهاجر ونفس الشيء هذه الهجره تسمى الداخليه، معناها يعني من بلاد لبلاد وين فما الشغل يمشي، وبالتالي بالطبيعه مش تضعف الروابط نتيجه الهجره، وكذلك الهجره الخارجيه، انت ترى فرصه للعمل في الخارج الناس تخرج
1: في الأسباب. ومش طموح فقط دكتور، ربما نعم. فما زاد إكراهات.
0: إكراهات.
1: إذا كان ملقى خدمتي كان في تونس طبعا نهز ساعتي ونقصد ربي غادي. إكراهات اقتصادية لغارض
0: شيء مرتبط ببعض في النفسي والاجتماعي.
1: حتى الوطن ساعات.
0: نعم. في نفسي اجتماعي. في الأسباب الاجتماعية ما نساوش زاد دور وسائل التواصل. وبقية الوسائل التكنولوجية الأخرى اللي دخلت معظم البيوت ولات من عناصر الأساسية في حياة المواطن وتمثل نوعا ما بيئة رابعة عندها تأثير على الإنسان، عندها تأثير على علاقات الإنسان، كما مثلا استعمال الهواتف الذكية لساهم في تقليل التواصل الحي رغم برشا إيجابيات لها الأدوات اللي تمثل وسائل متاع تواصل عن بعد. النوع الثالث متاع الأسباب كما قلنا اقتصادي، بما أنه الظروف الاقتصادية ارتفاع تكاليف المعيشة، عدم الاستقرار الوظيفي، صعوبة الحياة ينجموا زاد يمثلوا ضغوط ويدفعوا برشا أولياء باش يخدموا أكثر وقت وساعات في أكثر من خدمة، وهذا يقلل من أوقات التواصل مع العائلة الصغيرة والكبيرة. وقت الإنسان أنت فما ضغوط اقتصادية وأنت باش تلبيك الطموحات متاع العائلة ولا صغارك وولات المراهقين توا مطالبهم كثيرة وكذا، وبالتالي الولي سواء كان أم ولا أبو يولي مجبر باش يعمل وباش يخرج وباش معناها، وهذا بطبيعة مش يأثر على أوقات التواصل مع عائلته. من ناحية أخرى الضغوط المالية كذلك تستمر تنجم تخلق توترات وتنجم تخلق خلافات داخل الأسرة، وهذا بالطبع باش ينعكس بالسلب على جودة العلاقات بين أفرادها. بصفة عامة التغيرات الاجتماعية اللي نعيشوها مع التطور فيها سلبيات وإيجابيات، أنا نحب زاد كذلك النقطة هذه معناها نقفوا عندها، راهو ما فماشي ماناشي كما قلت انتم حكاية تحسر ويا حسرة ولا لا لا لا، راهو كل عصر فيه جوانبه وفيه إيجابياته وفيه سلبياته، والمفروض أنك أنت تلقى آليات متاع التأقلم. معناها نعطي بعض معناها إيجابيات التطور متاع العائلة، الإيجابيات هي الاستقلالية، ترسيخ الشعور بتحقيق الذات كما كنت، قلة التواكل، أنا قبل كانت أنا كعائلة وعات أبوك وحتى كما تخدمش وقاعد في الدار، معناها العائلة الممتدة توفر لك الظروف وتقضي لك وتعمل لك، توا نوعا ما في العائلة العصرية ما فماش التواكل هذايا، معناها بالتالي يلزمك تثبت ذاتك ويلزمك تحقق ذاتك وتفرض روحك. نفس الشيء المرأة كانت هي معناها هي في الدار، الولي الأمر متاعها يعطيها هو المصروف وهي تتصرف، لكن هي تقول لك لا أنا نحب نعتسب ذاتي نحب نحقق ذاتي، وبالتالي فما إيجابيات وسلبيات. والمطلوب هنا مع التطور هذايا هو التكيف مع التغيرات باش بإحياء وبالمحافظة على العادات الباهية اللي فيها تعزيز متاع تواصل. وفي الواقع المجتمع التونسي حتى بتأثير التحذر اللي أثر على الروابط العائلية وضعفها نوعا ما على اللي كانت عليه في السابق. هالروابط ما زالت راهي حتى في مجتمعنا ما زالت الروابط. وقتاش تظهر الروابط؟ تظهر بقوة في المناسبات. أنت تلاحظ أنت في المناسبات حتى نعطي مثل، أنت مثلا في الأعياد معناها ما تلقاش معناها اللي هو جات تتواعد وترينوات العباد الكل تحب تروح وتروح تمشي تلتحق بالعائلة الموسعة. كذلك لاحظوا في العائلة التونسية في الأزمات الروابط نلقاها موجودة في الأزمات. أنت حتى أخوك بعيد ولا وقت اللي يجيك يقول لك راني واحد من العائلة اللي هو حتى جغرافيا بعيد عليك، ولا أنت حتى ما كنت تحكي مرة بعد شهرين باش تشوفه، معناها وقت الأزمة ما زال التونسي يقف مع مع معنا مع أفراد عائلته وموجود هذا. وبالتالي المناسبات وخاصة المناسبات الدينية والمناسبات معنا ثم الأزمات هي هذو ما معنا الأوقات اللي تظهر فيها الروابط العائلية في تونس. وهذا يدل على أن القيم الأسرية ما اختفتش في تونس، وإنما ولت تحتاج لتجديد أساليب المحافظة عليها، وهذا لباقي مش نطرحوه للحوار اليوم.
1: معك أنت وإيه مش نقف عند النقطة هذه اللي كمل بها الدكتور يعني أساليب المحافظة على هل اللي قال على الأقل في المناسبات والأزمات نكونوا موجودين. أنا مش مشي معك أكثر لحاجة أخرى مش نزيد نحدد لك. أنا مش خايفة على الناس اللي اليوم هما قاعدين ربطين العلاقات العائلية، معناها أنا وأنت والدكتور، نحكي على جيل جاي اللي احنا خايفين عليه من الأسباب اللي كان يسرد فيها العائلة نويت، الأم اللي خرجت للعمل، الصغار اللي تربيوا في الكريش وروضة وبعد يلقاوا تليفون وانترنت علاقاتهم غادي، هذوما متاع غدوة يعني أولادي وولادك وولاد سهام وولاد لطفي غدوة كيفاش؟
2: لحظة شوي، أنا نحب ندخل للدار، نحب ندخل ونحلل السلوك متاع العيلة. أيوة. سمحوا لي شوية برب
1: لا امبورطون بلاكس بلاكس مهم برشا نفهموا ساعه فاش غادي نعملوا
2: نبداو فاهمين. احنا قلنا العائله العلاقات راهم تبدلوا، تو انا نحب نفسر علاش هالعلاقات هذوما قاعدين يتبدلوا. احنا قلنا انه راهو ولا عندنا انخفاض في جوده الاتصال العاطفي، كل واحد ولا عايش دنيا وحده. نوات والا عندي اخوال وعمومات وجدات، كل واحد عايش في جزيرة وحده، كل واحد عنده عالمه. اللي نحب اني نزيد ندخل اكثر باش نفسر الفرق ما بين العائلة المتماسكة والعائلة المتشابكة. العائلة اللي كانت لازقة بعضنا احنا بكلنا يونيتي ولينا افراد لمتنا طائق لمتنا طاوله، كل واحد شاد تليفون شاد اكران شاد ورقه، كل واحد في سنين
0: شاد تليفوني
2: تاع شاد تليفون حتى البوه السونداج نتاع الموضوع قاعد معاك ومخه مشغوب بمصروف، الام تبدا قاعده معاك ومشغوبه بروبه العيد اللي باش تشريها لك، رايح حايره عليك انت، الولد يبدا قاعد معاك ويقرا في الدروس. راه مانيش نحكي على هذا، اني راني نحب نفسر على ولينا هكا الإشكالية. احنا قلنا احنا العائلة اللي كانت كن فيها انتماء مع استقلالية، اني راني ننتمي لعائلة القويذي، اني بنت القويذي، اني انتمي لعائلة القويذي لكن عندي استقلاليتي كوئام نعيش حياتي، هذه حاجة باهي. العائلة المتشابكة اني من نجم نعيش الا من رضي غيري، اني مجرد وظيفة نرضيك انت يا ماما باش تنحسك تحبني، اني باش رضيك تحب على قرايه حتى نعطيك النوت، انت باش تكون ولدي تحب على مصروف حتى نعطيك ولدي مصروف باش رضيك. هذه العلاقه كيفاش ولات مبنيه؟ دونك انا نحب نفسر الاسباب. الاسباب هذوما راهم برشا اسباب، اسباب تخص الضغوط الاجتماعيه والاقتصاديه اللي جبد منهم البروفيسور حاجات، التكنولوجيا حاجه ثانيه، ضعف مهارات التواصل ثالث محور كبير،
1: الضغوط الاقتصاديه العالميه وخاطر الدكتور يقول في بلادنا، في بلادنا مش نقول لك باختو دكتور
2: باختو في بلادنا، والرابعه هي التراكمات العائليه. واسمحوا لي راهو كل واحد فيه اون تيت بارونتيز لازم ينحلها. كي نقولوا الضغوطات العائليه، الضغط النفسي يدهور العلاقات الاسريه حبينا ولا كرهنا. الضغط النفسي راهو العلاقه ما بين
1: سامحني تحكي على كل فرد عنده ضغط النفسي نتاعو
2: بيان سور، كل واحد
3: انت باش تعمل علاقه مع زيد انت عندك طاقه نفسيه معينه انت مستنسفه ما بين مصروف ما بين خدمه ما بين دار ما بين شارج نتاع قرايه صغارك ما بين
4: سياقه في الكهرباء لما للغير
3: دونك وقت اللي انت تعيش ضغط وضغط مزمن خاطر هذه حياتنا احنا كل يوم نخرجوا للشارع كل يوم نخدموا كل يوم نقريو صغارنا كل يوم نلوجوا باش نطيبوا كل يوم نلوجوا شنو مصروف شنو نصرفوه دونك الحاله تاع الاستثارة النفسيه يولي يخلي الهامش باش نتحملك الاحباط وكتنظيم الانفعالات نتاعي ينقص اني كي نروح للدار باش نعيط على صغيري سي تري نورمال العلاقه نتاعي يعني الشخص اللي كان ينجم يتجاوز كلمه ولا يتجاوز موقف ولا يتعدى اني ما عادش نجم تولي الغش نتاعي بشطر كلمه نشعل الحساسيه نتاعي تولي اكثر ما تتصور ونولي ما نجمش نسمعك ما عنديش القدره باش نسمع صغيري
1: هي هنا عمليه التواصل كلها معناها دمرت
3: هذا الضغط النفسي شنو ياثر دونك انت مش عندك ضغط عندك توتر الانفعال صراع اسري باش الناس كل تتعارك في بعضها يولي كل واحد يحس بالذنب خاطر هو ما ينجمش يوفر للي يلزمه يكون الغول نتاعو كأم ولا كابو ولا كصغير ماهوش مش يعطي في الوظيفة نتاعو كما يلزم يولي يستنزف وهذا يزيد ضغط آخر دونك لهنا السبب المشكلة ما هوش قلة الحب الأم تقولك أني مطحونة باش حياتي كل على خاطرك الصغار لكن هي ما عندهاش موارد تكفيها باش تنجم تحافظ على كل العلاقات هذيك بيه ذي اللولاني ثاني حاجة هي التكنولوجيا التكنولوجيا كما حكي عليها الدكتور هي راهي ماهيش عدو للعلاقات شنو دومت فيها
1: العنصر اللي كنت تحكي فيه معناها المتطلبات تبدلت ولات قويه برشا على العائله هكا ولا
3: لا اني نحكي على الموارد النفسيه نتاعك اني عندي كما نقول مثلا بيجي شهريه عشان ناخذ اكزامبل اسهل
1: مربوط ببعضه هذا ايش حاب نفسرلك انا مربوط ببعضه كي تبدا المتطلبات برشا باش نولي انا نازله على روحي ياسر باش نولي عايش الضغط النفسي باش تولي الكوميونيكاسيون مع افراد العائله كما قلت لك مش تنقص
3: هي سلسله مربوطه ببعضها اما الموارد نتاعي اني هي اللي باش تنقص اني اللي يهمني مش الساخل اللي البراني اني نحب ندخلوا شويه لرواحنا خاطر الاصلاح راه ما يجيش من برا اني ما نجمش نبدل تونس وما نجمش نبدل الدنيا اما نجم نبدل
1: الدنيا الدنيا مش تونس الدنيا قلنا راهي التغيرات في العالم الكل
3: اني نحب المواطن كي يسمعني يسمع راهو عندك انت الحلول ويلزمك انت تركز مع روحك راهو انت عندك موارد طاقه نفسيه الطاقه النفسيه هذه اجيغي يلزمك تتعلم تجيريها هذه الاولى الثانيه التكنولوجيا
1: طيب نشوف امشي للتكنولوجيا هذه اللي
3: التكنولوجيا دونك هي ماهيش عدو العلاقات خاطر
1: يعني عندنا تليفون عند مدام عليا حاضر قلت لها ناخذو قبل 11 باش على يكون جاهز
3: دونك هي غيرت اقتصاد الانتباه نتاعنا احنا عندنا حاجه اسمها انتباه باش نجيريوه اني باش ننتبه ليك انت ولا هي ولا هو اني باش نركز معك انت خاطر انت المذيعه دونك باش نعطيك 70% 20% هو مش في الشون فيزويل نتاعي باش ياخذ 10% كهو كيف في الدار على حسب انت طاقه الانتباه نتاعك اني مشغول عندي في مخي مصروف واش باش نوفر لك باش نولي مشغول بالمصروف مانيش مشغول بك انت حتى كي يجيني صغيري مره واثنين وثلاثه باش يلقاني اني مركز في تليفوني نجاوب في الميلوات نتاعي دونك مشكله لهنا الانتباه نتاعي اني مركز على تليفوني وحاجياتي اكثر من نجاوب بك انت الحاجه الثانيه والعلاقة تحتاج للانتباه اللي نحس اللي انت لاهي بيا اللي انت مركزة معي اللي انت تغزر لي وتفهم فيا الحاجة الثانية ردوا بالنا منها ان هي التكنولوجيا وسيلة وما هيش سبب هي وسيلة تقرب لبعيد لكن وقت اللي هي تولي مشكلة يعني هي وسألت ولات بديل للعلاقة يعني اني هربت من مشكلتي اني باش نلقى زوج حالات لهنا يا ما باش نلقى البو ولا الام خلينا ناخذ الام الام باش نلقاها تلوج على لبسه جديده البنت حايره بها باش نلقاها تلوج على يا اما باش نلقاها هاربه من دارها للضغط هاربه في التليفون دونك زوج حالات دونك خروج ولات وسيله هروب والا هي وسيله للانشغال
4: والابتعاد
3: اللي هي سبب ان تنقص الانتباه نتاعي للعائله نتاعي دونك زوج حاليات زوج حاجات باهي الحاجه الثالثه انه مهارات التواصل نتاعنا تتبدل اش معناها العلاقات داخل الاسره ولات حساسه برشا التوقعات نتاعنا علات معناها اني في الماضي كانت العلاقه نتاعنا مرتبط بواجب دور اجتماعي بوك الله يبارك ونطاطي راسي ونمشي. اليوم لا نناقشك ونتحداك ونحب هيكي ومنحبش هيكي ونتدلل
4: ونتشرط.
3: دونك لهنا الإنسان ما عادش ولا يلوج على الاحترام على الاعتراف على التقدير على الدعم النفسي على الاستقلالية وحتى على الحميمية العاطفية اللي عمال تنقص في وسط الكوبلوات. دونك سقف التوقعات ارتفع برشا وهذا يراه عنده جانب إيجابي داكور ما نجمش نقول لا خاطر يخلي الإنسان أكثر وعي بحاجياته ولبزوان بتاعه لكنه يخلي العلاقات أكثر عرضة للإحباط. يعني أني كما نلقاش اللي نستنى فيه باش نولي محبط نولي نتقلق وقتها المهارات العاطفية متاعي اتقل وما نجمش نتواصل معك كما كنت وهذا يخلي المشاكل العائلية تولي تتراكم. وهذا العنصر الثالث على خاطر أغلب الأسر تتعامل مع الحدث ما تتعاملش مع المعنى النفسي متاعه. يعني زوز مثلا ناخذ زوز معرسين اختلفوا على مصروف الدار فكالخلاف هذاك واحد يقول صاحبه أنت بخاطر ما توثقش بي والآخر أنت ما تقدرش مجهودي أنا واحد المسؤول على كل شيء أنا ديما ما تسمعنيش أنت ديما ما تفهمنيش. لهنا الموضوع ما عادش موضوع فلوس الموضوع اللي نحكيه عليه لهنا ولا الصراع حول الحاجة للأمان والتقدير اللي أنا يجي بزوان باش نسمع منها والعدالة في المشاركة متاعك. دونك وإلا زاد تكون حاجة أخرى جروح قديمة مسيت كلمة قديمة فيها ولا بغيف حتى تنجم تكون حاجة قديمة. وباش نمشيو لهنا للصمت في بلاصة الحوار وتلقانا ما نجموش نعتذروا لبعضنا وتولي مهاراتنا تنقص بشوية بشوية وولي عندها بارشة أثار نفسية نحكيو فيهم شوية أخرى.
1: بيه هو أحلتنا زاد على مواضيع أخرى الصمت
3: جستمان.
1: داخل العائلات بين الأزواج خاصة وثقافة الاعتذار زاد اللي كملت بها اللي هي
3: مهمة ياسر سورتو للصغار.
1: نسكل صغار ولا كبار
3: صغير باش يتربى بها تربى بها
1: اي باش يطلع بها
3: يهبطها للمجتمع.
1: حتى الكبير ينجم يراجع روحه راهو
3: مهم ياسر
1: حتى ما فماش وقت فات باش نصلحوا رواحنا ديما الوقت باهي انك تطور نفسك وتصلح نفسك. محمد المكالمه جاهزه. الو صباح النور مرحبا. الو
5: الو
1: عسلامه لاله مرحبا انت في المباشر
5: الود والفل والياسمين
1: اهلا وسهلا مرحبا بك لاله تفضلي.
5: حتى الاعتذار سمحني راهو واجب لازم الانسان تهبط وحده منها متعتذر
1: في حالات معينه صحيح
5: اي في حالات اذا كان الانسان يغلط يلزم يستعرف بغلطه خاصه انك تكون الحاله من المدرسه من المدرسه اللي احنا نتعلم فيها وتربينا عليها كاد المعلم اللي يقول كاد المعلم ان يكون الرسول هذا عندنا احنا ما هوش الرسول المعلم خطر انا صارت حاله قدامي
1: اي
5: قدامي فما معلم ما نجمش حتى نحكي عليه فما معلم يعمل في حاجات مع بعض التلامذه ما نجمش حتى نكملها اللي صارت الحكايه صارت في القروين انا روحت عني عندي عائله غادي روحت لها السكنة الرسمية في المستير يعني صارت حاله قدامي في المدرسه اقسم بالله اللحم يشوك المفروض المعلم هذا يتنحى أما حولوه في بلاصة أخرى عندك المعلم والمدير إن ماذا بيا يتحولوا على خطر الأخلاق عنده ولا سلوك
1: به مدام الموضوع هذا تحلو مع المندوبية الجهوية في القروين للتعليم. احنا اليوم نحكي على الروابط العائلية من النواحي الاجتماعية العاطفية النفسية. بربي كنت تكلم اسمعوني بربي خليكم تتكلموا درج نجي نقول كلمتين تطلعوا لي فوق كلامي بربي راي أداب الحوار زاد من الحوايج اللي تقدم بينا به مدام في موضوع اليوم شنو باش تقول
5: في موضوع اليوم
1: اي شنو باش تقول شنو عندك في موضوع اليوم
5: احنا عائلتنا ما يعني أيوة. مهيش كما قبل مهيش كما قبل
1: انا
5: مش متزوج وهذا الموضوع اللي فوتني الاول اما الموضوع اللي عائلتنا احنا مهيش كما قبل
1: أيوة.
5: كانت الام حيه كنا مرتبطين على الاخر تعلم على الاخر
1: ايوه
5: تو العائله مشتت مهيش عاديه
1: علاش حسب رايك علاش انت حسب رايك حسب اللي تشوف في العائلات نتاعنا الكل شنو اللي يخلي العائلات بعد ما يموتوا الوالدين يتشتوا
5: يتشتوا خاطر يقول لك اذا كان توسط أمه وحياته توقفت جملة واحدة.
1: وأخواته اللي يعني مازالوا ولاد أخواته ساعات أخواته أخته ولاد أخته شو علاقته بهم؟ والمفروض تكون فما علاقات عائلية، خاصة وأنه احنا قلنا رأي العائلة هي مصدر الأمان، هي
5: العائلة. سمحني سمح حاجة، الأم هي اللي تلم والبو هو اللي يعني يلم ويحكي له هذاك أخوك هذاك أختك لازم تكون معاها، أعتذر لها قلها سي قلها للا ويمعها. هذه الكلمة هذه مثلا ماش وما هيش موجودة،
1: الاعتذار كي تصير مشاكل بين الأخوة،
5: الاعتذار ولا حتى تكلمية بالسياح وبالعنف عنف اللفظي وما هيش عادية.
1: هي الأم اللي يتلم، أنا موافقتك الأم والبو هما اللي يلموا، الكبار معناها بتاع العائلة جينيرالمون، ولكن زادة فما عندهم واجب آخر يلزم يقوموا به، وأنه يلزم يخليوا لولادهم يورثوهم المحبة بين بعضهم ويعلموهم زادة ثقافة الاعتذار هذية، باش من غدوة بعد الأم والبو ما نحكيوش على العائلات تتشتت. راهو كلامك صحيح، بعد الأم والبو برشا عائلات يبعدوا، وقاعدين نشوفوا فيه في الواقع ويوصلوا حتى أكثر من يبعدوا باش ما نعطيش تفاصيل.
5: أنا عايشته راني أنا عايشته ونعرف أنا عايشته ونعرف أنا واحدة من عايشته
1: للأسف. إذا كانت
5: تكون تم تجي مرت البوت لم بالحق،
1: إذا كان إذا كان فهم
5: باش تكون مرت البوت لم راهي ثم أنا عندي واحدة منها بالنسبة لمرت بابا يرحم والديه يعني تلم ما يشترت
1: اي يا صحة، ولو انه باهي هو من ادوارها لاني دخلت للعائله لازمها تلم العائله مش باش تشتت العائله.
5: تلم وتدخل الاخوه ما بين بعضهم، حب اخوك حب اختك قدرها ما تقدرك يعني هذه نقول انا يرحم والدي قبل والدي
1: باهي يرحم والدينا الناس الكل. يعطيك الصحة مدام، شكرا لك. وبربي بالنسبه للمشكله اللي قلتها في البدايه تبعها مع المندوبيه الجهويه للتعليم في القيروان، انا نحبك تكون ايجابيه، انت حبيت تفرق قلبك تحكي لنا ما الحقيقه، تعرف كل منبر واختصاصه ومش مجالنا تو ما بحذناش حتى شكون باش يسمعك، عرفت؟ اما ميساج تبعها مش مشكله اذا كان حاجه تقلق الصغيرات. يعطيك الصحه مدام، تحيه ليك واللي يسمعوا فينا في القروان الكل، شكرا لك. اذا سيهم التفاعلات، يلا اعطينا ايش قاعدين يقولوا على العائله. هي النقطه دي احنا ما ذكرناهاش كي يموتوا الكبار دكتور يتفرقوا راهو الاخوه. هي قالت يبعدوا، هما يبعدوا ساعات يتفرقوا ساعات يدخلوا في مشاكل بسبب مساله ماديه
3: اي جوستو
1: للاسف
4: الميراث دي مع اغلب حاجه
1: اي ذاك هو
3: يروح ديما
1: البنت القانون قالت اي اي وعلاش علاش على خاطر ما ورثناهمش يظلي ويام اللي كنت تقول فيه انت الرابطه الصحيحه بيناتهم
3: هو تراكم المشاكل العائليه باش يظهر وقت اللي باش يبعد اللي كان يوقف يصلح. فيها كيما كانت هي كنت تحكي قالت الام هي اللي تقرب البو اللي هدي كذا اللي صمام الامان وقت اللي يتنحى باش تظهر المشاكل اللي كانت متراكمه الكل دونك الجروح القديمه الكل باش تطلع اللي كان يحس اللي ابوه مدلو على مفضلو على اخواته باش يتحس اللي حس بالاهمال العاطفي باش يتكلم اللي كان فما مقارنات ما بينه وبين اخواته باش يتكلم اللي حس انه فما حتى ما بين الازواج راهو اذا كان فما خيانه فما حاجه باش اللي يتنحى صمام الامان ما بيناتهم باش يبداو وكلهم يظهروا خاطر نجم كلمه مالها معنى
1: معناها في الوقت هذاك يولي كاينه فضال تصفيه الحسابات حتى اللي جايه من رواسب معينه معناها
3: يكون كان يهديو فيه ولا
1: حاجه هو بل كوتاتر كانوا يخبيو فيه على خاطر الكبار
3: كان فما شكون اللي يهدي فما
1: شكون على خاطر
3: شكون الناس معاك ويا
1: ويطمنوا هما كانوا كيما قالت على خاطر وزاد ربما يخبيو
3: ويستروا ونجم كلمات صغار حتى في وسط لما كلمه صغيره تطلع على المخبي الكل ويكون انفعاله أقوى ويكون طريقة التعامل متاعه
4: ردة فعل
3: مبالغ نجم يكون
1: صعيبة هالروابط العائلية دكتور أثارها النفسية نعم. والاجتماعية قبل ما نمشيوا للأخبار الأثار متاع تراجع الروابط العائلية طبعا على مختلف أفراد الأسرة معنى كما كنت نحكي أنا الصغير بين أم وبوه العائلة الموسعة الخو والأخت وأخت الزوج وخو الزوج خدراو في عائلات كي تبدأ عندك علاقات طيبة ساعات أخت زوجك تعمل لك حاجات ما تعملهمش الأم أمك اللي جب حسب الظرف معناه
0: نعم
1: دونك ديما انا نشوفها انه كاينو انسان عنده جيش قد ما يكون الجيش متاعه كبير وفيها عدد كبير متاع اختصاصات ومختصين يكون هو اقوى راه لكن احنا للاسف الشديد نشوف نلقى في عائلاتنا ولينا
4: الواحد يجبد في روحه واحد
1: ما عادش نحبوا جيوش يحب روحه قائد وقود في حتى وماشي بروحه وكا. يلا دكتور.
0: هي الروابط العائليه راهي واحد من اهم مصادر الشعور بالامان النفسي وبالدعم الاجتماعي لاي شخص.
1: أي.
0: وقت اللي معناها تضعف هالروابط طبيعي باش هذا يخلف معناها أثار على أفراد الأسرة. وهالأثار هذه نقسموها لزوز أنواع، فما الأثار النفسية والأثار الاجتماعية. والأثار النفسية تختلف حسب المرحلة العمرية متاع كل فرد متاع أسرة. نبدأ بالأطفال ثم ننتقلوا للشباب والمراهقين ثم ننتقلوا للكهول معنى الوالدين بيدهم ثم ننتقلوا خاصة للأثار، وهذا مش قاعدين نعيشوه وهذا راهو أنذفي معنى تحدي للعشريات القادمة لكبار السن. لكبار السن نبدأ بالتأثيرات النفسية عند الأطفال. فيما يخص خصوصية الأثار النفسية عند الأطفال الصغار هو ضعف التواصل بين الوالدين وصغارهم. بالطبيعة باش يأثر في نمو صغير إذا كان ما فماش يتربى ما فماش نسميه بليزانتراكسيون، نسميه احنا حتى درس كامل اسمه ليكارانس افكتيف، معنى إذا كان فما كارانس في التعامل وفما نقص في التعامل الانفعالي والاجتماعي هذا بالطبيعة مش يأثر على النمو النفسي للصغير. وقتها باش تظهر عليها كصغير أعراض، وهذا المختصين في الطب النفسي للأطفال يعرفوهم، كما الخوف كما القلق كما العدوانية كما صعوبة التركيز كما ضعف المردود الدراسي وقت اللي يدخل الصغير يقرأ. هذا واحد باش نكون أسلوب برقي لأن الوقت يداهمنا. نمشي للمراهقين والشباب. تأثيرات النفسية للمراهقين والشباب، يكبر الصغير التأثيرات باش تكون نفسها اللي كنت نحكي عليها، قلة الأمان وتسترا، لكن بأكثر حساسية في هالفترة والمرحلة متاع العمر. علاش؟ لأن هالمرحلة هذه تعرض أما للهروب وللبحث على حلول خارج الأسرة. إذا كان يرى أن الأسرة باردة وما فيهاش معناها ليزانتيراكسيون اللي كنت نحكي عليهم. وفين الهروب هذا؟ ينجم يكون هروب في العالم الافتراضي، الصغير يلقى جو في العالم الافتراضي، وإلا معناها يعرضوا زادا للتأثر بأفكار سلبية، ولا معناها أفكار سلبية متاع رفقاء. وإذا كان يكون رفقاء بهين والله يطوميو، إذا كان رفقاء مش يكونوا رفقاء سوء في خيبة المسعى. وإلا العكس متاع الهروب ينجم يكون انغلاق. المراهق ينجم وقت اللي يلقى معناها أسرة باردة ورم فماش روابط ينجم ينغلق على نفسه. وبالتالي التأثيرات النفسية عند المراهقين من الخطورة بمكان. تو نتعداو للكبار. الكهول معناها
1: الكهول.
0: شكون هم الكهول؟ هما اللي والدين معناها وقت الوالدين معناها مش قلة الروابط هذيك وضعفها مش يخلق عندهم ضغط وممكن شعور بالتقصير ولا بالإحباط والفشل، وهذا ينعكس بالسلب على مزاجهم. إذا كان واحد يحس بروحه هو معناها مقصر ولا كذا مش يكون معناها متوتر، وبالتالي علاقاته حتى مع الكونجوان تاعه ولا مع أفراد عائلته مع صغاره مش تكون من النوع ماهوش الجيد ومش تكون فيهاش نوع
1: خليه فئة المسنين دكتور بعد الأخبار. نعم. إن شاء الله بإذن الله نرجعوا لها، ما زلنا باش نرجعوا لتليفوناتكم، نرجعوا معك على السونداج وباش نرجعوا لكم بعد الأحداش طبعا بالمقاطع السمعية من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للقاء بعد الأخبار.

0: التمام 11 صباحا على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم بمركز التكوين المستمر لمهني الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. هذه هي ندوة تنعقد بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان. تم في سوسة اليوم افتتاح مشروع لابوايس الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بالجهة. وسيتم في هذا الإطار تركيز مخابر حية في 30 مدارس ابتدائية ومدرستين إعداديتين في مناطق نائية من ولاية سوسة. تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضوي في تصريح للأخبار تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم البكورات إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطلية نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردودية هذه المادة. تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 26 و2000 بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 27 و2000 على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية. وشددت السبعية على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. باش نواصلوا معكم طبعا الساعة الثانية من برنامجكم من المجتمع. طبعا كنا توقفنا في موضوعنا اليوم اللي هو هل تراجعت الروابط العائلية، المظاهر، الأسباب والأثار والحلول. كنا عند الأثار النفسية والاجتماعية اللي تراجعت الروابط العائلية مع الدكتور لطفي جحا. إذن كنا حكينا على فئة الأطفال، فئة المراهقين، الكهول، وتوقفنا عند المسنين واللي هما عنصر مهم في مسألة الروابط العائلية يا دكتور، ونقطة ساعات وحلقة تورينا بالحق حقيقة الروابط العائلية، خاصة في الظروف اللي يكون فيها المسن متاعنا ظرفه صعيب معناه، وحالته الصحية ما يش على أحسن ما يرام. وقتها تظهر محبة العائلة والإخوة، الإخوة منا ومنا، معناها إخوات الشخص المسن والإخوة يعني أولاده في علاقتهم ببعضهم. أنا ديما نقول هذاك امتحان محك باش يوريهم حقيقة علاقتهم معناها كعائلة في بعضهم. يلا دكتور نعطيك الكلمة ليك نكملوا معك.
1: نعم، هو تأثيرات ضعف الروابط على فئة ولا على معناها الفئة السنية ولا المرحلة العمرية متاع كبار السن، كبار السن في العائلة، معناها المسنين اللي هما في كفالة أبنائهم ولا في كفالة أفراد عائلاتهم، مهم جدا. التأثيرات مهمة جدا. مثلا نعطي مثل، وقت ما تقل الزيارات، وقت ما ينقطع التواصل المنتظم مع الأبناء والأحفاد ولا مع أفراد العائلة الموسعة، وقت ما يلقاش المسن شكون يوفر له احتياجاته الحياتية والعاطفية، نزيد نركز عليها لأن ما هيش كان احتياجات حياتية فقط. هو المسن مستانس عائلة كبيرة بحذاه وكذا، وبعدها معناها ما يصير له سندروم دو نيفيد نسميه، وممكن تو نبرمجوها هذه حكاية متلازمة العش الفارغ، أنه يبقى يولي إنسان عايش وحده وما يلقاش كل الاحتياجات العاطفية متاعه مع شكون يبدأ يحكي ولا مع شكون لاهي به ولا شكون حتى يبدأ بحذاها الصباح. بطبيعة هذا باش يزيد في مخاطر العزلة الاجتماعية، مخاطر الاكتئاب اللي هي راهو الحقيقة في القيمة ولا في الثقافة متاعنا قليلة. يعني كي تجي تقارن حتى الدراسات راهو المقارنة ما بين معناها حالات الاكتئاب وحالات نقولوها حتى الانتحار عند كبار السن راهو ما هيش موجودة في الثقافة العربية الإسلامية، بينما هي ان بيك دو فريكونس راح اللي تقوس. انا معناها ان بيك دو فريكونس عند دو معناها دو ترونج داج في الشي لي زادوليسان شيء اللي سوجي اجي في الغرب موجود. احنا هنا لانه عندك العائله، وهو حتى القانون التونسي راه عندنا قانون نتاع حمايه المسنين يركز على العائله. انت كي تعمل شويه قانون مقارن وتشوف القوانين نتاع البلدان الاخرى وتونس، تونس مركزه انها تلقاها العائله مذكوره ومذكوره في الفصول نتاع القانون،
0: اي حتى المسن في القانون التونسي المحيط العائلي نتاعه هو اللي عنده الاولويه في رعايه
1: مدرج في فصول القانون. نعم،
0: وهذا يا دكتور ما ننسيوش انه يمشي متناغم مع طبيعه العائلات نتاعنا. ديما نرجع لحكايه المجتمعات الغربيه، الصغار يغادروا في ساعه الاولياء نتاعهم وتتقطع الصله بهم في عمر 18 وال20. بالنسبه لنا نحن ما فماش عناش حاجه اسمها صله تتقطع بالوالدين وتبقى متواصله كل واحد حتى يوفى.
1: نعم،
0: العمر
1: عند الناس هذم زاد كيما قلنا، فما مخاطر العزلة تقوى، مخاطر الاكتئاب تقوى، فما كذلك تفاقم تراجع القدرات الإدراكية. معناها حتى القدرات الإدراكية إذا كان الإنسان تواصله مع المحيطين به يقل، هذا نسميهم احنا لي ستيمولاسيون كوجنيتيف، هذو ما يراو دي تكنيك اللي نستعملوهم حتى في في الاقسام نتاع الطب النفسي ولا في اقسام النورولوجي نتاع لي سوجي اجي. معناها لي تكنيك دو ستيمولاسيون كوجنيتيف، معناها الانسان كي يحكي وكي هو كبير معناها يبدا يقعد يحافظ على قدراته الادراكيه، بينما وقت لا تنتفي ينتفي التواصل تقل معناها القدرات الادراكيه، واضافه لضعف جوده الحياه اللي كانت مساهمه فيها بشكل كبير العائله ومساهم فيها الدعم اللي كان يوفروه افراد العائله للمسن. هذه ابرز الاثار النفسيه حسب مراحل العمر. فما في المخص المستوى الاجتماعي كذلك قلنا راهو التاثيرات هي نفسيه واجتماعيه. وبصفة عامة الأثار الاجتماعية اللي تراجع الروابط العائلية تتمثل خاصة في بروز مظاهر متاع فردانية ومتاع تمحور على الذات، وقت ما الأنا الفردي يتغلب على الأنا الجماعي وتضعف قيم التضامن والتكافل ويضعف معها الإحساس بالمسؤولية تجاه الأقارب. ونفسي نفسي ما نكملش المثل، يتراجع الدعم المتبادل بين أفراد الأسرة وتكثر معها الخلافات والنزاعات الأسرية، وتظهر معها مظاهر متاع تفكك وما يتبعها من مظاهر اغتراب وقلة تماس الناس داخل المجتمع.
0: نعم، إذا احنا باش نرجع معك ويام، خاصة قلت لك على فئة الأطفال والمراهقين، تحضر لنا روحك فما تفاعل ولا سهام، لأنه باش نمشي للمسامع الصوتية اللي هي مش طويلة.
2: فما مواطن من المستير أعطانا تدخل متاع وحكامل على مفهوم الأسرة كيفاش كان كلاسيك، من بعد اللي تطور قال لك زادوه مفهوم المؤسسة اللي ولا يحيلوا على مفهوم اقتصادي وكأنها علاقة فلوس وكل، وقال زاد كيف كيف أشار لدور الأم والبو اللي نقص ولا ويهزوا صغيرهم يتربوا في المحاضن وفي رياض الأطفال وكل
0: دورهم تبدل.
2: وحكي على حادثة صارت قدام وقالت معني هو مروح بصغره من المكتب وكل، وشاف قدامه وليد صغير يمشي في شعر أخته وكله هكا كشلهي بها وكش متحمل مسؤوليته كيفاش هو يحكي لهنا في إشارة إنه دور البو واللم نقص، معناه ولا الصغار هما يعملوا في أدوار أخرى في إطار انقلاب الأدوار وكل. وبعدتلي قال لي هو بعد حسيل ويحكي يحكي شوي على عائلته وأسرته كل، وهو قال مازال في الاستماع هنحكينا الوحدة التدخل متاعه. كنت تحب توا نعطيه نتائج السونداج ولا بعد
0: زيدوا شوية نتائج السونداج فيش ما تجيك
2: باي يسالش خليه
0: بعد يواصلوا نسمع محمد التسجيل هذه بطبعا مرزو سوسيو بعض المختصين اللي في الأمور العائلية والعلاقات العائلية شنو يقولوا. تفضل محمد.
3: لما تكون قاعد في لما وخصوصا لو لمت العيلة اتبسط بيها قوي، ما تنزعجش من الدوشة من الأطفال اللي بتلعب ومن أصوات كتير هتسمعها. يلا يا جماعة الأكل بارد، مين اللي مشغل التلفزيون ده وما حدش بتفرج عليه؟ الصوت، وطوا الصوت شوية. يا طامس التاني حد والنبي يخش يصالح. ما تيجي يا باشا نخش نلعب جيمين بلاي ستيشن. هتلاقي حد ضحك مرة واحدة وكله عمال يقول ايه ده، في ايه، احكي لنا، ضحكنا معاك. وهتلاقي الناس ساكتة فجأة بيفكروا زي ما انا بفكر ان القعدة قربت تخلص. القعدة كده كده هتخلص وهترجع تقعد تاني لوحدك بعيد عن الدوشة، وهتندم انك ما تبسطتش بكل لحظة كنت قاعد فيها في اللمة دي. ما تنزعجش، اتبسط، استمتع. في ناس كتير تتمنى تدفع اللي وراها واللي قدامها علشان تقعد قاعدة زي دي ومش عارفين. اتبسطوا.
4: علموا أولادكم إن الأخ سند، وإن الأخت ضلع، وإن العم أب، وإن الخال عز وسند،
5: إن الخالة أم، وإن العم قلب الحنان، وإن الجد والجدة قطعة من القلب. علموا أولادكم إنه لا حب يعادل حب العائلة.
6: لو تقدر تعلم أي طفل في العالم درس واحد فقط شو بتعلمه؟
7: قل له حب أهلك قبل ما تخسرهم، لأنه لما يروحوا لا شيء يعوض، ما في مثل الأهل.
8: الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك، قد لا يكون أعطاك كل ما تتمنى ولكن تأكد أنه يعطيك كل ما يملك. أما الأم هي الرحمة التي وهبها الله لنا، وهي عكاز الطمأنينة الذي لا ينكسر، وهي الحب الثابت والدعاء الصادق دون مقابل. الأنثى ليست نصف بل أضعاف مضاعفة، هي الأم المربية الحنونة، وهي الزوجة المحبة المصونة، وهي الأخت التي تقدم المعونة. الأخت هي الجزء الرقيق في القلب، كن بجانبها حتى لا تكسرها الحياة، هي امتزاج بين حنية الأم وقلق الأب عليك، إنها مستودع الأسرار ومخزن الذكريات. أما الأخ سند وعضيد لا تحلو الحياة إلا به، هو من نعم الدنيا وهدية إلهية، أول من يفرح لك عندما تفرح وأول من يفتقدك في غيابك.
9: العائلة بتكتشفي بعد فترة طويلة من التجارب إنه العائلة هم رقم واحد واثنين، وهم الأولا وهم أخيرا، وهم الثبات الوحيد والمضمون والأكيد في حياتك. كل شيء متغير، كل شيء متحول، كل شيء ممكن يتبدل إلا العائلة، هم الأمان بالنسبة لي. يعني أنا ما بحس إنه حياتي تستحق لو ما وجود عائلتي حوالي. فأنا بدأت شغلي وحياتي بدعم من عائلتي، بثقة من والدي ووالدتي، من بعد رب العالمين. لولاهم ولولا تربيتهم لي، طريقة تعاملهم لي وثقتهم فيني ما وصلت لي أنا وصلت لليوم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. محلي الكلام اللي في الفيديو الأخر، محلي كل شيء متغير للعائلة ثابتة، دونك الثوابت نتاعنا نحافظ وعليهم ونلقاوهم. أستاذتنا أهلا وسهلا، يوه من جديد ما سمعناش صوتكم قبل 11. احنا كنا في الأثار النفسية وليش اجتماعية لتراجع الروابط العائلية. عنصر الأطفال يهمني معك أستاذة، والمراهقين زيادة، خاطر المراهقين أنا ديما نشوف اليوم مازالوا شوية قراب للأطفال، مازالوا فراجيل، مازالوا في حاجة لأنه نفهمهم ونفهموا جوهم باش نعرفوا نتعاملوا معاه. يلا نرجع معك للأطفال. الدكتور قال بين الحاجات اللي تظهر عليهم كيبدأ فما معناها روابط عائلية ما هيش، قلة أمان، تشتت، تفكير، خوف، قلق، ضعف في نتائج مدرسية. بالنسبة للمراهقين قال يمشيوا ينغمسوا برشا مع الصحاب ونخافوا من الخلطة اللي سلوكاتها محفوفة بالمخاطر. قال ربما يمشيوا حتى إدمانات الوسائل التواصل الاجتماعي كذا. تفضل دكتور.
10: بي دونك هو موضوع التأثيرات هو مهم برشا للصغير للأم باش نركز، للبو باش نركز، التواصل ما بيناتهم، العرك اللي ما بيناتهم مش عنده دور، مش نحكي فيه بالحاجة بالحاجة. باهي الأولانية الصغير هو موضوع راهو عميق جدا ومهم جدا، وإن شاء الله تحاولوا تسمع بعضنا. الطفل ما يحتاجش ماكلة وشرابة كهورة ويقرأ ما يقراش، لا، الصغير يحتاج يحس إنه هو مهم، إنه هو مسموع، إنه هو محبوب، إنه هو ينتمي لك العائلة. هذيك مهمة ياسر وعميقة بارش الكلمة. اللي وقت اللي يضعفك الإحساس هذاك وقت تبدأ المشاكل اللي يحكي عليهم الدكتور الكل. إذا ما لقاش هك الأحاسيس هذيك وقتها بش يبدأ القلق، والقلق يتطور ويولي انسحاب، وكل انسحاب هذاك يجي عليه من بعد سلوكات عدوانية ومن بعد صعوبات تركيز ومن بعد يبدأ يظهر الصغير إنه هو راه مش مرتاح في البلاصة هذيك. والبحث المفرط على بديل وقتها باش يبان، كسوسوا صغير ولا كسوسوا مراهق، راه نفس السيركوي باش يبان البدن لأي إنسان باش يتعامل بنفس الطريقة. دونك إذا ما لقاش لي بوزوان نتاعو باش يظهر بدنه باش يولي يتصرف هو، والتصرفات هذيك من بعدها باش يكون الحلول خارجيه، خاطر البلاصه هذيك اللي الدار اللي كانت مصدر الامان ومصدر المشاعر البوزيتيف هذه كل باش تولي ما عادتش هي المصدر، باش يولي يلوج عليها البرا. البرا يعني كسوسوا في كومبورتمون مع كونسوماسيون تاع اي حاجه، كسوسوا في لعبه، كسوسوا في تليفون، كسوسوا في اصحاب، كسوسوا في علاقات، كسوسوا في دار اخرى، تنجم تكون، ينجم يكون حتى أي سبستيتو آخر، المهم مش باش نطول فيها الحكاية الكل. دونك الطفل اللي ما يلقاش الإصغاء في الدار متاعو باش يلوج عليه في بلاصة أخرى. باه لهنا جوست نحب نزيد نركز شوية على الصغير، راهو ما يتعلمش الكلام اللي تقوله له، أعمل سوي دير، أنا حكيت مع صغيري أنا فهمته. راهو النموذج العاطفي راهو هو اللي راه، مش اللي يسمعوا. راك تحكي معاه، قالت بنتي بربي زينا من المحاضرات، مش محاضرات، راهو الولد الصغير يشوف انت شنو تعمل. يعني اذا كان راك انت تتغشش تعيط، راهو باش يتعلم يعيط، يولي الحل عنده هو القوه. اذا راك انت تحل الخلافات نتاعك بالصمت العقابي، تجبد روحك وتشد تركينه، باش يولي هو يعمل الانسحاب نتاعو كيف كيف. إذا رأى إنه واحد من الصغار يضحي نهار الكل ويسكت ويتطحن، باش يتعلم إنه الحب يعني معاناة. دونك لهنا الاختلاف مع الإصغاء والحدود والاعتذار والإصلاح، يتعلم نموذج ناضج للعلاقة. إذا ما تعلمش النموذج الناضج للعلاقة هذية، راهو هو باش يولي يخرج لنا نموذج ما هوش ناضج، باش يولي يتعامل بالطريقة السلبية اللي كنا نحكيو عليها. في الأول المدرسة يتعلم فيها الإنسان كيفاش يحب ليه وكيفاش يختلف وكيفاش يطلب الاحتياجات متاعه، هذية من بعد ما تعلم النواة الأولانية في داره. باهي كي نمشي للأم، يعني تو الأم نورمالمون هي الشخص اللي يتحمل العبء العاطفي للأسرة الكل المفروض. دونك هي اللي باش تجيري الصغار نتاعها، هي اللي باش تجيري راجلها، هي اللي باش تجيري خدمتها، دارها، مشاكل الكل على راسها هي. دونك هي اللي ما تلقاش حد يسألها شنو حوالك المشكلة. دونك لهنا مع تراكم الضغط لهنا باش يولي عندنا ارهاق عاطفي، باش يولي عندنا احتراق، باش تولي هي تخرج من السيركوي نتاع الدار. دونك باش تولي فراغ فيك الدار هذيك، تلقى حتى حد يهز الشارج ايموشنيل نتاع العيله. نمشيو للبو. البو اللي يعيش هو زاد عزله عاطفيه. علاش يعيش هالعزله العاطفيه؟ اذا كان هو مطحون بالمصاريف ومستلزمات الدار والضغوطات، هذاك خليه على جنب. وتربى فوق من هذا انه هو راك راجل ما يلزمكش تشكي ويلزمك تتحمل وانت الراجل. دونك هو لهناش باش يعمل، باش يولي يكبت المشاعر نتاعو وما هوش باش يعبر عليه، ولهنا يولي الالم نتاعو يظهر فيك الصمت اللي يستعمل فيه، والعصبية إذا كان عبر، وإذا كان شوية أخرى باش نلقاوه يعمل شوية انسحاب وينشغل انشغال مفرط بالعمل نهار كل في الخدمة نهار كل ليه ب لهنا. وشو باش يولي؟ باش تولي الدار يولي باش يولي مشحونة، ويولي البو والأم يتعاركوا ديما. ولهنا السؤال يقول اسكو الخلاف ما بين الزوجين هذا باش يأثر في الأطفال وإلا لا؟ ونجاوبكم ديريكتومون لا، ما يأثرش في الصغار.
2: زعمتني هذه كيفاش؟
10: جوستومون
0: وماذا بينا راه هو
10: الابحاث النفسيه الكل
0: خاطر اذا وقع خلاف على الاقل نبداو نحسوا لي صغار في امان من الحكايه هذه.
10: الابحاث النفسيه الكل تقول انه وجود الصراع تفرق على طريقه اداره الصراع. المشكله مش في الصراع، ما فماش في الدنيا هذه بو وما يتعاركوش، كوبل ما يتعاركش.
0: وهنا الصعوبه على خاطر اذا كان يقول لك الصراع بين الام والبو

0: الصراع المتكرر المصحوب بإهانة المصحوب بتهديد بعنف يخلي الصغير طرف في النزاع خاطر هو مجبر باش يكون يا مع ابوه يا مع ام ولهنا الصغير يولي عايش عدم امان وهنا يولي المشكله اسكو احنا اسكو لازمنا نختلفوا قدام صغارنا ولا لا يعني نقول شنو راه ولدك شنو تعلم ولدك من الطريقه نتاعك شنو شاف فما نقطه اخرى مهمه ياسر في العائله هي المقارنات المقارنات اللي تصير في وسط الأسرة وهي مؤذية برشا على خاطر الإنسان اليوم يتعرض أصلا لكم هاي المقارنات في السوشيال ميديا متاعنا وهذو ما راهو يخلي
1: نستنى فيه الجانب هذا كان ما كنتش قلت وراني قلت خاطر ذكرني مقارنة. فيه محمد قبيلة مع الأخبار في الأوف وقال لي بربي السوشيال ميديا حكيتوا عليها كموين دو كوميونيكاسيون يعني بالعكس تواصل تربط أيه. أما المقارنات اللي يجيك أيه. من خلال اللي تشاهدوا على السوشيال ميديا راهو اختر على العائلات
0: جوستما هو اختر على العائلات وزيد انت كي تبدا انت شوف ولد خالتك شعمل شوف اختك خير منك شوف فلان انجح منك تتحول الاسره من المفروض تكون امان لتولي المساحه التقييم والتكرار نتاع الاشكاليه هذه يخلي القيمه الذاتيه نتاع الشخص تولي مشروطه يعني انا مستحق الحب كي ننجح اني ماني مهم الا اذا رضيت الناس الاخرين وهذا يتعكس في العلاقات العاطفية والاجتماعية من بعد يجي باش يعمل الكوبل باش يعمل عيلة والمفهوم البيت الآمن اللي نورمالمون صغير باش يرجع له على خاطر هو الأمان والراحة النفسية اللي فيها باش يولي يهرب منه باش يولي يلوش وهذاك علاش الكبار يولي ما عادش يحبوا يروحوا لبيت جدهم ودار الكبير وهنا يتغير الجهاز النفسي من البحث عن الأمان يولي الهروب للعالم الافتراضي والمشاكل الاخرين اللي احنا ما نحبوش والاخطر من هذا الكل جست ان نحب نزيد حاجه اخرى بربي سامحوني راهو العلاقات الاسريه راهو ما همش كلهم بوزيتيف فما اسر وعلاقات راهي سامه راهو كيف انت تعرف حدودك وتختار انك تبعد عليها راهو زاده صحيا خير مهم ياسر راهو انه انت تعرف انا هي الحاجه الباهيه ليك وانا هي المضره ليك مش ديما قاعدينك في وسط العائله هذيك ولا الجروب هذاك باش يرتحك دونك باهي انك تعرف ان سلطه الرحم باهيه اما ان نتعرض للاذى ديما ماهوش باهي هذه حاجه اخرى لهنا التراكم بتاع المشاكل هذية ما يتحلش
1: خليوك لهنا ويقام خاطر باش نرجع لك ليك وللدكتور في حاجة احنا قعدنا نحكيه وتقريبا قعدنا نحكيه على الأسرة مش العائلة العائلة خاطر حاجة هي باش نقول لكم انا لهنا انا نحب العائلة زيدة بي صحيح اللي قلتوه انت والدكتور ويقام صحيح 100% الأسرة تكونها أم وبو وأطفال والترابط بيناتهم واللي يتعلموه في العائلة المصغرة هذاك هو اللي باش
0: يتوارثوهم
1: بعض وذاك زاد هو بيدو اللي باش يرتبوا بيه العلاقات مع العائلة الموسعة يعني باش نقول لكم دور الخال دور العمة دور العم دور الجد دور الجدة الكل في العائلة هذي أنا نحب وينهم هما في التحاليل متاعكم راهو تقريبا ما ذكرناهمش راهو مهمين انا نحب العائله الموسعه يعني بكلنا نعرف كلنا كل واحد فينا يحتاج كيما قلت لكم انا ام ونعيش مع ابو واولادي وهما في حاجه لينا زاده انا في حاجه لاختي والخويا زاده كيف كيف سيما عندك تفاعل ولا ليه
2: لا تفاعلات لا مازال
1: باهي عندك انتيش السونداج ولا نسيو السونداج الاسبوع القادم مادامنا في قلب الوقت للحصه طبعا
2: السونداج نتاع الجمعه اللي فاتت كان سؤاله اخر مره اجتمعت فيها العائله الكبيره وقتاش هذا الشهر والا منذ مده والا لا اتذكر نتيجه السونداج اللي دار جمعه كامله كانت 45% جاوبوا انه هذا الشهر اجتمعوا اخر مره العائله الكبيره 37% منهم قالوا منذ مده 17%
1: برك يعني.
2: قالوا لا اتذكر اي
1: لا اتذكر
2: لا اتذكر جمله 17% وخاني قلت لك هذوما هما النتائج الاولين لكن الحمد لله فما 45% كانت لما هذا الشهر لكن هذا الشهر لاحظ معناها فما ملاحظه انه هذا الشهر صحيت كذا كيش باش نقول
1: انه كانوا سيف وعطل وعايدين من الخارج
2: اي وعروسات
1: يلموا راه جماعه الخارج يجيو يلموا
0: راه جايين على
1: خاطر اللمه اي هما دورهم كبير في حكايه اللمه دونك انت احنا
2: هذاك علاش هو هذا الشهر كان اكثر واحد مربوط بالوقت
1: في الصيف. فان أود ديبي سبتمبر دونك

0: لما
1: في هذا الشهر معناتها في اخر الصيف
0: ما الارقام والتحاليل نتاعها منطقي يعطيك الصحه سهام. احنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعطينا سؤال جديد باش نخدموا على الاشاعه
1: على الاشاعه موضوع الحصه الجايه على الاشاعه.
0: الاسئله باش تكون
1: والاخبار السونداج مش يكون قبل ما تبعث اخبار ثبت وإلا لا. الاحتمال الأول ديما تثبت معناها. الاحتمال الثاني أحيانا. الاقتراح الثالث بصراحة لا ما نثبتش. هو السؤال أنك تجيبش تبعث أخبار ولا تنشره تثبت وإلا ما تثبتش وإلا أحيانا ثبت وأحيانا لا.
0: هو مش كان تبعثوا مثلا على الريزو سوسيو ولا تنشروا تقولوا تعاودوا في تليفون ولا تقول زميلك ولا أي أخبار مش تعدي بأي وسيلة
1: تنقل
0: معناها بأي وسيلة
1: بأي وسيلة شفاهيا ولا
0: أي تثبت منه ديما أحيانا ولا لا. تقول وكا سمعت اخبار تمشي تجري تقول وهم
1: دبروا
0: بالإشاعة على الاسبوع القادم. هذا بالطبيعه احنا مش نكملوا مع العائله اليوم. بعد شويه مدام عليا تليفونات اذا كان موجودين طبعا نجهزوهم ونحضروهم. وباش نرجعوا دكتور في عنصر مهم برشا المؤشرات اللي احنا قلنا ضعف الروابط العائليه دور معناه تاثير على المجتمع. ميساج ناخذوها دكتور به في كلمتين اي في كلمتين احنا قلنا حاجات فيها اما نعاودوا ناخذوها في كلمتين خاطر باش نمشيو وقتاش نفيقوا شنو هي المؤشرات اللي تدل على بدايه تراجع التماسك العائلي وباش ردوا بالنا طبعا.
2: نعم هو اكيد ثم برشا علامات تنجم تظهر بسيطه وعاديه وقت ما تستمر ولا وقت ما تتراكم تنجم تكون مؤشر نتاع بدايه ضعف تماسك اسري وماذا بيه الانسان ينتبه لها. باه شنية هالأمل المؤشرات هذه مثلا تراجع التواصل بين أفراد العائلة نفسها وقت ما ينقص الحوار وتنقص معاها كالنقاشات وما عادش تتوفر فرص الجلسات العائلية ما عادش تتوفر فرص متاع لمة عائلية كل فول لاهي في نواره وتبدأ المسافات تكبر حتى وقت ما يتلموا أفراد العائلة في مكان واحد في مناسبة تلقى كل واحد منشغل بروحه ولا كما قلنا بتليفونه ولا يغيب التواصل الحقيقي. هذا مؤشر ومؤشر هام. مؤشر ثاني كثرة الخلافات وهو في الواقع طبيعي باش يكون ثم اختلافات في كل دار وفي كل أسرة لكن اللي مش طبيعي أنه الاختلافات تتحول لصراع ولا لخلاف كبير ولا متكرر في بلاصة الحوار ويكثر اللوم ويكثر الانتقاد معناها والعركة اللي يشير لوجود خلل في التواصل وفي طريقة إدارة المشاكل. هذا مؤشر ثاني كثرة الاختلافات والخلافات خاصة. المؤشر الثالث هو الابتعاد العاطفي وقت ما يحس فرد في العائلة أنه ما عادش مسموع مثلا يولي ما عادش يشارك مشاعره ومشاكله مع أفراد عائلته ولا ما عاد يحس أنه هم ما عادش يشاركوه ولا ما عادش
0: يتلهوا به وهذا
2: هذا مؤشر
0: را ولا موجود برشا. أنا فما برشا ناس تسأل نهار كله على بسيكولوج تقول لك بو ما حشتيش لدرجة أنا بسيكياتر علاش نحب نحكي را وأنا حتى في العائلة حتى أخواتي ما عادش عندهم وقت باش يسمعوني.
2: هو حتى احنا نتكلموا حتى بالعالم متقدمي السن تو يجوني حتى في العيادات راه متقدمي السن قبل ما كانتش هذه معناها البلانت هذه ما كانش موجود تو ولات موجوده وجيني انا في عياداتي بالتجربه نتاعي معناها انه ما يسالوش عليا ولا ما يجيونيش ولا كذا هي بدينا كنوع من نقولوا التغرب لوكسيدونتاليزاسيون.
0: انا دكتور تقريبا اللي سمعوا صوت ام معايا ما نحكي لكش قديش عباد قولوا لي اعطينا لي كوردوني نتاعها وين الكابيني نقول لهم راهي تخدم في الليرجونس نتاع السبيطار فوتوم بورقيبه دونك سكنات نحبطهم علاش يلوجوا في بسيكولوج تقول لك انا ما عنديش مرض نفسي ولا اما نحب نحكي راهو ما عادش تلقى لشكون تحكي رجلها ما يسمحها اخوها ما يسمحها واختها ما تسمحها وي ام تسمع يدور لي
3: نسمع
0: تسمع
2: خدمتها باش تسمع
0: ربي يعينك
1: موجوده لذلك
0: ربي يعينك كملوا معك دكتور وبعد ناخذ التليفون.
2: معناها كذلك من المؤشرات ولا علامة أخرى مهمة تتمثل غياب الأنشطة المشتركة هذا مؤشر معناه أنك أنت وقت ما تلاحظ أنه أفراد نفس العائلة ما عادش يأكلوا مع بعضهم ما عادش يمارسوا أنشطة ترفيهية مع بعضهم ليعلاش لأنه هاللحظات هذه اللي هي بسيطة معناها تلعب دور في تعزيز التقارب وبالتالي هي مؤشر أنك ما عادش فما أنشطة حتى في الماكلة مع العباد ساعات ما تقعدش مع بعضها باش تاكل. نجم نضيفه كذلك المؤشرات تراجع وغياب الزيارات العائلية مؤشر كذلك يعني يا قلة يا غياب الزيارات العائلية هذه نسميها المؤشرات المباشرة إضافة للمؤشرات هذه اللي كنت نحكي فيها اللي هي مباشرة فما كذلك مؤشرات غير مباشرة معناها تظهر عند الأطفال والمراهقين كما مثلا الانطواء كما العدوانية كما تراجع المردود الدراسي كما الهروب، الهروب بأشكاله كنا نحكيه فيها، هروب سواء لعالم افتراضي أو لأصدقاء.
0: المؤشر هذا موجود باش، نعم. حتى الأسرة التربوية تلاحظوا الصغيرات ياسر عندهم ولا التشتت الفكري، وعندهم الحكاية القنوط والهروب وما يعبروش وما يتكلموش، وعائلات بأسرها تقول لك الجيل هذا بكله عنده بروفيل سبيسيال، شنو أنه صامت ما يتكلمش برشا نسمعوها. هذه هي شوية الحقيقة خاطر جبدوهم لزيكران وشوية يظهر لي من
1: الغياب،
0: غياب غياب
1: يتعلموا منه.
0: صحيت خاطر الكوميونيكاسيون راك تتعلمها راه
2: باش نكونوا ايجابيين. نجيو تولي امكانيه التدخل، فماش امكانيه نتاع تدخل مبكر، مش احنا دورنا باش نعطيه، وخاصه كي يبدا التابلو قاتم هكا ويفجع شويه. معناه هو موجود، هذا واقع، هذا واقع المجتمع التونسي. لكن فماش امكانيه نتاع تدخل مبكر لمنع تفاقم المشاكل اللي ذكرناها. نعم، هذا يبقى ممكن باجراءات بسيطه، وهذا دور الاعلام انك الناس تسمع فيك. زاد قعدوش هنا باه شنو هي المحاولات، هي أما كلها تمشي في إعادة فتح قنوات الحوار، باش يكون إعادة الحوار. فتح قنوات الحوار وقت ما نخصه مثلا وقت منتظم للحديث. الولية اللي يسمع فينا ولا الولية اللي تسمع فينا ما فيها باس، تخصص وقت منتظم أنت تتحكم في دارك أنك باش تحكي ما وتسمع بعضنا ولا تسمع صغارك، على خاطر كي نسمع بعضنا برشا مشاكل ما تتحولش لأزمات. باهي زادة في الوقاية أننا نتفقوا على قواعد واضحة لإدارة الخلافات، تقوم على احترام بعضنا، تجنب التصعيد، تجنب استحضار أخطاء الماضي. حتى كي تحكي تبداش أنت ما قلت لي وأنت ما قلت لي وأختك والله كذا وأنت ما عطيتنيش وأنت إلى آخره.
0: يبدو القديمة دكتور.
2: نعم
0: مالا أنا حتى أنت أختك قالت لي أكل عام وسكت وما حبيت شيء، مالا توهاني باش نجبدها خاطرك أنت جبدت خويا ولا أو تولي عام.
2: نعم
0: هذا يجبد وهذا يجبد.
2: حاول إنسان يشد روحه في النقطة هذه. نعم إجراء آخر مهم يتمثل في إحياء العادات الأسرية. باهي راهي إحياء العادات الأسرية الإيجابية من نوع فطور ولا عشاء يلم العائلة نهار أحد بار إكزامبل، ولا معناها يوم في الأسبوع ولا نهار راحة، الاحتفال بالمناسبات العائلية ما فيها باس. معناها أنت اللي تسمع فينا أنك ما نلزين باسي اللي إذا كان فما فرصة علاش لا، شجع صغارك بس يحضر، تشجيع صغار المشاركة في المناسبات، تشجيعهم على اتخاذ قرارات مناسبة لسنهم باش يحسوا بالانتماء للعائلة، باش يحسوا بالمسؤولية. في بعض الحالات الصعيبة اللي تكون فيها المشاكل أعمق وتكون فيها الخلافات أكبر، يكون من الحكمة الاستعانة هنا بمختص، مش على خاطر العائلة فشلت، لا، على خاطر التدخل المبكر يزيد فرص تجاوز الأزمة قبل ما تتفاقم بمهارات بسيطة وباكتساب مهارات بسيطة اللي من بينها الحوار، الاعتذار، الاحترام، التسامح، فن التنازل. هذا من كل فنون راهي تظهر كأنها كقيم مسهلة لكنها فيها مهارات تكتسب في نطاق معنى مراجعة مختص.
0: كيفاش ووقتاش وشنو نعملو كي نتلمو وكيفاش نبرمجو لماتنا عندك انت وين بعد التليفون. يلا الو صباح النور. الو اهلا وسهلا مرحبا. الو
3: فيك.
0: الو عسلامة نسمعو فيك، هاي انت في المباشر معنا، مرحبا بيك تفضل.
3: مرحبا بيك
0: يعيشك تفضل. اي مدى
3: باش والله اني حبيت، هو الموضوع قيم وقيم جدا وفي نفس الوقت متشعبة، خاطر نجيو نشوفوا العلاقات مش تتجسم في برشا حاجات. مانيش عارفة اني شلخ موضوع سنين ممكن خاطر وقت كبير، بس فيما يخص اني حبيت شوف العلاقات في ما بين العباد، مش في الأسرة، معناتها في الأسرة موسط كانت الناس تحب بعضها وتقرب لبعضها وتجيب بعضها، خاطر اني واكبت العصر القديم ونواكب في الجديد.
0: مخضرمة
3: اني بطبيعتي قعدت كما يقولوا اني نظر مانيش فاهمة للدنيا شنية، تبدلت ما تبدلت، احنا تبدلنا الصغار تبدلت، وهذا الكل اني شنقول ونقول الاسباب صارت. هو الانسان ولا متغرب حتى في بلاده حتى في داره في أسرته، الهبايا عنده عدة حاجات بما فيهم، فما أمور نفسية ولات للإنسان خلاته يبعد على الأسرة ويبعد على المجتمع ويبعد على العباد، وهذا يلزم هو يعرف كيفاش يخرج منها باش ما يقعدش فيها، يلزم يعرف كيفاش هو يتصرف ويخرج منها وفما ضغوطات نفسية، وفما زادة احنا نجم نقوله للأم في الأسرة، احنا نجم نقوله في الأسرة يلزم الأم تعرف كيفاش تتكافئ بين أولادها الكل، ما تميزش تتعامل معهم كيف كيف. وانا حبيت أقول حتى كي يكبروا راهي الأم هي سبب كما يقولوا في كبرهم، هي سبب صغرهم، من صغرهم الكبر كيف تحامي واللي بيدخل فيها الميراث واللي بيدخل فيها حاجات أخرى. احنا الحقيقة الميراث الحقيقي هو أن تخلي صغار متحابة يحبوا بعضهم في السرة والذرة، ياليت نرجعوا كما قبل نحبوا بعضنا نمشيوا لبعضنا نزوروا بعضنا، أما ما عادش هذا ما عادش يقبلوه الطرف المقابل، ما عادش يقبل منك تمشيله واللي مش مائز تمشيله ويقول لك هاو جاتني بالحق، ولا متخوف الإنسان ولا متخوف
0: خاف لك تمشي تقلقهم لدرجة هذه معناه
3: يتحس بل يتحس خطر، ولا كل عبد منغلق على نفسه على نفسه على نفسه.
0: قلت لك احنا معناه انت كي تمشي مثلا دار اختك ولا دار اخوك تحس اللي تلقاهم هما حايسين في مشكلتهم وفي صغارهم وفي امتحاناتهم ولا في الغونتري سكولير نتاعهم ولا عندهم شكون في العائله نتاع الزوج معناها اللي هو نسيبك معناها مريض ولا كذا لاهين فيه، وكل تقول انا جايه باش نطل ولا باش نقعد ولا باش نعشي ولا باش نسهر، شنو محلي من الاعراب تولي تنسحب هكا ولا مدام انت عبرت تعرف حاجه عبرت على برشا حاجات ببساطه بعض جمل قلتهم عجبتني صراحتك صدقني هذاك الواقع هذاك الواقع. احنا تو مع الدكاتره هم يعطيهم الصحه معناها واجبهم انهم يفسرونا كيفاش نفهموا روحنا شنو لازمنا نعملوا وشنو اللي لازمنا ننتبهوا له باش ما نوصلوش تتعطل العلاقات العائليه. اما انت قلت برشا حاجات محلاها، وخاصه كي قلت الورثه الوحيده هي المحبه. مادام تعرفي اذا كان بالحق نعرفوا نخلي اولادنا يحبوا بعضهم غدهم فماش مشكلة ورثة توشتر المحاكم تقف في الحكاية هذه، معناها ما عاش لقوم القضايا. علاش؟ خاطر خوك إذا كنت تحبه ولا أختك أنت وحدك يمكن حتى حقك تولي تتنزله عليه باش تعاونه إذا كان هو أقل منك مادية، ولا تولي تحرص على أنك تعطيه حقه مش تحاول باش تاكله حقه، خاطر يستحيل أنت الإنسان اللي تحبه طول عمرك تبدأ تحب توده. لو كان فما محبة حقيقية معناها أنت حليتها بكلمة، لو كان ورثتهم لمحبة يستحيل يوصلوا أنهم يتعاركوا على ميراث. أما احنا نورثوا التفرقة والأنانية ساعات بالمعاملات اللي في وقت التربية ما نتفطنوا لهاش، والدكاترة كانوا يقولوا في هذا للأسف الشديد الواحد يغزر الواقع كما هو. نصدم من الدكتور ساعات راهو لغالي ديك هي الصورة صادمة
3: وساعات ساعات فما كما يقولوا احنا تفرقة مفتعلة
0: أي
3: يفتعلوها باش يفرقوا حتى في الأسرة الواحدة. قول لك أني بعدهم على هذا واللي ممكن يجيب برشا مشاكل زادة.
0: أي صحيح. وفما أشخاص كي تتدخل هذيك تنطبق عليهم المقولة الفيسبوكية متاع أنه أولادي 25 سنة نربي فيهم على أساس أنهم إخوة جات في 5 أيام مرت واحد منهم فرقتهم هذي ولا برشا حاجات.
3: الإنسان يلزمه ديما زادة راهو يقرأ خاطر كي يقرأ راهو مش يخرج من برشا مشاكل. يقرأ يطلع وراهي المواقع التواصل الاجتماعية زادة جابت برشا مشاكل.
0: صحيح منها المقارنات اللي حكيت فيها الدكتورة قبيلة. صحيح
3: ولا مشاكلهم يوليو هبطوها على الفيسبوك هيك تقول لك تقصد فيها هيك تقصد لكن ما عادش نكلمها. حسيل وربي يعين الله المستعان
0: ربي يصف بالعائلات وبالعلاقات الطيبة. يعطيك صحة مدام شكرا لكم مرحبا بك معنا في البرنامج. شكرا نهار خميس من 10:30 النهار مع الدكاترة. شكرا لك مدام يعيشك واحنا اسعد بيك عايشك. استاذة وئام يلا في موضوعنا قلت لك كيف شايل دام زيت تحطت لك
4: بالعكس
0: في حرجيه.
4: لا لا بالعكس اني باش نحكي بناء على كلامها هي بالعكس
0: مو على خاطر انا مطالبتك شنو نعملوا باش نتلاقاو ونتلموا ونبقاو نحبوا بعضنا ونورثوا اولادنا المحبه.
4: لا هي راهو هذا الكل سؤال. لا هو هذا الكل يتعلم به. اول اني باش نبدا بالاخلاق اخطاء اللي نعملوهم باش ما نصيروش فيهم وبعدها نحكي شنو نجموا نعملوا كان كفاني الوقت
0: ان شاء الله.
4: اول غلطه كبيره نعملها احنا وقت اللي نحاولوا اصلاح العلاقات الاسريه هي ان احنا نحبوا نبدلوا الاخر. اني جيتك نحب راجلي يتبدل نحب مرتي تتصلح كيفاش نبدل ولدي ما يسمعش كلامي كيفاش نخلي امي تفهمني. التغيير الصحي راهو يبدأ بمفهوم النمط العلائقي اللي ما بيناتكم. هذايا شنو اللي يصير وقبل ما تصير الصراع اللي ما بيناتكم، كيفاش انت تستجيب له، كيفاش الطرف الاخر يستجيب لك العلاقه هذيك، شنو اللي قاعد يتكرر، وشنية الحاجه لو بوزوان اللي ما هوش ماكش قاعده تشبع فيه، مازال ناقص. على خاطر المشكله احيانا ماهيش في شخص واحد، هي في الدائره التفاعليه اللي ما بيناتكم. دونك هي فكره توعويه شويه باش نبدلوا المنظور شويه. الفكره انه انت ما تغزرش للاخر، ما تغزر للعلاقه اللي ما بيناتنا، هيك اللي تتبدل مش الاخر اللي يتبدل. فما التصليح في العلاقه مش في الشخص. داكوردو، هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه، اذا احنا حبينا نصلحوا العلاقه الاسريه، منين نبداو؟ فما ثلاثه مستويات. الاولاني هو تنظيم الانفعالات اللي ما بيناتنا، يعني اني ما نحاولش نحل المشكله واني في التنبك الغش نتاعي. ايه راهو مخ ما يخدمش، كي تبدا مغشش راهو مخك ما ينجمش يركز معاك. دونك اهدى، ابرد، ركز، راجع روحك وبعد تصرف. الثانيه هو التواصل اللي ما بيناتنا، يعني اني كي نحب نعبر على الحاجه نتاعي نقول له راهو اني حاجتي بكذا، ما نقولوش انت ديما ما تفهمنيش، انت بيك، انت صفتك، انت نعتك، انت نعارك طول. انت شنو حاجتك؟ انت حاجتك بدقيقه تسمعني، حاجتك يهز لك صغير المدرسه، حاجتك انه هو يحملك فكر اللحظه هذيك. اطلب ايش حاجتك بالضبط. هذه الثانيه. الثالثه هو الاصلاح. الاصلاح لهنا يكون بعد كل صراع نحتاج فيه اعاده بناء الاتصال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تباتش ليله متعارك انت ومرتك، يعني صغيرك يقوم الصباح يلقاك بستها من جبينه وقايمين من بيتكم مع بعضكم. راهو هذايا سنة الله في خلقه، يلزم احنا نطبقوه. العلاقة الصحية راهي ماهيش علاقة بلا جروح، ما فماش، ما تنجمش تعيش مع حد ما تتجرحش منه، ما تتغشش منه، ما تتنبزش، لازم يصير. لكن العلاقة عندها قدرة على الإصلاح بعد كل جرح، وهنا قوة كل شخص فينا، قوتك في التصليح. بيه الدكتور يقول نخص وقت للعائلة، اسكو يكفي؟ إبا جواب لا، ما يكفيش.
0: عليه
4: أبش نجاوبك علاش. الوقت ضروري لكن ما يكفيش، على خاطر العائلة اللي تقضي 5 ساعات مع بعضها من غير تواصل عاطفي ما عندها حتى معنى.
0: ليه هو قال وقت للحوار؟ هو حددها
4: جستما هذاك اللي يلزم يكون، يعني المهم
0: هو ذاك اش قال؟ قالك وقت للحوار
4: جوست.
0: الغلطه اللي نعملها مع بعضنا كل واحد غاتس في بورتابل ولا في البيسي ولا يتفرج حتى في تلفزه في مسلسل، هو قال وقت للحوار
4: به السلوكات وحدها.
0: وانا شدت في مخي على خاطر هو معناه بعد نهار عمل له كل شيء، معناه الدكتور يحبني نعمل شويتين نحكي مع جماعه في الدار. منينك
4: جبت؟ لحظه خلينا نفهموا مهم ياسر النقطه، تري تري امبورطانت. الوقت ما يكفيش وحضورك ما يكفيش والسلوكات المتواترة ما تكفيش وحدها، يلزم حضورك، يلزم جودة الحضور متاعك. يعني أنت قاعد معايا وشادد روحك إن شاء الله حتى درج، مش ساعتين درج، وأنت مخك مشغول بحاجة أخرى ما قعدتش معايا. أي. أنت تحكي على حوار وأنا نقول كلمة وأنت توقف لي في حلقي وما تخلينيش نجاوب،
0: ما عنده حتى
4: معنى. لهنا كي نقولوا إصغاء حقيقي يعني فيها ما فماش تلفزة محلولة قاعدين دايرين، ما فماش تليفونات في دينا
0: انت
4: قاعدين نحكيو.
0: قلت إصغاء،
4: إصغاء
0: خاطر الإصغاء غير الاستماع. هو راه
4: هكا فاش نفسر يعني راه نأكد ونعاود. الأهم اللي يكون فما فضاء كل واحد فيه نجم يقول أني فرحت على خاطر تك تك تك تك، أني خايف من، اني راني متغشش من، اني راني محتاج مساعده فيه. راهو لي بوزوان اللي نعبروا عليهم هما اللي يرتحونا، هما اللي قدموا بينا به. والتعبير لهنا ما يوليش محاكمه، انت قلت هكا اول ما تتلفت التلفيته الاولانيه ما على خاطرك انت، مو على خاطر قلت البارح، على خاطر انت عبرت دونك لهنا.
0: لا هي المحاكمات احنا ما شاء الله علينا اكثر من المحاكم البلاد، تحاكموا على قالوا علي قالوا صاحبه علي قالته اخته علي قالته امه،
4: نحاكم على كل شيء راهو بشر. ناكد على الاغلاط نتاعنا باش ننتبهوا لهم. الاصلاح راهو لهنا. ساعات فما نعطيكم فما ديزاستوس نقول لكم اعمل اكس واي، فما وضعيات اللي ردوا بالنا من به. حاجة أخرى نحب نرجع للمدام اللي كانت تتكلم وتقول يا حسرة على النموذج متاع قبل. الحل ما هوش في العودة للماضي، راهو مستحيل يكون، على خاطر المجتمع نفسه يتغير، البلاد تبدلت، الدنيا تبدلت، الحاجيات متاع تونس ومتاع العالم الكل تبدلوا. الحل اللي يعني ناخذ الأسرة القديمة الأساسيات متاعها، الانتماء اللي فيها، المسؤولية، التضامن، الرحمة، وبرب الرحمة والصلة الرحمة. وساعات العلاقات ما عندهاش ما تتعملش إذا ما عندهاش معنى. إذا أني جيت البابا وما على خاطر صلة الرحم ران بش نعمل حاجة، وإذا جيت على خاطر أني واجب علي ران بش نعمل حاجة أخرى. راهو المعنى متاع التصرف متاعكم متاع سلوكك عنده قيمة كبيرة. به اليوم نحتاجه للحدود الواضحة، كل واحد حد وين، وست تريز امبورتون الحوار الرزين المفهوم. استقلاليه راه ما فيهاش نقاش، كل عيله ولات وحدها، وهذيك سنه الله في خلقه. العيله كي تكبر تعمل الفروع، الشجره تجيب شجره اخرى، ما تنجمش نرجع اني بالتوالي. وهذاك علاش العيله اللي تكبر تخلي تقول يا حسره المراه. دوك العيله الناجحه هي العيله اللي تعرف تتغير وتعرف تكبر.
0: نعطيك الصحة أستاذة.
4: وبربي اسمعوا بعضكم وراجعوا رواحكم قبل ما يفوت الفوت.
0: أهم نقطة.
4: راهو الدنيا ماهيش دايمة.
0: حتى حد مضى من عمره، لا لدقيقة ولا للنهار ولا للشهر. دكتور كلمة باش تختم معنا، وسهام ذكرنا بالسونداج وعندهاش تفاعلات أخيرة في البرنامج.
2: هي في الحوصلة مسؤولية تعزيز الروابط العائلية، وهذا هو الهدف من إدراج الحصة هذه. هو راهو مشروع مجتمعي تساهم فيه برشا أطراف، برشا جهات، وهي أولا الأسرة نفسها مش نحكيه عليها كلمتين، المدرسة، وسائل الإعلام، المؤسسات متاع المجتمع وخاصة المدنية والدينية منها. في كلمتين مسؤولية الأسرة تبدأ بوصفها البيئة الأولى اللي يتعلم فيها الإنسان، كما قلنا الأبجديات متاع التعامل وقت ما الوالدين مثلا كيفاش، معناها جوست بالتذكير للناس اللي يسمعوا فينا. أنت كوالد ولا والدة معناها ماذا بيك تعطي المثل باش بالقدوة الحسنة. وقت اللي تبدأ في القدوة كنت حسنة في احترام صغارك واحترام أهلك، في التسامح تبدأ متسامحة زادا موش خوك وكذا، معناها تقاسم المسؤوليات المنزلية، التعبير على المشاعر، زيارة الأهل، الأبناء باش يتعلموا منك بالسلوك أكثر من بالكلام. ثم تجي المدرسة اللي هي البيئة الثانية، الشريك التربوي اللي ما يقتصرش دوره على التعليم الأكاديمي أكاهو، هو ينمي المهارات الاجتماعية، مهم باش يتضمن المقرر التربوي برامج معنا فيها متاع توعية بخصوص التواصل الأسري، وهذا موجود معنا كما حل النزاعات وأهمية التعاون. به الإعلام توا عنده زادة مسؤولية في تشكيل الوعي المجتمعي من خلال المحتوى متاعه اللي يبدأ مبسط ومن غير إثارة. ساعات خاطر تحس الإذاعة تشارك لكن تلوج على
0: طريقة طرح المواضيع، ساعات الإذاعات تحب تجيب الفيوز والديكوت على حساب الواحد.
2: في الأخر نلقاو المؤسسات متاع المجتمع، كي نقول مؤسسات المجتمع هي الجمعيات، دور الثقافة، دور الشباب، المؤسسات الدينية، المطلوب أنها تساهم في خدمات متاع إرشاد أسري وتساهم في الوساطة في حل النزاعات العائلية، لأنه في كل عائلة تلقى فما نزاعات. نعم.
0: يعطيك صحة دكتور، مشكور مشكورة أستاذة وئام. يلا سهام نكملوا معاك الأسبوع القادم إن شاء الله. موضوعنا باش يكون ظاهرة الإشاعة في المجتمع، عنا السونداج اللي باش تبعوه على صفحتنا الأسئلة عندك سهام.
1: أيه. الموضوع كما قلنا هو الإشاعة. قبل ما تبعث خبر ثبت الاقتراح الأول دائما، الاقتراح الثاني أحيانا، والاقتراح الثالث بصراحة لا. هذا هو يدخلوا يلقاوها على صفحة راديو مناستير
0: آخر التفاعلات في مع الصفحة وقفنا عند المجموعة. شكرا لكم الناس الكل، إن شاء الله نلتقيكم الخميس الجاي في نفس الموعد 10 متاع الصباح على نفس الموجة إذاعة المناستير، كما قلنا مع موضوع الإشاعة في المجتمع، موضوع مهم برشا عنده دوره. مشكورة أستاذ وئام لقويذي، أستاذتنا بسيكولوج البرنامج الأستاذ لطفي جحا، الأستاذ في الطب النفسي، يعطيك الصحة سهام. مستعدة الأسبوع القادم من الماراثون بتاع البحث كالعادة
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم الناس الكل، تحيات عالية منصوري، تحيات محمد السيدية، إلى اللقاء، خليكم على موجودنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار الأخبار، إلى اللقاء.

0: صيادة لمطة بحجر عنموجة 95.7
1: 95.7
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء.
7: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
6: إلى عناوين النشرة. في بوعرقوب تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%. توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، مصالح الحماية المدنية بالمنستير تنطلق في حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق. ندوة جهوية تحسيسية في المنستير تبحث الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. إلى تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي لهويدي تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%، أي ما يعادل 1500 طن مقابل 6000 طن منتجة السنة الفارطة. وحسب ما أكده لهويدي للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد تم تقديم عديد المقترحات والحلول لإنقاذ القطاع، باءت جميعها بالفشل.
8: تراجع غير مسبوق في إنتاج الهندي الأملس بأكثر من 70% من الإنتاج بحسب التقديرات لا تتجاوز 1500 طن من 6000 طن كمعدل إنتاج، مع العلم وأن مساحة منطقة الإنتاج بمعتمدية بارقوب وبالتحديد بمناطق الإنتاج برج حفيد بنويل بوسهام المشروحة لم تتجاوز 200 هكتار من أصل 900 هكتار. أسباب التراجع: فشل الخطة الجهوية لمكافحة الحشر القرمزي وسوء التصرف في الاعتمادات المتوفرة. بالنسبة للحلول المقترحة، احنا قمنا باقتراحات مدة سنتين، خطة كاملة معناتها لمكافحة الحشر القرمزي، للأسف خذوش معناتها بعين الاعتبار معناتها كلامنا كاتحاد فلاحين. بالنسبة للخطة الجهوية معناتها فشل ذريع في مقاومة الحشرة، وقولوها بكل صراحة ما فما حتى أي حلول. توا فات الأوان، نجم نقولوا معناتها الحشر القرمزي الجاية استفحلت في جميع الغابة تاع الهندي الأملس، تبقى تقريبا حتى 30% ما تبقاش. بدع الفلاحة حقيقة يتعداوا على الصوابع اللي قعدوا بمجهودهم الخاص اللي قاوموا الحشرة القرمزية هذه، حالة كارثية. ما عادش نجمو نحكيو على خطة تو في الوقت الراهن، نجمو نقولك فات الأوان للأسف.
6: إلى القيروان، فمن أجل مزيد إحياء بعض أنواع القمح الصلب التونسية وللحفاظ على البذور الأصلية نظرا لخصوصيتها البيولوجية، تم مؤخرا زراعة مساحة هكتار من هذا النوع بمنطقة الجواودة تابعة لمعتمدية الشبكة. أكثر تفاصيل تقدمها تقوى الطيب مهندسة فلاحية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
9: قمح الصلب هي فاريتي شيلي قديمة تونسية، كانوا قبل جديدنا نستعملوا فيها، مع مرور الزمن اكتشفوا دي فاريتي أميليوري عندهم غوندمون أكثر، يستعملوا أكثر اللي فاريتي أميليوري هذوما ونساو اللي فاريتي
10: القديمة.
9: شخاطرهم هما يتكاركتيريز باغ اون توليرونس كبيرة السالينيتي ولي شونجمون كليماتيك اللي عندنا تويكا، وهما عندهم كاليتي نيتريسيونيل باهية. تجت الفكرة أنه احنا نرجعوا لا فاريتي شيلي هذيا باش نخدموا بها دي برودوي باهيين دو بون كاليتي إيتو. على هكتار نعملوا إكسبيريونس هي تويكا باش يشوفوا بها اسكو باهية وسافا وتساعد وإلا لا، وجربوا دي برودوي كيما الكسكسي والكسرة باش يشوفوا لا كاليتي تاع البرودوي قبل ما يخرج للعباد. الكاليتي نيوتريسيونيل نتاعو باهيه، باهي في البروتيين نتاعو وتوليرون لانفيرونمون. مثلا السنين اللي الراتسون في المنطقه هذه عطاه اقل مردوديه من اللي كان يعطي فيه قبل، لذلك اللي الراتسون اللي هو فاريتي اميليوري. باغ كونتر لي فاريتي اوتوكتون سي هما ما عندهمش بون روندمون، اما يل توليغ السالينيتي والمانك دو والشانجمون كليماتيك ايتو، اقلم وفيه بون كاليتي نيوتريسيونيل. لي برودوي نتاعو ريش باللي نوتريمون باللي بروتيين ايتو. هما في البروغرام نتاعهم انهم باش يعاودوا يزرعوها مره اخرى، ما يجيبوا غوندمون اكثر باش نجموا يخدموا بهم دي برودوي يبيعوهم للعباد.
6: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضوء تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الأزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردودية الطماطم.
3: بالنسبة لقطاع الطماطم فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول طماطم الفصلية الشمسية، هذه إلى حد 10 أوت وجوفة، ومن بعد في الفصل الثاني هو ما يسمى بالأريال سيزون، المزوزية بلغة الفلاحة، هذه احنا تو فيها. وثم الفصل الثالث هو متاع الكرات. احنا حاليا في الأريال سيزون في المزوزية وقع إشكال على مستوى ريعات، مثل في ارتفاع السخانة في وقت التنوير متاعها في الأزهار، وقت اللي الطماطم نورت الكلها طلعت السخانة بدرجة غير معتاد، شيء اللي أثر أنه تساقط الأزهار متاع الطماطم. هذاك هو اللي خلى معناها مشكل في الطماطم، حتى اللي منع السخانة ما ننسوش زادة لكثيرا من أماكن الإنتاج متاع الريال سيزون في الطماطم، اللي هي سبيبة، اللي هي فوسانة، اللي هي فريانة، هذوما منذ مدة مروا بالبرد بالحجر. هذه كل الحاجات هذه ساعدت في أنه يصير الغلاء هذا، والغلاء ناتج على قلة العرض. لذلك فترة هذه كل باش نتعدوا بوقت معناتها الطماطم تكون فيه مفقودة شوي. أما من هنا النصف أكتوبر 20 أكتوبر توا تدخل شوية باكورات في من بعض الجهات مش كلها، ويتحل الإشكال شوية شوية.
6: توقيا من تداعيات التقلبات المناخية وما يمكن أن يرافقها من فيضانات وسيلان لمياه الأودية، تنظم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنسيرة اليوم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، قصد تحسيس والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة خلال هذه التقلبات. المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنسيرة العميد روف المرويني.
10: طبعا للتقلبات المناخيه وما يكتسيه من اخطار على مستوى السواق ولا على المستعملية الطريق، تم برمجت يعني حملات تحسيسيه كما اليوم نهار 24 مع توقيت مع نصف النهار بمفترق القاع المغطاة محمد المزالي، بالشراكه مع الزملاء من الامن الوطني وشرطه المرور وجمعيه التوافق الخدمه المدنيه جمعية السلامة المرورية لتحسيس السواق في خطر فيضانات، ولا مع الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث فيضانات، وإلا عملية العبور في طرقات المغمورة بالمياه، وإلا أن تكون الطرقات اللي على مستوى الأودية تحسيسهم بالمخاطر اللي تنجم تكون جراء الفيضانات هذه. اليوم برمجنا حلقة تحسيسية في مفترق القاع المغطاة، غدوة كيف عنا في على مستوى مفترق واد حمدون، يوم 26 مش نعملوا زادة على مستوى محطات سيارات الأجرة اللي موجودة بمنسير وبجمال. الهدف منهم كما كنا نحكيه هو تحسيس المواطن بخطورة التقلبات المناخية خاصة خلال فصل الخريف والشتاء.
6: نبقى في المنسير، حيث تنظم الإدارة الجهوية للصحة اليوم بمركز التكوين المستمر لمهنية الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد التأثير النفسية. محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنسير والتفاصيل.
11: معالجة الظواهر هذه تتم في الخط الأول بالأساس، سوق تركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها. وجود قسم خاص هو مشروع كتير، وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما وصلنا لوش. الخطوط الأمامية هي طب القرب، هما ناس قراب للعباد، الناس عندهم فهم ثقة، يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في البلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوز خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى نور في يوم ما كانت التمويل الجاي في 2، والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة دورنا العلاج، وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فماش حتى أسماء، هي منصة تعملت برصد الواقع في البلاد، ما فماش تعامل أمني، احنا ما نوجهوش حتى حد للأمنيين، احنا خدمتنا العلاج، خدمتنا التوعية، خدمتنا الوقاية. دور الخطوط الأمامية هو دور مهم جدا ويجب أن نركز عليه، ما هوش دور الاختصاص فقط، ما هوش دور قسم المرض النفسي فقط، هو دور نسكن.
6: إلى سوسة، حيث تم اليوم افتتاح مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي وفق أوروبا، وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. عضو فريق المشروع رحاب بن علي أكدت أن الهدف من هذا المشروع هو دعم التفاعل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المجتمع.
12: مشروع لابوايز يوم عنا الافتتاح الرسمي للمشروع متاعنا، يندرج في إطار مشاريع أفق أوروبا. المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة خلال المشروع هذا لمدة عامين، باش يتم إنشاء مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية، باش يعرف خاصة تلامذة في المدرسة الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا.
6: في الشأن الإيراني، عبر المستشار العسكري للمرشد الإيراني عن أمله في ألا تندلع حرب جديدة مع الولايات المتحدة، مبديا في المقابل استعداد طهران للدفاع عن نفسها إذا فرضت عليها الحرب. وأبدى المسؤول العسكري الإيراني استعداد بلاده لدراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة إذا نفذت واشنطن مقترحات طهران. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في بوعرقوب تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%. توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، مصالح الحماية المدنية بالمنستير تنطلق في حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق. نهاية النشرة، نشكركم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم مجابر يواجه اليوم المنتخب الأوغندي انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أوغندا 2027. منتخبنا باش يلبس اليوم الزي الأبيض المريول الأبيض، في حين منتخب أوغندا باش يلبس المريول الأصفر. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة تتواصل اليوم في شبيك ملعب المنزه حتى للخمسة متاع العشية، والأسعار هي بالنسبة للمدرجة المكشوفة البيلوز 5000، المدرجة العليا لونسانت سيبرير 10000، المدرجة الصفر لونسانت الانفيريور ب 15 دينار، المنصة الشرفية تريبين سنترال ب 30 دينار. كما أيضا تلقاو التذاكر لكل أحباء المنتخب الوطني التونسي اللي رغبوا في متابعة ومشاهدة المباراة في ملعب حمد العقربي في رادس للانطلاق من 8 متاع الليل. تلقاو التذاكر كذلك متوفرين على ذمتكم في الموقع تسكرتي.تن. إلى أخبار الأندية، الأمل الرياضي بحمام سوس اتفق مع المدرب فريد شوشان لخلافة يوسف المهيبي في انتظار الإعلان عليه رسميا على الصفحة الرسمية للأمل الرياضي بحمام سوس، لأنه إلى حد الآن ما تمش الإعلان عليها رسميا. لكن في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي كان أعلن عن مدربه الجديد شكري الخطوي اللي باش يخلف المدرب المنصف مشارك كان تحاول لتدريب أولمبيك مدنين. نادي الصفاقسي نادي الإفريقي اليوم يستأنف التمارين بعد راحة بثلاثة أيام. الأول النجم الرياضي الساحلي كان برمج مباراة تودية بعد غدوة السبت مع فريق خطاف القلعة الكبرى انطلاقا من 10 متاع الصباح في مركب النادي في طريق القلعة الصغرى. منتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام لكرة القدم يشارك في دورة اتحاد شمال أفريقيا بداية من اليوم في الإسماعيلية في مصر. البطولة اتحاد شمال أفريقيا هذه مؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم. المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي موجودين كما قلنا في مصر. واليوم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام يلعب ويواجه المنتخب الجزائري بداية من ماضي ساعتين ونص بتوقيت تونس، بعد شويه يعني تقريبا بعد تقريبا ساعتين وربع من الان المباراه باش يحتضنها ملعب قناه السويس في مصر. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة باش يواجه المنتخب الجزائري في اختبار ودي اليوم استعدادا للاستحقاقات القادمة. المباراة باش تحتضنها بداية من 3 متاع العشية الملعب الجديد المحاذي لمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، يعني ملعب الجامعة التونسية لكرة القدم. في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي للكرة الطائرة كابر كان ترشح رسميا إلى بطولة العالم اللي باش يحتضنها بولونيا من 10 حتى 26 سبتمبر 2027. منتخبنا باش يلعب الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم غدوه في 6 متاع العشيه في قبه المنزه باش يواجه المنتخب الكاميروني. يقبلها مباراه ترتيبيه تجمع بين المنتخبين الجزائري والمغربي، مباراه ترتيبيه من اجل الميداليه البرونزيه في 3 متاع العشيه كذلك في قبه المنزه. الان مباراه الترتيبيه تنطلق في قبه المنزه من أجل مراتب من 9 إلى 12. في نص النهار تنطلق الآن مباراة غامبيا تشاد، كذلك في 3 بعد شوية الكونغو الديمقراطية مع كينيا، ثم من المراتب من 5 حتى 8. في 6 متاع العشية في قبة المنزه ديما نيجيريا تواجه غانا، وفي 9 متاع الليل مصر تواجه رواندا. عالمين في كأس الأمم الأوروبية في اليوفا ناسيون ليج، في الثمانية غير ربع متاع الليل هولندا تواجه ألمانيا، النرويج تواجه دنمارك، البرتغال تواجه ويلز، صربيا تواجه اليونان. وفي كأس الخليج مقام حاليا في السعودية، في الرابع متاع العشية اليوم الإمارات تواجه اليمن، وفي السبعة متاع العشية قطر تواجه البحرين. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر حسام نوار محمد سيدية عليا المنصوري برجب، وتحياتي مقدم الميكرو في تقديم أخبار الرياضة شوقي الأحمدي. شهية طيبة للجميع.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
1: في برمجتنا
0: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
1: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
1: في برمجتنا
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
1: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: ذوق الياسمين.

0: طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: مستمعين الأعزاء، كل ربيع وأنتم بألف خير.

هذا الربيع من الجنات مسترق، ففيه من صفة الجنات تمثيل، فالورد من وجنة المعشوق صبغته، والطيب من نكهة المحبوب معلول. ورد الخدود مصون ليس يقطفه إلا العيون، وورد الروض مبذول. طيب، فما طيب هذا الفصل مدغم يخفى، ولا فضل هذا اليوم مجهول. أما النهار فلا حر ولا برد، والليل لا قصر فيه ولا طول. طاب النهار لتعديل الهواء به، والليل طاب وللأرواح تعديل. فشيعوا يومكم واستقبلوا غده، فقسمة العيش تعجيل وتأميل. وما انتظاركم والعيش مقتبل، والورد مبتسم والروض مطلول.

يقال: من نظر إلى الربيع وأنواره والروض وأسباغه ولم يبتهج كان عديم حس أو سقيم نفس.

كان ابن الرومي الشاعر يذم الورد ويهجنه لأنه كان يزكم من رائحته. وكان الأمير خلف بن أحمد يعجب جدا بقول أبي الفتح البستي فينشده ويردده: لا يغرنك أنني لين اللمس، فغربي إذا تضيت حسام، أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكام.

ولما قبح الشاعر ابن الرومي الوردة وهجنه وهجاه وفضل النرجس عليه، تصد له نفر من الشعراء بالمعارضة والمناقضة وهجوا النرجس وفضلوا الوردة عليه، ومنهم ابن الحاجب الذي قال في ذلك: يا ظلوما يفضل النرجس الرذل على الورد، قد تحاملت فاقصد. صبغة الورد صبغة الدم، والنرجس مثل العيون في الشبه يوجد، ملك الجسم كله الدم لا العين، عقول الورى بذلك تشهد. قد رأينا الأعمى يعيش بلا عين، وإن يفقد الدم المرء يفقد. وإذا كان ذا كذا فدم الإنسان من عينه أجل وأمجد. ولا شتان بين خدين، هذا أصفر لونه وهذا مورد، فلماذا مدحت لونين؟ كل منهما عيبه مبين مؤكد. صفرة اللون علة، والبياض المحض عيب محدد ليس يجحد.

إن كان في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مخترفا فالأرض محصورة والجو مأسور، وإن يكن في الشتاء الغيث متصلا فالأرض عريانة والأفق مقرور. ما الدهر إلا الربيع المستنير، إذا جاء الربيع أتاك النور والنور. فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء بلور. لا تعدم الأرض كأسا من سحائبه، فالنبت ضربان سكران ومخمور. فيه جنى الورد منضود موردة به المجالس والمنثور منثور. هذا البنفسج هذا الياسمين وذا النسرين ذا سوسن بالحسن مشهور. حيث التفت فقمري وفاختة وبلبل ووراشين وزرزور. تبارك الله ما أحلى الربيع، فلا تغرر فقائسه بالحسن مغرور. من شم ريح تحيات الربيع يقل لا المسك مسك ولا الكافور كافور.

0: أجد لشوق البشر والروح موسما، ربيع أتانا زائرا ومسلما، فأدى إلينا للحبيب رسالة فهمنا بها للفضل معنى مترجما، كسى عرصات الأرض بردا مفوفا فقلدها منه وشاحا منظما، أزاهير تحكي الأنجم الزهر نظرة وأنهارها الأفلاك والخضرة السما، يضاهي ثغورا أسفرت أقحوانها ونرجسها الأجفان من أعين الدمى، إذا ما بكت عين السحاب رياضها ترى النور في أرجائها متبسما، ويسحر ألباب الرجال أريجها إذا نفس الأسحار مر مهينما، ترى زهرا سبطا وماء مجعدا تظن على الألواح خطا منمنما، إذا ما سعت في الرند يشدو حمامها كأن له بالرند قلبا متيما، ينوح فلا أدري أخوف تفرق أم ارتاح أو نال المنى فترنما، فيا حسن أوقات الربيع أبن لنا بماذا على الأيام صرت مقدما.
1: طوق الياسمين.

ياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. يقترحها عليكم عبد العزيز شبين مع تحيات لحبيب صالح.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. ظهرت برمجية خبيثة جديدة تستهدف أجهزة الأندرويد اسمها رات هات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد لها لتنفيذ عمليات سرقة البيانات بما في ذلك كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية البين، كما أنها تمتلك آليات تتيح لها البقاء على الجهاز حتى بعد محاولة إلغاء التثبيت متاعها. البرمجية تحمل اسم رات هات، واكتشفها فريق الأبحاث في شركة الأمن السيبراني زيم بريميوم. وتعتمد البرمجية على الجمع بين أدوات تصحيح أخطاء أندرويد الديبوغينج وروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف فهم ما يظهر على شاشة الهاتف وتحديد الخطورة التالية اللي ينبغي تنفيذها. وكانت جوجل أكدت عدم وجود تطبيقات مصابة بالرات هات على متجر جوجل بلاي، وقالت استناداً إلى عمليات الكشف الحالية عندهم ما عندهمش حتى تطبيق يحتوي على البرمجية الخبيثة هذه، ويحظى مستخدم أندرويد بالحماية تلقائياً من الإصدارات المعروفة من هذه البرمجية عبر الجوجل بلاي بروتكت اللي يكون مفعل افتراضي على أجهزة أندرويد اللي تتضمن خدمات جوجل بلاي. وتنتشر الرات هات بشكل أساسي عبر رسائل التصيد النصي السمايت شاينينج والإعلانات الخبيثة المالفيرستينج، إذ توجه الضحايا إلى صفحات مزيفة لتنزيل تطبيقات تبدو شرعية للوهلة الأولى لكنها موجودة خارج متجر الجوجل بلاي. وبمجرد تثبيت البرمجية على الهاتف من خارج المتجر الرسمي تبدأ آليات أكثر تعقيداً في العمل. وبحسب الباحثين تستغل الرات هات إعدادات إمكانية الوصول لأكسيسيبيليتي في أندرويد لتفعيل خيارات المطور وميزة التصحيح اللاسلكي الوايرلس ديبوغينج، ثم تقرن نفسها بجسر تصحيح الأخطاء الخاص بالهاتف ما يمنحها مستوى من التحكم يمكن وصفه بأنه قريب من التحكم عبر أوامر النظام. وهنا يجي دور الذكاء الاصطناعي، ترسل البرمجية صورة حية لما يحدث على شاشة الهاتف إلى ما وصفه التقرير بأنه واحد من أشهر مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم، ثم تطلب منه تحليل ما يظهر على الشاشة، ويشمل هذا تحديد العناصر الموجودة على الشاشة ومعرفة وظيفة زر معين وقراءة النصوص الظاهرة أمام المستخدم. وبالطريقة هذه يتحول الذكاء الاصطناعي إلى ما يشبه عينين ويدين للبرمجية الخبيثة، إذ يساعدها على فهم واجهة الهاتف وتحديد الإجراءات اللي ينبغي تنفيذها بعد هذا. كل العمليات هذه تبدأ من خلال تطبيق مزيف يقوم الضحية بتثبيته، لكن الأضرار الفعلية تظهر عند استهداف التطبيقات الحساسة. وتستخدم الرات هات واجهات تسجيل دخول مزيفة وفوق تطبيقات الخدمة المصرفية والعملات المشفرة بهدف خداع المستخدم لإدخال البيانات متاعه، كما تستطيع تسجيل شاشة الهاتف واعتراض رموز التحقق لمرة واحدة. ومن خلال هذه الأساليب نجم البرمجية توصل إلى مجموعة واسعة من المعلومات الحساسة، وما يتوقفش الأمر عند استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تشغل الرات هات عملية خلفية منفصلة ودائمة تتضمن مسجل ضغط مفاتيح الكيلوجر على مستوى العتاد. وتعتمد هذه الآلية على قراءة إحداثات اللمس الخام مباشرة من برنامج تشغيل شاشة اللمس داخل نواة النظام، ثم مطابقة حركة إصبع المستخدم مع تخطيطات لوحة الأرقام المخزنة بهدف تحديد رموز البين وأنماط فتح وقفل الشاشة. والأخطر أن إلغاء تثبيت التطبيق قد لا يكون كافياً للتخلص من البرمجية، وعند محاولة المستخدم حذف التطبيق تعرض الرات هات رسالة خطأ مزيفة من متجر بلاي لإيهامه بأن عملية إلغاء التثبيت فشلت. وحتى إن نجحت عملية الحذف بالفعل يمكن لعملية خلفية مخفية إعادة البرمجية إلى الجهاز مع الاحتفاظ بصلاحيتها السابقة. وتنصح الزين بريميوم بإجراءات تبدو تقليدية لكنها تظل مهمة، أبرزها تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية والتعامل بحذر شديد مع أي تطبيق يطلب صلاحيات إمكانية الوصول، إلى جانب إبقاء ميزة الجوجل بلاي بروتكت مفعلة. أما إذا كان الجهاز مصاباً بالفعل فقد يحتاج المستخدم إلى إزالة البرمجية يدوياً باستخدام الأندرويد ديبوغ برايت، أو اللجوء إلى إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع للتخلص منها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
6: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
7: مساء الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قال مصدر أمني أن وحدة الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإطاحة بخمسة مروجين لمواد خطرة وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ بجهتي بوخزر والطفالة بولاية سوسة. تمكن فريق للمراقبة المشتركة بولاية المهدية أمس من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية بإحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح دواجن وترويج منتجاتها بالجهة، كما سجلت مصالح الهيئة الوطنية للسلم الصحي للمنتجات الغذائية جملة من المخالفات بنفس الشركة تعلقت بانتهاء مدة الصلاحية وغياب التأشيرة وعدم التنصيص على تواريخ الإنتاج والصلاحية وخزن المنتجات في ظروف غير صحية فضلا عن غياب عملية الاسترسال. أطلق مجمع صيد البحري من معتمدية غنوش بولاية جابس تجربة نموذجية رائدة، هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، تتمثل في إدخال محركات قوارب صديقة للبيئة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن استشهاد 6 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى 35 إصابة. كما حذر مكتب أعلام الأسرى من تفشي خطير لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب في ظل حرمانهم التعسفي من العلاج والرعاية الطبية اللازمة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة على التسوية السلمية في أوكرانيا، مشددا على أنها لم تغير موقفها وتريد سلاما لا هدنة مؤقتة، كما وصف المسؤول الروسي نقل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا 8 مليارات أورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة بأنها خطوة غير قانونية. شكرا على الاهتمام.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: ماضي ساعة وثمانية دقائق هوني من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في العدد الأول من برنامج نبض الجهات. نبض الجهات يخصص اليوم لولاية المهدية باش نحكي وعلى جديد الولاية. أهم المشاريع هي برشة في الحقيقة مشاريع قاعدة تشهدها ولاية المهدية، وكما زاد باش نحكي وعلى مشاغل الجهة عبر ضيوف في الاستوديو وأيضا عبر الهاتف. ساعة سعيدة جدا باستقبال سي هشام السبري كهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، وسي حمدي القردبو رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية. مرحبا بكم هوني في إذاعة المنستير. مرحبا. وباش يكونوا معنا مجموعة من الضيوف كما كنت قلت البداية بعدد من المشاريع اللي شهدتها ولاية المهدية أو انطلقت فيها. البداية في الحقيقة اخترناه باش يكون بمشروع مهم جدا طال انتظاره لسنوات عدة، نحكي على انطلاق تزويد عمادة الحنينة والقدارة من عمادتي الرشارشة والحسينات من ولاية المهدية. تقريبا 450 منتفع تم تسوية وضعيتهم الإدارية، وسينطلق في القريب العاجل طبعا عملية الربط إلى آخره. التفاصيل معنا مباشرة من ولاية المهدية ومن معتمدية البرادعة مع السيد نجيب العايدي معتمد البرادعة. سي نجيب أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجه إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك مدام، يعطيك ألف صحة على معناها تسليط الضوء على كل ما يهم المنطقة معتمدية البرادعة في الشأن التربوي الشأن التنموي ككل. عموما مرحبا بضيوف الكرام ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات في إذاعة المنستير، وعلى ذمتك الميناء الرأي العام في كل ما يهم المنطقة بالأساس في الشأن التربوي، خص بالذكر مشروع مركب بالدار لصالح الشباب.
0: الماء الصالح للشراب، وما أدراك من الماء الصالح للشراب. بعد انتظار دام عشرات السنوات، مش ما مش سنة ومش عام ناول ومش
1: من باب التصحيح مدام المشروع إلى حد هذه اللحظة تم ربط في حدود 419 منتفع بالماء الصالح للشراب أيضا على 450.
0: 419 تم الربط،
1: 419 منتفع إلى حد الآن.
0: من جملة؟
1: من جملة كان المشروع هو مدام، خلنا نعطيكم فكرة مبسطة على المشروع. هو مشروع بالأساس ممول من قبل مصالح إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية قدرت بأكثر من 3 مليون دينار. وظل المشروع تقريبا معطل منذ 2018 باعتبار أنه صار القبول الوقتي للقنوات وضعها في الخدمة. فقط قعد المشروع ينتظر معنا بعض الإجراءات من عملية الربط بالفردي بالماء صالح الشراب، رهين تقديم أو تجميع المواطنين لمطالبهم لدى المصالح المعنية المتمثلة في بلدية المحل لاستكمال بقية الإجراءات الإدارية والفنية والحصول على التراخيم.
0: يعني
1: إذا كان هذه اللحظة مدام مش نعطيك مبسطة معنا تقريبا المشروع وبعد جهد جهيد الحقيقة مع كل من منبر عليه الحقيقة نوجه كل خالق عبارات الشكر لكل من ساهم في حلحلة المشروع المعطل من مصالح البلدية من مصالح الصونات، وأخص بالذكر الحقيقة السيد الويري مشكور جدا الحقيقة على حرصه التام على معنى استكمال الإجراءات وعملية الربط في أجيلها في أقرب الأجيل. عموما إلى حد هذه اللحظة تم ربط 419 كما قلت سلف الذكر لمنتفع بالماء صالح الشراب، وحاليا عندنا 87 تراخيص استثنائية معناها جري توفيرها ولا مدها لمصالح الصونات للقيام بالمعاينة واستكمال الإجراءات المتمثلة في تحديد الكلفة التقديرية لكل منتفع لخلاص معاليمهم، ثم تركيب الأبواب وانطلاق المشروع وانطلاق بقية أجزاء المشروع في القريب العاجل وتكليف المقاول بإستئناف الأشغال.
0: يعني 419 المنتفع انتفعوا بالربط بالماء الصالح للشراب، و480 يعني التراخيص استثنائية.
1: 419 مدام بما في ذلك
0: معناها
1: ب 419 ثم 787
0: 87
1: ترخيص ثم 20 ترخيص تم الموافقة عليه من طرف اللجنة المحلية للربط بالشبكة العمومية من قبل مصالح البلدية وتم توجيهها للولاية الموافقة عليها من قبل السيد الولي.
0: هذايا طبعا بعمادة الحنينة والقدارة.
1: المشروع مازال يضم هو يضم عمادتي الحسينات والرشاشة. إلى حد هذه اللحظة الأحياء المعنية بالربط هي بكل من عمادة الحسينات حي النعارة أولاد معاوية حنين لمشارة ثم دار بن عروس بيا. عمادة الرشاشة تضم ثلاثة أحياء اللي هو حي الحمامدة حي الحنينة ثم حي الدراويش. تم تقريبا معناها الاستيفاء كامل عملية الربط بعمادة الحسينات مع بعض المطالب اللي حاليا لدى مصالح البلدية معناها للنظر فيها، وحاليا المشروع تقريبا في حدود 75% من إجراءات الربط الفني. وفي كل الأساس إنه إن شاء الله بحول الله معنا استيفاء لبقية عملية الربط في أقرب الأجيال.
0: وهكذا إن شاء الله معناتها ما عادش نشوفوا ما ثماش مناطق أخرى الحقيقة تشكو من إلا العمادة هذه، عمادة الحسينات والرشارشة.
1: عمادة تي الحسينات والرشارشة.
0: يعني كي يتم الربط والانتهاء من الربط بالماء الصالح للشراب ما عادش نحكيوا على مشكل ما في مناطق أخرى.
1: بحول الله.
0: ألف مبروك. حبينا احنا نبداو البرنامج نتاعنا بالمشروع هذا لانه مهم جدا. احنا كنا كاذاعه المنستير وكبنا في عديد المرات تشكيات المواطنين من غياب الماء الصالح للشراب. ثم فقط ملاحظه صغيره، ثم الحنفيات اللي شفناهم ان شاء الله يتنحاو بصراحه.
1: بطبيعه بعد الاستشاف مع مصالح الصنيد حال الانتهاء من عمليه الربط الكلي لكل الاحياء المعنيه. حاليا تم معنا غلق حنفيات زوج حنفيات عمومية بكل من حي نعارة ودار بن عروس بيا في انتظار استكمال معناها غلق الحنفيات اللي هم تقريبا 7 حنفيات مدام. الى حد هذه اللحظه تم غلق زوج حنفيات في انتظار معناها غلق الحنفيات بقيه الحنفيات حال الانتهاء من استكمال الاشغال عمليه الربط.
0: ألف مبروك لعمادة الحنينة والقدارة، ألف مبروك لمعتمدية الشابة، تحية لكم سي نجيب العايدي معتمد البرادعة، شكرا لك على قبول دعوتنا وتدخلك معنا، إن شاء الله في مشاريع قادمة نكونوا في المواكبة، إن شاء الله ما عادش نحكيوا على مشكل ما، نحكيوا على مشاريع أخرى تنموية تخص الجهة، شكرا لك سي نجيب العايدي وإلى لقاء قريب طبعا في فرص أخرى، شكرا لك.
1: يعطيك
0: الصحة مدام،
1: إلى اللقاء. شكرا.
0: نعود للأستوديو، مش نحكي مزالنا مش نحكي وتنمية ومش نحكي وجهة، نرجع لضيوفي. في الحقيقة حبيت نبدأ أنا بالماء لأنه المشروع هذا طال انتظاره، لأنه المشروع هذا كنا غطينا لسنوات الحقيقة معاناة أهالي عمادة الرشارشة وأيضا الحسينات. مئات العائلات معناتها يتزودوا الماء من حنفية عمومية وحيدة، هذا في صورة ما توفر في الحقيقة، لأنه في الأغلب الأحيان المواطنين يلتجؤوا إلى اقتناء يعني الماء يعني بالسيترنات إلى آخره. نحكي على التجهيز، نحكي وطرقات، ما نجمش نبعدوا برشا على المشاريع وعلى التنمية، بما أنه ما نجموش اليوم نحكي على التنمية ما غير ما نحكي على وضعية البنية التحتية في ولاية المهدية. فقط أنا في البداية كان تسمحوا لي، خاطر أحنا توا في سبتمبر والموسم هذايا أو الفترة هذية تمتاز بنزول الغيث النافع أحيانا، وفي أغلب الأحيان معناتها تكون كميات هامة من الأمطار. هات نشوفوا النقاط السوداء التي حددتها وزارة التجهيز للتدخل توقيا طبعا من الأمطار. نعرفش سي هشام السبري ولا سي حمدي القردبو، تفضلوا أنتم، ما تعرفوا شكون معني أكثر بالموضوع، تفضل.
2: بيخو شكرا على الاستضافة. بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، عندنا برنامج احنا دوري ضمن الصيانة الدورية لشبكة طرقات المراقبة، وانطلقنا من شهر جويلية في الاستعداد لموسم الأمطار، وقمنا بعديد التدخلات لحد الآن. احنا عندنا تدخلات إلى حدود 15 سبتمبر 2026. قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بجهر مجاري المياه الترابية حوالي 180 ألف متر خطي، وجهر مجاري وقنالات تصريف مياه الإسمنتية حوالي 6500 متر خطي، جهر وتنظيف بلوعات مياه تصريف مياه الأمطار. قمنا إلى حد الآن، إلى حد تاريخ البارح، إلى حد تاريخ 23 جويلية، جهر 420 بلوعة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تصريف جهر قنوات ومسيلات تصريف المياه حوالي 3000 متر خطي، وجهر وتعديل مجاري الأودية حوالي 1000 متر خطي. والأشغال هذه الكل تم سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الإمكانيات الإدارة، أو عن طريق مقاولات خاصة، عن طريق استشارات أو صفقات يعلن الإعلان عنها في الغرض، أو عن طريق البرنامج الوطني لأصحاب المقاولين الشبان، البرنامج التحفيزي. وكذلك عندنا معالجة النقاط الزرقاء والسوداء. النقاط هذه يقع تحديدها بالتنسيق مع لجنة مجابهة الكوارث ولجنة السلامة المرورية والمرصد الإقليم الوسط الشرقي للسلامة المرورية عن طريق جلسات بمركز الولاية. وقمنا إلى حد الآن معالجة عدد 4 نقاط زرقاء بمعتمدية المادية، بمعتمدية رجيش، بمعتمدية قصور السيف، ومعالجة عدد 4 كذلك نقاط سوداء بالتنسيق مع كما قلت لك مع لجنة السلامة المرورية، واللي هي تتمثل في تركيز عدد 19 عمود كهربائي بالطاقة الشمسية، والأشغال متواصلة على كامل السنة في إطار الصيانة الدورية والعادية لصيانة الطرقات. هذا هو بصفة عامة معنا. معنا تقدمنا في إطار استعداد الموسم الأمطار، نجم نقول لك بلغنا حوالي 80% من الإنجاز على حسب الكميات المبرمجة على كامل الولاية، إلى جانب تجذيب الأشجار.
0: أكثر المناطق اللي ركزتوا فيها سي حمدي؟
2: فما عنا ولاية معتمدية المادية، عنا معتمدية رجيش، عنا منطقة شيبة زادة من معتمدية المادية، فما بلاصة معناتها تمت معالجتها. وبالنسبة للنقاط السوداء فما المنعرجات الحادة واللي تشكل الخطر واللي جينا فيها دي ريكلاماسيون وكل شيء. عنا في ملولش قمنا بمعالجة نقطة سوداء في مع حدود ولاية صفاقس، منعرش خطير. فما في منطقة في معتمدية بومرديس على الطريق الجوية 96،
0: وفي الحقيقة معتمدية بومرديس من أكثر المعتمديات اللي صحيح تتضرر معناتها بنية تحتية من الأمطار.
2: صحيح صحيح. ديجا هو فما مشروع حماية مدينة قصور السيف من الفيضانات تنجز فيه إدارة مياه العمرانية أنكور
0: مازال.
2: وفما زادة مدينة معتمدية قصور السيف تتضرر بالفيضانات، وفيها مشروع حماية قسط عدد 2 من مشروع حماية مدينة قصور السيف من الفيضانات. وإحنا قاعدين ننسقوا مع جميع الإدارات ومع السلطات الجهوية والمحلية ووفقا للإمكانيات المتاحة زادة، فهمتني مدام؟
0: الجسور والطرقات سي هشام.
3: الجسور والطرقات، نشكرك تساعة على الاستضافة،
0: مرحبا.
3: اللفتة الكريمة لدار الجهوي للتجهيز استدعيتها باش تحكي على البنية التحتية لولاية المهدية. بالنسبة للدار الجهوية للتجهيز بالمهدية والوزارة ككل، إن شاء الله سنة عنا برامج ومشاريع مهمة، من أهمها هي عنا مشروع تدعيم طريق الجهوية 96 ينطلق من سويسي شربان منزل الحشاد حتى يكش الحدود ولاية صفاقس. المشروع هو بصدد فرز العروض، إن شاء الله من المؤمل باش ينطلق تقريبا في ديسمبر.
0: هذا يربط السويسي، يربط السويسي
2: شربان
0: أهبيرة
3: حد الولاية مع صفاقس.
0: تدعيم دونك باش يتم تدعيم، مش معناتها
3: التدعيم معناتها هو
0: توسيع و
3: اي هو معناتها توسعة او انجاز بالخرسانة الاسفلتية اللي هو كان بالتغليف السطحي المثنى، ومعناتها باش يقع فيه انجاز بعض المنشآت توسعة بعض المنشآت
0: هي.
3: بشي يتم إنجاز فيه بعض المفترقات الدورانية وإن شاء الله تنوير العمومي شوية معها زادا
0: لأنه ناقص برشا في الحقيقة طريق سواسي شربان كبيرة
3: أي بطول 40 كيلومتر تقريبا بكلفة جملية حوالي 67 مليون دينار
0: كلفة تدعيم الطريق الجهوية
3: أي
0: هذا ينطلق إن شاء الله في
3: إن شاء الله في موفى 26 ديسمبر إن شاء الله
0: في موفى 2026 أي. ينطلق مشروع تدعيم الطريق الجهوية عدد 96 الرابطة بين سواسي سواسي شربان وهبيرة
3: حدود الولاية
0: في حدود الولاية قداش تقعد الأشغال؟
3: الأشغال إن شاء الله 24 شهر
0: 24 شهر بما أنه احنا نحكيه على الطرقات في الحقيقة جاني سؤال توا عند مواطن يسأل على سير الربط بالطريق السيارة ولاية أو مدينة المهدية بطريق السيارة
3: هو وقعت دراسة جدوى ربط مدينة المهدية بالطريق السيارة وقد منا المكتب دراسات معناتها تروا فاريونت ووقع نشر لي فاريونت هذوما وعلى السلطات المحلية والمواطنين والسلطات الجهوية فهمتني
0: يعني مازال في طور الدراسات
3: لا هو تو تم الاختيار تم اختيار تقريبا على فاريونت ولا دو فاريونت شكروها باش يربطوا مدينة المهدية بالطريق السيارة على فما هي فاريونت مطلوبة من السويسي طريق السيارة فما فاريونت مطلوبة انها تربط الشاب تعدى قصور السيف طريق السيارة كيف كيف هذوما هم تقريبا اللي
0: تقصد انت بومرداس قصور السيف
3: هي بومرداس ديجا مربوطة بطريق السيارة
0: أنا نحكي على طريق لي مشروع ربط مدينة المهدية بطريق السيارة
3: أي
0: هذا هو
3: هي هذا هو ولاية هو مشروع ربط مدينة المهدية بطريق السيارة هو لي
0: أنا زاد في بالي في مازال في مكتب الدراسة
3: أي
0: هو في التسوية
3: هو
0: العقارية
3: في دراسة جدوى
2: منعرج المهدية تقصد منعرج المهدية
0: منعرج المهدية
3: بالنسبة ل مشروع منعرج المهدي منعرج طريق الجهوية 82 يمكن المشروع هذا هو مشروع على مستوى الوزارة انطلق في تقريبا 2014 يربط معناتها طريق الجهوية 82 من معناتها الطريق اللي جاي من بقالطة والمنعرج معناتها يمشي حتى يكش لقصور السيف دون المرور معناتها يقطع الطريق الجهوية 191 والطريق الجهوية 96 اي ويربط بالطريق الجهوية 82 الطريق هذا هو الحقيقة مشروع انطلق في 2014 لكن لم يقع استكماله نظرا لإشكالية عقارية إشكالية العقارية ما نجمناش نحلوها الحقيقة لأنه الملكية العقارات غير واضحة كسواء للدولة الملكية أو للمواطنين دونك توا احنا
0: يعني
3: مازلنا
0: بصدد
3: التسوية العقارية بصدد معناتها اعداد دراسة جديدة الحقيقة
2: غير المسار
3: باش نغيروا المسار باش نتلافاو المشاكل هذه لان الحقيقه ما فيهاش حل
0: واضح به احنا كي نحكيو تجهيز في المهديه في السنوات هذه الاخيره ثم مشروع في الحقيقه انخرطت فيه ولايه المهديه هو خاص بولايه المهديه لانه الاقتراح جاء من ولايه المهديه انه كل بلديه تخصص جزء من ميزانيتها لفك العزله على بعض المناطق انتم شريك فاعل في المشروع هذا في فك العزلة. نحكيه هوني على تهيئة الطرقات، نحكيه على سيانة، نحكيه على أيضا فتح ثم طرقات معناتها تم إعادة فتحها. نحكيه شوية على المشروع هذا وين وصلتوا فيه، يعني فيما يتعلق بتهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية. تفضل.
3: هو من ضمن
0: شو انا نقول لكم تفضل وانتم تعرفوا شكون سي حمدي ولا سي هشام.
3: الحقيقه هو من حتى ما كملتلكش، انا من ضمن المشاريع زاد المهمه اللي سيقع انجازها هي بصدد زاد فرز العروض
2: اللي هو قبل المسالك
3: مشاريع معناتها طرقات المرقمه دي. على الطرقات المرقمه عندنا مشروع تهيئه وتعصير الطريق الجهويه 868 الرابط بين أولاد الشامة
2: شربة
0: تعسير
3: الطريق الجهوية المحلية. الطريق المحلية 868
0: ايش معناتها تعسير؟ تولي تابي هكا
3: ايه تولي فيها معناتها الأجزاء اللي داخل المناطق العمرانية هذيك باش تولي تابي، والطرقات تولي عالية واسعة
0: واضح
3: وفيها منشآت مائية وما عادش يقطعها معناتها ما عادش تنقطع حتى بنزول الأمطار.
0: هذا وقتاش إن شاء الله؟
3: والله إن شاء الله حتى هو المشروع هذا باش ينطلق في موافة 26 مع المشروع الآخر
0: نعاود نفكره اللي هو الطريق الجهوية المحلية سمعني
3: المحلية 868 هو باش نخدموه إن شاء الله على أجزاء لأنه إمكانية الدولة الحقيقة
0: اللي يربط بين
2: هو الجزء اللي باش يقع إنجازه طوال خاص بمعتمد

0: بكل
1: بقيمة تونس 50 مليون دينار
0: ببريد. يعني كان نعطيه قيمة جملية على مشاريع الطرقات في ولاية المهدية،
1: المشاريع الجديدة
0: عندنا
1: 67 مليون دينار طريق جوي 96، عندنا 19 مليون دينار طريق المحلية 868، وحوالي 50 مليون دينار طريق محلية 861. إضافة عندنا إعادة إنجاز جسر على واد شريشيرة بمعتمدية السويسي، هو جسر تهاكل وقديم شويه وميكس وانشربونت ميتاليك كل شيء، بصدد عدد ملف طالب العروض زاد بكلفه حوالي 3 مليون دينار.
0: تاخذوا معايا، مازال مش نحكيو تجهيز، مازال نحكيو طرقات، مش نحكيو تنميه زاده، لانه سعيده جدا انه يكون معنا مباشره ايضا من ولايه المهديه السيد عطاء الخروبي ممثل ولايه المهديه بمجلس الاقليم الثالث. سي عطاء مرحبا بك على مواج إذاعة المنستير.
2: مرحبا مدام، شكرا لك وشكرا لإذاعة المنستير، ومرحبا بضيوفك وكافة المستمعين.
0: شكرا لك، مرحبا. ولاية المهدية احتضنت مطلع هذا الأسبوع أولى جلسات مجلس الإقليم الثالث في دورته السادسة بإشراف ولي المهدية السيد أنيس العذاري، وبحضور المعتمد الأول كاتب عام الولاية ورئيس مجلس الإقليم الثالث وأعضاء المجلس. ولاية المهدية ستحتضن اجتماعات المجلس طيلة 6 أشهر القادمة، وكي يقولوا إقليم ثالث سي عطا نحكيه على ولايات سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، المنستير والمهدية. والاجتماع هذا مهم جدا لأنه جاء تزامنا مع انطلاق تنفيذ المخطط الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جوان وجويلية 2026. كي نحكيه على المخطط، شنية الأولويات اللي يخدم عليها مجلس الإقليم الثالث في هذا المخطط؟
2: بارك الله فيك مدام. نحن كمجلس إقليم كما تعرف المخطط أخذنا نسق تصاعدي كما أقره المنشور عدد 10 بتاريخ 22 أبريل حول إعداد المخطط، ومعناتها ضمن عديد الملتقيات مع الهياكل العمومية والوزارات للنظر معناتها في الأولويات وفي السياسات اللي انتهجتها الدولة خاصة نحو الحد من التفاوت الجهوي، التنمية في بعدها المجالي، معناها ترقيم الإدارة وتحديثها، والبنية التحتية والربط بين ولايات الإقليم وفق ما جاء به التقسيم الجديد، خاصة ونحن نعرف أنه توها فلسة متاع الأقاليم هذه والتقسيم هالمجال الترافي هذا جاء من أجل أنه يخلق انسجام ويخلق معناها تبادلات اقتصادية واستثمارات بين ولايات الإقليم من أجل خلق فرص تقريبا للولايات هذه. الحقيقة نحن كمجلس إقليم اقترحنا العديد من المشاريع، ومشاريعنا كانت بالأساس تأخذ بعين الاعتبار معناها الاستراتيجيات القطاعية اللي معناتها كانت سابقتنا كما نقول وزارة الطاقة، وزارة الصحة، ووزارة التجهيز اللي كانت معناتها في مخططات سابقة كانت حددت الأولويات، وكنا نحن معناتها كمجلس إقليم خدينا هالدراسات وخدينا الأحصائيات هذه بعين الاعتبار ودرسناها في إطار مجلس إقليم يضم 6 ولايات. الحقيقة معناتها مع نهاية المخطط وبعد المصادقة عليه من الغرفتين النيابيتين المجلس النواب والمجلس الوطني الجهات والأقاليم كمجلس إقليم ثالث، الحقيقة فرحانين اليوم أنه تم تقريبا برمجة 5632 مشروع على مستوى الإقليم الثالث بتكلفة جملية معناتها فاقد 35 مليار دينار.
0: مشاريع عددها 5.

0: 1632.
1: يعطيك الصحة، هذا هو
0: حصة ولاية المهدية سي عطاء من هذه المشاريع.
1: باهي، ولاية المهدية الحقيقة كما ولايات الإقليم الكل يعني كانت الأولوية المطلقة للمشاريع المحلية اللي كان معناتها عددها تقريبا 1979 مشروع بتكلفة تناهز 3588 مليون دينار، منها 1828 مليون دينار خلال المخطط، وتشمل تقريبا برمجة 274 مشروعا متواصلا، يعني المشاريع القطاعية كما حكيت لك سواء في التجهيز أو في الصحة، فما مشاريع قديمة أخذت معناتها الأولوية في التنفيذ لأنها مشاريع متواصلة ولأنها مشاريع ربما تعطلت في فترة ما.
0: كيما مثلا؟
1: كيما المشاريع ربط معناها إعادة الدوبلاج بتاع خط سكك الحديد بين ولاية المستير
0: والمهدية.
1: والمهدية
0: تدعيم خط السكة الحديدية بين ولايتي المهدية والمستير على مستوى معتمدية المكنين.
1: بالضبط، وإعادة معناتها صيانة وتأهيل الخط عدد 11 الرابط بين ولايتي سوسة والقيروان. والحقيقة نحن كمجلس إقليم أوقع يعني حاولنا أنه نقترح مشاريع تكون مشتركة وعندها معناها الأثر على الولايات، خاصة ركزنا على الطرقات السيارة بين ولايات الإقليم. تعرف أنت اليوم أنه أغلب الطرقات السيارة والطرقات السريعة تقريبا شرق غرب، من شرق البلاد التونسية إلى غربها، يعني ما ليناش طرقات تعملت قبل معناها تربط ولاية سليانة بولاية المهدية أو ولاية القصرين بولاية المهدية. نحن كمجلس إقليم اقترحنا من أجل تعزيز البنية التحتية والترابط بين الولايات، اقترحنا معناها عديد المشاريع فيما يتعلق بمشاريع سكك الحديد أو بطرقات السيارة، كما خلينا معناتها على عاتقنا معناها المسؤولية في ما ضمناه خلال التداول في جلساتنا خلال أعداد المخطط من الرهانات اللي معناتها قاعدة ربما عندها تأثير على المستوى القريب والبعيد من التغيرات المناخية وغيرها، وحاولنا نتجاوب معها بمشاريع تكون معناها في مستوى هكريتس، معناتها صارت انقطاع للتيار الكهربائي. ها وتعرف المشكل البيئي خاصة في ولاية الساحل، فهمتني، هذا يخذيناه بعين الاعتبار، واقترحنا معناها إحداث معناها محطات لتسميل النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة كما اقترحنا معناتها.
0: ولو أن المقترح هذا موجود والمشروع هذا قيد الدراسة،
1: المشروع هذا لكن زادت انضافت مشاريع جديدة ولاية المهدية، يعني أنت تحكي على مركز لتسميل النفايات بمعتمدية الجم، معتمدية شربان، معتمدية أربع معتمديات جديدة سيشملها المشروع هذا، وكما أنه فما صحيح مشروع قديم هو متواصل اليوم إن شاء الله.
0: واضح سي عطاء، أنتم يعني تقترحوا وإلا تتبعوا ولا؟
1: احنا عنا اول حاجه، نحن كان في مسار اعداد المخطط كانت المشاريع بتاعنا معناتها اقتراحات مشاريع فهمتني، لكن ما بعد ان شاء الله نحن تو ننتظر في رئاسه الحكومه وفي وزاره الاقتصاد والتخطيط حتى نحصل من خلالها على المشاريع هذه، رزنامة المشاريع المحلية والجهوية والإقليمية، حتى نقوم بدورنا في المتابعة ومرافقة من أجل أنه هالمشاريع هذه تتجسد على أرض الواقع.
0: ثم سقف زمني تحددوه؟
1: هو السقف الزمني حدد من قبل، يعني وقت اللي يقول لك المخطط الخماسي 26-30 أي يعني أنه في 5 سنين هذوما ما تم برمجته، معناتها نحن مش نكون متابعين لي ومرافقين لي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي وتغيرات في الساحة الإقليمية والعالمية. هذا نتصور يعني حتى في تجارب سابقة سواء الرهانات هدية الطبيعية كما التغيرات المناخية أو الأوضاع الاقتصادية والتزامات الدولة و معناتها الضغوطات على المالية العمومية، هذا كل لازم ناخذوه بعين الاعتبار، لأنه الحقيقة نعرف الوضع الاقتصادي توا ما هوش مريح كما يلزم. إن شاء الله نتمنى أنه الوضع يكون أحسن و
0: واضح، واحنا نكونوا في المتابعة إن شاء الله. سي عطاء الخروبي ممثل ولاية المهدية بمجلس الإقليم الثالث، شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لك على هذه التوضيحات. إن شاء الله في مناسبة قادمة نحكي طبعا على بداية تنفيذ هذا المخطط، مش نرجعوا للتجهيز خاطر ما نجموش، مهم جدا بالحق معناتها نحكيه على مشاريع، أما كل مشروع مرتبط بالتجهيز. حكي سي عطاء على مشروع السكة الحديدية، ثم الحقيقة نقطة سوداء اسمحوا لي معناتها باش نحكي عليها في ولاية المهدية وبالتحديد في مدخل ولاية المهدية ومفترق السكة الحديدية، نقطة سوداء، طريق كارثي كارثي، بنية تحتية كارثية. نعرفش كان عرفتوها البلاصة وين بور الشلبي في مدخل مدينة المهدية،
2: طريق بومرداس.
0: طريق بومرداس يعني مجال التدخل، هل تابع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، تابع التجهيز، تم ماشي استثناء على الأقل لإصلاح حالة الطريق؟ ما نعرفش أنا ثمشي إمكانية في التنسيق.
2: الحالة متاع الطريق هي جاية في الحرمة السكة الحديدية، هذا تابع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وإحنا ندخلوا على قدر إمكانياتنا في مناطق اللي نجموا ندخلوا فيها. مي البلاصة اللي بحث السكة الحديدية فما نيفلمون متاع اللي راي متاع السكة وكل شيء، معناتها فما دي تكنيك سبيسيفيك للبلاصة هذيك بالذات اللي يلزم ممثل السكة الحديدية هما يدخلوا فيها، فهمني، داخلة في حرمة الطريق. احنا على مستوى تقاطعات السكة الحديدية صارت لجنة، صارت جلسة بمقر ولاية المهدية وقدمنا تعهدات ودخلنا على مستوى جميع التقاطعات المتواجدة بولاية المهدية، بمعتمدية المهدية، بمعتمدية الجم، بمعتمدية بومرداس، هذم هما الثلاثة معتمديات اللي توجد فيهم تقاطعات تاع السكك الحديدية. ودخلنا في إطار صيانة العلامات العمودية والركائز الدالة على وجود التقاطعات السكة، وصيانة زلقات الأمال الحامية للسكة، بالرغم اللي هي بكلها تابعة للشركة التونسية للسكك الحديدية.
0: ما تدخلوش فيها؟
2: لا، كما قلت لك حكاية لوروبي في البيريمتر هذاك هو داخل حرمة السكة الحديدية، ما نجموش ندخلوا فيه. احنا ديجا حتى وقت اللي نبدأ نخدموا في بروجي وفي تقاطع نتاع السكة الحديدية حتى بروجي جديد، ما يصير التدخل كان بالتنسيق معهم هما، فهمتني، واللي هي تتطلب طلب شوية فلوس وكل شيء. ودي جاء في بالي السكة الحديدية باش تعمل استشارة في الغرض هذا وباش تصلح التقاطعات.
0: شديد استناو استشارة على زوز حفر،
2: يظهروا لك زوز حفر مدام، يظهروا لك.
3: هو هو هو الحقيقة احنا رو ديما ندخلوا في حتى حرمة السكة الحديدية، معناتها
0: وقتها يجب التدخل
3: وقتياً، أما رو وقتياً، فهمت، معناتها تخرج حفرة ندخل وندموها هذاك ديما تدخل وقتي وما هوش ما يدومش، معناتها حتى تجي المطرة اللي بعده واللي بعده، معناتها
0: واضح. ثم سؤال تواجهنا على الفسحة الشاطئية بسلقتة، تبعتكم زاد تبع التجهيز
3: الفسحة الشاطئية العالية
0: على غالب راهو توا سؤالات المستمعين يسألوا، تفضل.
3: هو مشروع الحقيقة نورمال ما هو مشروع بلدي أما خذيته لدرجة جاوية على اعتقها فهمتني لأنه معناتها في إطار مد اليد المساعدة معناتها البلديات اللي ما عندهاش إمكانيات باش تتابع وكذا فهمت دونك نعاونهم الحقيقة في متابعة بعض المشاريع. مشروع الفسحة الشاطئية بالعالية تبع معتمدية البريدع هو تقريبا وصل ل 90% في تقدم الإنجاز، مازال فيه معناتها حويجات صغيرين. صحيح هو المشروع أخذ شوي وقت، فيه في معناتها مكونات نتاعو تقريبا هو تبليط على مستوى الشاطئ، فسحة زي الشاطئية، فيه جدار حامي، فيه بعض النباتات معناتها الأشجار فهمتني، فيه الكراسي، وفيه مداخل للشاطئ عن طريق ممرات من ممرات خشبية. معظم مكونات المشروع الحقيقة تم إنجازها، مازال كان الممرات هذه باش تتعمل للولوج إلى الشاطئ، وبعض النباتات الحقيقة هي تعد عليها الصيف سخون وكذا باش يتم تعويضها.
0: هاي
3: بعض النباتات اللي معناتها تزرعت هي أشجار فهمتني، بعض الأشجار اللي تم زراعتها وتعد عليها الصيف سخون وكذا الحقيقة
0: فمش تعود تزرعها،
3: اي باش يعاود يزرعها، خاطر هو احنا مازلنا المشروع مازلنا ما استلمناهوش نهائي وقتيا حتى مش نهائيا. وصل كما قلت لك تقدم الانجاز 90%، ان شاء الله من هنا معناتها دون 10 ايام 15 يوم يكمل النقاء الصدمه ونستلم المشروع وقتيا، بعد مرور عام نستلموه نهائيا.
0: شارع الجمهورية زاد توسألوني عليه في مدينة المهدية
3: هو الحقيقة بلدي، هو شارع
0: بلدية،
3: اي شارع الجمهورية هو هو طريق بلدي، اي الحقيقة هو فيه
0: على غالب المستمع يسمع التجهيز
3: هو طريق بلدي
0: دونك عند البلدية،
3: دونك عند البلدية.
2: وبصفة عامة مدام حتى في بخصوص المسالك الريفية أكثرية العباد مش في بالهم تابع التجهيز، احنا اللي تابع التجهيز هي المسالك الريفية المرتبة،
0: انتم شريك فاعل،
2: فما مسالك فلاحية تابع الفلاحة وفما مسالك مرجع نظر بلدية، ولكن احنا ديما في إطار تدعيم المجهود ومعاضدة المجهودات الجهوية والمحلية ندخلوا في فك العزلة في برشا حاجات، وموسم جني الزيتون وموسم الحصاد ديما ندخلوا على حسب الإمكانيات المتوفرة عنا وبالآليات بتاع التجهيز
0: تدخلوا. وطو كما قال سلقت الفسحة الشاطئية بسلقت تابع مشروع بلدي، انتم ما تدخلتوا فيها ولا لا؟
3: احنا نتابعوا
0: في الجيش، نتابعوا في وقتاش ان شاء الله تنتهي الاشغال؟
3: والله من المؤمل في جمعتين اخرين ان شاء الله،
0: في غضون اسبوعين تنتهي اشغال الفسحة الشاطئية بسلقت،
3: ان شاء الله ان شاء الله نعمل قبول وقت.
0: واضح، شكرا لك. واحنا مازلنا نحكيوا على معتمدية قصور السيف داير وعلى البنية التحتية، ومعنا مباشرة عبر الهاتف عضو المجلس الجهوي بولاية المهدية عن المجلس المحلي بقصور السيف سي سمير المانع. سي سمير مرحبا بك على موج إذاعة المنستير.
4: مرحبا بك أختي، ومرحبا بكافة الحضور وكافة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا سي سمير، انت تمثل مجلس محلي بقصور السيف، اما احنا في الحقيقه مش نحكيو او خذيناك على المجلس الجهوي بالمهديه. اولويات المجلس الجهوي بالمهديه، اهم النقاط اللي قاعد المجلس يخدم عليها في الدوره هذه.
4: الحقيقة شكرا لكم على الدعوة دي باش نجم نوضحوا شوية أمور للخيال كل حتى الإدارات المداخلة. هي أهم النقاط اللي قاعدين نخدم عليها هي طبعا موسمية، هي عنا إحنا الأعداد العودة المدرسية، عنا النقل المدرسي، وكذلك عنا تحضيرات لموسم جمع الزيتين. بقينا نحبوا نحكيه شوية لأن بعض النقاط اللي فيها شوية تداخل، إنه ولاية المهدية ولاية ساحلية ذات عمق ريفي وعمق جغرافي ويمتد إلى حدود ولاية قيروان ولاية صفاقس، اللي قاعدين نلقاو معناها في الحقيقة في برش إشكاليات ومشاكل، ودينا عديد المراسلات من المجالس المحلية حول وضعية البنية التحتية بجهة وبكامل الولاية. بيع 13 معتمدية في ولاية المهدية ما نجموش نصنفها كلها كمناطق سياحية ولا مناطق ساحلية. احنا عنا ولاية المهدية عنا 3 خط ساحلي اللي هو معناها تقريبا 3 نزل لدك وباقي الولاية كلها امتداد ريفي وجغرافي معناها ترابي. الحقيقة ثم نقص كبير في التنمية الجهوية اللي هي معناها شغل الشاغل بتاع المواطنين. كما قلنا احنا البنية التحتية هي أهم عائق. كما قال سمعت شوية تو التدخل ما سمعت برشا الحقيقة إنه برشا طرقات معناها هي تابعة تجهيز وطرقات أخرى تابعة البلدية. لكن ثم برامج الحقيقة كانت معناها تنجم تكون معناها موجهة أكثر وتمس أكثر المواطن اللي هي برنامج جهوي للتنمية وإلى البي دي اللي هي برامج تنمية المندمجة. الحقيقة حاب نلمح شوية على قصر الشاك كبرنامج جهوي للتنمية. كنا باش نجمنا ننجح مشروع على التنمية المندمجة لحينا بفلوس برنامج جهوي للتنمية 400 مليون عطيناهم البرنامج جهوي للتنمية المندمجة باش نجمنا نجحنا من وزارة الطرقات. وهذه إشكاليات كبرى إنه المجالس المحلية اللي قاعدة تتبع في المشاريع قاعدة تصغي للمواطن قاعدة تحاول تنجح المشاريع اللي على الأقل السائرة اللي قاعدة تمشي تو.
0: وضحنا شوية على المشروع اللي كنت تحكي عليه.
4: بس احنا في معتمدية قصر الساق نحكي شوية برنامج الجهوي للتنمية والبرنامج التنمية المندمجة. برنامج التنمية المندمجة اللي هو قبل كانت معنا معتمدية البرادعة وكانوا معناها عبارة زوج معتمديات في معتمدية تو واحدة. توقيع قسم زوج معتمديات المبلغ المخصص للبي دي لبرنامج التنمية المندمجة كان مخصص لمعتمدية واحدة وهو لا يفي بالغرض لأن الآن عنا زوج معتمديات وبرش انتظارات من المواطنين كيف نفس الشيء ينطبق على معتمدية رجيش والمهدي اللي هي كانوا معتمدية واحدة وكانت رجيش خلات معنا كيما نقولوا احنا خرجت تو معتمدية وحدها وكيف البرادة خرجت من قصور الساف ولا معتمدية. شنو اللي عطانا انه برامج التنمية المندمجة أصبحت اليوم معنا غير كافية التمويلات اللي توجدت وقتها وقت تخصص معتمدية. لو عندك زوج معتمديات عاش عندك مجلس محلي برك عندك زوج مجالس كيف معنا هذه الصورة منطبقة. قلت لك احنا في قصور الساف البي ار دي اللي هو برنامج جهوي التنمية باش نجحنا طريق خوضات صالح قصور الساف ونجحنا الطريق الشاطئية سلقت اللي هي قطوق على تمشي اللي هي على البرنامج التنمية المندمجة. كنا معناها خصصنا المبلغ كيف المبلغ برنامج جهوي التنمية 400 مليون خصصناها لسلقتة وولاد صالح الولاد صالح 400 مليون و200 مليون لسلقتة باش نجمنا ننجحوا من البرامج هذه. شو نحب نقول وقت نقولوا احنا الإدارة التونسية للأسف ما زالت غير مواكبة لي تطلعات المجالس واللي آراءهم يعني ندعوهم بصفة خاصة قولهم راهو المجالس المحلية راهي ناس منتخبة راهي نابعة من القاعدة راهو اليوم عندك بناء قاعدي اليوم نخضع العدالة الاجتماعية راهو هذوك صوت المواطن أسمعوهم بتعرفوا المشاكل وين وتنجم تلقاو معاهم الحلول. احنا اقترحنا فما مشكل فما بلوكاج صار
0: يعني ما فماش اتصال تواصل بين المجالس المحلية ولا السلطة.
4: خلينا نكونوا واضحين ونحطوا الصورة بالباهي. نجم نعمل نقعد معاك اليوم كمجلس محلي إيكس نستدعي إدارة معينة ونجم نحطوا النقاط. هنعطيك أبسط مثال جد سهل ياسر. أنا الفترة اللي فاتت كنت رئيس مجلس محلي بقصور الساف ممكن مخرج 30 مراسلة للإدارات وولاية المهدي وعن طريق السيد الوالد وحتى إدارة ما رجعت لنا الرد لمدة 3 شهور وتخوش شهر الرابع. هذا أكبر دليل أنه الإدارة التونسية ما زالت غير متفاعلة وغير متناغمة مع المجالس المحلية. هذا اللي مخلينا احنا كيف ولاية المهدية ما زال عندنا بلوكاج كبير. إذا اليوم المجلس المحلي اللي هو يحمل هموم المواطن واللي هو ممثل خارج من العمادات وأقرب شخص لك للمنطقة هذيك إذا أنت ما تسمعوش كإدارة وما تفهمش مطالبه وما تنجمش تحققها المطالبة دي وما تنجمش تحقق العدالة الاجتماعية اللي تنادي بها الناس كلها.
0: واضح.
4: نعطيك مثال آخر يسالش خلينا نحن نكونوا احنا اليوم في مركز الولاية قرب شوي السيد الوالي ونتصلوا به ونمشوا بعدها. إذا نقى السيد الوالي يعني اليوم نجي نقى قداس وراق قدامه مطالب وكلها مطالب نورمالمون تتعدى على الإدارات وتحل بطريقة سهلة جدا عن طريق الإدارات. إذا والي المهدية اليوم يغرقوه بملفات بسيطة وبسيطة جدا تحل عن طريق الإدارات، ما ينجمش هو يوالي كهو يمارس سلطته على ولاية كاملة ويظهر يبقى عنده برامج استشرافية كبيرة ولا برامج كبيرة ينجم يتبعها. اليوم الإدارة متعرفة إنها هي
0: للأسف الشديد، أنا جو كونفيرم كلامك، للأسف الشديد برشا إدارات مش قاعدة تخدم في خدمتها، للأسف الشديد برشا ملفات اللي من المفروض يتم حلها على مستوى الإدارة نلقاوها اليوم في مكتب الوالي، وهو لازم يتدخل باش يحلها رغم أنه مش خدمته. للأسف الشديد احنا وكبنا مثلا زيارات ميدانية مع والي المهدية سيد أنيس العذاري، زيارات ميدانية لعدد من النقاط في مدينة المهدية، نتفاجأ انه معناتها لازم نقول انا في قرار نفسي نقول لازم والي يهبط باش نشوفوا اللي ثم مخالفين على الملك العمومي، انه ثم مخالفات اقتصادية في علاقة بالاسعار، انه ثم مخالفات صحية بعلاقة بالصحة. بالحق معناتها احيانا لو هذا المواطن قاعد يتسائل فيه، هل احنا نقعد ونستناو في اللي من المفروض رانا عنا ادارات عنا مصالح هي لازمها تشرف على هذه الأعمال الرقابية إلى آخره؟
4: أكيد أكيد. اليوم لقينا إحنا سيد الوالي نتصل به، اليوم نقول سيد الوالي حل مشكلة رقارة وحل مشكلة
0: للأسف
4: فويت متاع ماء فويت حانوت ما عندوش ماء، هذه مش مشكلة، هذه معناها نورمال من المفروض أن الإدارات هي اللي تتحرك بالتنسيق مع السادة المعتمدين بالتنسيق مع السادة أعضاء المجالس المحلية، وهو يكمل دور المجالس المحلية اللي هي توصل الإدارة.
0: سي سمير الوقت الوقت الوقت وما أدرك من الوقت بإيجاز أهم النقاط اللي مركزين عليها في المجلس الجهوي،
4: البنية التحتية
0: البنية التحتية
4: الصحة اللي هما الحقيقة معناها ثلاثة نقاط حارقين خاصة في قطاع الصحة. في معتمدية برادع وسيدي علوان وقصور السيف اقترحوا بناء مستشفى جهوي 100 هكتار موجودة أرض أملاك الدولة، المقترح بناته 6 معتمديات أو 5 معتمديات، إن شاء الله ينقل الإرضاء من إدارة جهوية للصحة وزارة الصحة. كيف كيف ما نقل عن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المهدية والجمع عن طريق قصور السيف، وبذلك نكون ربطنا الأقاليم عن بالسكة الحديدية وهو من نجم يعطي بعد إضافي واجتماعي واقتصادي كبير على الولاية. موضوع النقل إن شاء الله فما وعود من الحقيقة ما نحبوش نحكيه عليها برشا، لكن فما مشكلة في النقل.
0: هاوش يكون ضيفنا بعد شوية ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بالمهدية سي ماهر بن مسعود باش نحكيه معها عن النقل. سي سميل مانا عضو المجلس الجهوي بولاية المهدية، شكرا ليك على حضورك معنا.
4: شكرا
0: ليك. في الختام نعطيكم كلمة الختام سي هشام وسي حمدي، تفضلوا نبدأ بسي هشام.
3: يعطيك الصحة أولا
0: بإيجاز، كل واحد عنده حق في دقيقة. شكرا
3: لك. حبينا نعطيه لمحة لمحلة أكبر على المشاريع في ولاية المهدية، كسوا الطرقات المرقمة والمسالك الريفية. حقيقة ولاية المهدية سنة وعم الأول، وإن شاء الله العام الجاي فيها برشا مشاريع كما قلنا الطرقات المرقمة ولا
0: ثم مشاريع في الطلق السنة وثم مشاريع
3: إن شاء الله عنا برشا مشاريع. حقيقة طبعا مشاريع متواصلة عنا قسط عدد 12 هذا بقيمة 9 مليون دينار بصدد معناتها القبول الوقتي. عنا قسط عدد 34 هذا فيها بكلفة 15 مليون دينار بصدد الإنجاز، نسبة تقدم الأشغال متاعه فيه 60% تقريبا، المؤمل يمكن نهاية 26 إن شاء الله. عنا ندخله الحقيقة ندخله بارتو في الروفورسمون هذا معناتها صيانة الطرقات، وبالنسبة للمجالس المحلية والمجالس الجهوية احنا ديما متعاونين ديما تحت الطلب الحقيقة، نستقبلوهم ونستقبل مراسلاتهم ونجاوبوا عليهم وما عندناش حتى اشكال مع حتى مواطن الحقيقة.
0: واضح سي حمدي.
2: حبيت نضيف كما قال سي هشام معناتها على مختلف المشاريع بولاية المهدية، الحقيقة عندنا بروجي اخر انكور، احنا التركيز متاعنا مع المصالح المركزية على الطرقات المرقمة والمسالك المرتبة. بخصوص الطرقات المرقمة اللي هي تعتبر الحالة متاعها مقبولة على كامل ولاية المهدية، والشبكة الطرقات المرقمة تمتد على طول حوالي 570 كيلومتر، فيها 33 فيها 29 كيلومتر طرقات سيارة، 33 كيلومتر طرقات وطنية، 330 كيلومتر طرقات جهوية، وحوالي 186 كيلومتر طرقات محلية. احنا سنية عندنا برنامج ننفذه في برنامج سنة 2025 بالمتعلق بإصلاح الأجزاء المتضررة. عندنا تقول المقاول اللي جاء قاعد يحضر في
0: ملفات إنجاز
2: الأجزاء المتضررة من الطرقات المراقمة.
0: واضح.
2: اللي هي عندنا 4 كيلومتر تخدموا في الطريق جهوية 191، هذا ينقلوا له طريق تونس يربط سيدي بنور بمعتمدية مهدية، يربط على الطريق جهوية 90 في حوالي 4 كيلومتر ومعها 4 كيلومتر بمعتمدية الجمع على الطريق الجهوية رقم 787 بكلفة حوالي 5 مليارات و500. هو في إطار مشروع وطني في على في معها ثلاثة ولايات، ولاية المهدية كرئيس مشروع ومعها ولاية القيروان وولاية صفاقس. إضافة إلى آخر نقطة هي إصلاح أضرار الفيضانات لجانفي 2025 اللي احنا عملنا ملف جانفي 2026
0: اللي هو
2: عملنا ملف طلب العروض وبصدد فرز العروض باش ندخلوا في عدة نقاط في مختلف المعتمدين.
0: واضح.
2: وشكرا
0: سي هشام السبريكة، هيئة مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بالمهدية، سي حمدي القردب رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات أيضا بالإدارة الجوية للتجهيز بالمهدية، شكرا لكم على حضوركم معنا في نبض الجهات على موجة إذاعة المنستير. أترك المزدح بعد قليل لزملاء في قسم الأخبار أمنة غزال، ونلتقي في الجزء الثاني من نبض الجهات.
5: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
6: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز من إذاعة المنستير. تشهد الأسواق نقص ملحوظ في مادة الطماطم ما تسبب في ارتفاع أسعارها، وأرجع رئيس ونقابة تونسي الفلاحين ميدان الضاوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول، والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع الغير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار، ما انعكس سلبا على مردود مردودية الطماطم. أكد نائب ناصر شنوفي أن أحداث شركة جهوية مستقلة للنقل بولاية زغوان يظل من أبرز المطالب التي يرفعها أهالي الجهة للمساهمة في تحسين الربط بين مختلف مدن ومعتمديات الولاية، فضلا عن الاستجابة بصورة مباشرة لحاجيات المواطنين والعمال والتلاميذ والطلبة. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 على أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وشددت أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من الشهر القادم يعتبر متخليا، ويقع تغيره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من الشهر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم لبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. قام مستوطنون بإحراق سيارتين في قرية عطارة، وكتبوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة مدنا في جنوب شرق تركيا وشمال وشرق سوريا اليوم دون تسجيل أضرار أو إصابات على الفور، وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: 9:12 دقيقة هوني من إذاعة المنستير، رجعنا لكم في نبض الجهات. معي أنا نادرة إسماعيل في إعداد وتقديم الحصة، محمد سيدي في الإخراج التقني، حسام نوار وحكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي، وهويدا ساسي في تنسيق الحصة. نبض الجهات المخصص لولاية المهدية، حاولنا في الحقيقة نسلط الضوء على عدد من المشاريع ومن النقاط التنموية اللي المواضيع التنموية اللي تخص ولاية المهدية، وكي نقولوا تنمية وكي نقولوا ولاية المهدية وكي نقولوا سبتمبر نقولوا عودة مدرسية ونقولوا نقل. في الحقيقة مش كولاية المهدية، هذا على مستوى تونس الكل، ولكن احنا السناب من ألطف الله بالحق معناتها على غرار اللي صار في عمادة سلاطنة من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية، فإنه العودة المدرسية كانت طيبة من ناحية النقل المدرسي. ما شفناش احتجاجات، ما شفناش ما سمعناش الحق بتليم ذات معناتها ما مشاوش يقراو، ما التحقوش بمقاعد الدراسة. على كل احنا باش ناخذوا التفاصيل حول النقل المدرسي مع سي ماهر بن مسعود، مدير إقليم أو ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بولاية المهدية. سي ماهر مرحبا بك على مواج إذاعة المنستير.
1: وبيك أكثر أختي، ومرحبا بيك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: سي ماهر، نجم نقولوا العودة المدرسية تعدات سلامات السناء، باستثناء طبعا حديثة سلاطنة تابعة لعمادة أو لمعتمدية أولاد الشامخ، واللي في الحقيقة تحلت الإشكال، ولأنه ما عندوش علاقة بكم بما أنه الحافلة خصصت من قبل وزارة التربية والسائق وزارة النقل. هكا حسب ما
1: هذا بالضبط هو هذا صار، هو هم إشكال صار على مستوى جهه سلاطنة. دونك دخلنا مع بالتنسيق مع السلطات الجهويه مشكوره في جهه الماديه، وتم حل الاشكال، ولو انه الحافله هذه ما تتبع شركه نقد الساحل، تتبع المندوبيه الجهويه بالمهديه للتربيه بالمهديه. على كل في الاخر الشان هذا يهم الناس كل، دخلنا وعاونا باللي نجم، ورجعت الامور من سابها ورجعت التغيرات تقرع الرواح. بالنسبة للعودة المدرسية متاع 2026-2027 كانت خير برشا من عودة متاع العام الفرد. خدناها بعد جهد بعدها في الصيفة لتحضير الأسطول، وفما تدخلات كبيرة صارت على الأسطول. تعرفوا أنتم معتها هي الفرصة الوحيدة الشهرين ونصف هذوكم نقوم بهم بمراجعة محركات وعلب السرعة والجسور الخلفية والميتالة والدهن. تقريبا تعرفوا في الفترة هذه كانت تدخلات الفنية على كل الحافلات بمستويات مختلفة. كانت الجاهزية بتاعنا خير من عمناو، بلغنا سنة في المهدية 58% جاهزية. عدد الحافلات تطور العمناو بالنسبة باهية، تقريبا عندنا مع 17 حافلة مقارنة بالسنة الفاتة،
0: يعني أكثر، يعني 17 حافلة زايدة هكا
1: على السنة الفارتة.
0: اقتناءات معهم جديدة ولا إصلاح ولا؟
1: لا إصلاح. واقتناءات. تعرفوا المهدية تمكنت معناتها من الحصول على 10 حافلات جديدة، هذيك الصينية الصنع. وهذوكم نهار 15 سبتمبر كانوا متواجدين بالطبيعة، ومعهم المدة الأخرى هذه 3 حافلات غير الحجم، زاد من في مستوى متقدم من الأنظمة الميكانيكية. وتم تمكين الولايات المهدية منها، بزادة باش تعطي دفع آخر للنقل المدرسي وطلابي في الجهة. على كل اللي عملناه نحافظوا عليه وباش نطوروه إن شاء الله. اللي عملناه أساسا السناء في جهة المهدية ما ناش راضين عليه 100%، نحبه ما خير. أما اللي يفرح هو أنه برشا خطوط رجعت تخدم،
0: كيما
1: ما كانت مستغلة
0: مثلا
1: على غرار المهدية الجم، على غرار هبيرة سوسة، على غرار تدعيم كركر سوسة، هذا كل كانوا محل تذمر عمناول. إسنا رجعوا للاستغلال الفعلي وقاوا حتى تدعيمهم. مع هذا معنا هالقدام حاجات باهية، معنا إن شاء الله اقتناءات جاية في ثنية ومعاش تبطى برشا. عندنا على مستوى الشركة 122 حافلة، منهم 22 حافلة مكيفة.
0: نصيب ولاية المهدية منها
1: باش يكون عندها نصيب باهي. تعرفوا انتوما اخر مرة كيف تم التقسيم على 3 ولايات، تمكنت ولاية المهدير لأول مرة من ثلث الاقتناء، ما معتها كان نصيبها باهي. إن شاء الله يكون المرة هذه كيف كيف نصيب ممتاز. ما تعرف خاطر فيها شوية خدمة، وإن شاء الله عنا زادة انتدابات قادمة، مش
0: انتدابات في السائقين هكا،
1: سواق، إطارات، عمل تقريبا جميع الأصناف، انتدابات باش تكون في بعنوان 2023 هذه في المراحل المتقدمة متاع المناظرة، ومعها معنا مناظرة أخرى بعنوان ميزانية 2026. من هنا لآخر العام إن شاء الله باش يقع الإعلان عليها، وإن شاء الله ما نبطاوش. هذو من الحاجات اللي يخليونا نكملوا اللي ناويله إن شاء الله.
0: يعني
1: ونوصلوا للحاجات الباهية برشا اللي ناويينها وراغبين فيها،
0: اللي هي الحاجات الباهية اللي ناويين،
1: اللي هي مع تغطية الشبكة بشكل كلي،
0: بشكل كلي يعني تغطية الولاية،
1: مع تعديل، مع تدعيم عديد السفرات،
0: اي،
1: وعلاش لا زاد، وعلاش لا إضافة خدمات أخرى،
0: إذا كما معناتها نقل المسافرين هكا.
1: الطلبات صدقني في ولاية المهدية وانتم أدرى، طلبات كبيرة برشا، وربي يوفقنا إن شاء الله.
0: واضح واضح سي ماهر، يعني اليوم الأول معناتها تعدى سلامات، ما جاتش تشكيات، الناس كل مشات تقرأ.
1: بالضبط، هذا هو الناس كل مشات تقرأ، ما عندناش إشكال.
0: احنا كنا ديما في الوقت هذايا من كل موسم او بدايه موسم دراسي نغطيو احتجاجات في كركر، بومرداس، في شربان، النفاتيه، على علاقه بالنقل اثناء، الحمد لله، باستثناء الحادثه نتاع عماده اسلاتنا 150 تلميذ، لكن في الاخير معناتها وصل الصوت وما هيش تابعة شركة نقل بساحة، لكن الحقيقة مشكل مس الناس الكل، لكن التحقوا للدراسة وتم حل الإشكال هذايا. أنا نتفكر عامين التالي استدعيت سي شكري عن شركة النقل بساحة سي ماهر، قال لي أنه نسبة الإصلاح، يعني نسبة الإصلاح متاع أسطول النقل في المستودع بلغ 70%، السنة مازال
1: هو النسب هذه مربوطة
0: تختلف بالقطاع الغيار،
1: هي مربوطة برشا صعب عمر الأسطول.
0: واضح،
1: توا الأسطول أبلغ عمره أكثر من 14 سنة في شركة نقل بساحل، كي تشوف معناتها أكثر من 14 سنة وفي المهدية وفي شساعة المهدية وبالخصائص المهدية اللي تعرفوه، معناتها 58% باهية، ما يمنعش احنا باش نطوروها.
0: واضح،
1: احنا كي باش ندخل الحفلة الجديدة إن شاء الله في مفتتاح السنة الدراسية القادمة، أكيد باش نسب الكل باش تطلع، معناتها نسب الكل باش تتطور إن شاء الله.
0: باهي، كان نعطيو حوصلة هكا، دونك قداش عنا من اقتناء جديد، الخطوط اللي تزادت حوصلة.
1: الخطوط اللي تزادت هي فما تدعيم، مش هو تدعيم باش نحيو شوية من الاقتداء. اللي تزادت مش تزادت، هي خطوط كانت مستغلة. لنقص الإمكانيات، معتها دخلت في مرحلة مش باهية. اليوم رجعنا نستغلوا فيها. كما حكينا الهبيرة سوسة، كركر سوسة، المهدية الجم، المهدية سوسة، وما أدراك من المهدية سوسة، معتها خط معروف على النطاق الوطني، مش هو فهمت. دونك الخطوط هذه رجعنا نستغلوا فيها وبكيفية منتظمة وبمصداقية كبيرة، وهذا هو الأسس الكبيرة متاع مجال النقل، هي المصداقية.
0: في الحقيقة ثم سؤال يطرح، أسطول جديد، ثم مجهودات كبيرة قاعدين نقوموا بها معناتها على مستوى في الولاية، ولا أيضا حتى في شركة النقل بالساحل، وزارة النقل إلى آخره، لتأمين أسطول النقل وضمان طبعا نقل التلاميذ والمسافرين إلى آخره. ثم مشكل فيما يتعلق بالمحافظة على الأسطول، فماش إجراءات هكا على الأقل من الناحية الأمنية أمنية، ثماش عمل قاعديش تنسقوا مع ما يسمى هكا بالمخربين، خلينا نقولوا هكا معناتها، اللي للأسف الشديد يعني لا سلم منهم لا قطار الأحواز بالساحل ولا أيضا حتى الحفلات.
1: هو هكا انت يا اختي معناتها سبقتني في التوجه هذا، هو بالمناسبه نداء بربي للاسره التربويه والاولياء والاخوين الكل المهتمين بالمجال هذايا، التوعيه اكثر، مزيد تحسيس لوليداتنا في تكسير الحافله، لانه تكسير الحافله راهو يخلينا نلغيو سفره حتى اكثر من سفره. ساعات الحافلات المتقدمه في عمر القطاع الغيار نتاعها غير متوفره، هذا كل يدخلنا في حاجات ما في غنى عنها.
0: بولار تكسر، قولوا لي بولار تكسر في حافلة أكثر من 100 تلميذ مثلا ما يمشيش يقرأ مثلا.
1: طبيعي إذا كان حافلة كسر بولارها باش يمشي مثلا من غير بولار ما جاتش. أما هذا بخلاف النداء، هو طول التنسيق مع السلطات الجهوية والأمنية وغيره، تنسيق تام، مشكورين بالمناسبة، تنسيق تام، وان شاء الله ان شاء الله هالمعضله هذه وهالحاجات هذه
0: ما نشوفوهاش
1: شوي بشوي بشوي، مزيد تحسيس السيارات بالتوعيه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله شفتوا الاسطول كيف انه، ولا شفتوا الحفلات الجديده، مازال عندنا حفلات اخرى جايه معناتها من طراز عالي، ان شاء الله يتم المحافظه عليها.
0: وقتاش ان شاء الله القدوم نتاع الحفلات الجديده؟
1: بقدره الله باش يكونوا عندنا في مفتتح السنه هذه.
0: واضح. سي ماهر بن مسعود، ممثل إقليم شركة النقل بالساحل بولاية المهدية، شكرا لك على حضورك معنا في نبض الجهات، وإن شاء الله في مناسبات قادمة، وإن شاء الله في الحقيقة نكونوا أو نواكبوا القدوم متاع الحافلات الجديدة، ونصيب طبعا إن شاء الله تكون لولاية المهدية نصيب هام لهذه الحافلات، لأن ولاية المهدية راهو عندها امتداد جغرافي كبير، هي صحيح ولاية ساحلية ولكنها داخلية بالأساس، امتداد جغرافي واسع يتطلب المزيد من وسائل النقل العمومية لضمان طبعا نقل المواطنين وأيضا التلاميذ. نقعد في الشأن التنموي، نقعد في الشأن المحلي، والمرة هذه اخترنا أنه الختام متاع الحصة متاعنا أو الجزء الأخير من الحصة متاعنا يخصص، احنا اسمه نبض الجهات، أما توش نسمع نبض الجهات من المجالس المحلية في عدد من المعتمديات بولاية المهدية. هات نسمعوا شنية المشاغل متاع كل جهة، أولويات كل جهة، النقاط السوداء خلينا نقوله، ما نحبش نستعمل الكلمة هذه، ما الله غالب، لكل شأن محلي يعني في ولاية المهدية. والبداية بأولاد الشامخ. سعيدة جدا باستقبال عبر الهاتف من معتمدية أولاد الشامخ سيد كريم السعيدي، عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ. سي كريم، مرحبا بك على مواج إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم، مساء النور إذاعة المنستير، مرحبا بالكافة المستمعين المشاهدين. إن شاء الله اليوم نقدم اللي لازم نقدموه، وشنو الشأن العام في أولاد الشامخ وكل الإشكاليات.
0: سي كريم وأولاد الشامخ، معتمدية أولاد الشامخ معتمدية من معتمديات ولاية المهدية، هذا الأسبوع كثر الحديث على معتمدية أولاد الشامخ، للأسف الشديد حبيناه يكثر الحق على حاجة باهية، أما كثر على حاجة ما حبيناش معناتها نكونوا على الأقل شهادة عيان عليها، ما حبيناش معناتها نشوفوها، اللي هو طبعا عدم تمكن 150 تلميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة لمدة تناهز الأسبوع، أكثر من أسبوع، تلمذات من عمادة سلاتنا لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة، مشكل طرح أو أعاد إلى الواجهة مشكل النقل المدرسي الريفي، أعاد إلى الواجهة البنية التحتية المتهرية لمعتمدية أولاد الشامخ، وأعاد أيضا إلى الواجهة الوضع التنموي في المنطقة.
2: شكرا لكم. بالنسبة للأولاد الشامخ كتنمويا، بالحق اليوم نشوف أولاد الشامخ تتذيل الترتيب في سلم، يعني في سلم الترتيب، يعني في تتذيل التنمية. علاش؟ لأن اليوم نبدو في تقريبا إشكاليات في جميع القطاعات، فيها إشكاليات كقطاع النقل، بنية تحتية، في الفلاحة، في الصحة، في تطهير، في تهذيب عمراني. نبدو بإشكالية النقل بناء على اللي صار في عمادة المحارزة الشمالية، معناتها بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام على التوالي، معناتها في عودة تكون العودة المدرسية 15 سبتمبر، ما رعنا إلا يعني صارت يعني مؤخرا، وكنا من ما يعني ما حبيناش تكون بالطريقة ذيك. علاش؟ لأن اليوم وضعية النقل المدرسي ككل، نقل ريفي مدرسي أو نقل مدرسي، يعني حاجة أون برنسيب لازم تتمشى على خاطر ذيك حاجة هامة لصغيراتنا، وهي يعني النقل البني التحتية، العمود الفقري للبلاد. اليوم نشوف بنية تحتية مهترئة في أولاد الشامخ. نعطيك الأمثلة، مثلا في أولاد الشامخ في المحارزة، مثلا عدنا طريق صلاتنا وتشوفوه بتصاور، معناتها عدنا طريق الحرية أولاد الشامخ 7 طريق ما عادش تمشي فيه بالحق طريق مهم.
0: سي كريم كان تشوف بلاصة باهية ما ريزو خاطر يمشي ويجي.
2: اي عندنا في بالحق مفترق، يعني في طريق الجهويه 87 اللي تربط بين اولاد الشامخ والقيروان او السويسي القيروان، صار فيها يعني حادث مروري قاتل للاسف، والله يرحم اللي توفى وان شاء الله ربي يشفي الولد اللي مازال. مفترق العقله هذاك يعني تربط مفترق بين القيروان اولاد الشامخ وسيدي الهاني، لابد ان يكون فيها مفترق عاجلا بالحق، لان طريق مرتيل كل تقريبا على كل سنه تصير فيها حادث مروري قاتل للاسف. يعني مطلب استعجالي لكافة الوصلات الجهوية أن تلتف حول الموضوع ذاك، مفترق في يعني في في في مفترق في طريق سيدي الهاني ولاد الشامخ القروان. ثاني حاجة والموضوع الهام زاد أبطار البنية التحتية، عندنا من بين المشاريع المعطلة عندنا طريق منزل رزيقية منزل حياة، اللي هو طريق يعني من 2017 يعني شريان للمنطقة كاملة والمعتمدية كاملة، يربط بين معتمدية ولاد الشامخ عبر ولاد عمر، يعني عبر الرزيقية ولاد عمر من 2017 ضمن برنامج التنمية المندمجة. الطريق اللي كان يعني الكلفة نتاعها تقريبا 1.8 مليار بالتعطيلات، ويعني دراسة أولى فدراسة ثانية أصبح 14 مليار، يعني يستحق أن يكون طريق، يعني طريق يعني على الأقل يفك عزلة معتمدية كاملة 5 كيلومتر باش توصل منزل حياة، لأنها يعني كمناطق صناعية يعني كعمل يعني
0: ثم على الأقل وسيلة نقلة، ثم حافلة.
2: حافلة لا مش حافلة، بالنسبة للحافلة النقل بالنسبة للنقل.
0: سي كريم الصوت رجاء نشوف بلاصة
2: كملش في كافة العمادات إشكاليات بالجملة، تقريبا كل شهر عندك إشكال دون عم ناول، ولو لزيارة السيد الوزير يعني ولت عم ناول منطقة بوسليم اللي كل عام تصير فيها إشكالية، بوسليم، الصمرة، أولاد عمر، الحرية، أولاد الشامخ 7، كل عام تقريبا عجيلات العمارات كل عام تقريبا يعني تصير الإشكاليات هذه اللي زنطان الصيانة. علاش؟ لأن أولاد الشامخ ما خذتش نصيبها من الحافلات الجديدة، هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية ما عناش نقل عمومي، يعني كان خط طريق خط يربط بين معتمديته دائرة معتمديته ولاد الشامخ عبر السويسي لمناطق الساحل السوسة والمهدية، ما عناش نقل يعني عمومي يربط معتمديته ولاد الشامخ بال بال بال بال بالولاية متاعنا، سواء نقل منتظم نقول لواجات تهزنا من ولاد الشامخ لل

0: يح لكن لواج وزوز ما يكفوش عمادة وعزوز عمادات وثلاثة وربع عمادات. اليوم علاش نقولوا إشكالية الصغيرات وقت اللي تفوت الكار الصباح ما يلقى علاش يخلط الليسي يعني يبقى يسطر.
1: يعني حبيت نفهم عن اللواجات بين العمادات مش موجودة هكا؟
0: موجودة لكن بقلة فماش لوجات ماذا بينا على الأقل يفتح باب التراخيص على الأقل في أقرب الأجال باش على الأقل تفك مشكل للمتنقلين للمسافرين من عمادة للمعتمدية. هذا على مستوى النقل. البنية التحتية كما حكينا يعني لابد من يعني تصليح يعني إصلاح أو إعادة الطرقات المهترئة اللي ما تنجمش تتصلح. الطرقات مش قابلة صيانة، ثم الطرقات مش قابلة صيانة كما حكيت لك طريق في المحارزة، طريق في ولاد عمر يعني في الحرية أولاد الشامخ سرعة لابد أنه باش يتعاود. هذا على مستوى البنية التحتية. اليوم عندنا إشكالية زادة في على مستوى الصحة في ولاد الشامخ، وقبل ما نمشي للصحة عندنا إشكال كبير في محطة التطهير في ولاد الشامخ. يعني ولاد الشامخ المركزية تعاني اليوم معاناة كبيرة على مستوى يعني محطة التطهير بالحق شوارع أمام يعني المعاهد المدارس أمام المدارس الإعدادية، مشكل كبير في المياه يعني المتراكمة، مياه راكدة فميكة يعني حتى البلدية بارك الله فيها بلي في البلدية لكن موش حل أن باش
1: شو سمحني سي كريم عندها وراء مدرسة إعدادية
0: يعني قدام مدرسة إعدادية جي تتعدى مياه سائبة مياه متراكمة
1: مياه صرف صحي ولا مياه شو؟
0: مياه صرف صحي. مياه صرف صحي بالحق حاجات يعني ما ديش محطة التطهير يعني تعطلت ومشت المنطقة أخرى يعني تعطلت بحكم اعتراضات بحكم كذا كانت باش تصير في ولاد الشامخ مدة عام وعامين محطة التطهير صارت فيها صحيح اعتراضات من أبناء الجهة وكذا لكن بعد ما رعنا
1: يعني مياه الصرف الصحي بمعتمدية ولاد الشامخ تسكب أمام ولا وراء مؤسسة تربوية وفي الشوارع
0: في الشوارع أمام أنظر الناس الكل بالحق تتعدى في الشوارع مياه راكدة مياه سائبة مشكل كبير هذاك في الصيف وفي الشتاء مشكل كبير. في الشتاء تصور انت المياه الراكده تولي وشواش وتولي روايح تولي كذا وتولي حتى كبيئة يعني بالحق شيء يندل على الجبين شيء اسف. هذيك بالنسبه لمحطه التطهير لابد من التعجيل فيها لو ان تعاودت دراسه جديده باش تصير بين معتمديه ولاد الشامخ ومعتمديه سيدي الهاني ولايه سوسه يعني باش تربط ثلاثه تقريبا معتمديه ولاد الشامخ وعماده ولاد الشامخ سبعه وعندنا معتمديه سيدي الهاني. هذه صارت دراسه مؤخرا وصارت جلسه في الولايه على اساس باش تعاود دراسه جديده وتعاود تمويل جديد وان شاء الله ربي يسهل فيها لكن بالحق وضع خايف. بالنسبة لعنا الكابونية التحتية زادت في ولاد الشامخ سبعة يعني تهذيب عمراني يعني ولاد الشامخ سبعة تستحق أن المياه الأمطار وقت تصب مياه الأمطار الشوارع تولي معاش تتعدى. ولاد الشامخ سبعة بالحق تعاني كتصب المطر تولي مياه راكدة أكثر من اللازم لأنها شوارع مايش مهذبة لابد من تهذيب عمراني لولاد الشامخ سبعة وإن شاء الله في انتظار هذه من بين المقترحات.
1: معلش يعني كريم على غالب سمحني خليني أنا باش نرجع شوية به المياه الأمطار ولا بنية تحتية ولا هي مشاكل حق نشوفوا فيها جميع المعتمديات تعاني منها. أما حكاية المياه الصرف الصحي هذه التي تسكب في الشارع ولا في مؤسسة تربوية هذه بصراحة جديدة
0: مياه صرف صحي
1: أنا هذه جديدة بالحق حاجة أول مرة أنا بيرسونيلمون معناتها كصحفية أول مرة يعترضني هذا نعرف مياه الأمطار نعرف مياه صرف صحي مثلا في قنوات صرف مياه الأمطار نعرف أما مياه صرف صحي تسكب مباشرة أمام ولا وراء مؤسسة تربوية
0: مباشرة بالحق تصور انت اساتذه يجوا مش يقرا ولا يعني في في في الليسي ويشوفوا الماء كي متعدوا للناس يعني بالحق يتحيل كيفاش يتعدى من الماء ويعني ما بالحق راي يعني صوره خايبه خلاص صوره خايبه امام مؤسسه وفي شوارع وفي في في في يعني أمر مريب الغايب حق حاجة خيبة وطالبنا وكمان مرة نطالبوا تصير احتجاجات من مواطنين ويطالبوا ودفعنا وكذا وصارت كما قلت لك معناتها أن يعني الدراسة الأولانية يعني ترفضت ومشت للبلاصة أخرى لخاطر ثم اعتراضات من مواطنين وحب وما يحبش إلى أن تعاد دراسة الملف من جديد وتصير تمويل من جديد وشوف وقت ايش يصير بعد عام ولا خمس سنين ان شاء الله احنا نقول ربي سهل، لكن بالحق اولاد الشام تستحق ما حتى التطهير.

0: في في في
1: في أقرب يعني
0: في أقرب الأجل، في أقرب الأجل محطة تطهير في ولاد الشامخ، لأن هذيك من الأولويات تقريبا، من الأولويات اللي لازمها تكون في ولاد الشامخ، لأن أحياء تشوفها هكاك، مؤسسات عمومية تشوفها بالطريقة ذيك، كانها يعني مياه سامية سائبة، حاجة خيبة، صورة خيبة يعني ولاد الشامخ. إن شاء الله إن شاء الله تصير فيها يعني تصير لفت النظر لها يعني في أقرب الأجل.
1: به نرجع للصحة.
0: الصحة عندنا إشكالية في الصحة، الصحة كانوا تقريبا 6 أطباء في ولاد الشامخ، يعني 3 في على مستوى المستشفى المحلي في ولاد الشامخ، و3 في على مستوى هم 8 عمادات 7 عمادات والمركزية و7 عمادات يتنقلوا لهم كل أسبوع، يعني كل مستوصف عنده عيادة ولا زوج عيادات في الأسبوع. صارت الإصلاحات في عديد المستوصفات، مثلا في المحارزة في في في في أولاد عمر، وصارت مؤخرا في الأيامات اللي فاتوا ما عندوش برشا يعني أولاد الشامخ 7 يعني صيانة ويعني تجهيزات جديدة وبارك الله فيهم يلي أشرف على البرنامج هذاك. لكن الإشكال يبقى في الإطار الطبي، احنا عندنا ثلاثة طباء في أولاد الشامخ، 3 طباء يخدموا في أولاد الشامخ السنتر في المستشفى المحلي. العيادات اليوم ولت محرومة من العيادات، على شوف كيفاش مش تصير الأزمة وراء الأزمة، أزمة النقل المدرسة، أزمة النقل مش المدرسة، النقل العمومي، وأزمة الصحة. أنا مش يتنقل لك 10 كيلومتر و20 كيلومتر باش يمشي للمستوصف ويقيد وشوف الصف تلقى فيه 100 واحد باش يعدي، يعني مشكل كبير اليوم تعاني فيه كبار الخص، كبار السن اللي عندهم الأمراض المزمنة عندهم، يعني تعاني اليوم. سيد المدير المستشفى المحلي بارك الله فيه وديما عرفت يصل بيه، احنا نتصلوا بيه بارك الله فيه، عامل جهده أن ديما يراسل في الإدارة الجهوية، لكن ديما يقولون في انتظار الوزارة أن تعطينا على الأقل طب. وأحنا اليوم ما شغلنا شغلنا الشغل كنواب محليين، اللي نواجهه فيه اليوم هو قطاع الصحة، بعد قطاع يعني النقل والبنية التحتية والمشاكل اللي خرجتنا، مشكلة الصحة اللي اليوم يعني مستوصفات
1: 7 تقريبا، 7 مؤسسات، 7 مستوصفات من غير إطار طبي.
0: 7 مستوصفات ممكن في الجمعة تلقاش مستوصف يمشي لطبيب كان يتفاضى، هم الطب يعني يخدموا مش يعني عاطين من جهدهم أكثر من اللازم، لأن تصور أنت معتمدية كاملة فيها تقريبا 25,000 ساكن، أنت 25,000 ساكن يخدموا لك على 3 طب ليل ونهار، راهو حتى شارج كشارج يسر عليهم طبة وتعب للمواطن اللي يتنقل 15 و20 كيلومتر وما فماش نقل ويجي بارستوب، وفما ناس تمشي حتى على موتور باش يعدي، راجل ومرأة كبيرة كبار السن يمشي حتى مسكين
1: في ظل غياب النقل،
0: في ظل غياب النقل يمشي مريض ويروح مريض، زاد يمشي مريض، ما هو مريض بطبيعته يمرض على موتور من الهواء ومن واحد من كذا، وزاد معناتها والتعطيلات في الصف، وهم بارك الله فيهم كل حد عنده حق بارك الله فيه. سيد مدير المستشفى المحلي ولاد الشامخ قايم بجهده أكثر من لازم، قايم بواجبه أكثر من لازم، لكن كلهم قايمين بواجبهم، لكن ثم نقص. هو يسعى دائما أن إلى إيجاد حلول، لأن تكثر عليه المطالب من يعني من الناس الكل، لكن لابد من وجد حل جذري لهذه الإشكال.
1: احنا سي كريم بدينا بولاد الشامخ، وانت تعرف انه الاسبوع المنقضي كنا نبض الجهات كان باش يفتتح الموسم هذايا من معتمدية ولاد الشامخ، حبينا ننقلوا صوت المواطن، حبينا ننقلوا صوت الجهة، مشاغل الجهة، وفي نفس الوقت حبينا زاد المسؤول يجاوب ويوضح، خاطر ثم مشاريع خدمت عليها ولاية المهدية، ثم مشاريع كبرى، ثم محطة التطهير اللي كنا نحكيوا عليها، ثم النقل، ثم بنية تحتية، لكن للأسف الشديد ما كتبش. مانيش باش نضيف أكثر من هكا، ولكن عندي تعليق خاص بي أنا. المجالس المحلية سي كريم، ومشكور أنت على المجهود اللي تقوم فيه، ولكن بس أثنائك أنت الحق بس ولا بعض الأشخاص، فإنه لاحظنا أنه المجالس المحلية أصبح شغلها الشاغل هو إرضاء المسؤول على حساب المواطن، وهذا رينا المواطن كيفاش يعيط البرة، وتلقى أنت عضو المجلس المحلي المعني بنقل المشاغل هذه مسكر على روحه الباب مع المسؤول المعين، ولا يولي يدافع، معناتها ما عادش ينقل الصوت، نتحول من نقل والدفاع على المواطن إلى الدفاع على المسؤول، وهذا عيناه وهذا شفناه، وهذا اللي خلق هو بين السلطة المحلية وبين المواطن. ما يجيش ومش معقول وما يساهمش في التنمية وموش باش يساهم في التقدم ولا هو أيضا باش يلقى الحلول ولا باش يحل الإشكال وإنما باش يزيد يعمق الأزمة ونبذ الجهات. صحيح أولاد الشامخ ما عملناش نبض الجهات في أولاد الشامخ، أما اليوم عن طريقك أنت نقلنا نبض الجهات من أولاد الشامخ وبشنا نقلوا نبض الجهات في كل المعتمديات وكل المواطن يوصل صوته، وأيضا كل مسؤول عنده الحق أنه يوضح وأنه يعلن. زادة راهو ثم برشا مشاريع قاعدة تخدم عليها دولة تونسية في ولاية المهدية، برشا مشاريع قاعدة تخدم عليها ولاية المهدية، من حق المواطن أنه يسمع بها، من حق المواطن يفرح. راهو كما ننقلوا المشاغل والتشكيات ما فيها باس زادة نفرحوه نطمنوه، وهذا واجبنا على الأقل كإعلام عمومي حر ونزيه. تفضل سي كريم كمل.
0: بالنسبة كمجالس محلية، احنا رانا مجالس محلية منتخبة، شكون اللي فوضنا؟ احنا خذينا يعني أمانة، اليوم خذينا أمانة، انا ننقل الواقع كما هو. يعني ما ناش نزيدوا على واقعنا اللي عايشين فيه كأرياف كمعتمديات كمدن كناس كل تعاني في مشاكل، لكن كأعضاء مجالس محلية أنا برنسيب متاعي أني كخذيت على عاتقي المسؤولية هذه أني ننقل واقع جهتي كما هو، لأني ماني إلا مواطن جيت منهم وفوضوني وعطوا فيه ثقتهم أني باش ننقل لهم الواقع كما هو. واليوم الواقع بالحق ولاد الشامخ واقع مريق. تشوف نرجعوا للصائفة اللي تعدت علينا، يعني الصائفة اللي تعدت علينا وصارت ضغوطات علينا وصارت مشاكل كبيرة. علاش؟ بناء على الانقطاع في واحد دي الشامخ بالحق يوسف ولاد الشامخ أنها يعني اللي يقص الضوء من مصباح من 6 حتى نصف الليل، واللي يقص يوميا يعني تقريبا 6 على 5 ساعات في اليوم، يعني بمعدل 5 ساعات أو 4 ساعات في اليوم، راهي معضلة كبيرة. لأن ضعف الطيار الكهربائي في ولاد الشامخ اليوم معاناة كبيرة. أنا نحكي لك معناتها كجهة محارزة، عدنا من عام 1990 ما تغيروش المولدات الكهربائية، راي كانت مبنية المولد الكهربائي، تصور من عام فما مولدات تو متبنت، تصور ناس راي تصحب.
1: سي كريم الصوت أقعد في بلاصة باش نجمو. سي كريم تسمع فيها؟
0: علاش؟ لأن ثم دي ترانسفور يلزمهم يتبدلوا وطالبنا، وأنا بصراحة عندي من 2024 عملت مراسلات يعني للفرع الجم من 2024 مراسلات، و2025 يعني ثم ساعات والله ثم إدارات، ثم إدارات بارك الله فيهم يتجاوبوا معنا في كل المشاكل، وثم إدارات ثم مشاريع معطلة لازمها حاجات تعطيلات لازمها تخدم. لكن نحكي لك على مستوى زادة الماء الصالح للشراب، ثم مثلا زميلي معناتها على ولاد عمر أنه من 2019 يعني ثم يعني ثم العائلات المعوزة التي أسندت لهم يعني قنوات ولا تزود بقنوات الماء أسترح للشراب التو معطل على مستوى جهه من 2019.
1: واضح واضح سي كريم. خذينا تقريبا نص الوقت مشينا لولاد الشامخ، تستحقوا أكثر لما حالة، أما أحنا باش نرجعوا بالموضوع وبالتفصيل. حابين فقط نعطيه لمحة على مشاغل الجهة عن طريقكم أنتم كمجلس محلي. سي كريم السعيدي عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ، شكرا ليك، وإن شاء الله في مناسبة قادمة من ولاد الشامخ نتحولوا تولي مدينة الجم ومشاغل مدينة الجم. وسعيدة جدا باستقبال سي خميس سالم عضو المجلس المحلي بالجم.
2: عسلام مدام وبارك الله فيكم، ونشكركم على الاستضافة هذه ولو جات متأخرة شوي.
1: مرحبا ميساج.
2: ان شاء الله في ان شاء الله ماذا بيه زورونا غاديك في على عين المكان وتروا الواقع
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله به معتمدية الجم، كيقولوا الجم احنا كيقولوا جم وقولوا قص الجم وقولوا اثار، لكن في الحقيقة اكبر من هكا معتمدية الجم. نحكيوا على تلالسة، نحكيوا على عبابسة، نحكيوا على رياض بوهلال هكا كمان يشغالتا، نحكيوا على مشاريع بنية تحتية، وخاصة خاصة اللي باش نبدأ به موضوعي اللي هو الأراضي المجمدة. بما أنه مدينة الجم هي مدينة أثرية بامتياز، النعمة هذه تحولت للأسف الشديد إلى نقمة عند المواطنين عند الكثير، بما أنه أراضيهم اللي يجي يبني يلقى روحه زون روش. فضل سي خميس.
2: بارك الله فيك مره اخرى نعطيك لمحه شويه على
1: هي احسن حاجه التنهيده آه. التنهيده سي خميس اللي بديت بها تفضل
2: التنهيده دي متحسب ما تفيد الجم ضم اعداد 10 عمادات تقريبا هم عماد الزاوي المربين رياض بوهلال الصغابنا العشابه المشلال الصواهر الثلاثه العاسه والعباس
1: هاي
2: عدد سكانها حوالي 55000 ساكن 26000 بالمدينه و27000 في العمادات المنتمين ثلاث بلديات بلدية الجم وبلدية لاسة اللي مستحقة معناها بعد الثورة نعطيك تقريبا من أبرز المشاغل باش نرجع للراضي المجمد وكذا من أبرز المشاغل هي البنية التحتية خاصة مسألة تعبيد الطرقات والمسالك الريفية بحكم أغلب العمادات هي عمادات ريفية معناها في نحكيه على الجم نحكيه دي ما يكونوا الجم معناها لا بس عليها وما تتحقش وكذا وكذا لا سيدي الجم سيدي معناها فيها 10 عمادات ريفية وما هيش ما هيش مختلفة عن العمادات الأخرين كما ولاد الشامخ كما السواسي كما بيرة والزيارات الميدانية هي معناها هي تخلي المسؤول يعرف أكثر شنو المشاغل اللي فيها خاطر الجمرة يا السونتر أما ناس تجار لبس عليها مسحيحة ما نجمش عاود الدولة راهم التجار هذوك هذايا البس وإن معناها العمادات الريفية هذه لاحظوه في آخر سنوات هذه الفارطة ما خذوش حق بما انه عمادات كما رياض بوهلال والعشابه خاصه بحكم شساعه المساحه وعدد السكان وخاصه رياض بوهلال تقريبا اللي فيها قرابه 5000 ساكن تتكون من عدد 12 حي سكن ما يوجد بها تقريبا فيها الا مسلك ولا اثنين تم تعبيده معناها تقريبا هكا معناها ولهنا بصراحه نوجه نداء لبلديه الجم والثلاثه لاعطاء الموضوع هذا مسألة التعبيد والمسالك الريفيه وتعبيد الطرقات تاخذ على عاتقها ومعناها وتساند مجهود لدرجه وتزيد باش تاخذ على عاتقها بعض المسالك باش بلدي تخدمهم معناها خاصه مناطق التوسع اللي هم معناها جسم جديد تخلى على البلديه نورمالمون بعد الثوره. بقطع نظر على البرامج الجهويه راهو نورمالمون البلديه تاخذ على عاتقها شويه مسالك تخدمهم هي بقطع نظر على البرامج البي ار دي والبرامج التنمويه هذيك على الوقت. ما دام العديد من الطرقات نمشيو في التعبيد نعطيك العنصر هذا على الاقل في مجال تعبيد الطرقات ولا من الضروري وبصفه استعجاليه التدخل فيها معناها اعاده تهيئه وتعبيد طريق كما واد عرجول الثلاثة هذا اللي مشكل كبير يربط تقريبا 3 4 عمادات مع بعضهم
1: واد عرجول الثلاثة هكا
2: ايوه هذا طريق واد عرجول الثلاثة العشابه معناها بالثلاثة حتى تقليب الشيال طريق مع تقريبا ما عاد صالح للمستعمل تقريبا نورمالمون هو فيه دراسه وان شاء الله ان شاء الله يعني بصراحه ياخذوه المسؤولين على عاتقهم في اقرب فرصه والموضوع المواضيع هذه كلها في موجوده في المخطط راه نورمالمون احنا نعاودوا فيها برا من المخطط هذا مثال طريق اخر هو طريق المحليه 835 الرابط بين الجم وشربان العلم هذا فيه دراسه عندها تقريبا 10 سنوات تقريبا وما تمش تدخل فيه والطريق هذا يعرفوه المسؤولين كل انه طريق تجارية طريق خدمة فيه برشة يربط من
1: بين النفاتية الجم هكا
2: بين النفاتية الجم الطريق هذا بصراحة ما عادش يصير استعماله ولا فيه برشة خطر والحواشي متاعها تقريبا عملنا مطلب تجهيز إن شاء الله وعدونا أنه باش معناه يدخلوا باش يسكروا في الحواشي على الأقل مبدئيا باش حتى المترجي نجم يمشي خاطر بحكم ولا ضويق على جنب والحواشي متاعها تكسروا كل واللي مثلا اخترم أنا هذا اللي قدر إنسان يخرج من الطريق تصير كارثة وصارت أكسيدونات جاء فيه صارت فيه شوية مثلا وإن شاء الله يوعدونه باش يدخلوا فيه على الأقل بصفة استعجالية تو باش يهيئوا الحواش نتاعه على الأقل يولي ما عادش يمثل خطر على الأقل في انتظار إعادة التعبيد نتاعه ساهية نورمالمون في دراسة التجهيز ما نعرفش مش ساهل ربي فيه عند الطريق الجهوية هذه 87 الرابط بين الجهوية 87 والجهوية 90 مرورا بين شاليه ولوتني واحد زاد هذه زاد مشله وللامانه معناها خاصه ارياف الجم من حيث الطرقات وتعبيد المسالك راهو تقريبا الاغلبيه المسالك نتاعهم من تو مزالت تراب ومن تو مش معبده وتو مشكل بالصغيرات في المطر مشكل في الصيف في التربه في التراب تبدو موجود معش تعدي معناها الامانه ما نعرفش معناها بصراحه يلزم الدوله تميل كفه شوي للمناطق المعزوله المناطق الريفيه هذه ديما تقعد المدينه ابرك شويه راه المشاكل كل في المناطق الريفيه ما تتوسع بصراحه
1: به. هذا فيما يتعلق بالتوسع، معناتها معتمدية الجم، نحكيه هوني على أحواز معتمدية الجم والعمادات التابعة لها.
2: أكيد أكيد حتى أكيد هروا في نحكي لك هكا، حتى في وسط بلاد من في وسط بلاد هما برشا مشاكل تعبيد، هما طرقات تربة عند سنين مش معبدة، فما مشكلة التطهير، توسيع شبكة تطهير في وسط بلاد، فما برشا أحياء بالطبع ما تشملهاش
1: الشبكة التطهير،
2: ويلزم تتوسع شبكة التطهير باش فما سد الفرات، فما همر شولت، فما تليق المسعدي، فما برشا، فما هو في وسط بلاد وفما مشاكل في وسط بلاد، فما مشاكل الأمانة
1: به. الأراضي المجمدة،
2: الأراضي المنجمدة للأمانة المعطى ما عنديش معطيات كبيرة عليها، لكني زاد هذه زاد مشكل البرشا ناس لا نجموا يستغلوا أرضهم
1: للأسف،
2: للأسف هذه لا نجموا يستغلوا أراضيهم، لا شافوا حل ولا تشوف حل الأراضي المنجمدة هذه كيفاش مستصرفوا فيهم، فما ناس أرض معناها زاد معناها عندها جدوى كبيرة جاية في مناطق حساسة ومناطق تجارية ومناطق سكنية ونجم يستغلوهم، ما نش عارف الموضوع هذا صراحة، ما ممكن في تليفون آخر زميلي على العلمات المربطين يعطيك أكثر معلومات عليه، ما هكا فما مشكلة كبيرة هذا صراحة، ما نش عارفين ونمشي تواصل الأمر فيه، ما نش عارف صراحة.
1: به الصحة، النقل إلى آخره،
2: الصحة النقل
1: تنعيدة أخرى سي خميس.
2: والله شوف بالنسبة للصحة والنقل، النقل تقريبا كما جميع المناطق بالولاية على أساس تم وعدنا في نهاية ديسمبر جان في 26 نورمال تحل المشكل نتاع النقل وتحل الكراء المشكل هذايا، لكن فما على أساس وعدونا بحفلات جدد ممكن باش تغطي هالمشاكل كل هذيك،
1: جايه اقتناءات جديده ان شاء الله، جايه من شركه النقل بالساحل. كان معنا منذ قليل سي ماهر بن مسعود ممثل اقليم شركه النقل بالساحل، قال انه 122 حافله جديده، معناتها الاريفاج جديد للشركه، أريفاج جديد للشركة، منهم معناتها عدد هام من نصيب ولاية المهدية إن شاء الله. أكيد معتمدية الجم عندها حصة من هذا الـ يعني هذه الاقتناءات. سي خميس يقولوا لي إنه سي خميس سالم عضو المجلس المحلي تعذر فجأة يعني الاتصال به. على كل نتحولوا من معتمدية الجم ولا نعودوا نتصلوا به، في الانتظار نعودوا نتصلوا به. ما نعرفش كان سي أحمد الحفيان عضو المجلس المحلي بقصور الساف موجود معنا. سيد أحمد مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير. سيد أحمد
3: أما
1: سيد أحمد الحفيان عضو المجلس المحلي بقصور الساف، مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير وختامها قصور الساف اليوم في نبض الجهات. خذينا ولد الشامخ، خذينا الجم، هات نسمعوا مشاغل معتمدية قصور الساف، ولا على الأقل أولويات المجلس المحلي بقصور الساف. أما فقط سيد أحمد لو تسمح ارجع معنا سي خمي سالم عضو مجلس محلي بالجم، لو تسمح خليني نكمل معاه الكلمة ونرجع لقصور ساف. سي خميس
3: ان شاء الله
2: معايش بارك لك،
1: مرحبا بك مجددا. دونك نختموا سي خميس في الختام على معتمدية الجم، تفضل معناتها النقطة اللي تحب تختم بها.
2: والله مش نعطيك شوي من نخش وقت برشا بحكم من الوقت شوي
1: في دقيقة ونص شوي
2: بالله. في خصوص التربية ثم عديد المدارس تستحق تدخل عاجل،
1: اي
2: صراحة خاصة كيما المدرسة البديلة بالعشابة اللي فيها جانب اي للسقوط، ونرهم ما فيها ميزانية مرصودة، ونرجو تعجيل الأشغال. المدرسة البديلة برياض بولير تتطلب على الأقل عدد قاعات حكم الابتدار اللي فيها به وعدد السلام ده اللي مجد به. موضوع المدرسة الاعدادية برياض بولير ان شاء الله يرى النور في القريب العاجل ان شاء الله هكا. مشروع المدرسة الابتدائية بالعثمانية اللي تعطل، اللي المشروع معطل، ان شاء الله يرى النور كذلك. في العموم بحكم تعداد عدد السكان اصبح من الضروري زيادة على الاقل عدد سنين المدارس الابتدائية مدرسة الجمع. مشاكل اخرى بالله البلا، مشاكل ترخيص البناء صراحة، والمسألة الحشرات والنور الكهربائي فما ناس تحب تستثمر في العمادات نتاعهم كيما عماد رياض بولال مثال، يحبوا يبنيوا، يحبوا يعملوا مشاريع خاصه بهم، يحب يكبروا البلاد، لكن تقعد العائق نتاعهم هي تراخيص البناء اللي اصبحت معقده نوعا ما حكم تداخل عند الاطراف في الموضوع اللي منها من الفلاحه.
1: واضح.
2: وبالله مدام فما برشا حاجات المحاكم منهاش في الدخل الصحي، لكن فما مواضيع اخرى تخص ال اسمه مش انت كل شيء مستعجل اليوم، لكني
1: تخص
2: والله تغيب بصراحه الاخضر المناطق التوسع في الجنب شويه البلديه تحت على اقل موضع هذايا وتحتهم شويه
1: نعم. احنا باش نرجعوا بالتفصيل على معتمدية الجم وعلى شأن التنموي والمحلي بمعتمدية الجم في نبض الجهات ان شاء الله باش نزوروكم. احنا حابين ناخذ لمحة هكا بسيطة، نتقابلوا ان شاء الله في معتمدية الجم في نبض الجهات في المرة القادمة إن شاء الله، ونتحول لضيفي سي حمد الحفيان معتمدية قصور الساف، ختامها كما كنت نحكي قصور الساف. سيد أحمد، أهم النقاط اللي قاعد يخدم عليها المجلس المحلي بقصور الساف في قصور الساف، تفضل.
3: أسامة ومرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير، مشكورين على البرنامج هذا. احنا كمجلس محلي بمعتمدية قصور الساف، اولا معتمدية قصور الساف هي عندها معناها توزع جغرافي متنوع ما بين ساحلي وفيه الحضري وفيه زاد ايضا الريفي. احنا حاليا كمجلس محلي نحاولوا نخدموا على اولا على المشاريع المعطلة بصفة عامة، ثاني حاجة حاليا توا تقريبا الاولوية القصوى هي للمناطق التوسع فك العزلة، وأكيد كيف كل المعتمديات تقريبا عن بنية تحتية ياسر محترقة، وخاصة أنه معتمدية قصور الساف تقريبا فيها 200 أكثر من 200 كيلومتر طرق بلدية، واللي هي بطبيعة الحال البلدية يعني البلدية حاليا ما هيش قادرة أنها تنجم تدخل في 200 كيلومتر لضعف المداخيل لضعف الإضافة فقدان السيولة نقول، وإحنا وكتعرفوا المال القوام الأعمال، ولكن على الأقل نحاولوا بتوافر المجهودات الكل ما بين البلدية ما بين المعطل ما بين المجلس المحلي كيف كيف زادا نحاولوا نكونوا كلنا متناسقين مع نائب الجهة، نحاولوا الكل نحاولوا نشخصوا المشاكل اللي عنا ونحاولوا نقول لها حلول بالموجود فهمتني كيف كيف زادا عنا زادة طرق جهوية، عنا إن شاء الله زادة كيف كيف لين تبعوا في تقدم الأشغال في الدراسات بتاعهم، هما لا محالة ما زالوا في الدراسات، ولكن إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت نشوفوا النور عليهم. وإحنا كمان نسمح لي زادة نخدموا على المشاريع اللي هي من شأنها أن تبدل معناها نقول وإحنا البلاد تنمويا كيف مثال المشروع الترفيهي حمام سيد علي محجوب كيف كيف
1: فما هي الحمام معنا برشا على حمام سيد علي المحجوب
3: والله حكينا عليه برشا
1: وكبنا انطلاق الحفر 4 سنوات فيما مضى
3: ايه صحيح هي صارت جزء الاول متاع جهر البئر وكان معنا الضغط باهي بالكدا، وحالينا نهينا نحاولوا معنا كمان مرحلة الدراسات وإن شاء الله يكون في طلب العروض في أقرب وقت.
1: واضح.
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا زادة باش نزوروا معتمدية قصور الساف، إن شاء الله نبض الجهات باش يكون في معتمدية قصور الساف على غرار باقي المعتمديات، باش يكونوا حاضرين بحضرنا سيد أحمد باش نطلبوا مشاغل بيكم. المواطن زادة خدمة قاعدين تخدموا بها أنتم كمجالس محلية وأيضا مجلس جهوي، باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله وتقدموا أهم المشاريع اللي قاعدين تخدموا عليها أهم النقاط.
3: ان شاء الله نكون احنا كمجلس محلي ايدينا محلوله للناس الكل. مرحبا بكم اذاعه المنستير ماشي غريب علينا، معنا ديما ملمه بالشان العام. ان شاء الله احنا كمجلس محلي زاده نحاولوا نشخصوا ونلقاو الحلول للمشاكل العالقه الكل، خاصه اهترال البنيه التحتيه اللي نحاولوا نلقاو مشاكل سواء البنيه التحتيه سواء كيف كيف زاده خلق الثروة وتدوير عجلة التنمية.
1: واضح. سيد أحمد الحافيان عضو المجلس المحلي بقصور سيف، شكرا لك على حضورك معنا.
3: ربي
1: شكرا
3: بارك
1: لك على هذه المعطيات. إن شاء الله في مناسبة قادمة. هكا نوصلوا لنهاية حصتنا، حصة نبض اللاجئات هوني من استوديو إذاعة المنستير، ولأنه في الأسابيع القادمة باش نكونوا موجودين في الجهات وباش ننقلوا نبض الجهات من مختلف المعتمديات بولايتي المهدية وأيضا زغوان كل يوم خميس. كانت معكم نادر إسماعيل في عدد وتقديم الحصة هذه. تحية كبيرة لفريق الإخراج التقني المرئي، هويدا ساسي في تنسيق الحصة. نلتقي الأسبوع المقبل في نبض الجهات. إلى اللقاء. نبض الجهات.

0: جينا معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار. نبدو
1: الجريهات إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
0: 97.3.
2: إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنسير.

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج على أن تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر القادم يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لأحدث نواه معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في إطار دفع التعاون وتطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق انتقال عادل ومستدام، إلى جانب تشجيع الابتكار في المجال الزراعي وتطوير شراكات ذات أثر إيجابي. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جزائية. وتندرج هذه العملية ضمن التزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتيدات الحيوانية من أسماك، من لحوم، من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
3: دقيقة صحة.
5: بكل الألوان، بكل الألوان.
6: عسلامة، شنو أحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير وصحة وبارشة برشة نعمة خفية منها وما ظهر. سلام عليكم مستمعين الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير بكل الألوان في ساعة من الوقت. إن شاء الله تسمعوا فيها أغنية على كيفكم، تسمعوا فيها معلومة تنجم تفيدكم، وما يستنى فيكم يجيكم تباع إن شاء الله حتى للأربعة اللي يسأل على الوقت. ويك بالضبط بالضبط ما 3:04 دقائق. مع تحيات حكيم اسطنبولي، حمدي الأحول، هويدا بن ساسي، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، هدية أولى لكل الأم تسمع فينا وأكيد فما برشا باش يسمعوا الأغنية هذية ويتفكروا ميما غادرت الحياة ولا هكا تعرض المشكل معين. تحية لكل الأمهات وربي يرحم اللي غادرونا وديما تبقى ذكراهم حية ما تتنساش. من أجمل ما غنيت الرحلة زهيرة سالم أمي يا أمي
5: بكل الألوان.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنستير، وبدينا بصوت الراحلة زهيرة سالم الله يرحمها وينعمها في أجمل أغاني الأم اللي موجودة في الخزينة الموسيقية التونسية عموما، تبقى من أجمل أغاني الأم. أما ما نعرفش تعرفوش أنه اللي كتب الكلمات ولحن الأغنية هما فنانين من فلسطين وليبيا، الشاعر فوزي العمري والملحن الليبي عطية محمد من فلسطين. فوزي العمري ونعرفوا تجربة كبيرة للراحلة زهيرة سالم في ليبيا الله يرحمها وينعمها، في رصيدها عديد الأغاني الليبية. لقانا معكم في بكل الألوان، متواصل معكم حتى للأربعة، وأول لقاءاتنا لقاء نبدأ من خلاله نحكي على تظاهرة باش تصير نهار السبت، بالتحديد حلقة نقاش حلمي علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة. نعاود باش نحكي على حلقة نقاش علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة. الموعد نهار السبت 26 سبتمبر في دار الحبيب في المدينة العتيقة بسوسة الخمسة متاع العشية، وباش يكونوا حاضرين فيها خبراء ودكاترة. ومعنا الأكثر تفاصيل سي عمر البلهوين، ناشط في المجتمع المدني وصاحب مشروع ثقافي بالمدينة العتيقة بسوسة وعضو في منظمات إقليمية ثقافية. تحية ليك سي عمر، أهلا وسهلا في إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعي إذاعة المنستير، فرحان برشا موجودي معاكم وإن شاء الله ديما متألقين ونجدين.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدي.
1: يعيش.
0: هو بداية خلي نقوله للتاريخ أنه سوسة من عام 88 مصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، طبعا على خلفية رباطها أسوارها القصبة. اليوم وقت لنحكي على إدراج سوسة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، شنو الإضافة اللي باش تحقق؟ بطبيعة كيف نسأل السؤال هذايا نسأل على الهدف من وراء شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، شو معناها أساسا؟
1: مرحبا بك. أول حاجة
0: شرفنا.
1: نقول أول حاجة اليونسكو اللي هي منظمة عالمية وضاربة معناتها في العالم، وقاعدة معناتها تخدم في برشا خدمة لصون التراث وتثمينه وتطويره، وعندها معناتها ديناميكية ثقافية كبيرة في كل دول العالم، فيها معناتها التراث المادي والتراث اللامادي والمدن المبدعة والمدن المتعلمة. احنا في سوسة مسجلين في التراث العالمي من عام 9 ديسمبر 88، وعامنا 5 ديسمبر 2025 دخلنا المدن المتعلمة تبع اليونسكو. واحنا تو طارحين مبادرة معناتها ضغط مبادرة جمعياتي من الناس المهتمة وتصون في التراث كجماعات وأفراد ومجموعات، للضغط على السلطة المحلية والناس في الجهات الرسمية في سوسة وفي تونس بطبيعة الحال، باش تدخل سوسة في الريزو نتاع المدن المبدعة اللي تابعة اليونسكو. كل الأهداف نتاعها شنو؟ الهدف نتاع الشبكة هي التبادل الثقافي والفكري والأدبي ما بين كل المدن في العالم اللي تدخل في الريزو هذاك، تولي عندك معناتها ريزو كبير تتبادل مع المدن ذوكم الثقافات. وما تعرف ما تنجم تدخل المدن المبدع إلا ما تكون من ضمن الثلاثة سبع نقاط نجم تدخل منها، هي الموسيقى والسينما والتصميم والمعمار والأدب وأشياء أخرى وزوز أخرين والطهي. احنا في سوسة بما أن عندنا خصوصية معمارية خليت سوسة تكون معناتها ضمن معناتها مسجلة في التراث العالمي اللي هو الخصوصية المعمارية نتاع مدينة سوسة نتاع السور والرباط والقصبة وجامع الكبير وعدة أشياء أخرى. فما خصوصية معمارية حتى المؤرخين والمختصين المعماريين يقول لك سوسة بالبساطة نتاعها تنجم تكون معناتها الارشيتكتور نتاعها فيها خصوصية، لهنا نجم نبني على مدينة نتاعنا في الخصوصية هذه. لهنا الشبكة هذه تستحلك نافذة كبيرة كمدينة باش تكون معناتها عندك معناتها ريزو مع مدن أخرى، كما ترى أنت مدينة طنجة في المغرب دخلت عمناول ضمن الشبكة المدن المبدعة في مجال الأدب، مثال أحساء في المغرب في السعودية دخلت في مجال معناتها الطهي والأكلات نتاعها. قطر الدوحة دخلت على المعمار والتصميم نتاعها، أبو ظبي دخلت على الموسيقى والفن الموجود لهنا.
0: هو عنا حتى مدينة تونس معناها حسب ما نعرف انضمت للشبكة في سنوات ماضية،
1: الوحيدة المدينة الوحيدة تصور. أيوة. انت تونس الضاربة في التاريخ بمدنها العريقة التاريخية والعواصم التاريخية للمهدية والقروان وتونس والمدن اللي قدمت الحضارة الإنسانية الكوليكا، ثم مدينة بركة هي العاصمة فيها تونس. إن شاء الله وزارة الثقافة بالمبادرات هذه والضغط اللي نعملوا فيه وحلين معناتها نافذة للمجتمع باش يقولوا رانا نجم ونكونوا احنا موجودين ضمن الدول والمدن هذوما، ونكونوا موجودين وفاعلين وعنا علاقات كمجموعات وكأفراد وكمؤسسات. احنا قاعدين نقولوا راهو احنا كمجتمع مدني في مدينة سوسة نطالبوا بالسلطات المحلية والجهوية باش معناتها راهو فما ريزو هذي لازم ننضمنوا فيه، خاطر فما مدن في العالم ما مش خير منا دخلوا لها.
0: اكيد راهو احنا بلغة اخرى ربما اللي يسمع فينا سي عمر، كيفاش تنجم سوسة تكون مدينة كيف ما صنعت الحضور متاحة بالجمالية متاحة لخدمة الجانب السياحي بتاريخها، كيفاش تنجم تكون بالثقافة والابداع ايضا حاضرة وخاصة تخلق حراك اقتصادي من وراء هكا حسب ما فهمت سي عمر؟ لو كان نجم نلخص،
1: هو ما تنجم تكون انت في ضمن المدن المبتدأ إلا ما تكون صناعة ثقافية معمارية موسيقية سينمية عندك في المدينة نتاعك، وهذا شيء موجود من قبل، وراه فكرة المدن المجتمع مبدعة موجودة من قبل، ولكن اليونسكو تبنتها. الناس قبل تعرف اللي احنا عنا المدن المتوأمة ما بين سوسة وميامي سوسة ومراكش سوسة ومدن أخرى فهمني، ولكن مبادرات معناتها نغير منظمة ومؤسسات عالمية فهمني، تو عندك فرصة باش تكون تابع المنظمة وفخر واعتزاز لأي مدينة في العالم باش تنضم للمؤسسات الدولية عندها شرعية دولية وتقدم في معناتها تنمية اقتصادية وثقافية للمجتمعات نتاعنا. واحنا بطبيعة الحال احنا كمدينة عندنا السينما موجودين في الموسيقى موجود والخصوصية نتاعنا عندنا من الفن الشعبي عندنا التصميم والمعمار والخصوصية نتاعنا موجودة، هذا الكل كي موجود نجم نخدم عليه ونبنيه عليه. الحقيقة ما نجمش يكون موضوع كيف لك إلا ما يجيو خبراء مختصين.
0: باش نسألك أنا فعليا باش يكون ملف سوسة قوي بلغة أخرى شنو يلزم يتضمن فعليا؟ خطره العبرة صحيح هو لقب شرفي، لكن العبرة في المشاركات هذية مشاريع حقيقية حضور فاعل المجتمع المدني من المؤسسات من المبدعين. قدمتوا خطة عمل ربما فعلية، خطة عمل تنموية في عدة يعني مجالات إبداعية سي عمر؟
1: والله هو باش تبدا تعرف استاذة راهو احنا معناتها كمجتمع مدني احنا نضغط، راهو هو تو كي تحل علاش احنا تو نضغط، خاطر تو اليونسكو حال الافتتاح معناتها الترشحات الفترة هذه. احنا تو وزارة الخارجية وزارة التربية هي باش تبعث للولايات ولا باش تبعث العبيد راهم مدن معينة تنجم معناتها يترشحوا فهمتني، خاطر ما تعرف ديما المركزية هي اللي قاعدة معناتها تشتغل في الدوسيات هذه والوزارات وكل شيء. كي جينا احنا لسوسة ترشح هذا البلدية اللي هي امنا في كل كيف بتحال بشلمنا كمجتمع مدني جامعة سوسة وكالة احتراس مندوبية الثقافة المختصين لكل كيف ويتحضر الدوسي وتصير معناتها نقاش ثري كما صارت قبل معناتها شهر 6/2025 وقتها تحلت ترشح بتاع المدينة المتعلمة استدعتنا البلدية وقدمنا ناس مختصة وناس مهتمة، والحقيقة في أول معناتها دوسي سوسة قدمته تخزينا ديريكت كالعام دول سوسة مدينة متعلمة، وإذا مش يغيب علينا احنا معناتها مدينة ضاربة وكل مدن تونسية راهو تنجم قروان مسيرة قصرين أي مدينة فيها تاريخ وفيها فن وفيها موسيقى وفيها خصوصية
0: تستحق
1: تنجم تقدم فيها دوسي. وراهو نحب نقول لوم صغير، راهو مش معقول كان تونس العاصمة تكون في المدن المبدعة، مش معقول ترى أنت السعودية عندها أكثر من 8 مدن
0: راهو من 2017 تونس معناها مدينة تونس معناها انضمت للشبكة معناها مديدة تويكة لازم شوية هكا حركية.
1: وإحنا ذاك شنو بنقول راهو هو المجتمع المدني والناس الفاعلة واللي تكون في التراث هذاك دورها باش معناتها تدفع على معناتها على تراث باش توعي السلطة باش تقول راهو عندنا معناتها مجالات نجمو ندخلوا فيها باش نثمنوا تراثنا
0: نرجع شوية لحلقة النقاش هذه الكل اللي نجم يتحكي نهار السبت نقاش كل هذه النقاط لو كان نحكيه على حلقة النقاش العلمية اللي باش تصير شكون حاضرين فيها الدعوة مفتوحة لشكون بالضبط يا عمر؟
1: والله هي هو الحاجة ما مرحبا بالناس الكل صحفيين مؤرخين دكاترة أسد جامعيين الناس الكل فما اللي باش يكون موجود ماشي يقدم هو زوج شخصيات معتبرة في عالم التراث في العالم العربي الدكتور حبيبي أحمد حبيبي هو دكتور موريتاني خبير دولي في التراث وفي نفس الوقت هو مدير في إدارة ثقافة في الأليسكو الحقيقة معناتها من تجربتي ومعرفتي القرب ليه ونعرف قديش الإمكانيات نتاعو وقديش طاقته الرهيبة وقديش سيعته العلمية بالمجالات هذه ونجم يفيدنا بالضبط ومرحبا بالناس الكل كي باش نستسمو خاطر شخصية معتبرة معتبرة معتبرة وذي نقوله خاطر معناتها من مائة السنة في العمل لذي ونعرف فهمني وبتبتها الدكتور ناسي أستاذ جامعي في جامعة تونس في المنجي زيدي شخصية زادة مهتمة كان مستشار وزير الثقافة وكان شخصية زادة معتبرة في المجال وديما محاضر فيه لدى اليونسكو لدى الأليسكو ولدى الأسيسكو الحقيقة معناتها زو شخصيات معتبرة بتبت حال المؤرخين نتاعنا اللي موجودين في مدينة سوسة كيما سي أحمد الباهي سي عادل بن يوسف سي محمد علي الخرشفي الدكاترة زادة الموجودين مش يكونوا موجودين نحاول باش نلموا العباد باش نضغطوا باش ندعموا باش نوعيوا باش نسهلوا الأمور وذاك دورنا احنا نضغطوا باش نغيروا واقعنا وراه ما فماش مدينة فاشلة ما فماش معناتها مجتمع فاشل فما عباد ما تحبش تغير واقعها
0: فما إرادة هذا هو المهم وذي لمستوا فيكم انتوما وإن شاء الله سوسة ديما يعني منورة بماضيها وحاضرها وخلي زادة نخموا في مستقبل يجمع بين العراقة والتطور من خلال مبادرات كيف من هكا نشكرك برشا سي عمر البلهوي ناشط في المجتمع المدني وصاحب مشروع بالمدينة العتيقة بسوسة وعضو في منظمات ثقافية إقليمية نرجع نفكر هكم كنتوا تسمعوا في سي عمر موضوع مهم برشا حلقة نقاش علمية حول طرح مبادرة ترشيح مدينة سوسة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة الموعد نهار السبت 26 سبتمبر في دار الحبيب في المدينة العتيقة بسوسة الخمسة نتاع العشية شكرا ليك سي عمر في المتابعة إن شاء الله ما 23 دقيقة شيرين محمد حمائي بعد شوية أحوال الطقس
2: بكل الألوان

0: أحوال الطقس.
1: بداية من البارح الخلايا الرعدية بدأت في الفترة الصباحية في الجنوب الشرقي، وانسجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربية الوسط والجنوب، وانسجلنا 24 ملمتر في تمازم والتوزر. ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل الخلايا الرعدية زاد شملت أقصى الجنوب، أقصى ولاية الطويين زاد شملتها الأمطار. الأمطار هذه كانت عامة. بالنسبة للأمطار هذه مازالت متواصلة، تقعد على المناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب أقصى ولاية الطويين، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وانت تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في جنوب تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معدلات عادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة زادة كيف غدوة العشية باش تكون معنيين بالأمطار، غدوة الجمعة باش تكون تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش تمركز على إيطاليا، وبالتالي باش يشمل المناطق الشرقية تكون معنية بالأمطار، تكون متفرقة ومحلية رعدية. نهار السبت نلمسوها أكثر الأمطار هذيا، تكون تشمل مناطق الشمال والمناطق الشرقية، تكون متفرقة ومؤقتة رعدية. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الحرارة تكون في ارتفاع طفيف.
0: أحوال الطقس بكل الألوان.

0: السير
1: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: إذاعة المنستير تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لـ

0: مدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: النسخة المتونسة لغنية إيديت بياف. نرجو معاكم جولتنا في بكل الألوان. تحية لكم مستمعينا وحديتنا في الوقت هذا سينمائي وبالتحديد على الدورة السابعة من مهرجان بعيونهن، المهرجان الدولي لفيلم المرأة اللي باش ينتظم من 3-7 أكتوبر في نابل والحمامات وبو عرقوب بمشاركة 19 فيلم من 9 دول. شعار دورة السنة يحمل عنوان غنية لزيادة رحباني وفيروز إيه في أمل. والأكثر تفاصيل معنا من السويسي مديرة مهرجان بعيونهن. مرحبا بك منال، أهلا وسهلا.
1: عسيمة مرحبا بك،
0: يعيشك. شنو حوالك؟ لبس عليك؟
1: الحمد لله لبس.
0: المهرجان قاعد يكبر من العام للعام منالة.
1: أيه
0: ومسؤولية أكيد.
1: أيه هو يكبر وحنا نكبر.
0: التجربة اللي ما زلتوا قاعدين في نفس العمر، التجربة أكيد قاعدة تكبر معاك منيل والفريق اللي معاك الكل. بعد شعار سابق للكاتب والسياسي الفلسطيني توفيق زياد، المرة هذه زياد آخر، زياد الرحباني إيه في أمل. ثم أمل في شنو بالضبط الساعة؟
1: والله بالنسبة لي نحن في التفكير السنة في الدورة السابعة قلنا اللي بالنسبة لنا احنا من بين استراتيجيات البقاء ومن بين المقاومة وغيره الأمل زاد، معناتها ماهوش ديما انتظار نايف ولا ما عندوش معنى، بالعكس ساعات يكون قرار زاد الأمل وموهبة زاد، حتى محمود درويش يقول لي هو موهبة.
0: أيوة.
1: دونك الأمل اختيار ربما في ظروف الكل اللي عايشينها اليوم في تونس وفي العالم، احنا تقريب متأكدين اللي إيه في أمل.
0: إن شاء الله في أمل. أكيد فكرة أنه مهرجان بعيونهن ينتظم للاهتمام بالمرأة وسينما المرأة. راو كي نحكيو على المهرجان هذي خلينا نذكر المستمعين، ماهوش مهرجان يعنى بأعمال مضمونها يهم كان المرأة، هو مهرجان للمرأة كصانعة سينما معناها في الأخر هكا.
1: بالضبط هذا هو معناتها فكرته اللي هي ربما تختلف على بعض المهرجانات الأخرى بالمرأة. احنا نحتفيه بالمرأة كصانعة صورة كصانعة سينما والموضوع معناتها ما هوش هو الأهم، ينجم يكون قضية مرأة ينجم يكون ليه، ولكن الدنيا الكل معناتها نحب نشوفوها بعيونهن.
0: سنة جولة سينمائية بنابل حمامات وبوعرقوب، لو كان ناخذوا فكرة هكا على دورة السنة الدورة السابعة منال.
1: دونك الدورة السابعة باش تكون في 3 بلايص هذوما في معناتها مدن قريبة من بعضها من ولاية نابل، واللي هي الثلاثة فيها نوادي سينما ناشطة تابعة للجامعة التونسية لنوادي السينما. دونك البلايص هذوما عندنا فيهم مجموعة من الأفلام اللي هي كلها الأفلام بالنسبة لنا احنا هي أفلام قصيرة لنساء سينمائيات، وهذا سبب اختيار منا انه معناتها نحب يكون مهرجان بعيونهن هو منصة للمخرجات المستقبل لي تالون ايمرجون تاع غدوة كيفاش يشوفوا السينما والصناعة والكل. دونك كلهم أفلام قصيرة. ثم عندنا مجموعة من اللقاءات من الورشات، وعندنا الإقامة الفنية لكتابة السيناريو اللي هي تتعاود من 2017 هي عنصر قار ومهم بالنسبة لنا وفي فلسفة المهرجان زادة، إنه يكون فما إقامة فنية لكتابة السيناريو من تقريب 8 أو 9 بلدان جايين، وفما بلدان أول مرة كما اليمن مثلا باش يجيونا منها مخرجات وباش يشتغلوا على مشاريع أفلامهم القصيرة داخل الورشة هذه، وإن شاء الله يكملوهم من هنا لآخر الورشة. طبعا هذا الكل مع سيناريست التونسية سامي عمامي.
0: بيتشينغ لاب زادا فكرة مهمة برشا باش نحكيو عليها، مختبر تقديم المشاريع السينمائية باش المرأة تجم تطور الخدمة متاحة وكيفاش تقدم نقول وحنا العمل السينمائي متاحة قدام المهنيين في السينما. فكرة التجربة هذه منال
1: هو عمي بدينا نجربه فيها شوية مع المخرج إبراهيم الطيب اللي عنده خبرة كبيرة في العديد من لجان التحكيم وإلا مع البيوغ دو فون وكل، وبحيث مخرج أيضا وسيناريست. فالفكرة أنه تمكين المخرجات متاعنا أكثر ما يمكن من كل الأدوات اللي تنجم تخليهم يكون عندهم بلاصة أكثر في الصناعة السينمائية. ومن بين الحاجات اللي حتى في تونس نحكيو فيها برشا نقولوا الدوسيات ما هيش بها برشا، نحكيو على الملفات، رغم ساعات الفيلم تلقاها فيلم باهي وواعد والكل، ولكن يحتاج إلى بعض التقنيات كما أي حاجة أخرى معها فما تقنية. دونك هذه الورشة هذه باش تكون في 4 أيام، وزاد هي معناتها ورشة دولية باش يكونوا معنا من سوريا ومن لبنان والأردن ومن غيرهم حليناها معناتها كيف معناتها الفكرة إنه ننفتحوا على المنطقة الكل في أربع أيام باش جايبين زادة كيف مشاريع أفلامهم وباش يخدموا عليهم ويخرجوا بالدوسيات اللي ربما تسهل لهم أكثر الحصول على تمويل وإنه فيلمهم يوصل إن شاء الله.
0: شنو حكيت غزاويات؟
1: غزاويات الحقيقة معناتها بالنسبة لنا احنا في بعيونهن صعيب انه يكون فما دورة ما فماش معناتها نظرة الى فلسطين والى غزة خاصة وسنا اخترنا مع شريكنا اللي هو فيلم لاب فلسطين موجود في رام الله انه عمل معناتها اون برودكسيون تاع مجموعة من الافلام الوثائقية اربع افلام تحديدا باش نعديهم لأربعة في لقاء وباش يكون تبع فما نقاش حول الأفلام هذوما.
0: ناخذ فكرة لو كان تسمح منال على ضيوف المهرجان المسابقة لجنة التحكيم التفاصيل هذه أيضا معك.
1: بالنسبة لجنة التحكيم احنا الحقيقة سعداء انهم باش يكونوا معنا ناس مهمين في السينما. رئيس لجنة التحكيم هو المخرج المصري يسري نصر الله فما مخرجة مغربية زادة وهي أيضا فيمينيست معناتها نسوية مغربية خولة بن عمر المخرجة الليبية جيهان الكيخية اللي عندها فيلم زادة باش تعرض في المهرجان في إطار سهرة خاصة بابا والقديشي اللي هو فيلم زادة مهم ان دوكيمونتير. ثم عنا زوز من نوارات تونس يعني زوز ممثلين مهمين اللي هما غانم زرلي من أهم المخرجين اللي مثل الممثلين اللي كانوا في أفلام لنساء مخرجات ومعنا أيضا سهير بن عمارة ممثلة رائعة معناتها هذه لجنة التحكيم وعنا زيدة سنة أوماج عمليوا مثلا كانت سلمى بكار اخترنا أنه نكرموها سنة باش نكرموا احنا ما نقولوش نكرموا نقولوا الضيفة الشريكة معناتها كومبليس اللي هي هينيا سرور مخرجة لبنانية وهي مخرجة عربية كان عندها فيلم في مهرجان كان وخدمة برشا على حركة التحرر في العالم وغيرها دوك نشوفوا زوز أفلام وبش يكون عنا لقاء معها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بي خلني أسألك سؤال شخصي شوية من السويس. من أول الدورات أكيد كان عندك هدف في الدورة السابعة شنو الأوبجيكتيف متاعك مش تقول أنه دورة ناجحة
1: باش نقول دورة ناجحة هو برشا
0: ساعة بدينا ساعة من أول الدورات لليوم خاطر الأمور تطورت والخبرة تطورت
1: نسيت شنو الدورة الأولى حبينا نتلموا وحبينا نقولوا لي أحنا نادي سينما حمامات عنده فكرة هكا إنه يعمل مهرجان خاص بالمرأة وحسينا مدينة الحمامات ياسر هكا عندها نفس أنثوي دونك حممنا هكيكا وثلاثة أيام هما كانوا بركة وهكا حاولنا إنه نشوفوا شنو تعطي الأمور. اليوم في الدورة السابعة الحقيقة معناتها أنا يمكن مش أوبجيكتيفي سنة ولكن خلال نقولوا يمكن ثلاثة أربع سنين أخرين بالنسبة لي أنا إن شاء الله يكون هو المهرجان الأهم في المنطقة اللي باش يكون عنده دور باش يكون منصة مهمة المخرجات يكونوا اللي تعديوا معنا يكونوا هما فرحانين اللي تعديوا معنا ويتذكروا ديما أول باساج في بعيونهن يكون يكون العديد من السيناريوهات تخرج ولي أفلام هذا هو معناته الطموح بتاعنا.
0: إيه كنت أتوقع أنه الأوبجيكتيف الأول اللمة حبيتوا تتلموا الأوبجيكتيف فيه كبر وتوصلوا لدورة سابعة ولا لا لحقيق؟
1: في بعض الأحيان فما ديزوت تعرف معناه ولكن تقريبا بالمحبة اللي تجمعنا حتى احنا رانا فريق صغير جدا وتعرف احنا في الجامعة التونسية النوادي السينما كنا متطوعين معناتها فما حتى حد الناس الكل متطوعة اللي يعمل في البرمجة الناس الكل دونك المحبة اللي تجمعنا انا نقول قد محبتنا قد ما نقعد مع بعضنا قد ما زلنا باش نعملوا بعيونهن ومشاريع اخرى زادة في الجامعة
0: ديمت محبتكم منيل السويسي مديرة مهرجان بعيونهن الدورة السابعة سنة من مهرجان خاص بفيلم المرأة إن شاء الله من 3 إلى 7 أكتوبر في نابل الحمامات وبو عرقوب. شكرا ليك وإلى اللقاء لكل التوفيق إن شاء الله عايشك فضل شاكر ونرجع بعد شوية نختم معكم بكل الألوان.

باش ناخذ بخاطرك حمدي الأحوال، مش نطول ياسر في الختام. بركة نحييك وويدر بن سيسي كيف كيف، وحكيم اسطنبولي ألفة جميلي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية الكلمة للرياضة مع سناء البرهومي. علاش ما نطولش باش نجموا نسمعوا برشا من أغنية وائل كفوري ومحمد عبدو؟ ابعاد، احنا ديما معاكم اقراب وين ما انتم موجودين، وديما تختاروا تسمعوا إذاعة المناسير. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولانة في انتظار استكمال المسار الإداري. تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها، وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضوء تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم البكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية، حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار، ما انعكس سلبا على مردودية إنتاج الطماطم. أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيرة أن المشاركة في اللقاء السنوي العاشر للمعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة هو لتعزيز الدعم لمبادرة إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة ممثلا لخمس دول وهي تونس والجزائر ومالي وغينيا والكوديفوار من قبل المعهد. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر الجاري إلى حدود غرة أكتوبر القادم فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس ومن الخارج. تسلم صباح اليوم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. جاء هذا التسليم الرسمي للشهادة التسجيل بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية 26 2000 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة. خلصت جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تحذيرات صريحة أطلقها قادة التكنولوجيا من المخاطر الكارثية المحتملة لهذه التقنيات على مستقبل البشرية. في المقابل برزت دعوات ملحة لإقرار أطر تنظيمية ومعايير دولية ملزمة تكفل الإشراف البشرية وتحظر الاستخدامات البيولوجية والضارة وتضمن عدم خروج النظم الذكية عن السيطرة أو احتكار القوة في أيدي مجموعات معينة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: حديثنا
4: سبور.
5: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور. اليوم الخميس 24 سبتمبر، اكيد في حديثنا سبور اليوم باش نحكيوا على كرة الطائرة. في قلب الحدث تونس في النهائي الافريقي للكرة الطائرة نحو اللقب، وان شاء الله ترشح للاولمبياد غدوة النهائي ضد الكاميرون. باش نحكيوا ان شاء الله في فقرة حل ونقش في كرة القدم. نسور قرطاج تبدا المشوار الافريقي، باش ناخذوا فكرة ممكن على التشكيلة المتوقعة لمواجهة منتخب اوغندا. نحكيوا زيدا في فقرة وجهة نظر من معلول الزعلوني العابدي جدل ينتهي حول الأسماء والاستحقاق الفني، وفي فقرة تحت المجهر تغيير الإطار الفني كل ما ترجي رياضي وترجي جرجيس. هذم أهم وأبرز المحاور اللي باش نطلقوها من توا في حديثنا سبور حتى للخمسة. توصلكم تحية كامل فريق حمدي لحول، هويدا ساسي، حسام نوار، حكيم اسطنبولي. نرحب بأحمد عتيق في التحليل الفني، وبعد شوية باش نلتحق بينا أنيس بن حسن. مرحبا بك أحمد.
3: مرحبا بك سناء، بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة منستير.
5: والبداية أكيد بالحدث الخاص بكرة الطائرة تحتضن بلادنا في قلب الحدث.
4: في قلب الحدث
5: معنا رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة سيد عبد المجيد جراد. قبل ممكن دقائق من بداية الاجتماع الترتيبي للنهائي اللي غدا باش يجمعنا بالمنتخب الكاميروني، في التوقيت تغير في الخمسة، فما ترتيب تنظيمية، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكلل بالنجاح من خلال الفوز باللقب بعد ضمان الترشح للنهائي والتأهل إلى أولمبياد بولونيا، وإن شاء الله تكمل الفرحة بالترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. مرحبا بك سيد عبد المجيد.
6: مرحبا بإذاعة المستير، ومرحبا بالسادة المستمعين في جميع التراب، في كامل تراب الجمهورية مش كان في المستير برك.
5: تحية ليك. كما قلت أنت تو في الأوج متاع الاستعدادات معاك وبقيت لوخين في لجنة التنظيم للترتيب النهائي يتعلق بالجانب التنظيمية للنهائي.
6: تو معاك احنا في الجانب التنظيمي، تو احنا في آخر المطاف. خلطنا الحمد لله البارح الانتصار متاعنا مكننا باش نترشح بطولة العالم في بولونيا، تو ما زالت لنا خطوة واحدة إن شاء الله على الترشح للأولمبياد، وإن شاء الله نكونوا وإن شاء الله أولادنا يكونوا حاضرين، وإن شاء الله الجمهور متاعنا اللي هو المساند الرسمي للفريق الوطني متاعنا يكون حاضر معنا. ونحب الجيوست في التنظيم، كانت المباراة كانت مبرمجة الساعة ستة. الساعة ستة، لكن تقدمت لساعة خمسة لأسباب خارج على أسباب قاهرة وخارج على نطاقنا.
5: فيما يتعلق بالجمهور، وتو احنا في المباشر، شنو النداء اللي توجه به للجمهور، وتعطينا فكرة ممكن على اقتناء التذاكر باش يكون غدا كومبلي؟
6: اقتناء التذاكر احنا اعطيناه على الاي تيكت على الالكترونيات، وخرجنا تقريبا 700 تذكرة، معناتها دعوات مجانية للأندية والمنظمين واللي اشتغلوا في لجنة التنظيم، معناتها مش مجموعة الجامعة، اللي خارج الجامعة اللي اشتغلوا في لجنة التنظيم الخارج الجامعة، باش نحفزوا الجمهور متاعنا. وهنا نحب نوجه شكري للأمن خاصة اللي معاوننا برشا، رغم ان اللي العدد
5: حبوا اكثر، احنا ماذا بينا القبه تكون مليانه اكثر.
6: الامن لا، ما فما زاد امور امنيه، ونحبوا نحافظ على الامن الجمهور اللي جينا، فهمتني. فما حاجات يعني في القاعة صارت قبل اللي ما نجموش نتجاوزوها، مش امنيه، راهو سيكوريتي بالنسبه للمتفرجين وحتى للاعبين وحتى للجميع الحاضرين في القبة. أما الحمد لله إن شاء الله يكونوا متفرجين، العدد إن شاء الله يكون عدد محترم جدا، وإن شاء الله تشوفوا غدوة المنزه في حلة جديدة وحلة مزيانة برشا.
5: إن شاء الله كما قلت غدوة ننجحوا في التنظيم في النهائي، وكيف زاد يتحقق الحلم ترشح للعب الأولمبي. يعطيك الصحة، مشكور جدا سي عبد المجيد جراد، شكرا لك وبالتوفيق ليك، وبقيت لوخيان اللي في التنظيم بطولة أمم إفريقيا اللي احتضنتها بلادنا على امتداد الأيام القليلة. غدوة إن شاء الله المنتخب يتوج باللقب يعني ترشح للألعاب الأولمبية، وخاصة نواصلوا في الريادة لقب 12، منتخب مصر أخرج، وهذا هو الممكن حاجة اللي تسهل لنا المشوار، ولكن منافسنا باش يكون منتخب الكاميرون، ماهوش أي منتخب صعيب، أزاح الجزائر اللي هي أزاحت منتخب مصر. باش نزيد ناخذ آراء المحللين الفنيين للبرنامج، رحبت بأحمد عتيق، طب رحب أنيس بن حسن. مرحبا
7: بك سناء، مرحبا بأحمد، ومرحبا بجميع مستمعي ذات منستير.
5: أنيس نعرفك تبع حتى سبور الخلينة، تبع الفولي، المنتخب الوطني ضد الكاميرون ماهوش ماتش باش يكون سهل.
7: بطبيعة، أول حاجة ساعة نحب بصراحة نشكر الجامعة التونسية لكرة الطائرة الواش. شوف المنتخبات التونسية والممكن خاصة نحكيوا جماعيا، بعدنا على تنظيم التظاهرات الكبرى، معنا عنا برشا يظهر لي آخر تظاهرة كبرى كانت في كرة السلة، كرة قدم معنا برشا من الضمنيش، كرة يد كيف كيف بصراحة. فما تقهقر كبير على مستوى التنظيم، ولكن كيرينا كاس افريقيا رجعت لتونس في كرة الطائرة مهم برشا. بالنسبة للمنتخب هذا شوف، منتخب كرة الطائرة بعد الفترة ممكن جات فترة فيها شوية شك، ما كانتش الأمور على أحسن ما يرام، ولكن بانتداب المدرب الأجنبي تحسنت الأمور. فما لاعبين كانوا ميشاركوش مع المنتخب التونسي كيما نحكي وحفيض كيما زوز ثلاثة لاعبين رجعوا شاركوا مع المنتخب التونسي. فما نوات صحيح في الفترة الأخيرة منتخب التونسي فما سيطرة في على المستوى الأفريقي، ولكن كانت فما مفاجآت كما قلت، خاصة انتصار المنتخب الجزائري على المنتخب المصري. أنا أعتبر تاني دور نصف نهائي باش يكون بين كاميرون ومصر، ولكن انتصار الكاميرون على مصر مش مفاجأة. كاميرون عنده برشا لاعبين محترفين في فرنسا في إيطاليا، معناها
5: هي الكاميرون نحت الجزائر البارح في النصف النهائي
7: بالضبط. قلت لك انتصار الكاميرون على الجزائر مش مفاجأة قد ما كانت مفاجأة انتصار الجزائر على مصر، ولكن كاميرون على الجزائر مش مفاجأة. ولا متابع شوية كرة الطائرة يعرف الكاميرون تحسن برشا، ولا ممكن من المنافسين الكبار. وأني كنت أتصور من الأول أنه باش يكون دور نهائي بين تونس وأكثر حاجة الكاميرون، باش يكون تصورت باش يكون دور نصف نهائي ما بين كاميرون ومصر، باش يكون دور نهائي نصف نهائي كبير، ولكن باش تكون ممكن عنده الأفضلية. معناها المنتخب غدوة أمام فرصة كبيرة أنه أولا يوسع الفارق على المستوى الأرقام القياسية وتصدره للمنتخبات اللي هزت كأس أفريقيا، وثاني حاجة كيف كما قلت أنت فرصة أن بعدنا برشا عن المشاركة الأولمبية في الرياضات الجماعية، فرصة غدوة فريق كرة الطائرة منتخب كرة الطائرة يرجعنا للأولمبياد.
5: باش ناخذ رأيك بعد أحمد خنسمو ليس الساحلي رئيس لجنة التنظيم، كيفاش كانت الفرحة وخاصة الجوانب التنظيمية في النصف النهائي، ونربطه مع كلام سي عبد المجيد جراد، وكيف كيف زاد نسمو بعده كاميلو بالاتشي مدرب المنتخب.
8: اليوم تذكر كانوا 400 تذكرة اللي عطاوهم لنا باش نجمنا نبيعهم، وبخلاف شوية لي زانفيتاسيون زادة ريتو 700-800 عبد في السالة أقل شوية. السبكتاكل كان مختلف اللي ترى فيه هي بيدا القبة اليوم تبدلت، الجمهور كان عنده دور كبير اليوم سيغتو في التخوازيام سيت، ما ينجمش يكون حفل رياضي ما غير جمهور. شو تو كل ماتش وماتش ويه، احنا هكا ريتو اليوم ما كانش ماتش سهل، يزم الجمهور يجي، احنا محضرين رواحنا فهمت، ماذا بينا يجي جمهور يجي ويحتفل راه عندنا برشا ما فزناش بلقب قاري، يلزمنا نجي وندزهم على الفريق القومي لاخر كوره.
9: Questo era l'obiettivo di alcune squadre che sono venute a giocare qua, delle squadre più forti. Noi siamo in finale, adesso aspettiamo un'altra squadra che arrivi in finale. Ci prepariamo per vincere la partita senza pressione, perché sai, noi dobbiamo cercare di giocare tranquilli con la giusta pressione, con il giusto atteggiamento per vincere questa partita. È chiaro, si sapeva già che chi vince la finale giocherà i giochi olimpici.
10: أكيد هو الهدف هذايا الرئيسي، الهدف بالنسبة للفرق القوية اللي حاضرة لهنا. نحن في الاخر تو صحيح ترشحنا للدور النهائي، اكيد معناتها عندنا باش نحضروا تو للدور النهائي، معناتها مازال ما تلعب حتى شيء، باش نلعبوا من غير خوف من غير بريسيون، باش نحاولوا نمتعوا الجميع، باش نحاولوا نفرضوا لعبنا معناتها، ونتمنى ان شاء الله في الاخر نفوز لهنا.
9: Spero di sì che la Tunisia e Tunisi risponde in modo massiccio presente per aiutare la squadra nazionale a centrare questo obiettivo.
10: ان شاء الله معناتها تونس كامله معناتها تجاوب معنا ويحضروا بعدين غفيرة إن شاء الله باش يعاونوا المنتخب التونسي.
5: واضح ممكن الكلمة كلمة السر هو الحضور الجماهيري والدفع الجماهيري. البارح كانوا حضروا 800 كما سمعنا أحمد. رئيس الجامعة موضوع قليل دخل وقال توا النمبر اللي وصلوا له معنا بعد المفاوضات 700 لأنه فما تراتيب أمنية خاصة في قصر الرياضة بالمنزه، راهو حدث قاري مع لازم الغلطة ليه معنا لازمك تكون دقيق جدا في التفاصيل هذه، ممكن مع الدعوات توصلش ل 800 كما شفنا في النصف النهائي. جانب التنظيمي راهو مهم وخاصة دفع الجماهيري أحمد.
3: بطبيعة الحال هي مقابلة نهائي معناتها، وخاصة معناتها نهائي مش أي نهائي، كان معناتها نهائي القارة على القارة الإفريقية، يعني معناتها لازمها تحية تنظيم محكم، يلزم معناتها الغلطة الحقيقة معناتها لازمش تقع يقرأوا كل حساب كل كبيرة وصغيرة وصغيرة ساعات قبل كبيرة. لأني نرجع نقول إني مقابلة هذه المقابلة مقابلة الجمهور، الحقيقة يلزم معناتها دعوة من المنبر هذا للجمهور التونسي خاصة معناتها المتواجدين في تونس في تونس العاصمة. كونه أول حاجة الملعب اللي باش يحتضن النهائي جاي فوسط المدينة مش
5: قصر
3: رياضي بالمنزة، يعني معناتها التنقل متاعه سهل برشا. التوقيت الحقيقة هو التوقيت هو اللي ممكن نوعا ما ست خير بالخمسة، الخمسة خاطر ما قلوش حساب طلبة تقرا الموظفين العمال الحقيقة. أما نصور أني الجمهور التونسي من جمشي فلت المناسبات هذه، وخاصة معناتها باش يدز ومسحقين الفرحة هذه، مسحقين التتويج، مسحقين الكأس إن شاء الله بحول الله معناتها تبت في تونس. مقابلة من الحقيقة ماهيش سهلة، مقابلة صعيبة برشا. ديجا معناتها نشوفوا المداخلة متاع ممرن المنتخب الوطني، أول حاجة قال باش نلعبوا بدون خوف بدون ستريس وباش نفرضوا اللعبة متاعنا، معناتها يعرف قيمة المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني كما قال خويا أنيس معناتها من 2000 براتيكمون بدي من 2018 ل 2000 معناتها الانطلاقة متاعه كانت 2019 و2021 وصل للنهائي. ومقابل شكون؟ قابل المنتخب التونسي، فرزنا عليه معناتها في 2019 في نسختين وفي 2021 فيناليست. 2023 عودنا تقابلنا مع المنتخب الكاميروني وربحنا في الربع النهائي، خرج معناتها زاح المنتخب التونسي. يعني معناتها منتخب مش سهل. شوفوا زاد الباركور نتاعو في البطوله هذه معناتها نسبين يشبه شوية المنتخب التونسي، معناتها الماتشات الأولى معناتها 3-0، الماتش الثاني 3-0، الماتش الثالث كذلك. يعني منتخب عنده ما يقول المنتخب الكاميروني، لازم نقرأ له ألف حساب. ولنا نرجع نقول لازم الجمهور يكون حاضر ويدز مع الفريق باش إن شاء الله بحول الله تبات عنا إن شاء الله.
5: صحيح، ومهمة برشا النسخة هذه بحكم أنها كما قلنا مؤهل لعب الأولمبي، يشرف عليها الاتحاد الدولي، فما اهتمام كبير. رئيس الاتحاد بشرى حجيج المغربية موجودة وتبع بشغف وتنظيم كبير. شفت بعض الانطباعات من الوفود، من مدربين، من منتخبات أخرى أشادوا بالتنظيم. تقعد حاجة بركة اللي تهم نحن كتوانسة هو اللقب الريادة الإفريقية وترشح للألعاب الأولمبية إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. بعد شوية باش نحكيو على منتخب كرة القدم، قراءة في التشكيلة المتوقعة اليوم ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا تونس أوغندا في 8 متاع الليل. أنيس بعد شوية عنا ما نحكي أمور فنية وكيف زاد أحمد بعد شوية باش نحكي زاد في عدة تفاصيل تهم المنتخب الوطني. هذا الكل بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: 24 دقيقة. تحية لكل مستمعي إذاعة المونستير في حديثنا سبور. اليوم المنتخب التونسي واجه المنتخب الأوغندي. قراءة في التشكيلة، هذا الكل أكيد في حلل ونقش.
1: حلل ونقش.
0: أنيس، اختيارات الكوتش اليوم باش تعطينا ممكن تصورات واختيارات كيفاش باش تكون في أول مواجهة رسمية بقيت المدرب معين الشعباني منتخب أوغندا. لو كان بتبات الحال نستسمحوا كنسمح السادة المستمعين باش اسمه شنو قالوا المدربين الزوز معين الشعباني ومدرب أوغندا في الندوة الصحفية اللي كانت البارح تسبق المباراة. نسمعوا معين الشعباني باش يتحدث على المنافس اللي هو منتخب أوغندا.
2: Type athlétique, mais les points forts ont été direct. Côté gauche, les transitions, qui m'a fait pour ma grande stratégie, pour ma préparation, le pan et le staff doublé. Donc, à 100% motivé, j'ai mis la peau contre Tunis, Pirates, dans ce qu'on a motivé, Wahna, à qui je suis bien concentré à le match interne, en chalas à l'oumat. ما تشنا دي الدبي إن شاء الله بإذن الله النموذج زاد كثيف يعاوننا يكون سنة كبيرة إن شاء الله.
3: Importantly, because we had didn't have the opportunity in March to do the training at first camp, we didn't have the opportunity to do our training camp in June, so we lost two training camps. So we don't come here for tourists. We don't come here to job. Every game for us is important, and every game becomes
0: مدرب أوغندا قال ما جينيش للمزاح ولا للسياحة، جايين على مقابلة رسمية ويحبوا على نقاط الفوز. وكما قال الكوتش معين الشعباني نيس أن المنتخب الوطني التونسي باش يحاول يستغل ممكن أنه يلعب أمام جمهوره وباش يركز أمام منتخب أوغندا. هو بيدو قاعد يحضر للكان، دونك ماهوش منافس باش يكون سهل.
4: صحيح، أول حاجة مقابلة جات في وقت صعب شوية. سناء تعرف أنت أول مقابلة بعد المشاركة المخيبة للأمال، ممكن هذه فرصة أنه منتخب التونسي على الأقل يبدل الوجه اللي ظهر به، الوجه الشاحب اللي ظهر به. بصراحة الجمهور التونسي الكل اليوم، حتى اليوم ما نتصورش فما جمهور كبير اللي مش يكون وما نتوقعش وما نجمش يكون بصراحة بعد المردود اللي صار في كاس العالم. صعيب سنة، ولكن اللاعبين عندهم
0: اللهم يحلوا الجمهور بليش معنا يدخل
4: أني نتصور حتى بليش
0: حتى بليش ما يجيوش
4: صعيب شوية، ولكن هو شوف اللاعبين ذوما عندهم مسؤولية كبيرة أنهم يرجعوا الجمهور. المدرب معين الشعباني عنده مسؤولية كبيرة أنهم يرجعوا للجمهور، خاطر شوف فما مدة طويلة رينا الجمهور بعد المنتخب الوطني، رينا ولا جمهور متاع نوادي أكثر من جمهور منتخب. إن شاء الله بالنسخة هذه الجديدة متاع معين الشعباني القائمة، رينا فما برشا ممكن انتقادات في القائمة، ولكن في الأخير قائمة منتخب وطني. اليوم نتصور معين الشعباني يعرف قيمة المقابلة، يعرف أنه يلعب ضد فريق ما عندوش، قال هو حتى في الندوة الصحفية ما عندوش بريسيون. تعرف معناها ما عندوش بريسيون؟ خاطر هو مترشح مباشرة لكأس أفريقيا. كيبدا فريق مترشح لكأس أفريقيا، التحضيرات نتاعو ساعة كانت منذ مدة مش قصيرة. راهو المنتخب هذا جاب مدرب جديد، عمل ممكن جاب برشا لاعبين ما كانوش موجودين مع المنتخب أوغندا، أول مرة باش ينظموا كأس أفريقيا وهذا مهم برشا. تعرف أنت كي تبدا منتخب باش ينظم أول مرة كأس أفريقيا، رينا قبل بوركينا فاسو عام 98، معناها عملت تحضيرات خاصة حتى تكون فريق ضعيف، معناها بالتحضيرات الخاصة تلقى دولة كاملة وراء المنتخب هذا، وهذا مهم برشا. حتى المدرب عنده خبرة كبيرة في المنتخبات. دونك المنتخب اليوم مش في صحة، العكس مقابلة صعيبة باش تكون، قلت لك جاية بعد ممكن مقابلات وكأس العالم، وتعرف انت الظروف اللي صارت فيها. اليوم معين الشعباني نتصوره باش يلعب أكثر توازن. فما الحاجة الباهرة للمنتخب أنه فماش لاعبين أول مرة يلعبوا، وهذا مهم برشا. حتى اللاعبين ممكن فما جدد ورجعوا، ولكن فماش لاعب ما عندوش خبره، لا اعتمد اكثر على الخبره حتى في التشكيله الاساسيه.
0: خلينا نبداو بالكومبارتيمون نبداو بحراسه المرمى.
4: ايمن دحمان
0: يكون
4: حارس مرمى. بون ايمن دحمان تعرف انت ممكن في الفتره الاخيره حتى مع النادي الصفاقسي، حتى من المنتخب الوطني، حتى ما لعبش ممكن زوز مقابلات المقابله الاولى، ولكن ريناه ممكن اكثر استقرار. عندنا مشكله في حراسه المرمى، وهناك الافضل منهم هو تو في الوقت الحاضر ايمن دحمان، تصور اني اختيار صحيح.
0: نمشي تولى الدفاع.
4: دفاع باش يكون يلعب بربعه، معين من ساعة المدربين اللي يعتمد على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك، نحكيه على المنهج التكتيكي، على 4-2-3-1 أو 4-3-3. نتصور اليوم باش يكون أكثر أقرب شوية على 4-3-3. الأربع المدافعين نحكيه على يان فاليري على اليمين، بالرغم يان فاليري إلا بصراحة للحظة هذه ما أكدش الفورمة متاعه في الفريق الإنجليزي اللي يلعب في الدوري الإنجليزي الثاني، يقولوا تحت الممتاز بالضبط. دونك يان فاليري يزمو يأكد، يزمو يكون في المنتخب يركز أكثر، يكون على المستوى خاصة الهجومي، ينقصوا برشا الفاعلية الهجومية. إن شاء الله اليوم يكون عند حسن ممكن الثقة متاع المدرب متاعه. بالنسبة للجهة اليسرى هي ممكن الوحيدة اللي فيها شوية
0: جدل.
4: بين علي معلول حسب سمعته أيمن وأمين الشارني، وأني حسب نظري علي معلول إذا باش تلعبوا اليوم نهار الاثنين ماكش تلعب، دونك خاطر في بعض الأحيان
0: مقابلة فين ضد بوتسوانا،
4: ضد بوتسوانا راهو في المدرب في بعض الأحيان يبدا يفكر في زوز مقابلات، ما يفكرش في مقابلة بركة، راهو فما لاعبين ما ينجمش يلعبوا لك زوز مقابلات، فما لاعبين حتى على مستوى السن حتى على مستوى المجهود ما ينجمش يعمل لك مجهود في أربع أيام
5: بدني
4: بالضبط. دونك نتصور أني أمين الشارني أو علي معلول، إذا علي معلول اليوم موجود نتصور باش يكون أمين الشارني في مقابلة بوتسوانا، نتصور مقابلة بمقابلة. على مستوى المحور الاختيار كان واضح وما عندوش برشا اختيارات أنا، خاصة إصابة على غرام مش في أحسن حالاته، دونك باش يكون الطالبي وباش يكون اللاعب
5: آدم عروس،
4: آدم الطالبي على اليمين وآدم عروس على اليسار، ولو أنه هذا

0: ممكن حتى تدخلات ولا في بعض الإذاعات، فما حلي اللي صار باش يكون لاعب الغربي إسماعيل الغربي وهذا واضح، ولكن على اليمين شكون باش يكون اللاعب الثاني مع إسماعيل الغربي؟ فما محمد علي بن رمضان أو فرجاني ساسي، وهذا هو ممكن الاختيار باش يكون بين محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي. ولو أني حسب نظري تلعب في رادس حاجتك باللمسة الفنية، نتصور محمد علي بن رمضان في المدة الأخيرة تحسنت أموره، قاعد يعمل في ممكن مقابلات ممتازة مع الفريق القطري بتاعه الشمال القطري، دونك نتصور هو أقرب للواقع باش يكون لاعب ثالث مع إسماعيل الغربي وبتبيع عيسى العيدون.
1: نكملوا بالثلاثة اللي قاعدوا في الهجوم طبعا.
0: ثلاثي الهجوم ثلاثي الهجوم باش يكون خليل عياري على الجهة اليمنى، وهذا واضح ما فماش حتى كونكورنس كبيرة. شوف احنا في تونس واستنسنا، وخاصة معين يلعب كيلعب لاعبين أروقة، فما جزئيات صغيرة ومهمة سنة كيلعب بلاعبين أروقة يلعب عكس ساق اللاعب، معناها نقولوا فوبي مثلا لاعب خليل العياري باش يجي يلعب على الجهة اليمنى، هو ساقه يسار ولكن يلعب على الجهة اليمنى عكس ساقه. الجهة اليسرى فيها شوية منافسة بين تونكتي وما بين الياس العاشوري. بالنسبة للمهاجم أقرب للواقع اللي هو المستوري، ولو أنه ريان اللومي لازم يكون معوض للمستوري. حسب نظري هذه ملامح التشكيلة، وبنسبة كبيرة هذه بشكون موجودة. فما زوز ثلاثة لاعبين مازال الأمور مش 100%.
1: به ناخذ درايك انت يا احمد، فماش بعض المراكز ممكن تتوقع انه تختلف مع انيس في بعض
2: وين نختلف شويه مع انيس في على مستوى وسط الميدان لي بيفو. احنا معين كنت نشوف الفلسفه نتاعه معناتها في سواء معناتها في التجارب القديمه اللي كان فيها ولا وتوا، كونه يعتمد يحب ديما دي بيفو معناتها دي بيفو معناتها عندهم كل صلابه في باش يعاونوا يعاونوا يعاونوا الدفاع. أنا رأى كونه في وسط الميدان كما قال بون، نبدأ من أيمن دحمان هو بشيكون حارس المرمى، طالبي وأدم عروس ولا شك فيه، يان فاليري وطوى الحقيقة معتز النفاتي يعني معتي قدم في مردود ممتاز برشا، لكن باش نتصور باش نعتمد على يان فاليري على الخبره نتاعه وعلى وكونه معتي يلعب مع المجموعه ويفهم المجموعه مليح. علي معلول على اليسار، نتصور في وسط الميدان باش يكون عيسى العيدوني وباش يكون معه محمد بن رمضان، على اليسار باش يكون تونكتي، على اليمين وذاك ولا شك فيه وخليل عياري بما انه المردود اللي قاعد يقدم فيه توا. وبالنسبه للمهاجم باش يكون نتصور اني اكثر حاجه باش يكون المصوري ويكون وراه اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي خاطر توا البريود معناتها الفتره هذه متالق برشا
0: ويقرب برشا. سامحني شكون لاعب مختلف خاطر ما فريتش خاطر محمد علي بن رمضان قلت محمد علي بن رمضان
2: المختلف يعني. لا على قلت خليل اسماعيل الغربي على اليسار.
0: ليه
2: تحكي على بالضبط
0: فوالا بوزيتيف تكتيك هذيك. شوف طريقه معين معناها فهمت باش انت قلت معناها زوز لاعبين وقدامهم لاعب صلاح
2: فوالا
0: معين شعبان يلعب في الاربعه، انا بديت قلت يلعب في الاربعه 2 3 1 والا الاربعه 3 3 3 مش في الحاجه معين. حتى مع النهضه وحتى مع نهضه بركان وحتى مع الترجي عنده فليكسيبيليتي ما يلعبش بطريقه معينه، مثلا ما يلعبلكش 4 2 3 1 مقابله كامله
2: ولا يبدل
0: ولكن كي تراني قلت الواهني قلت زوز لاعبين وما تصورش برمضان يلعبوا كلاعب ارتكاز ثاني قدام الدفاع، خاطر برمضان كي باش يلعبوا كلاعب ارتكاز ثاني قدام الدفاع تولي تلعب لعب اخر خير، تولي تلعب فرجاني خير، خاطر في الصلابه الدفاعيه فرجاني افضل من محمد علي بن رمضان. مادام وصل لاعب محمد علي بن رمضان ما نحاشته بالناحيه الهجوميه، دونك نتصور اني باش يكون عيدوني سنتينيل
2: بالضبط
0: ارتكاز محوري وامامه بن رمضان على اليمين واللاعب الغربي اسماعيل الغربي على اليسار. ولو انه اسماعيل الغربي في الفريق نتاعه في ليغانس قاعد يلعب صنع العاب راهو ممتاز في صنع العاب
2: وصنع العاب يجيو المهاجمين
0: يجيو المهاجمين نفس اللاعبين
2: نفس اللاعبين بالضبط على البوزيسيون.
1: واضح. نذكروا انه الكان هذه باش تصير في الفتره بين 19 جوان ل 17 جويليه 2027 في تنظيم مشترك بين كينيا واوغندا وتنزانيا. اوغندا اللي هي منافستنا
0: بربي
1: اليوم.
0: فما حاجه مهمه بربي سامحني، راهو فما ظلم كبير راهو في بالنسبه ليا بالنسبه للكاف. تعرف انت اليوم مثلا المنتخب الاوغندي مترشح في برك المجموعه اللي فيها تونس يترشح منها واحد بركه عكس المجموعات الاخرين ناحية منتخب الكيني بتبيع من عشر مجموعة. معنى أنت
2: مش معقول
0: معناه أنت أوغندا نحات مكان من ترشح مريت الواها صعيب. معناه أنت منتخب الليبي ومنتخب التونسي ومنتخب

0: بتسوانا على مكان واحد راه معنا حتى المنتخب البوتسواني يجي الاخر عفوا المنتخب الاوغندي يجي الاخر اليوم تلقى تونس تترشح مثلا تونس وليبيا ليبيا الثاني ما ترشحش
1: المدرب اوغندا الجنسيه نتاعو بلجيكي بول بوت هذا بالنسبه للمدرب اوغندا والمقابله القادمه للمنتخب باش تكون نهار الاثنين ضد بوتسوانا في تنقل كيف 8 نتاع الليل هكا كملنا فيما يتعلق بالمقابله نعاود نذكر الليله 8 نتاع الليل تونس اوغندا بعد باش نحكيوا في جوانب اخرى تتعلق بالملف بالمنتخب في جوانب تتعلق ببعض الملاعبيه والجدل اللي قاعد يثار حولهم حول تصريحات علي العابدي كيف جدل عمله هو مدرب نادر داود في قناة الأهلي المصري حول علي المعلول كقيمة وكاسم والاستحقاق الفني اللي تواجده في المنتخب وممكن حتى في الأهلي المصري وغيرها من الأسماء الأخرى اللي ممكن زادة ما زال تعمل في جدل حول حقيقة تواجدها في المنتخب هل تستحق أن تكون في المنتخب ولا لهذا الكل بعد في الهوامش اللي رصدناها في هذا الأسبوع كما قلت بعد قليل.

0: 34 دقيقة أنتم تسمعوا في حديثنا سبور على موجات إذاعة المنستير.
1: وجهة نظر.
0: وجهة نظر أكيد الآراء تختلف، الآراء الفنية والحقيقة جدل عمله المدرب والمحلل الفني نادر داود وقت اللي تم استضافته من قبل أحمد شوبير في قناة الأهلي المصري. سألوا حول علي معلول، هل يستحق أن يكون في فريق الأهلي المصري؟ هل كان بالإمكان أن يزيد يواصل تجربته مع الأهلي المصري، خاصة وأن نشوفوه مع نادي صفاقسي قاعد يعطي في إضافة من الموسم الفارط للموسم الحالي، وخاصة زاد موجود في قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تلعب ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. باش نسمعوا الجزء من التصريح هذا اللي على قناة الأهلي ثم نرجع نعقب عليه في الأستوديو.
2: كابتن نادر، يعني لو سألتك هل أخطأ الأهلي بعدم التجديد لعلي معلول؟
3: والله يا كابتن أحمد أنا من طبيعتي لا أجامل ما فعله علي معلول في الأهلي المصري، سيبقى تاريخ
2: طبعاً.
3: وفخر وفخر لعلي معلول، وكذلك سيبقى اسم مخلد في نادي كبير مثل الأهلي المصري. لكن يمكن علي معلول كان قادر يضيف بعض الأشهر نصف موسم، لكن علي معلول الحالي رغم تألقه في الدوري التونسي مع الصفاقسي، لو يكون موجود مع الأهلي المصري مع كل احتراماتي للجودة والقيمة الكبيرة لعلي معلول، لا يقدر أن يضيف الكثير للأهلي المصري في نسق الدوري المصري واستحقاقات فريق عملاق في الدوري المصري. هذا بكل موضوعية كرأي فني، لكن في الدوري التونسي علي معلول نظرا للمستوى خلينا نقول المتوسط لا غير الدوري التونسي قادر أن يعطي الإضافة لفريقه وحتى للمنتخب في سن 36 سنة. لا ننسى أن علي العابدي اللاعب الأساسي في المنتخب الوطني التونسي لاعب نيس كان قام ببعض التصريحات التي يعني أزعجت الجماهير التونسية بقوله أنه كان قادر على عدم المشاركة في كأس العالم حتى يكون مع نادي نيس في مباراتي التفادي النزول في ماي الفارغ، وبالتالي غياب علي العابدي كان يعني فتح الباب على مصراعيه لوجود علي معلول مع اللاعب الشيرني الذي انتقل حديثا لنادي نونت الفرنسي، وبن حميدة الذي انتقل كذلك من الترجي الرياضي إلى الحزم السعودي. لكن وجود علي معلول نظرا لقيمته الفنية للمستوى الذي يقدمه الآن، لكن السؤال القادم هل أن علي معلول في مباريات أوغندا وبوتسوانا قادر على أن يقدم نفس المستوى؟
2: أنا أؤكد لك أنه قادر، وأؤكد لك أن يعني مندهش من إجابتك لأني كنت متأكد ومتوقع أنك تقولي نعم كان يستمر مع النادي الأهلي فالإجابة، لكن أحترم شجاعتك وأحترم رأيك تماما يعني، لكن لعب يعود للمنتخب، لعب في هذا السن، لعب بهذا العطاء، أعتقد أنه ده بيقدم يعني درس للجميع. عموما أكيد. كل الأراء أنا بحترمها.
3: كابتن أحمد.
2: نعم
3: كابتن أحمد، في نقطة فنية مهمة جدا.
2: فضل.
3: علي معلول فرض على نبيل الكوب ومحمد الكوب مدرب السنة الفارغة والنادي الصفاقسي على اللعب إلا بطريقة 3-5-2،
2: نعم صح،
3: في المحور حتى يكون علي معلول في أفضل حالاته من الجاهزية البدنية حتى يعطي الإضافة بالتفوق العددي وفي الناحية الهجومية، وحتى لما لا يقوم بدور الدفاعي دائما كان هناك يعني محور الدفاع على اليسار
2: صحيح
3: الذي
2: صحيح
3: بالتغطية، وبالتالي كل الفريق يعني يشتغل على منظومة معينة حتى يظهر علي معلول في أبهى صورة، وهذا في الأهلي يمكن يكون غير متوفر، وكذلك في المنتخب الوطني التونسي الذي يلعب بطريقة 4-3-3.
0: كنا نسمع إذن في نادر داود، هي وجهة نظر، شايف قالك ما كانش الأهلي ممكن باش يستحقوا توا الروندمون نتاعو حتى وكان مع نادي رادي صفاقسي ولا مع المنتخب، لكن هذا ما يشفعش باش يكون في مستوى قيمة الأهلي والنسق والريتم اللي يلعب به. لكن أحمد شوبير كان ممكن عنده نية أخرى، توقع أنه باش يأيدوا أنه علي معلول مازال الوقت الحالي عنده مكان في الأهلي.
4: بالضبط، هو فاجئ الحقيقه نادر داود، الحقيقه معناتها التصريح بتاعه فاجئ سواء الشارع الرياضي التونسي والشارع الرياضي المصري، خاصه معناتها المردود كي شاف المردود بتاع علي معلول سواء في السنه الفارطه في الموسم اللي فات سواء في الموسم هذا، شافوا كون علي معلول معناتها اثبت كونه مازال فيه، وجمهور المصري لام شويه لاداره النادي الاهلي في تسرع في التخلص من علي معلول ولا عدم التعويل عليه في بقية المشوار. لأن أحمد شوبير طلب معناتها
0: كانوا طلب نادر داود
4: باش يدعم الكلام نتاع احمد شوبير والرؤيه نتاعها واللوم نتاع الجمهور المصري على الاداره الاهلي. تفاجأ بالحقيقة معناتها كلام خارج عن سياقه. أني نشوفها حقيقة معناتها كلمة لازم تتقال أنها سقطة إعلامية بامتياز، لأنه معناتها تشوف علي معلول معناتها بالمردود المتميز اللي قاعد يقدم به بالنادي راضي صفاقسي قبل مجيء علي معلول ونادي راضي صفاقسي الحالي بعلي معلول، معناتها جمعية تبدلت كومبليتمون. علي معلول عنده دور كبير برشا في النادي راضي صفاقسي سواء داخل الملعب أو خارج الملعب في تأثير اللاعبين والشبان، وشفنا الجو وشفنا الأمبيونس اللي اتعملت معناتها في النادي راضي صفاقسي. كيف كيف زاد نشوفه توا حتى الصوم تاع علي معلول، معناتها سنين طلع برشا علي معلول وجا وجو دي زوفر معناتها كبار برشا، معناتها مع برشا فلوس باش باش باش يخرج من نادي راضي صفاقسي، ولا المديره معناتها تشبثت فيه هو تشبث بالبقاء في نادي راضي صفاقسي. زيد عنده مقابلة مع المنتخب التونسي توا، يعني معناتها كي تجي تشوفها كلها اني راها كوني معناتها خارج عن سياق جملة نادر داود. شو حب يقول، شو حب يوصل، ما نجم يجاوبني عليه. كان هو حقيقة معناتها انا تشوفها ونعودها سقطة إعلامية بامتياز
0: من موقع مسؤوليته انه كان في الإطار الفني للمنتخب. ممكن ترى انه معناها ما صارش تقديم علي معلول في الصورة اللي يستحقها، يعني سنتي تتبع ممكن في الإعلام المصري ويقعد علي معلول جدل لا ينتهي. التوا جماعة الأهلي والقنوات المصرية الكل يقولوا الأهلي يلوموا عليه أنه ما حضروش البديل وما صارتش الباساسيون في المركز متاعه. سمعت التصريح متاع نادر داود، هي وجهة نظر معناها تحتمل
5: بالضبط بالضبط هي وجهة نظر وجهة نظر. وكان معنا رأيه أنه علي معلول ما نجمش يكمل مع الأهلي. بون أنت قلت كلمة مهمة سناء بالنسبة للإعلام المصري، علي معلول وهذه ممكن فخر مش علي معلول بركة حتى للتوانسة، أنه لاعب بالمعنى مستوى ذاك في فريق نقوله فريق القرن على المستوى الإفريقي، فريق كبير كما الأهلي المصري يكون من الأساطير. التوى معناها بصراحة أنت علي معلول في معناها أي تدخل يجب يكون علي موجود، معناها أهلي المصري ينهزم في مقابلة ولا حتى يتعادل
4: علي معلول
5: ينتصر في مقابلة ومفماش إقناع يكون ديما علي معلول كيفاش كان هو على الجهة اليسرى وكيفاش كان مالك الحلول كيفاش يعطي التمريرات البين. ولكن في نفس الوقت شوف علي معلول كي خرج من الأهلي المصري ما تنساش إلا كان بعد إصابة، وإصابة مش سهلة سنعرف في العمر ذاك، إصابة من نوعية ذيك في أسفل القدم راهو صعيب باش لاعب يرجع، شنو ده واضحين راهو
4: صحيح.
5: شوف هذه حاجة. حاجة ثانية أنه الأهلي المصري ما كانش فما عاطفة، شنو ده واضحين ما كانتش فما عاطفة، كان فما قرار فني هل أنه اللاعب ذا يستاهل باش يكون موجود في الرصيد البشري. خاطر تشوف فما في بعض الاحيان راهو توفى العاطفه، فما ناس راهو في الهونيفو وفي المستوى العالي العاطفه على جنب. علي معلول يقدروا وعلي معلول مش يقدروا، هو اسطوره ينجم يكون في الاطار الاداري متاكد. يعني علي معلول حتى بعد نهايه تجربته ان شاء الله وربي يعطيه ممكن الصحه، بعد نهايه تجربته باش يكون موجود في الاهلي المصري حتى على المستوى الاداري والمستوى الفني، معناها اسطوره كبيره. ولكن على المستوى الفني فما حدود. يقول لك هو بعد الاصابه بذيك صعيب يرجع
0: 36 سنة زي
5: مع العمر متاعه 36 سنة مع حاجة أخرى. ولكن الحاجة اللي قالها صيحة واللي هي بصراحة نادر داود أنه ما تنساش أنه نبيل محمد الكوكي الموسم الماضي ونبيل الكوكي الموسم هذا بدلوا وغيروا على مستوى التكتيكي على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك يلعبوا بثلاثة مدافعين، مش على خاطر نادي صفاقس يحب يلعب ثلاثة مدافعين، على خاطر علي معلول
4: توظيف
5: توظيفه في المركز هذاك باش يعطي على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي. نقطة بركة خاطر علي معلول كي تلعبوا بربعة توا تخاف خاصة في الجانب الدفاعي يكون ما فماش تأمين 100% دونك تخاف على المستوى الدفاعي. هذا نادر داود قالوا صحيح بصراحة تفسير فني ممتاز، معناها نجم يكون محلل آخر ما يعطيكش التفسير الفني يعطيك اون جينيرال ومعلول، لا هذا اعطيه قال ان نادي صفاقسي في الموسم هذا بالرغم اعتماد عليه ولكن ما اعتمدوا عليه كان في ديسبوزيتيف الواحد.
0: واضح هي كما قلت وجهه نظر
5: بالطبيعه وجهه نظر
0: تحترم فيها اللي يختلف. احمد اختلف ممكن معاه، انيس شاف انه موافق في حاجات في حاجات اخرى ما وافقش فيها في التصريح هذا. وهي كما قلت رؤيه فنيه مهم برشا نفتحوا ساعات اقواس في الجانب الفني. باش نحكيوا زاده على علي خليل العابدي والتصريح اللي خرج وعلى معناها بينه وبين فريقه والمنتخب وكيفاش معناها خيرا ويكون مع فريقه وشافوا معناها مست برشا من الوطنية متاعه وهو زاد خرج على انستغرام ورد والكل. بالنسبة للمعين الشعبيني تم التطرق للنقطة هذه في الندوة الصحفية، نسمعوا شنو قال.
6: علي اللي يعرف عن كرة هذاك هو علي اللعب. احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي. علي قلبه كبير سيبري، ما ساعات تكون العبارة ساعات ما يعرفش يعبر عن ما جاني يعني ما تعدى بسيتواسيون خايبة. هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله، معناها علي بريتو راهو خلى اللي كيف نتاعو مشى اللي كيف مع اللي كيف ناسيونال مشى لعب مع شاميكار. هذيك علاش على تخلقتكم معناها ما شايب بالكلوب نتاعو. هو حب يصلح معناها الحكاية، ولكن علي دخل في ديتاي ما نقولش الحق يدخل فيها ومش من حقه عليه، لأنه التوانسة يحكوا برشا وكانهم نوعا ما مش معايا شوف بالنسبة لهم، ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه إنسان صادق وإنسان معناها اللي في قلبه خانته جزء العبارات وأبريتو طلب السماح. بعد معناها تعرف احنا التوانسة أبريتو عليه ولدنا عطا برشا الناس فنان السبري غلط اليوم ماهوش موجود في الناسيونال. هنا تنظام معنا الأيام الجاية
0: أحمد. الإطار الفني دافع على علي، على علي العابدي ويقول لك معناها عادي خانته العبارات. حتى شفنا تضامن كان منتصر طالبي زاد صرح في التمارين في النقطه الاعلاميه فما تضامن انه باش يحاولوا يحميوا علي العابدي نظرا للتاريخ نتاعو نتاع المنتخب، ولكن ممكن الحادثه هذه اللي صارت واعلاميا ما كانش موفق في التصريح هذاك وكيخرج حتى الاعتذارات نتاعو زاد الحقيقه ما عاونتوش.
4: هو صحيح سواء معين سواء زملائه من اللاعبين حتى كي تكلموا على الحقيقة اللي يعرف علي العابدي، علي العابدي اني نشوف انه
0: ما يعرفش
4: يوصل حاجة الأولى. الحاجة الثانية هو ديجا عمل عكس اللي قالوا، معناتها تستغرب فيه علي، معناتها الحقيقة معناتها اللي يعرف علي راهو كما قال المعين الشعباني اللي يحس يقوله، لكن جات خارج السياق نتاعها. يلزمه يتريث مرة جاية يتريث والحقيقة يخمم برشا قبل ما يعمل ديكلاراسيون.
0: أنيس،
5: هو علي ما يتكلمش خير، يقعد ساكت وإحنا مراه عايشين. خطر علي يشوف، هو جي في وضعية كانت تذكر مشكلة كبيرة وقت صارت في فريق نتاعو، فريق نتاعو يلعب مقابلة براج مقابلة الموسم بون، هو كان اللي باش يعملوا معناها كان قعد وبعد جيل المنتخب ولا مشي للمنتخب معناها هذيك هي كان قراره هو. ولكن انه بعد شوف ما صارت الاشكاليه وتعدى بالاشكاليه وصارت كاس العالم، وانت تعرف انت المنتخب التونسي وخاصه الجماهير في الوقت الحاضر معناها بصراحه انت معناها ما زلت مصدومه بالمردود كاس العالم والمردود، وصير انت تعمل ديكلاراسيون معناها وخاصه قائد فريق معناها كان نجم يبعد على
4: يفوتوا الموضوع بالضبط ومش بدوش
5: ما كلمك حد ودونك زيد معناها كان ينجم يتعداه. ان شاء الله تكون هذه اخر اخطاء، وبالرغم اللي علي العبدي راه ما احناش نقولوا له راه تبارك الله في 30 ولا 31 سنه دونك يعرف يزمو شنو يقول ويزمو يعرف فيش يتكلم راه في الهونيفو مش كان كره قدم ولعب كره قدم حتى التصريحات عندهم قيمتها.
0: بعد شويه اخر فقره نحكي على تغييرات الاطر الفنيه في الترجي الرياضي وترجي جرجيس، لنعود بعد قليل.

0: 54 دقيقة ما قعدش برشا وقت عنا في برنامجنا، نكملوا مع آخر فقرة تحت المجهر. أكيد نتبعوا في فرق الرابطة المحترفة الأولى كل ما يتعلق بالتغييرات في فترة التريف. الترجي الرياضي التونسي القاطعة مع ريكي كام ممكن باش توصل عندها مآلات قانونية بحكم أنه غادر وأموره القانونية ماهيش واضحة، واليوم تم تقديمه كمدرب جديد لفريق استوى بوخارست الروماني. فما مدرب إسباني جديد في الترجي الرياضي التونسي، باش ناخذ تعقيبك أحمد على اللي صار في الترجي.
1: اللي صار في الترجي هو اولا رجوع المدرب غلط على طول الخط. ديجا جا عمل تجربه مع الترجي الرياضي التونسي وصارت معناتها مشاكل وصارت قطيعه، وصلت حتى للملف نتاعو وصل للفيفا. السنين تفاجئنا كيفاش معناتها عودوا جدوا ثقه فيه. بالنسبه ونقول انها ربما ذره نافعه، خاطر ما ينفعش حقيقه ما ينفعش السنين الترجي الرياضي التونسي بالرغم من الزاد البشري اللي عند الترجي وكل الظروف كما عكس ما قال هو، راهو الترجي وفرت كل الظروف للنجاح ويتمناه اي مدرب. فيتفي بالنسبه للمدرب اللي تم الاختيار عليه الاسباني بابلو فرانكو، تعدى بعديد التجارب منها التجربه نتاعو مع ريال مدريد في خطه مساعد محلل المنافسين ضمن الطاقم الفني لريال مدريد، تعدى بسيمبا، تعدى بامازو في جنوب افريقيا، الفيصلي، المغرب الفاسي اللي توج معاه اول مره معناتها في تاريخ البطوله المغربيه. اللي نقص السنين اللي نقص المباريات اللي تلعبت الترجي الرياضي التونسي، اللي نقص بالنسبه لبابلو ينجم شيء هذاك اللي يمتاز به بابلو، اللي هو شو ناقص الدفاع المتقدم، لكن في افتكاك عند الافتكاك الكره من من من الترجي ما تلقاش الضغط على وسط الميدان واسترجاع الكره بسرعه وقت وتخلي المسافات معناتها في الضرر.
0: اعطيني الكره خلينا نعطي الباس لانيس باش يحكي لنا على التغيير تاع الاطار الفني تاع الترجي الرياضي.
2: بون، هو الترجي الرياضي التونسي التغيير كان موش اختياري، كان بون اضطراري، ولكن الوقت خايب برشا. صحيح بون كان جيت باش تغير كنت لازم تغير بعد مقابله العمران، كانوا على امور فنيه، ولكن ظاهر الا فما ماهيش امور فنيه، المدرب ممكن موش مرتاح، ولكن كي جاء عرض كبير من بوخارست الفريق الروماني وفريق متاعه ولا شدوا زوز مرات، راه تتوج معاه ومدرب عنده سي في كبير، راه نبداو واضحين ريجي كامب عنده سي في رانا الهلال السعودي، راه ما ادراك. دونك معناه المدرب هذا بون الوقت، هل أنه المدرب الإسباني قادر في الوقت هذا الصغير؟ تعرف أنت الترجي الرياضي التونسي بعد أسبوعين ولا أسبوع العشر أيام بالضبط عنده مقابلة ضد الأولمبي الباجي، بعد الأسبوع اللي بعده عنده مقابلة السويحلي اللي هي مقابلة الموسم، تعرف أنت شامبيونز ليج، أنت الانتدابات الكبيرة اللي صارت الترجي هي الهدف متاعها شامبيونز ليج، متصوراش بطولة تونس. مع وجود المدرب هذا كيفاش باش يتعامل، خاصة أنه السويحلي الليبي وريناه في مقابلة الشامبيونز ليج فريق عنده لاعبين كبار برشا، لاعبين ممتازين،
1: عمل انتدابات كبيرة بالضبط، محضر زي
2: خاصة الموسم الماضي مش الموسم هذا. الموسم هذا ما عملش برشا انتدابات، ولكن الموسم الماضي وأول تتويج معناها تحصل على البطولة راهو السويحلي الليبي. دونك نتصور أن الترجي في الفترة هذه ولو أنه المسؤولين فهموا أنه الترجي يخرج على الضغط اللي موجود في العاصمة، دونك مشاو للستاج في تبرقة، إن شاء الله يقدر المدرب هذا باش يعرف المجموعة باش يكون معنا حاضر في مقابلة السويحلي.
0: شكرا الخطوي، مدرب جديد ترجي جريس.
2: بون مفاجأة عندي، يعني مفاجأة
0: نصف مشارك ما مشيش مع فرق والله.
2: شوف هل انه ترجي جريس في الوقت الحاضر باش نبداو واضحين، مش مشارك جي الموسم الماضي في اخر الموسم. شوف كانت وضعيه ترجي جريس كانت وضعيه صعيبه برشا، كانت تذكروه بعد ما البدايه الكبيره مع انيس بوجلبان، جات فتره ترجي جريس خاصه مع سامي القفصي
1: تراجعت
2: ولينا نحكي على تفادي النزول. ترجي جريس جي المدرب هذا رجع الفريق على السكه الصحيحه، وايضا ترشح للدور النهائي لكاس تونس اللي خلاته يمشي للكاف. شوف مع مشاركه لانه الفكتيف ولا الرصيد البشري نتاع ترجي جريس قادر انه يلعب بطوله وكاس افريقيا، هذا هو السؤال. راهو في بعض الاحيان المدرب يتظلم اني كي نلعب بربي المقابله الاخيره اللي تنحى فيها المدرب مقابله النادي الافريقي ولا فرجوا على المقابله عملت ترجي جريس برغم التعب، شوف لعبت اي بالضبط، لعبت كاس افريقيا في السنغال، بعد لعبت مع نهار الاربعاء مع الاتحاد المونستيري، ونهار لحد مع ولا نهار سبت مع النادي الافريقي مقابله، خاصه الشوط الثاني مقابله ممتازه. اني نتصور
3: برغم شكري الخطوي ما نحكيوش عليه راهو مدرب ممتاز
0: كونفيرمي
3: ولكن نحكي لك على مشارك شويه فما شويه ظلم لابن الفريق خاطر كان ينجم على الاقل تعطيه زوز ثلاثه مقابلات قادمه بس لازم تشوف المستوى نتاع الترجي.
0: يعطيك الصحه نيس بن حسن. شكرا لك احمد اعطيك تحيه. حمدي لحول، حكيم اسطنبولي، هويدا سيسي، حسام نوار، كنت معكم سنة البرومي، اجمل تحياتي والى اللقاء.
4: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: مساءاتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولانة في انتظار استكمال مسارها الإداري. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج حال أن تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت السبعي على أن كل متخلف على الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لأحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي للمبادرة بإيداع تصريحهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، وتندرج هذه العملية ضمن التزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشرة أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتيس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمن علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار.
5: مساءات المدينة، مساءات المدينة،
6: مساءات المدينة،
5: مساءات المدينة،
7: مساءات المدينة،
5: مساءات المدينة،
7: مساءات المدينة،
4: مساءات المدينة، مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
5: زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. لقاء ينطلق الآن لتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 مساء. لكم أجمل تحيات حمدي الأحول في إخراج مختلف فقرات برنامجنا، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، وليد الجموسي في الأعداد، العام للحصة عماد العوني. اتمنى لكم متابعة إن شاء الله ممتعة ومفيدة لمختلف فقرات برنامج مساءات المدينة اللي بشكون كالآتي: شوية آخر مخ الهدرة مع رمزي الإمام، وكمان اتفق معه منذ الأسبوع الماضي باش يحكي اليوم على النقل. إن شاء الله ما يجيب لناش حمار معه لنتقل به. باهي، بعد تالي فقرة تونس الولادة مع محمد وليد الجموسي، ثم في فقرة بين السطور اليوم نستضيف الصحفية راضية الشرعبي. طبعا بعد نعرفوا أسباب الاستضافة. بعد نشرت الستة فقرة كليما على الكليما مع البروفيسور عادل بن يوسف، ثم فقرة من طرائف العلماء مع الأستاذ جلال بن سعد، آخر فقرة نختم بها برنامجنا باش تكون مع نادى برجب من خلال مراسلة من القيروان في إطار فقرة تبعني. قبل ما ننطلق في مختلف فقراتنا، نحب نحكي في موضوع وبإيجاز برشا برشا، اللي هو موضوع مربوط بالعودة المدرسية، مربوط بالتعليم بالعلم في بلادنا. النقطة اللي كل عام، الموضوع اللي كل عام يتجدد وما يوفاش، اللي هو نقلة التلاميذ من معهد المعهد، من مدرسة إعدادية لمدرسة إعدادية، واللي هي مشكلة كل عام تتكرر بشكل كبير برشا، لدرجة أنه لحد هذه اللحظة ثم برشا تلامذة مازالوا ما رجعوش يقرأوا لأنهم ينتظروا أنهم ينتقلوا إلى معاهد أخرى ويخليوا المعاهد اللي كانوا فيها. السبب علاش؟ لهنا المسؤولية ساعوين عند شكون المسؤولية؟ المسؤولية باش نبدأ واضح عند المندوبين الجهويين للتعليم وعند وزير التعليم. إذا كان نحن نحب ونصلح التعليم متاعنا ونحب نعمل عدالة على مستوى التعليم، لهنا ما نيش باش نحكي على التعليم الخاص والتعليم العمومي، هذاك موضوع آخر كبير حكيت فيه ومش لازم نرجع له. احنا توا باش نحكي بإيجاز في التعليم العمومي اللي هو في حد ذاته غير عادل. ينعم التعليم العمومي بتاعنا غير عادل. علاش برشا أولياء يحبوا يهزوا صغارهم الليسي معين، المعهد معين، أو مدرسة إعدادية معينة؟ شنو يخليه يخرج ولده من المعهد ويهزوا المعهد آخر؟ لأنه وهذا معناها لسادة يعرفوه والمديرين يعرفوه والمندوبين يعرفوه، والمشكلة دي ما نرجع ونقول المشكل في الوزارة وفي المندوبيات. علاش انت جيني احسن اساتذة عندك النخبة متاع الاساتذة تحطهم لي في ليسي معين؟ ونحب نعطيكم مثلا، نعطيكم مثلا باش نعطي مثال، وماذا بيا بربي راني كي نحكي في الموضوع ما عندي حتى غاية، فقط معناها بحثا عن حلول وبحثا عن عدالة، لانه التعليم متاعنا راهو اموره مش هي. علاش انت تخولي الزبده نتاع الاساتذة، عز اساتذة عندك في الماد في الفيزيك في السيونس في في في، وتحطهم لي في ليسي معين؟ وعلاش سامحوني في العباره اساتذة تعبين تحطهم في معهد اخر معين؟ راك نقول تعبين الغالب، ثم معناها حاجه ما نكروهاش، ثم اساتذة باهين وثم اساتذة خايبين، كيما ثم مذيعين وصحفيين باهين كيما ثم مذيعين فاشلين الغالب. هذيك سنه الحياه معناها، وذاك العالم اش فيه وذيك الدنيا اش فيها. علاش انت تلمد لي معناها الخايبين الكل تحطهم لي في ليسي، لدرجه انه الاولياء يفدوا ويحبوا يحولوا صغارهم ويبداوا يتعاركوا على المعهد الفلاني والمعهد الفلاني؟ علاش المندوبيه كي تجي توزع على الساذة ما تقراش حسابها؟ يا اخي متلمليش انت الساذة الباهين الكل تحطهم لي في ليسي برك،
يا خويا حط لي شوية منه وشوية منه ومعنيها تصرف في أمورك باش على الأقل يكون ثم عدالة على مستوى التعليم، لأنه مش معقول تلميذ يقرأ مثلا تروازيماني ولا كاتريماني مات ولا سيونس، جيب له أنت إنسان طيارة معنيها أستاذ باهي ومعروف برشا يقريه، والآخر جيب له أستاذ عادي معنيها اللي نجم ما يوصلوش المعلومة ما يقريش لهنا تنت في العدالة على التعليم. ثم بعد تالي نقول شبيه هذاك جاب 18 معدل في الباك وذاك جاب 13 ولا ما نجحش، فماذا بيا الأمر هذا يتم تجاوزه، لأنه عيب كل عام والناس تنقل وهذا يبدل مشاكل عيب راهو عيب. فبالتالي ماذا بيكم كمندوبين وكوزير التربية أخذروا للتعليم العمومي بعين العدالة، حاولوا اعدلوا لأنه عيب عليكم تلامذة تخرج معناها متكون على قاعدة وتلامذة يخرجوا تعبين معناها حتى في النهار آخر كي باش يخدم مش باش يعطيك الشيء اللي باش يعطيه لك التلميذ اللي قرا في معهد آخر. موضوع نعرف أني حكيت فيه توا ونعرف أنه العام الجاي باش يتكرر. علاش باش يتكرر؟ لأنه الغالب عندنا مسؤولين مش عارف كيفاش ينظروا للموضوع، يمكن عجبتهم الحكايه، يمكن عجبتهم الحكايه، يحبوا ليسيات طيارات وباهيه وليسيات تعبه، عجبتكم الحكايه هكا. فبالتالي ما دام عجبتكم الحكايه اي حد يحب يتنقل يتنقلوه وتلقاو حلول ما دام عجبتكم الحكايه هذه، لانه مش معقول استاذ يعطي 100% واستاذ يعطي 20% ثم بعد تالي يجي طالب التلميذ انت بنتيجه والطالب الولي باش يسكت ويخلي ولده في المعهد هذاك. ماذا بيا الامر في الموسم القادم يتم تلافيه ويتم القضاء على الظاهرة هذه. أعدلوا بين المعاهد، أعدلوا بين المدارس الإعدادية، خلي الناس الكل تكون عندها حظوظ وتكون متوازية. الأمر مش معقول برشا، أو بالأحرى نجموا نلقاو له حلول، كي نحبوا نلقاو حلول نلقاو حلول. باش نعطي مثال، قلت لكم باش نعطي مثال، مثلا ناخذ سوسة، ثم ليسي في سوسة اسمه حمام سوسة ثني. الليسي هذايا معناها العباد تضرب عليه، معناها صدقوني كي نقول لكم العباد معناها الاولياء يضربوا عليه باش يهزوا صغارهم غادي كي. علاش مثلا ما يضربوش على ليسي اسمه المسعدي مثلا، ولا ليسي اسمه جوهره، ولا معهد الذكور، ولا معهد الفتيات؟ علاش يحبوا فقط الليسي؟ لانه الناس تعرف انه الليسي هذاك معروف بالاستاذه نتاعو، معروف بالنسب النجاح نتاعو، يعني هيك علاش الناس تحب تمشيله. فبالتالي الموضوع هذا مذهبية، نتمنى أنه العام الجاي ما نتيحوش في نفس المشكل وابدأ يصلحوا من توا. وانتو ما رقم لتوزعوا في الأساتذة وزارة التربية والمندوبيات، انتو ما لتوزعوا فيهم الأساتذة، حتى حد ما هو بيش يوزع فيهم راه. فبالتالي مذهبيك يكون عندك 20 أستاذ بهين، فرقهم على الأساتذة الكل باش نرتاحوا مجوج ما هذية ومن الموضوع هذا.

0: آخر زمن الجورج وسوف التوقيت 18 دقيقة بعد الساعة 5 مساء في إذاعة المنشر وفي برنامج مساءات المدينة فقرتنا الموالية. مخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة كما العادة كل النهار خميس مع رمزي الإمام. رمزي مساء النور مرحبا.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بيك، مرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: بعد اللي صار لك الجمعة اللي فاتت في المترو وبعد هك نهارتك المضر هذاك قررت أنك باش تحكي اليوم عن النقل.
1: لا قررت باش نجي على رجليا ونحكي عن النقل.
0: لا تقولي جيت مسوس على ساقيك.
1: لا لا لا خذيت
0: نحبوها لك شعر تريحة تولي
1: تريحة
0: أي
1: جيت على الكار اليوم
0: ما
1: سلمتش في النقل العمومي. لا لا صدقني نهار تلا قلت لك ما عادش نركب في التران، رجعت روحت في التران
0: في المترو.
1: مش نعملوا الكبدة مشومة
0: الكبدة مشومة نحبوهم نحبوهم. اليوم جيت في الكار
1: اليوم ما جيت في الكار وما قريت حسابي على بكري هيدي على قلبي شو أقول لك.
0: لا تحصى الأمات حلو برشا إن شاء الله ما ثماش أزمات كما اللي صارت قبل
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله به.
0: إيش باش تحكي في النقل رمزي؟
1: يا سيدي كار يا كار يا كار كلاك العادة جيتي روتار كار يا كار يا كار كالعادة جيتي روتار كنتي وين ماشية الوين وين وين وين البان وين يا كار وين وين البان وين اسمع لا تقول لي فران لا موتير انا نتصور البان في الكبران عملا اربع سوايع ملوح نستنى في الكار اتكيت قعدت قمت رقدت فزيت وين الكار هيا الحمد لله جات الكار اما طلعت مكريه المعمل باللار رجعت للقاريطه اتكيت قمت فزيت رقدت جات الكار طلعت وين ماشي محطه البراج خويا غالت يا حاج هالكار مكريه المعمل الدجاج احسبني دجاجه يا خويا احسبني دجاجه وصلني راني ولدت قاقي حبني قاقي وصلوني يرحم والديكم راني دجاجه راني دجاجه دجاجه وصلوني انا هكا وتخلت كار جديدة حافلة حافلة حافلة طبال وزكار ورشوق بالدولار وشطاحة أما طلعت الكار مكرية هزة مروحة الكيران الكل مكرية رجعت للقاريطة والكبدة مشوية المطر بدات تصب ومكني العصب وفي بالي مدرق بالقاريطة من البخناس يا أخي القاريطة طلعت كسكاس نلقى روحي وحدي عالكياس عساس مديت يدي وبدت ندعي يا ربي يا ربي يا نواب يا ستار استرني ونوب عليا حتى بجرت كار وربي سبحانه استجاب لدعائي ونشوف في برويتا كيني جاية من بعيد كار تخيط قصرية مطير وعجالي قريت آية الكرسي وطلعت وما تسمع كان اتشقشيق شق شق تق تق شق شق تق تق والشوفير حاطت غنايت شلزيني على المر ايش لزيني على المر شق تق ايش لزيني على المر شق تق تق تق جاني واحد بعدها يهمزني قال لي يا خويا بربي ثبت معايا هالكار هذية يا اخي تمشي بالمغزوط ولا بالدربوكه الكيران في الخارج شي اخر ولد خالتي كان يسوق الكار في تونس كل شيء عادي عنده يدخن يتكيف يمشي بعد الوقت نابالي ربي مشى يخدم في اليابان الكار عندهم في اليابان مبرمجة بالسيكوندا مش لعبة تكون بحذاك في المحطة هبط ياخو في باكو دخان خليته الكار وندهت اخذها تاكسي باش خلط عليها اي نعم هيا سيدي طلع رجال القيدوم تاعو هو حل باكو دخان وهك الكار قتلو بالصوت انتردي دو فيمي مسيو بكل اللغات ممنوع التدخين ما فهمهاش شد صحيح هو مد البريكيه مشى على السيجاره وهي قتله بالتونسي ممنوع التدخين في الحافله يا بهيم حشاكم ولد خالتي بخشمه كار تقول له تسمعوا الكلام كار تسمعوا الكلام هي امرته سمعته الكلام صار فيها ما صار من نهارتها بطل بخشمه ومشى يخدم دهان هالكار هذه جابوا اختها لتونس حبوا يجربوها بعد نهارين تبدل اللوجيسيال متاعها الوقت تفريس وما عادش عنده قيمة ولا كانت كانت تجبد سيجارو وهي تطلع لك قلنا الحياة حلوة بس نفهمها. النقل في العالم مربوط بالوقت، كان عنا مربوط بالزهر. اي نعم. هلو هلو بربي التران قابس وقتاش يخرج؟ مرحبا بيك، تقريبا يخرج الأربعة. ايه خويا الأربعة متاع الصباح ولا متاع العشية متاع الليل شنو؟ لا هكاك خويا انت وزهرك، المهم عمل حسابك هكا الأربعة تكون موجود. تكون موجود معناتها الواحد جرايه وفراشيه ويسكن في اللانجار هيك ولا؟ في الصين، في الصين اذا وخر التران 30 ثانيه يخرج مدير الشركه قال لك ويعتذر في المباشر يا نعم ويقدم استقالته على البلاصه. اي في النمسا اذا وخر التران دقيقه يرجع فلوس الركاب الكل. في تونس التران يعمل 6 سوايع روتار يهبط الشوفير يزغرت ويقول له الركاب احمدوا ربي ما بتناش في ثنية. عندي ولد عمي كان يوزن 100 كيلو. اي نعم يوزن 100 كيلو، كان من اللي تخلي يخدم في البير والحق الواه في شر ولا يوزن 70 كيلو. 30 كيلو نحاهم في جرة الجري وراء المواصلات. فما تاكسيستية وقت ترخي الخدمة يوليو لسان يغزل الحرير. عسلامة يا حريف يا غالي، يرحموك يرحموك، تفضل تفضل اطلع اطلع نوصلوك قريب يمدلو السيترون. خويا دور ربح ذا الجبل، تفضل يا غالي تفضل طلعوك حتى على الجبل يا غالي مش مشكله. الكهرباء على ذمتك. وقت الزحمه يتقلب بالوانديوز ويولي ما عادش يعرفك، يولي يركب في التاكسي بورقه الضوء. اجي انا ورقه الضوء ترى شو شارع البصل؟ لا ما نعرفوش خويا، مش على ثنيتي، مازالوا يصلحوا فيه تقريبا. شارع الفراز، تفضل تفضل كوستيم وحط الحطة، تفضل تفضل مرحبا دينجري وهز قفة. مروح نفطر، شديته بالكمشة ماشي نصلي. سؤال في الحساب، نحول 10 كيلومتر إلى المتر. سيدي سيدي سيدي هي تفضل انت، دي 10 كيلومتر يساوي ساعتين على تاكسي كونتر. كيفاش سيدي دار خالي بعيد 10 كيلومتر، خذينا تاكسي كونتر قاعد يدور بينا ساعتين ما عرفش الدار. تيش يهمني فيك، شي يهمني فيك قداش خط؟ قولي 10 كيلومتر حولها للمتر. قلتلك سيدي 10 كيلومتر بالمترو يساوي 50 دينار على التاكسي. مسكين التلميذ، مسكين التلميذ يحسب برشا. خلي عاد مك الطيارات باش يمشي المطار لازمك جراية ويزار. ملا ملا رطار الطيارات بالنهارات مش بالسوايع، بالنهارات. واحد مشى المطار يسأل يسأل على رحلة تونس بروكسل، قالوا له الرحلة وخرت 3 أيام. مشى كرا بيت نوم وجابها للمطار. من كثر تأخر الطيارات عنا جاري تعرف على واحدة في المطار، اختبها اختبها في المطار وعرس بيها وجاب الصغار والطيارة ما زالت ما جاتش. ويا كرهبة كمال رني رني ارقدي في الدار وتهني. ويا تاكسي الغرام ما عليك ملام، كلامي للسمع عبرة مخ الهدرة المريض ان شاء الله يبرع.
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة يا رمزي، ان شاء الله النقل يبرع. مشكل النقل برشا قطاعات ان شاء الله تبرع في البلاد. على الغالب هذا الموجود
1: برشا هو كل موضوع.
0: انت يمكن اخذيتها من جانب معناها نتاع تنبير وتمقعير وجانب هزلي، لكن كلامك صحيح برشا. والمشاكل خاصة بالموضوع اللي جبته الاخر نتاع التونيزير، مشاكل كبيره قاعده تصير على الغزالة. في الغزالة بالضبط.
1: والله سي عماد موضوع النقل موضوع حساس جدا. علاش حساس جدا؟ على خاطرش مربوط بكل شيء، بالتعليم بكل القطاعات،
0: كل القطاعات الاساس نتاعها النقل. اذا كان ما ثماش نقل ما تنجمش تتحرك، حتى قطاع ما نجم يتحرك،
1: حتى قطاع باه فما حاجه اخرى. فما حاجه لاحظتها توا في الاستياس مثلا. تحيه للاستياس على كل حال على المجهود اللي يقوموا به. لكن شوف فما حوم او بلايس انا مش فقيره نحب نكره، انت جيت تبعث لها كار برك انت ما تجيش.
0: تيجي تحكي معايا يقول لك هذاك هو الاسطول هذاك ايش عندي كاو لعبت كثره الكيرين ما ثماش برشا كيرين معناها قاعدين ناخذوا فيهم هكترا كل مره معناها صفقات وساعه ساعه صفقه تقع مش بلاصتها لدرجه انه صفقه الاخرانيه رصت لهم ينحيوا في اللدودان باش الكيرين تتعدى اللي جايبهم الصين ان شاء الله ان شاء الله القطاع نتاع النقل يتطور وان شاء الله كل القطاعات تتطور
2: ان شاء الله ان شاء الله كل القطاعات تتطور وان شاء الله قطاع النقل تتطور ولكن بربي للسادة المسؤولين ماذا بينا يسمعونا راه النقل حساس جدا
0: واضح
2: يلزموا يلزموا يلزموا معناتها دعم شوية دعم
0: واضح يا رمزي يعطيك الصحة إن شاء الله جمعة جاية في مخ هدرة أخرى
2: إن شاء الله.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: رد بالك ما تجريش.
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك.
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار.
4: ثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الخمسة يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام. فقرتنا الموالية هي من عداد محمد وليد الجموسي تحت عنوان تونس الولادة.
5: تحية طيبة. تونس الولادة واخترنا لكم من أبنائها الدكتور سامي البوفي. هو أستاذ تعليم عالي في الكيمياء بجامعة صفاقس وباحث تونسي متخصص في علوم المواد والكيمياء الفيزيائية للمواد البوليميرية والمواد الحيوية مع اهتمام خاص بتقنيات النانو والنانو سيليلوز والمواد المركبة. تحصل سامي البوفي سنة 1989 على شهادة مهندس في علوم المواد من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، ثم واصل دراسته في فرنسا حيث نال سنة 1990 شهادة الماجستير في المواد الجزيئية والمركبة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون، ثم تحصل سنة 1993 على الدكتوراه في علوم المواد البوليميرية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في غرنوبل. وفي تونس تحصل على التأهيل الجامعي للإشراف على البحوث سنة 2001 في مجال الكيمياء قبل أن يتدرج في المسار الأكاديمي بجامعة جابس ثم بجامعة صفاقس حيث تولى

0: على خطة أستاذ تعليم عالي في قسم الكيمياء بكلية العلوم بصفاقس منذ سنة 2007، وتتركز أبحاث سامي البوفي أساساً على النانو سيليلوز والمواد النانوية ذات الأصل البيولوجي والمواد المركبة والبوليميرات، مع اهتمام خاص باستخراج النانو سيليلوز من النباتات والمخلفات الزراعية وتطوير مواد جديدة تجمع بين الأداء التقني والاستدامة، كما اشتغل على تطوير مواد مركبة تعتمد على حشوات نانوية ذات أصل بيولوجي ومواد هجينة تجمع بين الجسيمات المعدنية والبوليميرات الحيوية، إضافة إلى إنتاج جسيمات نانوية انطلاقاً من النشاء والبوليميرات الطبيعية. ويمتد نشاطه البحثي إلى التعاون العلمي الدولي، فقد شارك في العديد من المشاريع والأبحاث المشتركة مع فرق علمية ومخابر في فرنسا ودول أخرى، كما نشر عدداً كبيراً من الأبحاث العلمية في مجلات دولية محكمة، وتظهر قواعد البيانات العلمية الحديثة حضوره البارز في مجال علوم المواد والكيمياء، خاصة في أبحاث النانو سيليلوز والمواد النانوية. ويعد سامي البوفي من الباحثين التونسيين البارزين في مجال علوم المواد، إذ تصنفه مؤشرات علمية حديثة ضمن أبرز الباحثين في تونس في العلوم الطبيعية والكيمياء، مع رصيد مرتفع من الأبحاث والاستشهادات العلمية. وفي اعتراف بمساره البحثي، تحصل سنة 2020 على جائزة البحث العلمي والابتكار باعتباره أحد الباحثين الذين ساهموا في تطوير البحث العلمي في مجال علوم المواد والنانو تكنولوجيا. ولا تقتصر أهمية تجربته على الإنتاج العلمي، بل تشمل كذلك تكوين أجيال من الباحثين والطلبة وربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات الممكنة في مجالات المواد المستدامة والبيئة والصناعة. ويبرز في تجربة سامي البوفي رهان واضح على توظيف الموارد الطبيعية والمخلفات النباتية في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة، بما يجعل البحث في النانو سيليلوز والمواد الحيوية مجالاً يلتقي فيه العلم بالاستدامة والابتكار.
1: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة مساءات المدينة الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير.
1: بين السطور، بين السطور.
0: في فقرة بين السطور اليوم نستضيف الصحفية راضية الشرعبي بمناسبة فوز تحقيقها اللي هو متعدد الوسائط واللي جاء تحت عنوان منتجو العسل في تونس يتجرعون مرارة تأثير التغيرات المناخية. فازت بجائزة سي سي نو للصحافة لعام 2026. سي سي نو المقصود بها كوفرينج كليميت نو، هذه هي الشبكة واللي ترجمتها بالعربية تغطية أخبار المناخ. الآن راضية مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
0: يعيشك راضية. ساعة انت علاش اخترت الموضوع متاع منتجي العسل باش تحكي فيه؟ شنو اللي خليك تتناول الموضوع هذا اساسا؟
2: شكرا بداية على الاستضافة، وكيف يسعدني برشا نكون معاكم ونشارككم الاخبار. هذا اكيد دائما المواضيع ولا الفكرة ولا دائم أو مصدر الإلهام أكيد باش يكون المحيط متاعنا. أنا فقدت عنصرين في الطبيعة اللي دايرة بينا، عندك النحلة وعندك الفراشة، هما زوز عناصر تقريبا ما عادش نشوفوهم. بكري النحل ديما يدور، الفراشة ديما من زهرة لزهرة، بس سؤال من هوني وين النحل وين والفراشة وينهم؟ بديت الحقيقة أنا مشيت أكثر وراء النحل، خاطر زادة يعني تبعت كيفاش تأثروا زادة برشا منتجين ربما زادة في المحيط لقريب منا يحكيوا على درجات الحرارة كيفاش أثرت على إنتاج العسل. وبدأت الفكرة صراحة يعني تتعمق أكثر، وبدأ البحث على علاقة التغيرات المناخية وتأثيرها على العسل وعلى قطاع إنتاج النحل وعلى منتجي العسل. نعم،
0: الموضوع إذن اللي اخترته متاع العسل هو تقريبا المحيط اللي تعيش فيه اللي أثر في الموضوع هذا. تقريبا العنوان اللي اخترته منتجو العسل في تونس يتجرعون مرارة تأثير، يعني لهالدرجة التغيرات المناخية أثرت في الإنتاج وأثرت في المردودية متاع العسل التونسي؟
2: نعم. الفكرة يعني انطلقت، ولكن كان هناك صاحبها يعني بحث كبير، تم جمع البيانات، تم سواء من المصادر الرسمية من البيانات الخاصة بوزارة الفلاحة، أيضا باتحاد الفلاحين، أيضا البحث الميداني في علاقة مباشرة بالنحالين، زاد بآراء من الخبراء، وتنقلنا على عين المكان وشفنا حتى عمل عملية التغير كيفاش تأثرت ب حتى شكل الخلية في حد ذاته كيفاش تأثر ب معناها بدرجات الحرارة، بتراجع تساقطات الأمطار، بتراجع الغابات، وهذا كل الثلاث عناصر هذه المحددات الثلاثة لبقاء النحلة ولعملها الطبيعي وقت اللي تكون في ظروف طبيعية درجة حرارة معتدلة. هيك النحلة تخرج من الخلية وتمشي تبحث على اليرقة وتمشي تبحث على الأزهار ثم تعود للإنتاج، ولكن عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة ماذا تقوم النحلة؟ تقوم بجلب الماء فقط لتبريد الخلية والحفاظ على بقية المعسكر. أيضا بالنسبة للأمطار وكذلك يعني عندما تكون هناك شح في التساقطات والنحلة يعني تضطر أنها تقطع أميال وأشواط كبيرة، وهذا للبحث عن المياه. يعني في القديم كانت المياه موجودة في البرك في الوديان في الأنهار، يعني فقدنا المياه السائلة أو المياه الجارية، هذه تضطر النحلة أنها تتنقل مئات الكيلومترات، ربما تعود وربما لا تعود لأن هذاك مشوار مرهق بالنسبة لها. أيضا شفنا الغابات وما يتهددها أيضا من حرائق وعديد الانتهاكات أثر أثرت أيضا في الموئل هذا، لأنه نعرف النحل يعيش من هذه الغابات. منتجو العسل بطبيعة أنا فرقت في التقرير أو في التحقيق ما بين يعني صغار المنتجين وكبار المنتجين. ربما أنا في حديثي مع كبار المنتجين وصغار المنتجين، يعني كما كل أي إشكالية دائما صغار الفلاحين هم يتأثرون، صغار منتجي العسل والنحلين هم يتأثروا، لأنهم ليس لهم تلك الأدوات لمجابهة هذه التغيرات. لأنه مثلا صغار الفلاحين مثلا عندما تبعت نورة أن تتنقل من ولاية نابل من تكلسة وتقوم بنقل الخلايا متاحة في كل موسم، سواء في موسم البرتقال تذهب إلى ابن خلال، في موسم الزعتر والإكليل تسافر إلى جبال زغوان، في موسم التوابل والكروية.
0: يعني ثم تضحيات وتعب كبير برشا من أجل
2: بالضبط تعب كبير من أجل البحث عن الظروف الملائمة لكي تبقى تلك الخلايا. والإشكالية دائما يعني عندما تعود لا تعود بنفس العدد الذي يعني ذهبت به، وهذه الخسائر التي يسجلها مقارنة بالمصاريف ومقارنة بالمجهود اللي يقوم به مربي النحل. نعم.
0: والسؤال في الخضم هذا الكل يطرح، ما نعرفش حكيت فيه في التقرير متاعك ولا لا، راضية العسل الحر اللي توصل كلها يتسأل على تلولش الموضوع هذا؟
2: نعم. أنا ربما مسألة العسل الحر هذا تمت الإشارة حر يعني بناء على شهادة ومقومات العسل الحر وكيف يتم الحرص على إيجاد هذه ربما الجودة في إنتاج هذا العسل. هناك ظروف معينة تحيط بإنتاج هذا لهذه النوعية من العسل. تطرقت إلى أيضا إلى الكمية من يعني كمية العسل التي تأتينا من الخارج، الدول التي نقوم بجلب العسل منها، وفي المقابل نرى أن هذا القطاع ربما يفتقد إلى الاهتمام. ربما أيضا التغيرات المناخية، نتحدث كثيرا عن التغيرات المناخية، ولكن عديد القطاعات المتأثرة ربما دائما كلامنا عام ولا نهتم بهذه الفئات المتأثرة مباشرة بهذه التغيرات التي لم يكن لها ذنب فيها.
0: المنظمة أو الشبكة اللي تحصلت من خلالها راديا على الجائزة هذه هي أخبار أو تغطية أخبار المناخ الآن، والفئة هي فئة الغذاء والزراعة الوسائط المتعددة. إلى جانب موضوع العسل، ربما ثماش مواضيع أخرى ناوية تخدمها في المستقبل راديا؟
2: نعم. الجائزة هذه هي للدورة السادسة من لعام 2026، كانت في فئة الغذاء والزراعة وسائط متعددة، ويعني موقف لجنة التحكيم اللي ضمت 120 صحفي من أكثر من 30 بلد. والمسابقة هذه كان ترشح لها ربما 1200 مشارك. التنويه كان أنه الموضوع هذا ربما جرس إنذار، وهوني أهمية الصحافة التي تعمل على التقاط، يعني هي التي تدق ناقوس الخطر في للاهتمام بمثل هذه المواضيع أو بمثل هذه القطاعات أو بمثل هذه المجالات. المواضيع أكيد المواضيع البيئية موجودة والمقترحات موجودة، ونسبق يعني اللي ربما تحصلت أيضا على الجائزة الأولى على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أيضا في مواضيع، في موضوع بيئي كان على الشح المائي وكان على استنزاف المائدة المائية من ربما بسبب الآبار العشوائية، وكان نشر سنة 2023. كمثل ما وضحت المواضيع موجودة، ولكن ما ينقصنا نحن هو الدعم. نحن كصحفيين نحتاج إلى الدعم لإنجاز مثل هذه التقارير.
0: راضي، احنا من نجم ندعموكم كان إعلاميا ومعنويا ونشد على أيديكم. هذا متفق.
2: سعيدة جدا، أكيد سعيدة جدا بالتغطية هذه، وشكرا لكم على المتابعة. بارك الله فيك ليك ولكل جميع المستمعين.
0: يعطيك الصحة صحفية تونسية راضية شرابي، شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء. باش نسمعوا صباح في زي العسل إلى حدود ساعة السادسة مساء، موعد النشرة الإخبارية الثالثة، ثم نعود لمواصلة اللقاء معكم حتى السابعة.

0: زي العسل.
1: السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير. معتقد نشرة الأخبار وهذه العناوين. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي. الإعلان عن إطلاق مبادرة لإحداث نواة معهد أفريقي لأعضاء مجالس الإدارة. وتونس تتسلم الشهادة الرسمية لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة اليونسكو. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أفاد يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم أفاد بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مسارها الإداري.
2: في تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، من بين الأنشطة هذه المحور الثاني وهو سلامة مستعمل الطريق. فالمحور هذه ثم نشاط اللي هو تنقيح نصوص الترتيب مجلة الطرقات باش تصبح كل المخالفات المرورية يمكن معناها إثباتها آليا. احنا توكين منشبه نفتو كان ثلاثة مخالفات كما الإفراط في السرعة عن طريق الرادار، وإلا الحمولة الزايدة بالنسبة للشحنات السارقة الثقيلة، وإلا بالنسبة لساعات الراحة والسرعة بالنسبة لشحنات ثقيلة الكرونو تاكي جرام. في المستقبل إن شاء الله عند صدور هذا النص مش يولي كل المخالفات المرورية يمكن إثباتها آليا عن طريق استخدام الكاميرات الذكية أو أجهزة الرادار، وكذلك حتى إثبات الحالة الكحولية باستخدام آلات ذكية تكون متوفرة عند الوحدات المرورية. على أساس صدور النص هذا وزارة الداخلية بطبيعة عندها مشروع اقتناء الأجهزة هذه الذكية وتعميمها على الوحدات المرورية وتعميمها في شبكة الطرقات من أجل رصد المخالفات المرورية آليا.
1: القيروان تنظيم يوم ميداني في إطار الندوة الختامية لمشروع مهدي الذي يعنى بقطاع الفلاحة الإيكولوجية من أجل خلق منصة تشاركية. التفاصيل تقدمها نظارة بن عيسى أستاذة جامعية في مجال التربة والمحيط في تصريح لندرة برجم.
3: المشروع جبنا لضيوف نتاعنا كل باش نوريهم التجارب اللي قمنا بهم مع الفلاح وسط الحقل التجريبي اللي استعملنا فيه طرق الإيكولوجية اللي تسمح لنا باش ننقصوا من استعمال الماء، نحسنوا نوعية التربة، وخاصة ننقصوا من المداخيل الكيميائية، خاصة الدواء اللي يستعملوه ضد الحشرات اللي تضرب الفلفل. خدمنا على الفلفل خطر هذاك منتوج محلي، وهو كيف كيف الشبكة معروفة بالفلفل والقروان معروفة بالفلفل والطماط. دونك بالنسبة لنا الفلفل اقتصاديا عنده أهمية كبيرة. نص كتار تجربة عملنا فيها التجارب الكل ومشي معانا. الأهم النتائج نقصنا بخيس كلشتر كمية السقية، نقصنا بخيس كلشتر المواد الأسمدة الكيميائية، وبخيس ما حطينا حتى الدواء. هذه التجربة بالنموذجية بالنسبة للمنافع الزراعات الإيكولوجية باش نحاولوا نعموا التجربة هذه على مناطق أخرى وزراعات أخرى، أما مناش باش نقعدوا كان في الشبكة.
1: تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوار، أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة اعتمادا على معايير اجتماعية وبيئية ودولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وفق ما أفاد به كاتب عام المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة مهدي معزون في تصريح لمها الفرشيشي.
4: الملتقى السنوي لأعضاء مجلس إدارة واعين بأهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبار التغيرات المناخية اللي نشوف فيها يوميا وأهمية مقاومة هذه التغيرات حتى نتفادى الأضرار. اعتقدنا أن من الواجب أن نوحد الجهود مع بعض الدول الأشقاء والجيران الأفارقة اللي هم أيضا يتعرضوا لنفس المشاكل، حدنا الجهود حتى نخلق معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة. واليوم تشرفنا بحضور الأخوة من الجزائر، مالي، من بوركينا فاسو، من غينيا، حتى نحدث النواة الأولى لهذا المعهد. والهدف هو بالطبع أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي معايير دولية، ولكن نحن في بلدان الإفريقية عندنا خصوصيات وعندنا ميدان مختلف بعض الشيء عن الميدان الأوروبي والميدان الأمريكي والميدان الآسيوي. حبينا نوحد الجهود حتى نضع اللبنة الأولى لهذا المعهد، حتى نحاول تطبيق هذه المعايير حسب الواقع. قررنا أن نبدأ مع بعضنا نوحد الجهود نظرا لأهمية هذه العوامل مع جميع النواحي.
1: بدوره أكد رئيس مجلس العمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري أكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير العلاقات مع البنوك والمؤسسات الأفريقية، خاصة وأنها تعتبر فكرة رائدة في هذا المجال.
0: مبادرة جديدة حقيقة ومهمة جدا، وهو إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، وهو مبادرة تونسية من المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة. الهدف من المبادرة هذه هو أنه نخلق معاهد أخرى في بلدان إفريقية، وتونس مش تكون قاطرة للمعهد هذا، ونكون أعضاء مجالس إدارة، وهذا مهم جدا باش تكون تونس أحد البلدان اللي مش تكونها لأعضاء مجلس الإدارة، باش الريزوم تاعنا في افريقيا يكون اكثر، باش نساهموا انه في الجوفرنونس نتاع الشركات في افريقيا، في تاع البنوك نتاع لي انستيتيوشن، يكون عندنا الدور في ارساء هالمعهد هدايا، في تكوين هالريزو هدايا، ويكون هذا الريزو حقيقه مهم لتونس باش نجموا نطوروا اولا علاقاتنا مع البلدان الافريقيه، مع الشركات، مع البنوك. دونك مبادره طيبه وطيبه جدا.
1: في إطار أسبوع صحة الدماغ، احتضنت كلية الطب بتونس اليوم فعاليات يوم علوم الأعصاب. تضمن مجموعة من المحاضرات العلمية جامعة أطباء الأعصاب والأطباء السريرين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس والعالم، حسب تصريح الأستاذة الباحثة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي ماريا قباج.
5: تعمل في إطار الأسبوع متاع صحة الدماغ اللي منظمته الجمعية التونسية لطب الأعصاب وعلوم الأعصاب، ليزيتود اللي قاعدين يتعملوا توا في اللابوراتوار متاعنا في سي سي نوروسيونس سانتي مونتال. دونك قدمنا أهم الأعمال معناتها البحوث العلمية اللي قاعدين نعملوا فيها توا في على عدة أمراض كيما الطب معناتها لا مالادي دي باركنسون، الزهايمر، السكليروز ان بلاك، ليبيليبسي اي دوتر مالادي معناتها نورو ديجينيراتيف. المدرسة الوطنية للمهندسين زاد دونك طرقنا فما اون بارتي من التظاهرة هذه تحكي على الياء دونك الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، وعطينا دي زيكزامبل تقدموا دي بروجي معناتها مشاريع اللي هما توا في اطار تطور معناتها اون كولابوراسيون معناتها بالتعاون مع اللابوراتوار دو ريشيرش نتاعنا باش نعملوا دي موديل دي الجوريثم بور لا ميدسين دو بريسيزيون بور لو دياغنوستيك بريسي اي بريكوس. ماذا بينا احنا نوصلوا نوليو نكشفوا الامراض هذه في مرحله مبكره.
1: تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو صباح اليوم ضياء خالد بمقر المنظمة تسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء هذا التسليم الرسمي لشهادة التسجيل بعد أن تم الإعلان يوم 25 من شهر جويلية الماضي عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو التي التأمت بمدينة بوسان الكورية الجنوبية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد اقتناء معدات وكاميرات ذكية لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
7: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
6: أكودة، هرقلة، سوسة، عن موجة 99.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في الجزء الثاني من برنامج مساءات المدينة، بانتظار أن نتواصل مع الأستاذ عادل بن يوسف في فقرة كليمة على الكليمة، باش نحيل المزدحة الآن للأستاذ جلال بن سعد في فقرة من طرائف العظماء.

مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. الجنرال ديغول كانت قصته أيضا مليئة بالطرائف في الحكم. هو قائد عسكري لحركة فرنسا الحرة في الحرب العالمية الثانية، وقاد حرب تحرير فرنسا. هو مهندس الجمهورية الخامسة، ترأس الحكومة المؤقتة سنة 44 و 46 و 900 ألف، ثم كان رئيسا لفرنسا من 59 حتى استقالته في عام 69 إثر استفتاء شعبي رفض سياسته. فمرة أثناء إلقاء كلمته أمام البرلمان الفرنسي خاطب معارضيه بصراحته بعد أن أقنعوه بآرائهم، فقال بالفرنسية: Je suis convaincu، أي أنا مقتنع، لكنهم فهموها Je suis con، أنا وغد، فانكي مقتنع، فهموها أنا وغد مقتنع. فضحك كامل مجلس النواب، ولكنه حين تفطن إلى هذا أجابهم بسرعة بديهة وقال لهم Je suis convaincu mes chers compatriotes، ففهموها أي مواطنية أو زملائي الأوغاد. وهكذا ضحك الجميع وكانت واحدة بواحدة. ومن طرائف السياسة في فترة رفض الشعب لإصلاحات شارل ديغول السياسية واستقالته في 28 من أفريل سنة 69، سأله صحفي وهو يغادر الإليزي: لماذا استقلت يا سيادة الرئيس؟ أجابه: كيف تريدون مني أن أحكم شعبا يوجد فيه 46,246 نوعا من مختلف الجبن فرماج، فشعب لم يتفق على الجبن فرماج سيتفق عليه؟ مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: مساءات المدينة،
1: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة،
2: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
2: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة، مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
4: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الله
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7 ساعة من الوقت ساعة من الوقت يومياً من 7 لـ 8 متاع الليل مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع عنوان

0: باهي هذه غنية صوفيا هبل شوية آخر نرجع نسمعوها كاملة، لكن توا باش نمشيو الفقرتنا الموالية تبعني مع نادرة برجب. تبعني بيش تنقيزة صغيرة للقروان. نادرة مساء النور.
1: مساء الخير عماد، تحيه لكل مستمعي ومستمعات إذاعة المونستير في فقرة تبعني اللي تعودتوا بها مع كل مرة وفي لية مع مراسلي إذاعة المونستير.
0: علاش باش نحكي اليوم نادرة؟
1: والله اليوم الحقيقة باش نحكيوا على حاجة ما تسرش برشا، واللي هي في علاقة بالعودة المدرسية. الحقيقة فما احتقان اليوم من طرف بعض الأولياء اللي الوليدات متاعهم من نخبة يتسماوا معناها من رياضي القيروان، واللي اختاروا يكملوا الدراسة متاعهم في معهد الرياضة، واللي اللي تم احداثه مش احداثه هو اللي بتم بعثه عنده تقريبا عامين هكاكا في مقر الكريفوك في القيروان بعد عمل التهيئة أو الصيانة، واللي عم ناول كانت سنة دراسية. اسمه الحقيقة تفاجئوا الأولياء بعد الإعلان على المناظرة أنه سنة ثانية ما فماش ناجحين وما فماش حتى اسم نجح باش يكون في السنة الثانية في معهد الرياضة في القيروان. أيوة. كما قلت الأولياء تفاجئوا وعبروا عن استيائهم والغضب متاعهم. قالوا علاش ما تمش اعتماد معناها وإلا تخصيص سنة ثانية لتلميذاتنا وولادنا في معهد الرياضة في القيروان.
0: وين باش يمشيوا تلميذة هذوما مين؟
1: ما تمش البرمجة الحقيقة، هو ما فماش أسمائهم. المناظرة كي تم كي صارت وصارت على مفرقين معناها الوليدات، فمش كومش المكنيس، فمش كومش المستير، فمش كومش السوسة، فمش كون معناها مفرقين هاللي عداوا الوليدات هذوم اللي عداوا المناظرة. لكن تفاجئوا بالنهار اللي تم الإعلان عن نتائج صفر ناجح في السنة الثانية بمعهد الرياضة بالقيروان. هذيك كما قلت لك سبب حالة غضب واحتقان في صفوف الأولياء اللي عملوا وقفة احتجاجية أولى أمام المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، ووقفة احتجاجية ثانية أمام المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. في خضم هذا الكل وبعدها التجاذبات والأخذ والرد، فما تفاعل من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي تفاعلت مع الوضعية هذه وقالت انه باش يتم دراسة الموضوع، وانه فما خطأ يمكن تسرب، ويمكن الوزارة ما في بالهاش انه فما تلميذات معناها باش يقراوا في السنة الثانية وانهم يحبوا يكملوا في السنة الثانية. هذاك علاش هبطت وزارة الشباب والرياضة بلاغ حول الاعتراض على نتائج الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية.
0: ايه وشو
1: معناها عندهم تاريخ لإداء المطالب الاعتراض حتى النهار 2 أكتوبر على الساعة 5:30 مساء، وبذلك إن شاء الله نقولوا الخطوة هذه يتحل الإشكال هذية، وماذا بينا نبنيه على هالخطأ هذي باش ما يتعودش في السنوات القادمة، خاصة أنه الوليدات ما شاء الله اللي في معهد الرياضة رهم كلهم من نخبة رياضية وكلهم رياضيين والكلهم معناها عندهم مسيرة رياضية محترمة وقاعدين يحبوا يواصلوا في المسيرة هذه ويحبوا يطوروها ويحبوا يكملوها لما خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله هالإشكال هذايا، ولو ما نقول إشكال نقول مشكلة، هذه مشكلة ما هوش إشكال بسيط، معناها إن شاء الله يتحل من هنا للأيام القادمة، وإن شاء الله يرجعوا هالنخبة الرياضية هذوما يقرأوا على رواحهم في المعهد متاعهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذه

0: احنا يستناهوه الاولياء خاصه بعد تعب وبعدك التحضير نتاع المناظره. واكيد مش سهل انه تلميذ هكا يحضر المناظره وزاد التحضير النفسي للاولياء والحضور الذهني للتلاميذ والانتظار نتاعك النتيجة هذيك اللي كان في مثابة وبمثابة الصدمة لهم هما واللي تليم ذاتهم. هذاك علاش كانوا بالحق الأولياء مغشين برشا اليوم في الوقف الاحتجاجية وقالوا ماذا بينا السلطة المحلية والمركزية على مستوى المركزي يتدخلوا باش يحلوا هالإشكال، خاصة أنه العودة المدرسية عندها تقريبا جمعة ونصف إلى جمعتين.
1: يعطيك الصحة نادرة بالرجب، شكرا ليك، كلمتنا من قروين، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الكليما على الكليما على الكليما على الكليما
1: كما العادة البروفيسور عادل بن يوسف معانا اليوم باش نحكيه في البوسيدونيا أو الذريع وهالعلاقة بين المناخ وبين هالأعشاب هذه. أستاذ عادل مساء النور.
2: مساء النور.
1: يعيشك. شنو هالبوسيدونيا هذه أو الذريع أولا ساعة وكان نعرفوه شنو هو بالضبط؟
2: هي نبتة معناتها موجودة في خاصة في البحر الأبيض المتوسط ومنتشرة برشا في البحر الأبيض المتوسط وموجودة بالخصوص في تونس في خليج جابس ولكن نقعوها في معناتها في السواحل بتاعنا الكل. والنبتة هذه هي نبتة طبيعية تحول معناتها تصفي معناتها المياه وعندها خاصية اللي هي تنتج الأكسجين وكذلك تمتص معناتها ثاني أكسيد الكربون. فهي نبتة معناتها اللي تنجم تعاوننا في معناتها التخفيض من الانبعاثات وتمتص العديد من الانبعاثات لكن ما عندهاش كامل الخاصية هذه.
1: عندها دور في مكافحة التغيرات المناخية زادة.
2: بالضبط هي عندها دور خاصة في التأقلم والحفاظ على الشواطئ ولهنا عندنا مفهوم غالط نحن خاصة في تونس وفي جميع يعني البحر الأبيض المتوسط لأن النبتة هذه وقت اللي رووها نحن ملوحة في البحر نسخلوها معناتها هذيك كما حاشك يقولوا سخ معناتها ويزمنا اللموه والنبتة هذه بالعكس لأن النبتة هذه تحافظ على الرمال متاع البحر وخاصة الشواطئ متاعنا وتحافظ على السواحل متاعنا وإذا كان نحيوها معناتها نزيد ونكسروا من التراجع معناتها الشواطئ متاعنا وتأكل معناتها الشواطئ وتأكل الخليج متاعنا السواحل متاعنا فلا بد يعني من الحفاظ عليها لأنها تلعب دور إيكولوجي لأنها تحمي برشا كائنات وبرشا كائنات معناتها مستنفعة منها وما تنجم تعيش كامل وقت اللي موجود الذريع دونك الثروة متاعنا البحريه معناتها مربوطه بالنباتات هذه وكذلك وقت اللي تموت وتبدا هي على معناتها تبدا على الـ على الـ على البحر هي تحافظ على الجذاب اللي موجوده والكثبان الرمليه باش تتعاوننا على عدم اندثار الشواطئ نتاعها فاليوم لابد من الحفاظ عليها ولابد من يعني البوسيدونيا أن تزرع ونحن عندنا تجارب في الخليجات في تونس في الخليج جابس وفي في في جربة وفي بعض المناطق الأخرى اللي عودنا زرعنا البوسيدونيا والبوسيدونيا هذه تنجم حتى في معناتها في معادلة اليوم عالمية بما أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون فربما نحن هذيك ينجموا يخلصون عليها لأن اليوم يعني الطن نتاع ثاني أكسيد الكربون عنده ثمن عنده قرابة معناتها الثمن اللي يتوقعوه من هنا إلى 2050 يكون فيه ما يعادل 100 دولار يعني كل امتصاص تاع طن نتاع كربون بالبوزيدونيا تنجم أنت تقول أنا قاعد نحافظ على البيئة ونحافظ على معناتها المنظومة فتنجم تخلصوني على هذي هنا النظرة متاعنا للبوزيدونيا لازم تتبدل في تونس كمواطنين ما هيش نبتة توسخ في الشطوط هي نبتة عندها دور معناتها استثنائي طبيعي في التأقلم والحفاظ على الطبيعة
1: واضح ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا تعرف شيء هذايا وتعرف اللي هالنوعيه هذه من الاعشاب مفيده حتى كما كنت تحدث فينا على مستوى مكافحه التغيرات المناخيه وحتى ايضا
2: حبيت نزيد معك انا حبيت نزيد نقطه بالله حبيت نزيد نقطه اللي هي اليوم عندنا تجارب معناتها المية اللي يحطوها في الخرفانه يعني معناتها كالبغلي اليوم ولو
1: يحطوا فيها الذريع
2: يخلطوا فيها في الذريع وتقعد تحافظ على معناتها الوحده يحافظ على معناتها
1: التماسك عليها نتاع
2: والتماسك نتاعه والاستقرار وباقل ثمن وذلك علاش وليت برشا ناس تنحي فيها وتاخذ فيها لان عندها استعمالات وليت الاستعمالات هذه معناتها استعمالات قاعده
1: وحتى ويقولوا انه يستعملوه حتى في مواد التجميل زاد استاذ.
2: بالضبط هي هي نبته طبيعيه فلا بد ما تستعمل في المواد الطبيعيه في المعناتها في مواد التجميل لكن مش في التجميل حتى في الدوره نتاع يعني يحطوها هي كالج يحطوها في المواد الغذائية. لأن المواد الغذائية معناتها باش تعمل التماسك نتاعها نستعملوا برشا مواد منها المواد هذية وثم شكون اللي قاعد يستعمل فيها في نظرت في التجارب من نوع هذا.
1: واضح بروفيسور عادل بن يوسف شكرا ليك، نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد من مواضيع كليمة على كليمة. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: هكا مستمعينا الكرام نوصلوا لنهاية برنامج مساءات المدينة لليوم، تحياتي لكم للناس الكل على المتابعة، تحياتي الحمدي الأحول في الإخراج الفني للحصة، حكيم السنبولي في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، محمد ويد الجموسي في الأعداد، عماد العوني. اتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: السابعة مساء على مجدة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. يتواصل نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية بالجنوب وأحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب قوية نسبيا وبخليج جابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 16 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 2 إلى 26 درجة ببقية الجهات. أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن باي الشطي اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي في تصريح للأخبار عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، أوضح أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض الجرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 على أن تتواصل إلى غاية 31 من شهر أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وشددت السبعي على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم غد الجمعة 25 من شهر سبتمبر يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي للمبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تتبعات جبائية. وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله تمام الثامنة ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 3 بعد الزوال.
3: غني لي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو

0: من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تغني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: ساعة من الوقت، ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ 8 متاع الليل. مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع.

0: الثامنة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة خصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. أعلنت جمعية تونسي للعلوم التشاركية عن إطلاق مشروع الإدارة المستدامة من أجل سواحل متوسطية أكثر صموداً كوب ماد ليتورال الذي تم اختياره ضمن المشاريع الفائزة في إطار الدعوة الفرنسية للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة للسواحل بدعم من وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادم فعالية الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية Telehealth Connect Summit، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. ختاماً، بحثت سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب إفريقيا كريمة البرداوي خلال لقاء جمعها بالدكتور أمادي أوهنيو رئيس قسم العلوم التشريحية بجامعة ويتوارد ساند وأحد الباحثين البارزين في مجال علوم الأعصاب، بحثت سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين تونس وجنوب إفريقيا وذلك في إطار الدبلوماسية العلمية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: صيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقة صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، أنت اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات النجم نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي نحن نعرفها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لنا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكي وزادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة، والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرفوا على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد كنقول له قدم روحك، كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي؟ سفاقسي؟ تونسي
3: سفيقسي تونسي تونسي سفيقسي شكون تقرب لول
2: بديت سفيقسي تونسي ايفيدامون مي لا انا كما يقولوها انا شاب انجينيور في في علم الفضاء كما يقول عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي سي ما اكثر من 25 سنه في فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
3: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبخي 25 سنة
3: 25 سنة من المركبة للمريخ باش نحكيو على هكا 25 سنة هذوكم أما ناش نهزك التالي
2: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة أحكي لي شنو الطفولة
2: والله إيش باش أقول لك أنا حقا مليانة صغيرة نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان
3: كما قلت
2: تخنتي باش معناها لا لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
3: فهمني
2: برباش عندك ترزه مش طيشه هات نحلق بكل شيء فهمني نهرش في وسطها وكل شيء وبعد كده نجم نطيشها على الاقل ليبوك ما نزلت ما نعرفش كيفاش نرجعها نحفظ بشويه بشويه
3: ومن بيئه صفيقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش تفرح كي تلقى صغير بربش
2: ابسوليومون وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه المعنى شو اسمه الماتيماتيك كنت باهي في الدراسه في الحساب هاكا كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوا والحق جيزيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها ونعمل.
3: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذيك كان هو اللي يدفع فيك القدام
2: والله you know, عمي وخالي والأستاذة فهمني والوالد والوالدة كل واحد عنده بالريبونس متاعهم كل واحد والريبونس متاعهم واحدة يقول لك خرافة والآخر يقول لك حاجة تكنيك والآخر يقول لك مي يبي توجور دي ريبونس ان بو انتريسون
3: كنت ولا... وقتها تتفكر أو تتخيل روحك بجي نهار من هارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
2: احنا حبيت مظن نولي أسترونوت علاش خاطر الأسترونوت سي كيك شوز فموتخي معناها باسيوني نتفرجوا على التلفزة نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء تخي فاسينو معناها علم معناها يا با دو ليميت فهمني دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبه مي سافيتاري نحب نخدم فيه ما سيتي با ماهيش في الخيال نتاعي انا يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وذاك هو
3: شكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت
2: هو شكون سي لي زيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سي ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلكو سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك مع الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكودو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
3: انه ما عادش تتعاود هكا الحادثه هذيك
2: اكزاكتومون الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمع عني نعطيك حكايه صغيره
3: مانيت
2: ممكن تعجبك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
3: خو الوالده خالك
2: خالي ايوا دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف على ليبوك معناها في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السما شارع حبيب معزون ثم لسان حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست يلي عنده جوج حيات عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياه الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيريش يعمل يحفر يطلع في الماء طلع الماء في قرقنه سيتي ديفيسيل طلع الماء في قرقنه طلع الماء في برشا بلايص في السود مي كان تحكي قالت لي وقت مدين كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني ومن بعد جاها وقال لها نهار قال لها يمي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير ا تونيزي وقت ناخذ الاستقلال نتاعنا فهمني دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيوراه هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكان سما انورميمون معناها انتريغا سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيوراه لو مين نتاع ريشيرش وكل شيء
3: وفي الجينات زاد
2: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
2: اكزاكتومون فهمت اكزاكتومون ايش صار طلع بعد الاستقلال شكرا لي زاني 70 حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دونك او اللي يعرفوا ما يخرجوش فهمني دونك هيك الهستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيت تري كيوريو دو سيت فيلا دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء
3: هذه تغرست فيك
2: اكزاكتومون
3: هذيك الحق جيناتك واخذتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذيا باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من يجب كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظل لي كيما خالك هديت التونس
2: إن شاء الله جسي نحاول نعمل
3: تواضع منك
2: احنا
3: شو نحبو نعملو شوية
2: شو يقولوا احنا كل جينيراسيون البيوت متاع الجينيراسيون متاعي هو أن الجينيراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
3: وي.
2: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني دونك هذاك الدوغري نتاع السكسس دانك انا نعمل نعمل فيه ماذا بيا صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
2: ويعملوا كيما يقولوا ما خير
3: اثنيه طويله وصعيبه
2: اثنية وفات طويلة هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر خاطر كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
2: يلزم تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتجاهلهاش ما فهمتش
2: ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي كلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse fermé que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc qui me dit que le واحد اذا كنت نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يقول لي حكايه فارغه معناها البنه نتاعو المره الجايه يزم كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما لا جوت ان بيتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي باجيون
3: بين كمل نحفر
2: تفضل بالا والبيوش
3: يلا بالا والبيوش بالضبط نمشي ديك عامة الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي لفرنسا اختيارك انت
2: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيت فاسيني لي زيكول بريبا فهمني ليبوك مز حتى تو لي زيكول بريبا سي اون دي معناها دي ميور ادوكاسيون نراها فيها كوم ادوكاسيون كو سوا في تونس ولا في فرنسا ولا ايور علاش خاطر سا بوست تري تري دور فهمني وقت عادي الباك قلتش عليك وقت عادي البريبا كيف قلتش عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول بريبا ا تو بري فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
3: حتى بنتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
2: اكزاكتومون وي
3: علاش النقله من فرنسا لامريكا كيفاش جات الامور
2: فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمي de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'Amérique tu vois Amérique c'est les champions on est les champions pour faire معناها هكا ثم امكانيات احسن ثم beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chez ici pour l'académie il y a les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées femme mais il y a des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. La France, c'est bien de faire... on a un peu de ça en quelque sorte. Mais c'est bien de faire cette éducation, mais à un moment donné, mais Rabbi, tu fais de l'appliquer. Même quand tu as chez de choix, ça fait certaines décennies que ça passait. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on essaye? Donc, par exemple, l'imkaniyat al-hisabiyya, comme on a dit, en France, avec l'ordre et le stylo, ce qui est bien, on a les équations, on solve les équations, etc. Mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et là, je suis dans l'étape suivante. On essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font Hajj qui s'est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a roulé accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, le Challenger, ou l'explosion de la cold chain, où, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, c'était mon but.
3: Un jour ou
2: pour essayer d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Bey, Osir Mohamed Abid, kifesh tkhall NASA? Enti qolt enti sa'id, enti hawlt, ama kifesh kanet awwal ma3naha marhla dkhalt fiha lel NASA?
2: Non, donc j'ai amelt l'application bach n3amel doctorat fi Amerika. J'ai fait des applications, j'étais accepté à l'University of Southern California, j'étais accepté à d'autres universités, mais USC a tani une bourse. Donc j'étais complètement boursier en quelque sorte. Donc, quand je suis à l'université, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis sur des projets qui sont reliés à l'espace. À l'époque, l'advisor de Paul Rani, à l'époque, il travaillait sur tout ce qui est la combustion. Et c'est un projet qui allait être sur la microgravité ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, je suis à l'université.
3: Mais
2: le plus important, une chose pas simple, une chose compliquée, une chose qui est dure à faire. Si c'est simple, on s'habitue au simple, au chien, c'est pas challenging. So, c'était quelque chose de challenging. Combustion, c'est un domaine très très compliqué. Il y a de la chimie, il y a de la physique, il y a de la mécanique, il y a de la thermique, il y a plein de disciplines qui ont contribué dans ce sens-là. Donc, on aime faire
3: ça. Dimer Tunisie, quand il pense aux difficultés, il pense à une chose difficile, il pense à une chose. إنا ما نجم نبدع ونخرج الطاقة اللي عندي كين ما نلقى روحي قدام حاجة ياسر معقدة هكا فكرت؟
2: أبسوليمون
3: هي حاجة مش موجودة عند الناس الكل.
2: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش أنت تعقد فيها
3: رحلة المتاعب معناها أنت رحلة المتاعب شقيتها
2: اكزاكتو أنا كما أقول ساحكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك أنت تحب عظم الشقاء ثم هكا إكسبرسيون مثلا جماعة يقضوا على شو اسمه على الفراشة وكل شيء نقعد على القاعة فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعة والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois un des trucs que j'ai fait à l'époque عملت سفق الشبا برشا ناس يطلعوا مشي على ساقيهم ولا بسكلا ولا بورت انا قلت لهم مش نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرون سي ان تروك ان بلوس c'est il y a de la persévérance comme ça pour tester un peu le بدن c'est pour pousser un petit peu الحق سي pourquoi pas جو فيها عمل جو
3: محمد عبيد دق باب النازا وباب النازا تحلو تحل على مسرعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمني لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
2: يا سي فري سي سكي سكي سور So NASA, c'est le JPL, Jet Propulsion Laboratory, c'est pour un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bachabel, ils font des applications, mais je trouve. Bachabel, elle a maintenant le work under the mic, à un moment donné, hiring. J'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. À un moment donné, un an, la haja pour aider. معناها il y a des capacités dans le monde partout des bons étudiants mais
3: نخبة
2: la crème de la crème
3: la crème de la crème فيهم توينسا ولا كنت وحدك
2: انا اللي عملت bon à l'époque même pas vraiment les وقت مشيت MIT pour recruter c'est la crème de la crème point de vue des étudiants en coaching mais ce qui était intéressant ou voilà plus important c'est que c'est quoi la différence entre réel charse qui est excellente ou charse l'erreur qui est excellente c'est quoi la différence il doit avoir une différence moi je rappelle un étudiant de 20 sur 20 lettre 19.5/20 donc avec assez bien c'est excellent mais qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux qu'est-ce qu'ils font d'autre c'est quoi ce qu'on appelle les activités l'ochrine يعملوا فيها
3: المهارات الأخرى
2: مثلا كان واحد يحب التخنتيب سي بيان بوركو با اذا مثلا واحد يحب يعمل روبوتيك اذا واحد يعمل دار الشاشه يحب يعمل فلك يبدا يعرف تلسكوب ولا حاجه يفي دي كومبيتيسيون تلسكوبيك جماعه يعملوا هاكاثون دي تروك كوم سا اي كوما سكي سباس سي ان تروك كي سوفيزامون ديفيرون كي لي ديستينغ دونك سي لا كريم دو لا كريب وكيما يقولوها عليها شويه مناش
3: شويه فحات فلك حلو وملح
2: سا بو فير لا ديفيرونس فهمتني
3: وكيفاش ثبتت لا ديفيرونس نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
2: الحق نو لو ثميك سي سكي تري بيان سي لا بروغريسيون فهمتني تدخل هامبل tu es c'est bien d'être rentré d'accord c'est une très très grande bonne étape mais après rester il y a de très bonnes compétences donc il faut être sharp être à jour c'est pas une compétition mais c'est كل واحد يحب يجيب le best ما مش حتى يفرض معناها يخرج le meilleur de meilleur فهمني علاش خاطر on veut faire les meilleurs produits les meilleures idées etc il y a une certaine rama ou la ghar à الخدمة خاطر c'est appétitant تخدم dans des projets qui sont très très de pointe des projets qui sont de haut niveau des projets qui des ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc-là. Donc, avec le cul, il chaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
3: Et le cul, tout le cul, c'est mahlé. Fiba, chalon, wardi. Ma femme, je suis choué, haka, aswad, acht, ou fak, fatra, hedi, kakbal, manem, chiou, le mashrou, al marich, ou le khidma, l'okhra. Femme, haka, des points noirs, t'addit, bihom, ou lalé.
2: Ça arrive. Ma, des malentendements, des collègues, on a des anomalies qui arrivent. Mais en général, الحكايه هذيك كيفاش تصير اون جينيرال سي تكنيك مي خاطر لا فان دو جورني لا لانجاج كيما يقولوا يونيفرسال سي لي ايكواسيون لي جو سي كوا دونك كونت يا دي معناها ثم مشاكل الحاجه دي تكنيك اي تو اون فاشور كي نقولوا بيسكس اون ريبارتير سو بيسكس اي اون ايسي دو ريزودر اي سي فريمون تري بروفيسيونيل سي سا سي سكي سكي لانفيرونمون في الخدمه ثميك سي فريمون تري تري professionnel تلوج على الاكسبير دو الاكسبير نتاع هذيك الكل ولا الاكسبير دو لي اكسبير نتاع هيك الماتيريال ولا حاجه tu les trouves très humble and tu apprends toujours
3: كل الظروف ملائمه لانك تعطي ما تقدر باش تخرج
2: باش تخرج اكزاكتو انا على ايبوك وقت كما نقول الناس نقول لهم احسن بارتي دو لا ما جورني وقت واحد يدخل البيرو نتاعي قال لي يا محمد راه عندنا اون بروبليم قلت له جو اليوم مش نحفظ حاجه جديده اليوم مش نحفظ حاجه جديده فهمني علاش خاطر سي تو في لا ميم شوز اذا ما تحفظش حاجه جديده با تو لي جور مي سوفيزامون معناها يا كيك شوز كي ما با تم اكسبرسيون كي تري تري انتريسونت يقول لك if you think نعملها باللغه بعدين نترجمها ولا نترجموها if you think that you are the smartest person in the room you are in the wrong room اش معناتها اذا تحسب روحك انت اذكى واحد في البيت هذيك انت في الغرفه الغلطه فهمني علاش خاطر you want to aspire you want to learn you want to get etc donc ça fait partie de la construction building you know la personnalité
3: طيب خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن للناس الباركور اللي عملته محمد عبيد في الفتره هذيك بعد يعني مرحله النازا خنبسطوا اكثر ما يمكن اليوم نحكيوا على التونسي اللي دق باب المريخ التونسي اللي يشتغل بكل تفاصيل الحياه معناها اليوميه متاعو على انه يوصل ل طبعا مارس فسرنا اكثر خلي اللي يسمع فينا هكا يفهم شنو هما الانجازات اللي قمت بها
2: الخدمة بون أنا خدمت قبل ما نخدم على المارس خدمت على برشة دي ميسيون على autour de la terre فهمتني que ce soit OSTM moi c'est des missions d'observation que ce soit de la terre ou de l'univers okay et قعدنا معنا قاعد نستنى حتى l'opportunité باش تجي باش نجم نخدم على un projet sur Mars l'opportunité s'est arrivée الحمد لله j'ai réussi à travailler là-dessus et quand وقت بديت نخدم juste avant ça j'étais le manager de la mécatronique pendant 2 ans. Donc, je travaillais sur d'autres différents, au fait, des problèmes journalières de personnel et de technique, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est famille. Donc, la combinaison de mon passé, l'expérience, etc., j'ai mis l'opportunité de travailler en tant que deputy mechanical chief مارس 2020
3: بيرسيفرانس احكينا شوية على التجربة هذية اللي هي أكثر تجربة خليتك اليوم مشهور حتى في العالم وفي تونس بالأساس
2: دونك بيرسيفرانس هي تري يونيك علاش خاطر est très unique dans le sens où persévérance juste le nom maintenant c'est elle a un nom elle a un charme un caractère c'est déjà quelque chose de, pour commencer
3: je connais sa mère
2: Oh, il y avait une compétition universelle, mondiale, n'importe. Ouais. Tout le monde il peut rentrer un nom. Ouais. T'as le nom de la de
3: le rover.
2: Exactement. Il y avait un petit texte. Un petit pourquoi on la nomme comme ça. Ouais. Donc il y avait des sélections. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils ont abouti le nom de persévérance. Mm-hmm. Et ça s'est fait déjà avec la curiosité.
3: Et
2: là, c'est tout un. Moi, j'ai fait du votage parce que tout l'équipe collait à le votage. Mais à la fin, c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres personnes qui décident.
3: Ouais.
2: parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la communication, il y a la vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est que. C'est un personnage très très complexe. Ouais. OK. Elle est arrivée à cette agelle ou واحدة ماشية هذاك سي لا سي هذاك
3: اللي راه التونسي البسيط ولا الانسان البسيط
2: لا معناتها تنجم تمشي على الانترنت ترى شوف وسطها فهمني مي معناها اذا تحب تي كوريو

0: نكمل معاك بموقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفي متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كانت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
1: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معنا تمارين وكل شيء باش تخدم الحق سا سي تري بيان باسي معنا معنا مشيت معنا انا بن فون كيما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي معنا كونفيون اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كيما يقولوها ميشن اكومبليشد
0: مهمة نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
1: وقتها جوست ابري بعلاك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي عارف وقتها ما نعرفش راديو تلفزيون ولا حاجة عملنا تيت انترفونسيون حكينا شوية كل شيء هذاك ديفينيتيفمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسة على ليبوك يتبعوا في الديرولمون ديرولمون نتاع الميسيون برشا ناس يتبعوا فيها يبعثوا لي هاي فين وصلت وايش عملت اتسيتيرا دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيريس فهمي
0: هذه 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذايا اللي اكيد حلمتك سي محمد
1: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق حلم الاحلام متحقق في الولا كون بعد نروح الحلم اللي بعده نهبطوا على القمر مره اخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون فاي سي دو مش نريزولو كيما نخدموها دونك ديما نلوجوا على حاجه كي العاده ما اصعب باش خلينا ديما نخدموا
0: في رحله المتاعب باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمه باش نسالك وانت تجاوبني باجابه هكا قصيره شخص ترك بصمة في حياتك سي محمد
1: خالي
0: خالك
1: سي حبيب معزون
0: قرار واحد غير مسارك إذا ما تفكير هيد
1: كلهم القرارات كلهم راهم
0: أما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
1: أرجع لي بعد
0: نرجعوا لبعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
1: فشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعوده كان تعوده سيفي فشل انا ما تحب حاجه قصيره
0: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي
1: فزي الفشل اش تحبني اعاود للكيسيون
0: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس
1: الفشل
0: يعني. الفشل اصعب كلمه سمعتها
1: امبوسيبل
0: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
1: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه
0: ما كان في تونس عندك مع ذكرى خاصه
1: شابه
0: وانت اصيل صفاقس اما علاش الشابه
1: عندي برشا مغامرات في الشابه مش يعني لها العيشه فيها وكل شيء دونك
0: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعو محمد عبيد حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو قول هنا اليوم معناها في البصمة
1: حاجة ما يعرفوش عليا
0: في طبيعتك في تصرفاتك في
1: أنا مقلق
0: مقلق
1: لا ممكن ما نعرفش كيفاش نقولها بال
0: قول هنا ونحاولوا نترجموا مسافة
1: صغار ديما
0: تعبهم
1: اكزاكتومون
0: ربي فضلهم
1: بوكو دينيرجي فهمني كيما يقولوا هذاك متعب انا اكزاكتومون
0: قبل الاخير السؤال لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له؟ لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته تقابل روحك تغزر للمرايه وانت مازلت ما بديتش شو تقول له؟
1: اللي نقولوا للشباب الكل معناها بيرسيفيري فهمني معناها don't give up. Je crois là, don't give up.
0: Ma tekfouch, ma telmouch.
1: Exactement. L'expression, les chiens aboient, les caravanes passent. C'est exactement ça.
0: Al-kilabu ta'wi wa al-qafila tasir. Akhir soual, qabel ma nemchiou l'faqra l'akhira fil basma, ba'd kul ma haqaqtou, chniya l'basma elli tahab tkhaliha l'Tunis?
1: Tout est possible. Ou le plus important, le chabab li ba'da yamlou makhir.
0: إن شاء الله يا رب. قدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لنا منهم واحدة ولا اثنين في ختام المشوار وتحكينا عليها. ترى شنو اخترت
1: منهم؟ عليها.
0: عبر. اختار. اخترت.
1: أوكي.
0: الحلم.
1: الحلم.
0: احكي لي.
1: نحكي لك الحلم متاعي كما قلت لك قلت نعاودوا مرة برشا مرات هو لأنه الشباب يعملوا ما خير مني ما الحلم هو أنه معناها هذا كهو.
0: دريم.
1: دريم.
0: دريم.
1: My dream. My dream. What is my dream? It's interesting.
0: الغدوة توا ما عادش نحكيو على اللي تعدى. اللي تعدى وحققته سعد على روحه ما اللي جاي.
1: My dream. كيما يقولوها flying cars. الكرهب اللي تطير.
0: كرهب اللي تطير.
1: وفات نعيشوا في على المارس. هذاك الحلم. مش أنا باش نعيش. باش العباد يعيشوا على المارس ولا نبعثوا للسخونة السيوم.
0: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
1: صعيب. صعيب. مي فوزابل.
0: فوزابل.
1: إن شاء الله نحضر عليه. نحب نحضر عليه.
0: إن شاء الله يا رب. كم ورقة أخرى تحب تختارها؟
1: المستقبل.
0: المستقبل. شو تقول على المستقبل؟
1: مستقبل.
0: شكون الساعة المستقبل؟ تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على أولادك على شكون؟
1: العباد الكل. ديما أرى معناها الطموحات نتاعك حاول باش تحققهم والمستقبل هذاك فين؟ دونك أنت تخمم على المستقبل ديما ثم نجاح. إن فوا تقعد على الماضي دوال على الماضي سيبا
0: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس ولكن نجحت ولله الحمد مبروك وان شاء الله ديما هكا ديما تألقك أستاذنا ومرحبا بيك ونورتنا وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج للبصمة كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك ونشكرك برشا نخلي لك كلمة الختام
1: نقول بارك الله فيك
0: يعطيك صح
1: عايشك بارك الله فيك
0: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامج البصمة في آخر حلقتنا حبينا نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون حكايات مختلفة، اختصاصات مختلفة، أمل حلمة واحدة إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس كبرت بالعلم والطموح ووصلت للنازا ووصلت حتى للمريخ وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك والناس تواصل تحكي عليه

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنة بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: التاسعة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الجمعة الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. تنظم كلية الطب بسوسة عبر لجنة المسؤوليات الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان يوم السبت 26 من سبتمبر الجاري قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة حفوز، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار بالمركز المندمج للشباب والطفولة. ختاما، أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لل 28 من سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والبعض وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: خلاد الهورية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: قريبا اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. توقيا من تداعيات التقلبات المناخية، حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بالمنستير قصد التوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة. وفي المنستير أيضا: واكبنا اليوم ندوة جهوية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. من العناوين إلى التفاصيل: أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بي الشطي اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري.
1: تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، من بين الأنشطة هذه المحور الثاني وهو سلامة مستعمل الطريق. فالمحور هذا فما نشاط اللي هو تنقيح نصوص الترتيب أجل التوقات باش تصبح كل المخالفات المرورية يمكن معناها إثباتها آليا. احنا توكيما نجبو نفتو كان 3 مخالفات كما الإفراط في السرعة عن طريق الرادار، وإلا الحمولة الزايدة بالنسبة للشحنات الثقيلة، وإلا بالنسبة لساعات الراحة والسرعة بالنسبة لشحنات ثقيلة الكرونو تاكيغرام. في المستقبل إن شاء الله عند صدور هذا النص باش يولي كل المخالفات المرورية يمكن إثباتها آليا عن طريق استخدام الكاميرات الذكية أو أجهزة الرادار، وكذلك حتى إثبات الحالة الكحولية باستخدام آلات ذكية تكون متوفرة عند الوحدات المرورية. على أثر صدور النص هذا، وزارة الداخلية بطبيعة عندها مشروع اقتناء الأجهزة هذه الذكية وتعميمها على الوحدات المرورية وتعميمها في شبكة الطرقات من أجل رصد المخالفات المرورية آليا.
0: توقيا من تداعيات التقلبات المناخية وما يمكن أن يرافقها من فيضانات أو سيلان لمياه الأودية، نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير اليوم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق قصد التحسيس والتوعية بضرورة اتباع السلوكيات التي تضمن السلامة خلال هذه التقلبات. المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد رؤوف المرواني يوافينا بالمزيد وفكرة عن برنامج الحملة غدا والأيام القادمة.
2: طبعا للتقلبات المناخية وما يكتفيه من أخطار على مستوى السواق ولا على المستعملية الطريق، تم برمجة يعني حملات تحسيسية كما اليوم نهار 24 مع توقيت مع نصف النهار بمفترق القاع المغطاة محمد المزالي بشراكة مع الزملاء من الأمن الوطني وشرطة المرور وجمعية تطوعات الخدمة المدنية جمعية السلامة المرورية لتحسيس السواق في خطر فيضانات ولا مع الإجراءات اللي يجب اتخاذها عند حدوث فيضانات وإلا عملية العبور في طرقات المغمورة بالمياه وإلا أن تكون الطرقات اللي على مستوى الأودية تحسيسهم بالمخاطر اللي تنجم تكون جراء الفيضانات هذه. اليوم برمجنا حلسة تحسيسية في مفترق القاع المغطاة، غدوة كيف عنا في على مستوى مفترق واد حمدون، يوم 26 مش نعملوا زادة على مستوى محطات سيارات الأجرة اللي موجودة بالمنستير وبجمال. الهدف منهم كما كنا نحكيه هو تحسيس المواطن بخطورة التقلبات المناخية خاصة خلال فصل الخريف والشتاء.
0: نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستيرة اليوم بمقر مركز التكوين المستمر لمهنيي الصحة بالجهة ندوة جهوية تحسيسية حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي. وتضمن البرنامج تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 26 و2030. المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس والتفاصيل.
3: معالجة الظواهر هذه تتم في الخط الأول بالأساس سوق تركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها. وجود قسم خاص هو مشروع كتير وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما وصلنا لوش. الخطوط الأمامية هي طب القرب هما ناس قراب للعباد الناس عندهم فهم ثقة يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في بلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوز خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى نور في يوم ما كانية التمويل جاية في 2. والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة دورنا العلاج وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فماش حتى أسماء هي منصة تعملت برصد الواقع في البلاد ما فماش تعمل أمني. احنا ما نوجهوش حتى حد للأمنيين احنا خدمتنا العلاج خدمتنا التوعية خدمتنا الوقاية. دور الخطوط الأمامية هو دور مهم جدا ويجب أن نركزوا عليه. ما هوش دور الاختصاص فقط ما هوش دور قسم المرضى النفسية فقط هو دور الناس كله.
0: تم في سوسة اليوم افتتاح مشروعي لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. عضو فريق مشروع لابوايز رحاب بن علي أكدت أن الهدف من هذا المشروع هو دعم التفاعل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المجتمع. وسيتم في إطار هذا المشروع تركيز مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية ومدرستين إعداديتين في مناطق نائية من ولاية سوسة.
4: مشروع لابوايز يمعنا الافتتاح الرسمي للمشروع متاعنا يندرج في إطار مشاريع أفق أوروبا. المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل. عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة خلال المشروع هذايا لمدته عامين باش يتم إنشاء مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة. وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا.
0: تشهد الأسواق نقصا ملحوظا في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها. وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم الباكورات إضافة إلى التغيرات المناخية حيث أدى الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار مما انعكس سلبا على مردوديات الطماطم.
5: بالنسبة لقطاع الطماطم فيه 3 فصول. الفصل الأول طماطم الفصلية الشمسية هذه إلى حد 10 أوت وجوفة. ومن بعد في الفصل الثاني هو ما يسمى بالاريير سيزون المزوزية بلغة الفلاحة هذه احنا تو فيها. وثم الفصل الثالث هو متاع الكرات. احنا حاليا في الاريير سيزون في المزوزية وقع اشكال على مستوى ريعات مثل في ارتفاع السخاء كان في وقت التنوير نتاعها في الأزهار، وقت اللي الطماطم نورت كلها طلعت السخانة بدرجة غير معتاد، الشيء اللي أثر أنه تساقط الأزهار نتاع الطماطم. هذاك هو اللي خلى معناها مشكل في الطماطم، حتى اللي منع من السخانة ما ننسوش زادة لكثيرا من أماكن الإنتاج نتاع الريار السيزون في الطماطم، اللي هي سبيبة، اللي هي فوسانة، اللي هي فريانة، هذوما منذ مدة مروا بالبرد بالحجر. هذه كل الحاجات هذه ساعدت في أنه يصير الغاء هذا، والغلاء ناتج على قلة العرض. لذلك الفترة هذه كل باش نتعدوا بوقت معناتها الطماطم تكون فيه مفقودة شوي، أما من هنا النصف أكتوبر 20 أكتوبر توا تدخل شوية بكورات في من بعض الجهات مش كلها، ويتحل الإشكال شوية شوية.
0: ونختم نشرتنا من ولاية القيروان، حيث ومن أجل مزيد إحياء بعض أنواع القمح الصلبة التونسية وللحفاظ على البذور الأصلية ومحاولة العودة لزراعتها من جديد نظرا لخصوصيتها البيولوجية، تم مؤخرا زراعة مساحة هكتار من هذا النوع بمنطقة جواودة التابعة لمعتمدية الشبيكة. أكثر تفاصيل تقدمها تقوى الطيب مهندسة فلاحية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
6: قمح الصلب هي فاريتي شيلي قديمه تونسيه كانوا قبل جديدنا نستعملوا فيها، مع مرور الزمن اكتشفوا دي فاريتي اميليوري عندهم غوندمون اكثر، اللي يستعملوا اكثر لي فاريتي اميليوري هذوما ونساو لي فاريتي القديمه، عشان خاطرهم هما يتسو كاركتيريز باغ اون توليرونس كبيره السالينيتي ولي شونجمون كليماتيك اللي عندنا تويكا، وهما عندهم كاليتي نيتريسيونيل باهيه. تجت الفكره انه احنا نرجعوا لي فاريتي شيلي هذه باش نخدموا بها دي برودوي بين دو بون كاليتي ايتو على اكثر نعملوا اكسبيريونس تويكا باش يشوفوا بها اسكو باهية وسافا وتساعد والا لا، وجربوا دي برودوي كيما الكسكسي والكسره باش يشوفوا لا كاليتي نتاع البرودوي قبل ما يخرج للعباد. الكاليتي نيتريسيونيل نتاعو باهيه، باهي في البروتيين نتاعو وتوليرون لانفيرونمون. مثلا السنه اللي الراتسون في المنطقه هذه اعطاها اقل مردوديه من اللي كان يعطي فيها قبل، هذا اللي الراتسون اللي هو فاريتي اميليوري. باغ كونتر لي فاريتي اوتوكتون صحيح وما عندهمش بون غوندمون، اما ايل توليغ السالينيتي المنك دو والشانجمون كليماتيك اي تو اقلم فيه بون كاليتي نوتريسيونيل. لي برودوي نتاعو ريش باللي نوتريمون باللي بروتيين اي تو. ان شاء الله هما في البروغرام نتاعهم انهم يعاودوا يزرعوها مره اخرى ما يجيبوا غوندمون اكثر باش نجمو يخدموا بهم دي برودوي نبيعوهم للعباد.
0: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لكم جيهان الذايع، وكان في إعدادها تقنيا الزميلة نجل عطية بن محمد. بعد قليل يصافحكم الزميل شكري الصكلي في متابعة لحفل اختتام مهرجان الإذاعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

العاشرة وأربعة عشر دقيقة على موجة إذاعة المنستير، ما زلنا معاكم في متابعة لحفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون مباشرة من تونس العاصمة. أكيد باش بعد حين باش توزع جوائز على البرامج الفائزة في هذا الحفل، يعني ككل سنة نتابع بطبيعة في إذاعة المنسير الحفل هذايا، ونتابع المهرجان هذايا الحقيقة العريق بطبيعة، مسابقة لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزي في مختلف المجالات. إن شاء الله كما قلت مازلنا متابعين هذا الحفل، وكذلك إن شاء الله نتابع توزيع الجوائز بعد حين.

شكرا.

بطبيعة قاعدين نواكبوا في حفل اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في سهرة تجمع بين العروض الفنية والتتويج الأعمال الفائزة في مختلف مسابقات المهرجان. تقريبا كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قاعدة تتابع وتواكب في هذه التظاهرة. قلت بالنسبة لبرنامج الاختتام يعني العرض الأول والحصري اللي قاعدين تابعوا فيه للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم ثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق، قاعدين تابعوا في هذا الحفل ويشارك فيه عدد من الفنانين العرب، يعقوب شاهين من فلسطين، فراس فايز من سلطنة عمان، مأمون سوار الذهب من السودان، حنين الشاطر من مصر، كسيلة أجراد من الجزائر، عبد الله طارق من الكويت. هذم تقريبا الفنانين من مختلف البلدان العربية اللي تشارك في هذا الحفل، كما قلت دائما حفل اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يصادف سنة 2026. من المصادفات أنه الحفل السادس دورة 26 يصادف السنة هذه الحالية سنة 2026. كذلك كما قلت بعد حين إن شاء الله باش يشهد الحفل تتويج أو الإعلان عن الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد وتتويج المشاركات اللي حازت على جوائز الدورة 26. دائما معنا على موجات إذاعة المنستير.

شكرا للموسيقار كريم الثليبي وللفنانين والموسيقيين المبدعين على هذا السفر النغمي الساحر الذي أبهج قلوبنا وحرك ذاكرتنا العربية المشتركة.

أعزائنا الحضور، يسعدنا بمناسبة هذا الحفل البهيج أن نكرم الأستاذ مختار العبيدي وندعو سعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتسليم تروفي التكريم إلى الأستاذ مختار العبيدي. هو أحد الكوادر الإدارية الوفية التي واكبت مسيرة التلفزة التونسية، أشرف خلالها بكفاءة على التنسيق اللوجستي وإدارة إنتاج العديد من الأعمال والبرامج، حرص على توفير الوسائل لإنجاح الطفرة الدرامية للمؤسسة، وقدم سنوات من العطاء والالتزام المهني في خدمة الإعلام العمومي الوطني. أهلا ومرحبا بكم.

كما يسعدنا تكريم الأستاذ عبد المجيد المرايحي صاحب المسيرة المهنية التي امتدت على 4 عقود جمع فيها بين العمل الإعلامي والإشراف الإداري في مؤسسة التلفزة التونسية، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في الاتحاد لدورتين متتالية. فليتفضل مشكوراً.

تفضلوا بالبقاء معنا لنبدأ معاً إعلان جوائز المسابقات وتتويج الفائزين. نبدأ بإعلان نتائج المسابقات الإذاعية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وندعو إلى المسرح الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، فليتفضل مشكوراً. وأيضاً ندعو سعادة الأستاذة هند بنت علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية لتسليم الجوائز. تفضلوا.

0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
2: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل. إعداد وتقديم سماح أبو سمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
3: الإعلان عن النتائج.
4: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت.
5: الحياة وقفت 7 أكتوبر.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8+8 من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
6: يا الله، صبحنا وأصبح الملك لله. الساعة 8 الصبح.
7: يا صديقي سأتواصل معك بعد الساعة 4 عصرا. على فكرة أنا أحب استقبالك وخاصة جاسم.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
8: ضيفتنا مواهبها متعددة، والواضح إن الطبخ أهمها.
9: بنحط قطعة الستيك بدون أي صوص، وعلى نار هادية بنغطيها 3 دقائق. والحين البهار، وأهم شيء الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح.
10: مثل ما قلت لك 2 طن ملح. إيه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
11: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
12: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن الرائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني، أرافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
13: للأسف الشديد ما عاد عندنا ثقة الكافية في الاختراعات التونسية. ونقولوا بالحق ما تقالت لنا برشا مرات، العالم الكل باختراعاتهم باللابونتيحهم وإمكانياتهم ما نلقاوش.
0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى الومضة آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
14: يلا يلا تا تا تا تا.
15: ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. يلا يلا يلا يلا يلا، تعال تعال يبا.
14: أنا تشوفه صح يشبهني؟
15: لا لا لا لا، يشبهني أنا. شوفي شوفي، هذا شبل من هالأسد.
14: يلا عاد يشبهني أنا.
15: الله. شفيش دلال؟ دلال شفيش؟
16: محمد، محمد شوف.
15: أشوف أشوف، أعطيني أعطيني.
16: شوف.
15: أعطيني.
16: اقرأ هالكلام. أعطيني. شوف الرسالة.
17: أرسلي لي 100,000 ولا بانشر. هاي الصورة ما أنتج بدون حجاب.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة. الأمن الرقمي من إنتاج برو وان.
18: إيه ده؟ هو موبايلك ده عنده أرق؟ حاتم، الموبايل بيرن بقاله ساعة.
19: شوف صحابيش يكسبيني، نام بقى الله خليك.
18: تنام إيه بس؟ ده كل شوية رسالة.
19: أي حاجة أي حاجة دوسي موافق ومشي فيه خلاص وفي اليوم.
20: اوعي دوسي، ما تسمعيش كلامه، انا مش عارف هو بيقول ايه.
18: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
20: انا زهقت من جوزك ده، بقالي سنة بحاول انقذه وهو مجنني يا صفصف.
18: يا خبر، انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
20: اي لينك يشوفه يفتح، اي رسالة يصدقها، اكسب عربية يصدق.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج ذوي الإعاقة.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سينما شينمو من إنتاج سي جي تي إن.
21: مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الإعاقة البصرية. مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو وان.
22: برو وان تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء رسعود، إعداد تامر شحالة. لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: اوعى وسع.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا لا مستحيل. انا الحقيقه سعيده وانا معاكم ومبسوطه بتقديم.
2: والان مع نتائج المسابقات الاذاعيه الموازيه في صنف البرامج الاجتماعيه.
3: الجائزه الثانيه اسندت الى برنامج أبجدية عبر الحدود من إنتاج إذاعة بلادي السودان.
4: وثائقيات بلادي اف ام، سلسلة أبجدية عبر الحدود. أطفال الغربة.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
5: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيدا عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
6: نص على الحافة، نص يولد عند الحافة حين يضيق صوته ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
7: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا، بلا أثر ولا صوت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكن. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
8: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة. إعداد وتقديم ثائر الشريف، هندسة إذاعية
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
9: همة تعلقت بالمستحيل، همة تعلقت بالمستحيل، فراودته ومن التحدي معجزات.
10: قصص النجاح عادة ما تكتب بالتحدي والصبر والعزيمة، ولكن قصتنا اليوم تجاوزت حدود الإرادة وتربعت على عرش المستحيل. حكايتنا يرويها بطل استلذ كل أنواع الخطر وبارز كل أسباب الفشل وقارع فواجه.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف برامج.
0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا مساء عفوا.
11: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
0: من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم موجز الحادية عشرة ليلا. طبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، تنفي وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، وتؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة بها. وتذكر بهذه المناسبة أن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. ختاماً، أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
11: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
12: نواصل حفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون على موجات إذاعة المونستير. بتبيع قاعدين تابعوا الآن توزيع الجوائز لمختلف البرامج الفائزة في هذه المسابقة. بعد ما تبعتوا الحفل، حفل الاختتام بتبيع من إنجاز الموسيقي كريم التليبي، الآن يعني توزيع الجوائز لمختلف البرامج الفائزة، فنواصل إلى حين نهاية الحفل.
13: والله من الأمر بسيط، أنا عرفت متأخر وايد متأخر وايد متأخر وايد.
14: فرق بسيط. التقديم محمد إبراهيم، الإعداد والإخراج مصطفى محمود.

0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
1: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
3: في منتصف العمر حين يظن كثيرون أن
4: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليد من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
5: الإذاعة السودانية تقدم
6: فوق الأفق الغربي سحاب أحمر لم يمطر.
5: مكي سنادة حاكم سلمان.
7: يا دار مساليد أنا حي.
5: عثمان محمد صالح، محمد عبد الرحيم قرني، وأنور محمد عثمان.
7: يا دار مساليد أنا حي.
5: التسجيل والمونتاج وحيد جمال. الألحان والغناء أحمد شاوي.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
8: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد،
9: لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
10: يبي جنبتك، يبيها، أقول لك يبيها، أعطيني الفلوس اللي فيها، لا تنينيني.
11: وخر وخر عني، لا تلمسني، ماني معطيتك ولا فلس. أنت شنو، أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تاخذ مني أكثر؟ قاعد أشقط طول الشهر علشان أجمع وأصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي انت مهمله. يايلي الحين تاخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمث ايدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي اذيتنا فيه.
10: خوش خوش بعد، هذا اللي ناقص. انت جايه تعلميني الغلط من الصح.
11: يبا لا ترمالك على امي. وخر وخر،
10: شوفي عاد، انا الحين مو قاعده اشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
0: الجائزه الاولى اسندت الى برنامج خارج اللعبه من انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
12: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي. التقديم علاء الدين فطراوي.
4: والآن مع نتائج المسابقة التلفزيونية الموازية في صنف التقرير.

0: ألف مبارك.
1: صوت شباب.
0: ألف مبارك للفائزين والمتواجين في هذه المسابقات الإذاعية. وننتقل الآن إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد. أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء العضو المنتدب في عرب سات أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. أيضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. شكرا.
1: مش مكتوب بالقلم،
2: مش مكتوب،
1: لا صار في شط وبريه شطبت على أسماء قلت مش موجود، بعدين ضافت لي شيء أوكي موجود بس قلت لي صاعد الأستاذ.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإخباري.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير التهجير بالدم من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين.
5: صوت الأهات ومسك الشهداء ورائحة التراب وهمس الأحباب وشوق الأصحاب كلها تجمعت في مكان واحد في بلدة أبو فلاح. الموت هنا يختلف عن الموت الذي اعتاده الفلسطينيون، فالموت هنا لم يكن برصاص جيش الاحتلال وإنما برصاص من جاء بهم هذا الاحتلال ليكونوا أداة جديدة لقتل الفلسطينيين.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير طفل بين أبوين وفحص دي أن أي غائب في غزة من إنتاج قناة بي بي سي عربي.
6: بدأت القصة عندما تواصل معي والد أحد الأطفال الخدج طالباً مساعدتي في إعادة ابنه من مصر إلى غزة بعد فتح معبر رفح البري. خرج الطفل مع 27 طفلاً آخرين إلى مصر قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج بعد حصار الجيش الإسرائيلي مجمع.
4: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف برامج التوك شو.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج بين الأسطورة والتاريخ من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
7: أسوار وقصور ومواقع طقوسية، ملامح دولة مبكرة بدأت تتشكل هنا.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افتح قلبك من إنتاج دويتشي فيلي ألمانيا.
8: مصري عايش في ألمانيا؟
9: طبعاً أنا جيت هنا باش نفتح قلبي، إذا ما غادي نشارك معكم كل شيء تعرف فيها على راسي أكثر.
10: أنا كنت أنا بشوفها it's a light relationship بس it can be serious when it needed.
9: إسلام هو حياتي.
10: We are more friends than partners. She's everything.

0: إسلام، إيه الأخبار؟
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت مناصفة إلى برنامج معتقل إسديتيمان من إنتاج شركة العين للإنتاج الإعلامي، وبرنامج شطبت من السجل من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
3: ضلينا ثلاث شهور ما بنعرفش أي معلومة عنه، وصلنا خبر إنه معتقل في سديتيمان.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج فلسطين ما وراء الجدار من إنتاج فرانس 24.

0: حطيت السلم على الجريدة؟
1: لسه شو حطه ولا بضع؟
0: مش في السلاف على البرج؟
2: لا ما في السلاف.
0: حطوا السلم على الجريدة وجيب العمال على الجريدة، غالب بسرعة بدي أحرك كل الوضع. حطوا السلم على الجريدة. يلا
2: يلا
0: يلا.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج الغد يبدأ من اليوم من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
5: بعض الأمور مثل الازدحام المروري، الضوضاء، الشوارع المليئة بالناس، نمط الحياة السريع. وأحياناً ذلك الشعور بالقلق الذي يملأ الأجواء.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خمسة شهود من إنتاج شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي السودان.
6: القصة بتاعت الحرب والتوثيق بتاع ما حدث للسودان وللسودانيين، دي قضية بالنسبة لي ما ممكن أنا أكون غايب عنها.
7: في حالة بتاعت إحساس بالشعور بالصدمة، أنا بتوقع إنه يصيب كل شخص كان بعيد من التدمير وخراب النهج الحضر.

0: سمعناهم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل يوم وشوي من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل فاطمة من إنتاج سميرة تي في أند روتس برودكشن.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف التقرير الإخباري.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
2: على موعد مع الحلة البيضاء الناصعة، فبعد أن تساقطت الأوراق عن أغصانها وانتهت فترة السكون في السبات الطويل، ها هي أشجار المشمش ترتدي حلة آسرة متوشحة الرداء الأبيض في موسم التزهير. المشهد الذي لا يشبهه إلا تساقط الثلوج في شتاء قارس أو محصول القطن في سهول ممتدة. إنها قرية وكان بولاية نخل، وكأنها مرآة زهت بإطار.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة من إنتاج التلفزة التونسية.
3: من تداري ولا تضام ولا تؤرقها ثوابيس الحرائق ولا الأهوال، هنا محبات وحميات هذه الغابات يحزنن لحزنها ويبتهجن لعطائها، تناديهن لأنها تعلم أنهن الحافظات الحالمات الصامدات كصمود شجرة الصنوبر والفرنان، فعلى بساطتهن يدركن جيدا أن الأرض هي الأمان ومنبت الإنسان.
4: فرحة كبيرة ترجع الجبل وغرسنا هك شوي خروق وشوي فرنان باش نحو من الظل.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرنامج الحواري.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج 60 دقيقة من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
5: توقف عن طرح الأسئلة والتساؤلات حول تداعياتها، ولم تكن المتابعة مجرد رصد للأحداث بل محاولة لفهم كيف تتسلل هذه الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية في الأردن، وتحديداً إلى مفاصل اقتصاده الحيوية. في 60 دقيقة ناقشنا تأثيرات الحرب على الطاقة والأسواق وسلاسل التوريد، ومع كل تصعيد كانت تتكشف ملامح تحديات أكبر تضغط على الاقتصاد الوطني. في حلقتنا اليوم نعود لنضع تحت المجهر قطاعاً لا يقل أهمية، السياحة. القطاع
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حديث الشباب من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.

0: مساء الخير. في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، تغيرت ملامح الطفولة اللي عرفناها. لم تعد الأرجوحة في الحديقة ولا القصة قبل النوم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج غزة الكابوس من إنتاج تلفزيون قطر.

0: اول ما اجي الصاروخ ما حسيتش اني متصاوب، مش عارف شو صاير. انا بس لقيت حالي على الارض راس على الحجار وهيك، وقاعد بنزل من ايدي دم، في ايد طارت وفي ايد كانت جنبي.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج إنسانية تحت القصف من إنتاج شبكة الإعلام العراقية

0: بين الألم والألم، بين الحصار والموت.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج على هذه الأرض من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
3: وقبل أن يعرف الإنسان معنى الجدار والباب والبيت، كانت هنا البداية في هذه الأرض جنوب غور الأردن وعلى تخوم الصحراء وسط الجبال والينابيع والدفء الذي منح
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الحوت الأحدب العربي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان القناة الثقافية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المنوعات والسهرات الفنية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أنغام بلادي من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

0: حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قنوات تلفزيون.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الليلة عيد من إنتاج التلفزة التونسية.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منازل الفن من إنتاج التلفزة التونسية.
3: مشاهدي التلفزة التونسية، سعداء جدا أن نتقابلوا معكم اليوم باش نحكيوا على موضوع الحقيقة قريبنا برشا، الخط العربي. في البداية كان الحرف وكانت الكلمة.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج نعال الرمل من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
4: هذا هو الجزء المخفي إن صح التعبير من شخصية إيزابيل إبراهام، لأن دائما الكتاب الذين ألفوا حول إيزابيل إبراهام كانوا يركزون على الجانب التاريخي، والتركيز على الجانب التاريخي كان فيه نوع من الظلم لهذه الشخصية.
5: جاءت من جنيف، دخلت دار الإسلام اللي هي الجزائر، اختارت الجزائر.
6: شاء القدر تبقى راسها يعني في الجزائر، ودخلت يعني في الثقافة والتقاليد العربية الإسلامية.
3: هي ديجا في جامي لي شوز موتي، دير حاجة دونشوني طوسيتي ولا ما ديرهاش، كانت هكا مغامرة جد ومغامرة، والإسلام عاونها بزاف.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سر اليوم من إنتاج وزارة الإعلام تلفزيون الكويت. شيك شيك شيك صح النوم، خذ مني أحلى علوم.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افرح وامرح من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل المتر سمير من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل عش الطمع من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل لا ترد ولا تستبدل من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج مسابقة الإعلام الجديد.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج رحلة في ربوع فلسطين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
2: الذين مروا وفي رحلتي بين القدس وعكا ويافا لم أكن أزور مدناً فقط، بل كنت أعبر صفحات حية من روح فلسطين. في القدس تشعر أن الزمن يمشي ببطء مهيب، الحجارة هنا ليست صب.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج بابل حضارة لا تنسى من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.
3: فرات طالب في المرحلة الابتدائية، ذكي وفطن، لكنه لا يحب مادة التاريخ ويشتكي من كثرة أسماء شخصياتها وسنواتها وأحداثها. الوقت يمضي وفرات لم يتمكن إلى الآن من حفظ درس التاريخ عن مدينة بابل، فغلبه النعاس وغفى على صفحات الكتاب.
4: ضيوفنا الأفاضل ومتابعينا الأعزاء على الإذاعات والشاشات العربية، شكرا لكم أساتذة، طبعا تعبناكم اليوم، الله يعطيكم العافية على هذه، بس تبقون على الستيج عندنا لقطة. ببهجة الفوز وفرحة التتويج نصل معكم إلى نهاية الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقد شهدت أيام هذا المهرجان نجاحا استثنائيا وفعاليات ملهمة تجسد فيها شعار دورة هذا العام نبض الصورة وصدى المسلمين.

0: المستقبل، حيث التقى نبض الإبداع الإنساني بآفاق التطور التكنولوجي. وفي هذه السهرة الختامية سافرنا مع نغمات المبدع كريم الثليبي واحتفينا بنخبة من المبدعين الذين أثروا شاشاتنا بأعمال أثبتت أن الإبداع العربي لا حدود له. وفي هذه اللحظة الختامية يتجدد الشكر والتقدير لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن التنظيم والرؤية الطموحة، وللشركاء على شراكتهم القيمة ودعمهم المتواصل، ولجمهورية تونس الخضراء بلد الاستضافة على حفاوة الاستقبال المعهودة ورعايتها الموصولة لنجاح هذا المحفل العربي الكبير. كما نجدد التهنئة من أعماق القلب لجميع الفائزين والمتوجين. والآن توثيقا لهذه اللحظات التاريخية المضيئة، أدعو جميع المتوجين للتفضل إلى المسرح لالتقاط الصورة الجماعية الختامية لتكون مسك الختام. شكرا لكم.
1: إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد اللي خصصناه لمتابعة حفل اختتام الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. بطبيعة كان في الحسبان أنه دائما في موعد الخميس نقدم برنامج مسرح الحياة، لكن الحدث يفرض نفسه. إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله بإذن الله نعود من جديد لبرمجتنا، ويوم الثلاثاء بإذن الله مع حنين، ثم يوم الخميس مع برنامج مسرح الحياة. غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور برداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحية نجل عطية بن محمد، تحياتي، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: تمام منتصف الليل على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية ونقدم لكم موجز الأخبار. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات أتفي والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية فوماي اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في إطار دفع التعاون وتطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. تنظم الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال أتوب يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك يوم السبت 26 من سبتمبر الجاري بدار الطبيب بتونس العاصمة. تحصلت الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيماء طليبة على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون، التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسها. تسلم السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. اليوم هذا هو العدد الثاني في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنسير، برمجتنا الجديدة، ونعود من جديد كما يعني تبعتم.